0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: خلاصة.
3: تشعر أحياناً أنك محاصر بقدرات محدودة وغير قادر على تجاوز واقعك؟ الجواب يضعه بين يديك توني روبنز في كتابه أيقظ العملاق الذي بداخلك. قرارتك هي وحدها، لا ظروفك، ما يحدد مصيرك المستقبلي. السر الأبرز في كتاب أيقظ العملاق الذي بداخلك يكمن في إعادة برمجة معتقداتك القديمة واستغلال قوة الألم والسرور لتوجيه فعلك نحو الأهداف الكبرى. تذكر، في اللحظة التي تتخذ فيها قراراً حاسماً يبدأ تغيير حياتك فعلياً، مثلما يؤكد كتاب أيقظ العملاق الذي بداخلك. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
2: ريشة.
3: في هذه اللوحة لم يرسم دي لاكروا الحرية كفكرة، بل جسدها في هيئة امرأة تحمل العلم وتقود الناس، لذلك أصبحت اللوحة رمزاً للنضال والشجاعة في أنحاء العالم.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا، لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام. خلاصة. تكرر على مسامعك عبارات السلبية والإحباط وتتوقع أن تسير حياتك بشكل جيد؟ الجواب يشرحه جوزيف ميرفي في كتابه الكلاسيكي قوة عقلك الباطن. عقلك لا يفرق بين الحقيقة والخيال، بل ينفذ ما تغذيه به بعمق. السر الذي يعلمه لنا كتاب قوة عقلك الباطن يكمن في زرع الأفكار الإيجابية وفي تحفيز نفسك للنجاح بثقة تامة قبل نومك وفي هدوء يومك. تذكر، سلامك الداخلي ونجاحك يبدأان من الحوار الصامت الذي تديره مع نفسك، وهو جوهر كتاب قوة عقلك الباطن. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
5: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: ريشة.
2: كيف يمكن للوقت أن يذوب؟ هذا السؤال طرحه دالي من خلال ساعاته اللينة الشهيرة. أراد الفنان السريالي أن يذكرنا بأن الزمن قد يكون أكثر مرونة مما نتخيل.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
4: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة FM

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة FM.
2: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
3: أخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الدكتور أحمد الحسن: لعل من نافلة القول أن نقول بأن الأنبياء عليهم السلام كانوا جميعا على جانب كبير من حسن الخلق ولين الجانب في تعاملهم مع الخلق، كما أنهم متصفون بجميل الصفات من حلم وجود وكرم وصدق وأمانة وتواضع ورحمة وشفقة وزهد في الدنيا وتحمل لأذى الخلق ونحو ذلك. نحن اليوم نقدم إشارات سريعة مقتبسة من القرآن الكريم لبيان ذلك في حق الأنبياء عليهم السلام. والمتصفح لآيات القرآن الكريم يجد ذلك كله واضحا بينا مجملا ومفصلا. فمن الإجمال قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ومن التفصيل في أخلاق الأنبياء ما جاء في حق الخليل عليه السلام، حيث قال تعالى: إن إبراهيم لأواه حليم. يقول أحد أهل العلم: الأواه الكثير التأوه والتحسر، وإنما يتأوه إبراهيم من خشية الله ويتحسر على المشركين من قومه ولا سيما أبي. ويطلق الأواه على الخاشع الكثير الدعاء والتضرع لله. الحليم الذي لا يستفزه الغضب ولا يعبث به الطيش ولا يستخفه الجهل أو هوى النفس، ومن لوازمه الصبر والثبات والصفح والتأني في الأمور واتقاء العجلة في كل من الرغب والرهب. وقال القرطبي رحمه الله: الحليم الكثير الحلم، وهو الذي يصفح عن الذنوب ويصبر على الأذى، وقيل الذي لم يعاقب أحدا قط إلا في الله، ولم ينتصر لأحد إلا لله، وكان إبراهيم عليه السلام كذلك. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. زاده تبارك وتعالى هنا صفة أخرى، ألا وهي منيب، ومعناها كما قال ابن عاشور: من أناب إذا رجع، وهو مشتق من النوب وهو النزول، والمراد التوبة من التقصير، أي هو محاسب نفسه على ما يحذر منه، وحقيقة الإنابة الرجوع إلى الشيء بعد مفارقته وتركه. ومن التفصيل في أخلاق الأنبياء ما جاء في حق هود عليه السلام. قال تعالى:

هذا مشهد عظيم من مشاهد الأنبياء عليهم السلام في دعوتهم إلى الله تعالى، فيه عبر وعظات لأولي العقول النيرات. فبدأ نبي الله هود عليه السلام خطابه لقومه بقوله: يا قوم، على سبيل الرفق بهم والتلطف في العبارة معهم، استجلابا لودهم وتليينا لقلوبهم حتى لا تحجب كلماته عن قلوبهم أنفة عجب أو حمية كبر يزينها الشيطان في نفوسهم متذرعا بخشونة لفظ أو فظاظة خلق. ثم بدأهم بالمقصد الأعظم الذي لأجله ترسل الرسل بأبين عبارة وأوضح خطاب: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فقابلوه بعتو وصلافة وقلة أدب ووقاحة، ونعتوه بأبشع الأوصاف، فنسبوه إلى خفة العقل وطيشه وكذب اللسان وافترائه. فكان في جوابه لهم في هذه الآيات دلالة ظاهرة وبرهان قاطع على تمكن نبي الله هود من الأخلاق الفاضلة والسمت الحسن ورسوخ الفضيلة في قلبه، بحيث لم تستثر جهالة القوم ولا غلطة طباعهم ولا قبح ألفاظهم لما قالوا له: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. بل قابل ذلك كله بحلم الكرماء وصفح النبلاء، وتغاضى عنه كأنه لم يسمعه، بحكمة وعلم ورفق ولين.

لم يقل لهم بل أنتم السفهاء لكرامة رد الرسل ومعاملتهم للجهلة الحمقى بالتي هي أحسن، وهذا معنى قوله ولكني رسول من رب العالمين. ستجد مواقف مشابهة لنوح وصالح وشعيب عليهم السلام في التعامل مع أولئك السفهاء الكفرة المسيئين لهم. ومن التفصيل في أخلاق الأنبياء ما جاء في قصة يوسف عليه السلام، قال تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام:

0: يقول أحد أهل العلم: فكأنه أسقط حق نفسه بقوله: لا تثريب عليكم اليوم، ثم دعا إلى الله أن يغفر لهم حقه. هذا منتهى حسن الخلق، حيث جمع لهم بين العفو وترك العقوبة والتعنيف واللوم، بل زاد على ذلك بأن طلب لهم المغفرة دون أن يطلبوها منه، بل تطوع بها في الحال رغبة في ستر عيوبهم والتجاوز عن عقوبتها. قال السعدي رحمه الله: فسمح لهم سماحا تاما من غير تعير لهم على ذكر الذنب السابق، ودعا لهم بالمغفرة والرحمة. وهذا نهاية الإحسان الذي لا يتأتى إلا من خواص الخلق. قال ابن القيم رحمه الله: مدار حسن الخلق مع الحق ومع الخلق على حرفين، ذكرهما عبد القادر الكيلاني فقال: كن مع الحق بلا خلق، ومع الخلق بلا نفس. فتأمل ما أجل هاتين الكلمتين مع اختصارهما، وما أجمعهما لقواعد السلوك ولكل خلق جميل. فساد الخلق إنما ينشأ من توسط الخلق بينك وبين الله تعالى، وتوسط النفس بينك وبين خلقه. فمتى عزلت الخلق حال كونك مع الله تعالى، وعزلت النفس حال كونك مع الخلق، فقد فزت بكل ما أشار إليه القوم وشمروا إليه وحاموا حوله. والله المستعان.
1: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.

0: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس،

ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل

انفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو

تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم

يشاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم

آتاه الله الملك أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن

أذل لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني.

النَّاسِ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات

طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولا تيمموا الخبيث

واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا

إن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم

ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم

يحفظه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله.

فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا

تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم

تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

0: محفوظة.
1: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق.

خيرًا. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.

الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمةً

هم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم

من الذهب والفضة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن.

0: يا رب أنت الفتاح العليم والغني الكريم والعلي العظيم والغفور الرحيم. تنزهت ذاتك وتقدست صفاتك وتباركت أسماؤك. لا إله إلا أنت ولا مالك للعالم غيرك ولا معبود سواك. أنت الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، لا تدركه الأبصار وأنت تدرك الأبصار، تعطي من تشاء وتمنع من تشاء ولا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. محوت بالعلم جهل الجهلاء وأبعدت الناس عن أسباب الشقاء، وجعلت كتابك مرشدا حكيما، وبعثت محمدا نبيا عظيما.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة FM على هواك.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.
2: مستعد للحماس؟
3: أي كرة قدم؟
2: نتشوق للمتعة والإثارة؟
3: أي متعة؟
2: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة FM.
4: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
1: استدامة مع نهى الجديبي الخميس الواحدة ظهرا على جدة FM.
5: الدوري الأهم بالمنطقة.
6: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
5: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
7: حاول عدى، الله الله.
5: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
8: أنت تستمع إلى جدة.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: ريشة.
3: لا نعرف اسم الفتاة، لكن العالم كله يعرف نظرتها. رسمها فيرمير بإضاءة ناعمة وقرط لؤلؤي بسيط، فأصبحت من أشهر الوجوه في تاريخ الفن، حتى لقبت بموناليزا الشمال.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاج

يخرجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة، معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: خلاصة.
5: تعتقد أن تكوين الثروة يعتمد فقط على الذكاء والأرقام الكبيرة؟ الخلل في هذه الفكرة وحدها. الجواب يطرحه مورغان هاوسل في كتابه الرائع سيكولوجيات المال. نجاحك المالي يرتبط بسلوكك وطريقة تفكيرك أكثر بكثير من مهاراتك الرياضية. السر الذي يعلمنا إياه كتاب سيكولوجيات المال يكمن في الهدوء النفسي والتحكم في رغباتك، فالقدرة على التحكم بوقتك وشراء حريتك هي الفائدة الأكبر للمال. تذكر، تكوين الثروة يحتاج إلى الصبر والانضباط أكثر من الشجاعة والمغامرة، وهو الدرس الأهم في كتاب سيكولوجيات المال. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
0: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
6: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله، من الأحد إلى الخميس 14 على جدة أف أم.

0: 5 معايا لهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
3: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس، الثانية ظهراً على جدة FM.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: ريشة.
4: في هذه اللوحة لم يرسم دي لاكروا الحرية كفكرة، بل جسدها في هيئة امرأة تحمل العلم وتقود الناس، لذلك أصبحت اللوحة رمزاً للنضال والشجاعة في أنحاء العالم.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل.

0: له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: خلاصة.
2: تشعر أحياناً أنك محاصر بقدرات محدودة وغير قادر على تجاوز واقعك؟ الجواب يضعه بين يديك توني روبنز في كتابه أيقظ العملاق الذي بداخلك. قراراتك هي وحدها، لا ظروفك، ما يحدد مصيرك المستقبلي. السر الأبرز في كتاب أيقظ العملاق الذي بداخلك يكمن في إعادة برمجة معتقداتك القديمة واستغلال قوة الألم والسرور لتوجيه فعلك نحو الأهداف الكبرى. تذكر، في اللحظة التي تتخذ فيها قراراً حاسماً يبدأ تغيير حياتك فعلياً، مثلما يؤكد كتاب أيقظ العملاق الذي بداخلك. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
1: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
3: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة، من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM. خلاصة.
1: تظن أن النجاح يحتاج إلى قفزات كبرى، وتكتشف لاحقاً أنك تتراجع لنقطة الصفر. السر في عكس ذلك تماماً. الجواب يوضحه لك جيمس كيلر في كتابه الشهير عادات ذرية. النجاح ليس ثمرة تغيير جذري فجائي، بل هو نتيجة تراكم تحسينات بنسبة 1% يومياً. السر الذي يؤكده كتاب عادات ذرية يكمن في بناء أنظمة عمل واضحة وسهلة وممتعة، لا مجرد التركيز الأصم على الأهداف البعيدة. تذكر، أنت لا ترتفع لمستوى أهدافك، بل تنحدر لمستوى أنظمة عاداتك اليومية، كما يعلمنا كتاب عادات ذرية. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: 5 معايا لهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: ريشة
2: يمكن لابتسامة واحدة أن تشغل العالم لقرون؟ هذا ما فعلته لوحة الموناليزا التي رسمها ليوناردو دافنشي في القرن 16. لا يعرف أحد على وجه اليقين سر ابتسامتها الغامضة، ولذلك تعددت التفسيرات حولها. ازدادت شهرة اللوحة بعد سرقتها عام 1911، فأصبحت حديث الصحافة العالمية، واليوم تستقبل ملايين الزوار سنوياً في متحف اللوف في باريس، لتبقى مثالاً على أن الغموض قد يكون أحياناً سر الخلود.
3: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
4: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 14 على جدة FM.

0: ابدأ صح الآن على جدة اف ام.
1: يا صباح الورد، يا صباح الجمال، يا صباح البدايات الحلوة والبدايات الصح مع إذاعة جدة وبرنامج ابدأ صح.
2: صباح الخير، يا صباح الأنوار، أهلا وسهلا. بدأنا مشوارنا معاكم من هذا الوقت، من الآن، من الساعة 6:30 وحتى الساعة 10 حنكون معاكم في مشوارنا الصباحي في برنامج ابدأ صح. إن شاء الله نتمنى لكم كل الخير في هذا اليوم بإذن الله، نتمنى لكم يوم سعيد مليء بالإنجازات.
1: صباح الخير يقول لكم، هي فريق العمل من الإعداد علياء الهذلي وفاطمة شرف، ومن خلف الميكروفون دينا سعد وأنا إيمان بحيدرة. وأجمل صباح خير بتسمعوها بأجمل وقفات وألحان من مخرجتنا سارة خوجة.
2: أكيد فقراتنا متنوعة، تقدر تشاركونا على 800-244-48 هذا الرقم للواتساب. أما بالنسبة للاتصال على 012-647-7154 أو 012-647-5444 أو 012-647-9514.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
1: أخبار الطقس على جدة FM.
2: حالة الطقس على جدة FM ليوم الثلاثاء 8 سبتمبر. بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان عسير الباحة ومكة المكرمة، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض، تمتد إلى أجزاء من منطقة نجران، كما تنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة. حالة البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 إلى 35 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، تصل إلى 45 كيلومتر في الساعة باتجاه خليج العقبة، وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة، تصل إلى أكثر من 50 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، يصل إلى مترين باتجاه خليج العقبة، ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي، يصل إلى مائج باتجاه خليج العقبة، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الأوسط، وخفيف

0: إلى متوسط الموج أيضا يصل إلى ما أجمع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة الخليج العربي، الرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، أما حالة البحر فخفيف إلى متوسط الموج.
1: أخبار الطقس على جدة FM.

0: إذاعة SBA صوت يسمعك.
1: ابدأ صح على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM. بداية حنبدأ حلوة. تصبيحاتكم هي أجمل ما نبدأ به. ابدأ صح. سعيد الدوسري يقول لكم عسى صباحكم كل خير ودعوات جميلة من سعيد. صباحك سعيد.
3: أيضا عندنا تصبيحة من أبو تهاني يقول صباح الخير. يعطيك العافية أبو تهاني، هلا وسهلا فيك.
2: أبو فؤاد صباح الخير لك وللجميع، شكرا لك.
3: عبد الرحيم الثبيتي أيضا يصبح عليكم، شكرا جزيلا لك يا عبد الرحيم. أيضا عندنا غازي شولان يصبح عليكم، يا هلا وسهلا فيكم.
2: جميل جدا غازي شولان راسلنا بوست في ذكريات الثمانينات. طب إحنا مو ثمانينات يا غازي، أنت عاد ثمانينات بكيفك، ماشي مع الترند فعلا. شكرا لعماد اللي راسلنا حكمة جميلة، وصباحك أجمل يا عماد.
3: أبو عمار من جدة يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك.
2: صباح الورد والياسمين من الصادق آدم العاقب علي.
3: أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من فجر نجمي وقمر. نجمي يعطيكم العافية ويا هلا وسهلا فيك.
2: وصباح الخير من صالحة، صباحك أجمل.
3: بكر عبد الكريم أيضا يصبح علينا، يا هلا وسهلا فيك.
2: من المجاردة من مصطفى محمداني بيقول لكم صباح الخير والسعادة على الجميع.
3: أيضا عندنا فضل السنيدي صبح علينا ويا هلا وسهلا فيك يا فضل.
2: صباحكم خير وأسعد الله صباحك يا حمود.
3: أيضا محمد علي، يا هلا وسهلا فيك يا محمد.
2: الهنوف بترسل لكم أمنياتها بصباح جميل وصباحك أجمل.
3: يحيى أحمد أيضا من ضمن التصبيحات يصبح علينا، يا هلا وسهلا فيك يا يحيى.
2: خلود الروالي بتسألنا في أمطار على الشرقية هذا الشهر. والله خلود افتح الأرصاد وشوفي، لسه دينا دوبها قايلة الطقس فتكلمت برضو عن الشرقية، وإن شاء الله يا رب الأمطار على كل مناطق المملكة.
3: عندنا أيضا تصبيحة من عبد الواسع العزيب يصبح علينا، يا هلا وسهلا فيك يا عبد الواسع.
2: فيصل الثقفي يقول لكم صباحكم سعادة.
3: أيضا من ضمن التصبيحات علي النجع يصبح علينا، يا هلا وسهلا فيك يا علي.
2: يوسف القصير يتمنى لكم صباح جميل وإحنا نتمنى لك صباح أجمل.
3: عبد الله بركات أيضا يصبح علينا، ويا هلا وسهلا فيك يا عبد الله.
2: أحمد الدهمشي يتمنى لكم صباح مليء بالتفاؤل، صباحك خير.
3: أيضا يزيد يصبح علينا، وأيضا عبد العزيز عسيري أيضا يصبح علينا، يعطيكم العافية ويا هلا فيكم.
2: يوسف الدريع يصبح على الجميع، وأم فيصل تقول صباحكم سعادة وخير.
3: أيضا هلا سندي أيضا من ضمن تصبيحاتها علينا، وعبد الله المطوع يصبح علينا، جميلة تصبيحاتك يا عبد الله.
2: أبو يوسف من أمريكا بيصبح عليكم بيقول إذاعة الجميلة في حلو وترحاله، شكرا يا أبو يوسف.
3: يا هلا وسهلا فيكم، يعطيكم العافية. ما عندنا ناهد، بس ناهد اكتبينا اسمك ثاني مرة الله يسعدك. أي أحد يصبح علينا أو يشارك في اللغز أو في الموضوع ياريت يكتب اسمه، حنتجاهل أي مسج من غير اسم. يعطيكم العافية، هذه كانت تصبيحاتكم كلها.
2: كل اللي حابب يشارك معنا أكيد أرقام التواصل 012-647-7154 و012-649-5154 و012-647-5444. وكل اللي حابب يشارك على منصات التواصل الاجتماعي أكيد منصة إكس هاشتاج برنامجنا ابدأ صح، وكذلك تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. زكريا الوجيه صباحك خير وسعادة، وهادي سيف أيضا بإذن الله صباحك أجمل أنت وكل اللي بسمعنا.
3: طيب خلينا ننتقل إلى اللغز. اللغز اليوم كائن، أنا كائن لا أتعب نفسي بالقتال، تمام؟ ذكائي يتركك مبهور حتى الأقوياء يحذرونني. استفاد مني الإنسان بشكل عبقري، مرونتي عالية على التكيف، فمن أنا؟ نرجع من جديد نسمع لغزنا. لغزنا يقول أنا كائن لا أتعب نفسي بالقتال، ذكائي يتركك مبهور حتى الأقوياء يحذرونني. استفاد مني الإنسان بشكل عبقري، مرونتي عالية على التكيف، فمن أنا؟
2: أكيد كل اللي حابب يشاركنا يراسلنا على 800-244-2828 وكمان على أرقام التواصل اللي ذكرناها. فكروا أسألوا لا تتسرعوا، اللي رسلوا لي إجابات لا تتسرعوا

0: وأسألوا أكثر عشان تستفيدوا أكثر وتعرفوا الحل بسهولة.
1: طيب خلينا نعيد اللغز قبل لا تطلع فاصل. اللغز يقول: أنا كائن لا أتعب نفسي بالقتال، ذكائي يتركك مبهور حتى الأقوياء يحذرونني. استفاد مني الإنسان بشكل عبقري، مرونتي عالية على التكيف، فمن أنا؟

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: رجعنا من جديد. لغزنا يقول: أنا كائن لا أتعب نفسي بالقتال، ذكائي يتركك مبهور حتى الأقوياء يحذرونني. استفاد مني الإنسان بشكل عبقري، مرونتي عالية على التكيف، فمن أنا؟ يلا روح ليوسف.
2: يوسف
3: معكم.
2: مرحبا.
3: ألو، أنا أقول
1: صباح الخير، سلام عليكم، كيف حالك؟ كده الناس تسأل أول تبدأ.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا هلا،
3: صباحكم خير.
1: يا هلا، صباحك أنوار، يا هلا فيك.
3: عطوني السؤال الأول.
1: ما في سؤال أول، هو سؤال واحد، هو لغز، سمعته ولا لا؟
3: أول حرف من الجواب.
1: يا سلام. ها يلا سريع يوسف عشان وراك اتصالات. يلا.
3: أنا أقول أشد وأخوي الكبير يقول ذيب.
1: أنت إيش تقول؟
3: أنا أقول أشد وأخوي الكبير يقول ذيب.
1: الذيب. مين أخوك الكبير؟ إيش اسمه؟
3: خالد.
1: خالد، يلا يعطيك العافية، شكرا لك، يا هلا فيك.
2: طيب عندنا أسئلة، وأعتقد أنه من الأسئلة تبدأوا تعرفوا أكثر حول الكائن اللي بنتكلم عنه اليوم. أول سؤال بيسأل: هل هذا الكائن مفترس؟
1: لا.
2: وعندنا سؤال آخر: هل هذا الكائن يطير؟
1: لا.
2: هل له 4 أرجل؟
1: لا. لا.
2: حلو سؤالك. هل هذا الكائن من الطيور الجارحة؟
1: لا.
2: طيب إذن ما هو من الطيور الجارحة. هل هذا الكائن حجمه كبير ولا صغير؟
1: أحجام منه.
2: هل له لون أو عدة ألوان؟
1: عدة ألوان.
2: هل جسمه بيغطيه جلد أو فرو أو ما شابه؟
1: جلد.
2: هل الكائن يأكل اللحوم والأعشاب؟
1: هذه المعلومة ما أعرفها صراحة إيش يأكل بالضبط. طيب. بس هو يعني ما يعتبر مفترس.
2: طيب.
1: أوكي. طيب خلاص، هي دي الأسئلة.
2: هذه تقريبا أهم الأسئلة.
1: طيب خلينا نشوف إجاباتكم.
2: هل هو سام؟
1: لا ما هو سام. طيب خلينا نشوف إجاباتكم من البداية.
2: طيب. نبدأ من أول إجابة.
1: من أول إجابة وصلتنا عندنا بدر الرويلي قال الفار،
2: وفيصل الحربي قال الثعلب،
1: أيضا عندنا نهاد أو نهاد قالت الذيب، وبعدين رجع الكلب،
2: وعندنا
1: يعني أعطينا إجابة واحدة.
2: يحيى أحمد من جازان قال القنفذ.
1: هنادي الفرج قالت الجمل.
2: هنادي تفكر زي حب قولي.
1: طيب ما الرجول يلي تفكروا جمل. يلا.
2: طيب الثعبان قالها عبد الحليم.
1: أيضا عندنا أبو نواف قال هل هو يطير أو يعتبر، أما هو ما يطير ولا مفترس.
2: طيب عندنا إجابة من عبد الواسع العزيب يقول الحوت.
1: طيب عندنا أيضا إجابة، ونحن سألنا الأسئلة هذه. أوكي، أبو تهاني قال القنفذ، حلو القنفذ.
2: وعندنا إجابة من أبو يوسف.
1: أبو يوسف كوليكشن حق كوليكشن حط كامل.
2: غازي شولان يقول القط،
1: حلو. أيضا عندنا تقصدي بذكاء يترك مبهور
2: أم مقهور؟
1: لا لا، مبهور يعني مبهور من ذكائه، قد ما هو ذكي يعني هيفاجئك بذكائه.
2: الدولفين قالها ناصر العولقي.
1: طيب هو بحري يؤكل، والله في بعض البلدان يأكله بس لا يعني من المعتاد لا أنه ما يؤكل. بحري، إيوه بحري. طيب نروح لعزيزة.
2: هلا يا عزيزة، صباح الورد.
4: يا هلا، صباح الخير.
2: صباحك نور، كيف حالك؟
4: والله الحمد لله بخير.
2: ايش رايك؟ يلا ايش حل اللغز؟
4: ان شاء الله نقول الدلفين.
2: طيب يا عزيزة نقول الدولفين، حتى أيه. احمد الدهمشي على الواتساب بيقول الدولفين زيك يا عزيزة. طيب باذن الله نشوف الحل.
1: الدولفين ذكي. انا
2: ايوه جدا،
1: والله
2: جدا من أذكى الحيوانات.
1: ما أشوفه ذكي أبدا.
2: لا ذكي جدا
1: والله. طيب أوكي، طيب هذه هي الإجابات اللي وصلتنا إلى الآن. طيب خلونا نطلع فاصل. قبل أن نطلع الفاصل نذكر لغزنا ونذكر أرقامنا ونشوف ليلتنا كيف ماشية. طيب اللغز يقول: أنا كائن لا أتعب نفسي بالقتال، ذكائي يتركك مبهور حتى الأقوياء يحذرونني. استفاد مني الإنسان بشكل عبقري، مرونتي عالية على التكيف، فمن أنا؟
2: الأرقام 012-647-7154 و012-649-5154 وعلى الواتساب 800-242-8828.
1: طيب كمان خلونا نعيد خلونا أخلص اللغة. طيب أقول اللغة سهرة مصر تطلع الأغنية. طيب نعيد اللغز من جديد. أنا كائن لا أتعب نفسي بالقتال، ذكائي يتركك مبهور، حتى الأقوياء يحذرونني، استفاد مني الإنسان بشكل عبقري، مرونتي عالية على التكيف، فمن أنا؟ اتفضل.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم. ابدأ صح على جدة أف أم.
2: يا هلا وسهلا بكل اللي بيشاركنا اليوم واللي حماسه عالي في حل لغزنا لليوم اللي هو كائن، ويقول لكم هذا الكائن: أنا لا أتعب نفسي بالقتال، ذكائي يتركك مبهور، حتى الأقوياء يحذرونني، استفاد من الإنسان بشكل عبقري، مرونتي عالية على التكيف، فمن أنا؟
3: يلا خلينا ناخذ اتصالكم نقول مرحبا. يا هلا عبد الله.
4: صباح الخير استاذ جينا.
3: يا هلا صباحك انوار.
4: ما شاء الله اليوم سالمه مره وتجاوبين على كل الاسئله بدون ما اعرف.
3: والله طفشانه عشان كذا مالي خلاك.
4: والله
3: ايش اقول لك بالله، ايش اقول لك يا عبد الله؟ يلا يا عبد الله
4: طيب
3: يعطيني اسئلتك.
4: الحيوان هذا له عظام ولا بدون عظام؟
3: بدون عظام. ليش؟
4: لان في حيوان في بالي كذا بدون عظام.
2: يا اخي
3: اعطيني اياه، اعطيني اياه وخلاص وريح راسك.
4: لا بتجاوبي؟ طيب جاوبي على السؤال.
3: ماني عارف.
4: ها
3: ماني عارفه.
4: ما تعرفين انه عنده عظام ولا
3: ما ادري؟ ايوه ما اعرف. ها طيب. يعني قصدك فقري او لا فقري؟ ما ادري.
4: متاكده انك ما تدرين؟
3: احلف على المصحف ولا ايش اسوي يا شباب؟
4: ايوه احلف.
2: خلاص يا عبد الله،
3: عبد الله اعطيني اعطيني اجابه. عبد الله اعطيني اجابه،
2: لا تنسى الاجابه.
4: ها انا كنت اشتري الاخطبوط بس لا، الدلفين.
3: الدلفين. يا تمام، يعطيك العافيه، شكرا لك. يا هلا يا هلا وسهلا فيك، يا هلا فيك. يلا سعود.
2: هلا يا سعود.
5: السلام عليكم.
2: ورحمة عليكم ورحمة السلام. يا هلا ومرحبا.
5: كيف حالك؟
2: كيف حالك يا سعود؟
5: الله يخليك.
2: يلا ايش رايك في لغز اليوم؟ ادينا جواب او حابب تسال تفضل.
5: لا ما اسال، سجل عندك الاخطبوط.
2: اخطبوط على طول كذا
5: مره دواج.
2: الله براحتك.
3: لا والله انت امس سويت نفس الحركه
2: وطلع براحتك.
3: نفس الحركه سويتها بالضبط.
2: شكرا.
3: طيب
2: شكرا
3: تمام. يا سعود يعطيك العافيه. يا سعود نروح لحمود. صباح الخير يا حمود.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليك السلام والرحمة. يا هلا وسهلا ومرحبتين.
6: صحياتي لكم جميعا.
3: يا هلا وسهلا فيك. يلا يا حمود.
6: أنا أقول الدولفين.
3: الدولفين. حلو الدولفين. تمام يعطيك العافية شكرا لك يا حمود. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا.
2: نعيد اللغز.
3: شوف الإجابات.
2: نقول الإجابات.
3: نعم.
2: طيب والله في إجابات متنوعة. في إجابات متشابهة. في إجابات عبقرية. فأنتوا يعني ما شاء الله عليكم، احنا وصلنا للدهمشي.
3: اوكي
2: اخر شيء. فينك يا دهمشي؟
3: تحت تحت. لسه لسه لسه لسه.
2: اوكي
3: لسه لسه لسه.
2: تمام
3: اوكي. قبل ما يطلع الدهمشي خلينا ناخذ اوصاف.
2: هلا يا اوصاف. يا هلا ومرحبا.
7: الو السلام عليكم ورحمه الله.
2: عليكم السلام.
7: صباح الخير لكم.
2: صباحك ورد يا اوصاف.
7: كيفك طيبه؟ يعطيك العافيه.
2: خير عساك ان شاء الله بالف خير. فكرتي في اللوز؟ ايش رايك؟
7: فكرت بقول الباقي
2: على الله. يلا
7: انا بقول الاخطبوط.
2: الاخطبوط.
7: ايوه
3: طيب. انا تعجبني اوصاف يعني خلاص
2: صريحه واضحه.
3: تقول ايوه تقول اجابتها
2: تدخل دغري تديك. أيوة.
7: يعطيك العافيه.
2: شكرا صباحك سعاده. الاجابات اللي من غير اسماء على الواتساب يا جماعه ارجع احط عليها اسماءكم
3: لانه تستبعد. يلا خلينا نروح لعادل. صباح الخير يا عادل.
8: صباح النور.
3: يا هلا وسهلا. طيب. ومرحبتين.
8: أمورك طيبة إن شاء الله. صباحك رايق ومبسوطة الحمد لله.
3: يلا أنا أسهاد يا ما عجبكم. أيوة عصبت ما عجبكم. صرت لطيفة ما عجبكم.
8: لا لا بالله والله بعد هدوء يعني كويس وروقان كده واستكنان كويس.
3: والله العظيم ما عجبكم ولا شيء. إلين أنسحب مرة واحدة واختفي.
8: لا لا خليك لا أرجوك.
2: اختفي.
3: يلا أعطينا والله ما يرضيكم شيء. يلا يا عادل كلي.
8: طيب الكائن هذا من الثدييات.
3: من الثدييات. اوكي لا اتوقع، لا اتوقع ماني متاكده من المعلومه صراحه بس اتوقع انه لا.
8: طالما انه تتوقع انه لا معناته أنا أقول الأخطبوط برضو.
3: أنت تقول الأخطبوط متأكد؟ طيب تمام تمام يعطيك العافية. شكرا لك يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك. طيب
2: مين معانا؟ هلا بعبد الله. عبد الله
9: ايوه هلا
2: هلا ومرحبا يا هلا.
9: هلا صباح الخير.
2: كيف صباح حالك؟ الورد يا هلا ومرحبا.
9: اخيرا شاركت في الصباح.
2: اخيرا نورتنا. عبد الله مين؟
9: المسيلة من الشرقية.
2: هلا وسهلا يا عبد الله.
9: ديما عرفتك.
3: يا هلا فيك. اهلا وسهلا.
2: صديقكم السابق
3: يقول لك من طول الغيبات جاب الغنايم. لو ما تجاوب صح صعبه.
9: اسبوعين احاول الصباح انا المساء اشارك. لا الصباح ما يمسك معي الحين الحمد لله.
3: الحمد لله نصيبه تطلع اليوم.
2: ثلاث خطوط يا عبد الله.
9: والله حظي.
2: طيب لا ان شاء الله حظك دائما حلو وان شاء الله تتوفق اليوم في اجابه لغزنا. ايش رايك حل اللغز يا عبد الله؟
9: انا والله محتار بين اثنين.
2: ايش؟
9: لانه مرن وسريع وذكي.
2: ايه
9: والله بين الدلفين وبين البطريق.
3: ترى ما قلنا سريع.
9: مو سريع عجلنا والله. الاخطبوط. لا لا لا لا لا
2: لا حيرنا.
9: لا البطريق برضو ذكي ترى
3: صحيح.
9: ايه بس نقول
2: بس
3: اللي احنا قلنا ما قلنا سريع. انت جبت اضفت انه سريع.
2: البطريق أنا بحري.
3: البطريق يعتبر برمائي.
2: برمائي
3: ما هو بحري 100% ولا هو برمائي.
9: ايوه
3: ايوه يعني شفت كيف.
9: طيب حتى الاخطبوط برمائي.
3: الاخطبوط برمائي
9: يطلع على الحجر ويرجع في المويه.
3: يطلع يخوف ويرجع. صحيح فعلا يخوفك ويرجع. ايش ذا الكلام يا عبد الله؟ الله يهديك ويصلحك. انت الفرفن كرتون واجد.
2: الله يسعدك يا عبد الله.
9: اعطي فرصه غيري.
2: لا اثبت. اعطيني اجابه الان وغيرها الوقت. الاخطبوط. شكرا يا عبد الله.
3: طيب تمام.
2: حبيت يطلع يخوف الناس.
3: ايش اقول؟ طيب ايش اقول؟ بالله ايش اقول؟
2: لا انا جا في بالي الفار برضه لين وسريع وذكي بس ما هو
3: عايش في المويه.
2: بس ما هو بحري.
3: ما ابغى ارد على
2: احد.
3: انا اليوم ابغى اكون هادئه وساكنه وما برد على احد بس انتم تحشروني في الزاويه صراحه. نخلينا نروح لاتصال نقول خالد. مرحبا خالد.
10: صباح النور اختبينا.
3: يا هلا يا خالد. يا هلا هلا فيك.
10: على سؤال طبعا هل هو من البرمائيات؟
3: يو خالد وش فيك يا خالد؟ قاعدين نقول من اول بحري. لا لا تسوي نفسك. لا تسوي نفسك. اعطيني اجابه على طول. يلا
10: انا اقول لك اقرب لك دلفين يا اختي.
3: الدلفين. خلاص يعطيك العافيه. شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك.
2: يا هلا وسهلا بيزيد.
11: السلام عليكم. صباح الخير.
2: عليكم السلام. صباح الورد.
11: استاذ دينا استاذ ايمان.
2: صباح الخير يا يزيد. يلا ايش رايك الحل؟
11: بنفرج شويه
3: يا ابن الحلال. مالكم شغل فيني؟ انت جاوب الحين.
11: الاخطبوط.
2: الاخطبوط مع يزيد. شكرا يا يزيد.
3: يا هلا. يلا نروح لعلي. صباح الخير يا علي.
12: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليك السلام والرحمة. يا هلا.
12: صباح الهدوء.
3: يا هلا وسهلا ومرحبتين.
12: يا هلا فيك وإيمان ودينا دائما مميزين في كل صباحات.
3: يلا أعطيني إجابة.
12: وتحية صارة خوجي خلف الكواليس.
2: شكرا لك يا علي.
12: من دون مقدمات الأخطبوط.
3: كل ده اللي قلته ما هو مقدمات. ما عندي كلام. يلا يعطيك العافية. شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا يا هلا وسهلا.
2: صباحك هني. يا هلا بأبو علي.
13: صباح الخير.
2: صباح النور. يا هلا.
13: كيف الحال؟ عساكم طيبين.
2: كيف حالك يا أبو علي؟ إن شاء الله بخير.
13: الحمد لله. أبو علي من المدينة.
2: يا هلا بك أنت وأهل المدينة.
13: الدلفين. أنا أقول
2: الدلفين.
13: أيوة.
2: تمام يا أبو علي. صراحة
3: يا هلا وسهلا ومرحبتين.
2: المنافسة عالية بين الحيوانات البحرية والبرية أيضا.
3: طيب خلينا نشوف إجاباتكم عندنا. خلينا نروح لحصة. صباح الخير يا حصة.
14: صباح النور. كيف حالك؟
3: يا هلا وسهلا.
14: الله يسلمك.
3: هاي حصة.
14: أيوة أنا أقول الدلفين. هو ما شاء
3: حلو.
14: الله ذكي.
3: حلو.
14: يقعد ينطنط قدام الناس.
3: تمام يعطيك العافية يا حصة. يا هلا. يا هلا يا هلا. يا هلا فيك.
2: يا هلا وسهلا بمحمد النجار.
15: صباح الخير. صباح الإبداع أستاذة إيمان. سلدينا.
2: يا هلا وسهلا.
15: سلامات الدين. عجبك نفس اليوم. سلامات.
3: جاوب يا محمد.
2: يحبوا يحبوا ينكشوك.
15: طيب مرحبا. أبشري أبشري. لا تزعل نفسك بس.
2: لا لا ما هي زعلانة ومبسوطة ورايقة. يلا قول لي يا محمد ايش رايك؟
15: الدلفين.
2: الدلفين. شكرا.

0: محمد النجار.
1: الله طيب. وشكرا لك.
0: يلا شكرا لك.
2: طيب نرجع للغزنا. لغزنا يقول: أنا كائن لا أتعب نفسي في القتال، ذكائي يتركك مبهور حتى الأقوياء يحذرونني. استفاد مني الإنسان بشكل عبقري، مرونتي عالية على التكيف، فمن أنا؟

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.

0: طيب يلا عودة ورجعنا لكم من جديد. أنا كائن لا أتعب نفسي بالقتال، ذكائي يتركك مبهور حتى الأقوياء يحذرونني. استفاد مني الإنسان بشكل عبقري، مرونتي عالية على التكيف، فمن أنا؟
1: هلا بزين.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام يا زين، هلا وسهلا.
2: طيبين،
1: كيف حالك؟
2: الحمد لله الله يعافيك.
1: يلا إيش رأيك في لغز اليوم وحلو؟
2: أنا عندي إجابتين.
1: طيب،
2: القرش ولا الأخطبوط؟
1: الأخطبوط والقرش. طيب أيهما أقرب لك، يعني تحس إنه اللغز وكلمات اللغز جاية عليه؟
0: الأخطبوط. الأخطبوط حلو.
1: حلو الأخطبوط. أخطبوط يا زينب، يا زين.
2: الأخطبوط.
1: حلو. شكرا لك يا زين.
0: زين تدخل على قلبي سعادة.
1: الله يسعدها.
0: طيب خلينا نبدأ نشوف إجاباتكم، ما شاء الله في إجابات مرة كثير، بس هل هذه الإجابة صحيحة ولا لا؟ الهنوف تقول الأخطبوط،
1: وعندنا إبراهيم أبو علي يقول الأخطبوط،
0: كمان عندنا إجابة من عماد قال الدولفين،
1: ويزيد يقول الأخطبوط،
0: أيضا عندنا الجريح قال الأخطبوط،
1: أبو تهاني قال قنديل البحر،
0: أيضا عندنا أحمد أيوب قال الدولفين،
1: وعندنا يوسف القصير قال الدولفين.
0: أحمد صباح أحمد. الخير. حسن صباح الخير. حسن إيش؟
3: حسن السفري.
0: ما أدري، أنا ما أعرف. طيب يلا يا حسن قل لي. يا هلا يا هلا فيك. يلا يا حسن. ها
3: وش بك زعلانة يا دينا؟
0: يا ابن الحلال مالكم فيني، ما أنتوا قاعدين تزعلوني أكتر، مالكم فيني، اخلصوا. يا ابن الحلال اخلص، بس انت ما عليك
1: من واحدة والله.
0: اخلص علي يا ابن الحلال. يلا قول حل اللغز. ها
1: الدولفين.
0: الدولفين. وش فيك يا دينا، وش فيك يا دينا وانت تقول الدولفين؟ الله يهديك ويصلحك.
1: الدولفين
0: حلو الدولفين. يلا خلاص يا حسن.
3: ايمان مروقه ما شاء الله.
0: ايمان بس ضحك، هي اللي تزعلني.
1: الحمد لله.
0: ها
3: ايمان،
0: ايوه هي اللي تزعلني.
1: قول لي
0: ايوه هي اللي تزعلني.
1: ايش يا حسن؟
0: قول ارفع وخر عندي. ايوه
1: بتخوفني؟ ماني موخر، ايش تبي تسوي؟
0: ايوه
1: يلا وريني ايش تبي تسوي.
0: روحوا يلا. بس ايش بك يا دينا، ايش بك يا دينا؟ شوفوا ايمان اصلا هي اللي قاعد تزعلني من اول. يلا يا حسن
1: يعطيك العافيه. صباحك يا حسن انت
0: يعطيك العافيه. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك.
1: طيب نرجع نقرا اجاباتكم على الواتساب، كل اللي حابب يشارك على الواتساب 8002442828. يحيى أحمد يقول الأخطبوط.
0: طيب عندنا فوزية زيدي الزايدي ولا
1: الزايدي؟
0: الزايدي صحيح. تقول الدولفين.
1: وعندنا أبو راكان، الله عليك وعلى تميزك يا أبو راكان، سمك القرش.
0: جميل حبيت. أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة من أسامة أبو يوسف يقول الأخطبوط.
1: أحمد السعيد يقول الأخطبوط.
0: أيضا عندنا إجابة من عبد الواسع العزيب يقول الأخطبوط.
1: وعندنا عبد الرحيم الثبيتي يقول الدولفين.
0: أيضا غازي شولان أيضا قال الدولفين.
1: ومعانا هل يهاجم الإنسان، سؤال من ربيع محمود.
0: ليش هو الإنسان هو اللي يهاجمه؟ هو ليش يهاجم الإنسان؟ هو كويس الله يهديكم.
1: والله ممكن. طيب تمام ليش تمام.
0: خلينا نروح لبكر.
1: هلا يا بكر.
4: صباح الخير يا أختي إيمان.
1: صباح الورد يا بكر، هلا وسهلا.
4: أقول إن شاء الله الأخطبوط. إن شاء الله
1: الأخطبوط مو الأخطبيط.
4: كلها
1: زي بعض صح. شكرا يا بكر.
0: يا هلا. يلا عندنا نوف أيضا. ربيع محمود قال آخر شيء خلاص الدولفين.
1: الدولفين.
0: طيب
1: وعندنا
0: نوف تقول الدولفين.
1: وعندنا أبو رائد

0: يقول الأخطبوط، يعتقد أنه الأخطبوط.
1: طيب عندنا أم أحمد قالت إيش الأصل؟
0: ما فهمت.
1: الأصال
0: أم أحمد من حفر الباطن، يا ريت ترجع تكتبي إجابتك بشكل صحيح.
1: طيب أوكي، عندنا أيضا إجابة من أم صالح قالت التمساح.
0: محمد علي يقول الدولفين.
1: أيضا من ضمن الإجابات عندنا نصر جعفري قال الفقمة.
0: وعندنا إجابة من عبد العزيز أبو نجود يقول الدولفين.
1: طيب خلينا نروح لغازي. صباح
0: يبغى لحظة بس سؤال. من عبد العزيز أبو نجود يقول رجاءً إيش كان لغز أمس؟ لغز أمس إيش كان؟
1: ما أدري
0: إيش كان لغز أمس؟ أنا كنت كاتبته.
1: نسينا.
0: نسينا.
1: طيب خلينا نروح لغازي. صباح الخير يا غازي.
2: صباح الخير
1: جميع. يا هلا وسهلا ومرحبتين. هاي غازي
2: من إيمان إلى سارة إلى دين.
0: شكرا لك.
1: يا هلا وسهلا فيك.
2: الدولفين إن شاء الله.
1: الدولفين.
2: وأخوي محمد برضو محمد أيوب يقول لكم الدولفين.
1: محمد إيش؟
0: أيوب.
2: محمد أيوب.
1: أيوب يقول الدولفين. تمام، يعطيك العافية، شكرا لك. هلا يا غازي، أهلا وسهلا.
0: عبد العزيز أبو نجود تذكرت جاب تمثل حب حب. حب حب.
1: طيب عندنا دكتور صحابي يونس راح وجاء وراح وجاء وقال أخطبوط ورجع قال دولفين وراح أخطبوط، آخر شيء وقف على الدولفين. تمام؟
0: أيوة. تمام. أم سيف جاوبنا جواب سؤالك قبل كذا، هل له أرجل؟
1: طيب
0: نحن قلنا بحري. أربع أرجل قلنا لهم لا.
1: لا لأنه نحن قلنا بحري، فركزي حكاية الرجول دي انسيها تماما.
0: طيب محمد الدريع يقول الأخطبوط.
1: طيب عندنا كمان غازي عبد العزيز عسير يقول الدولفين.
0: وهادي سيف يقول الدولفين إجابة نهائية. طبعا برضو راح وجاء وراح وجاء.
1: أيوة
0: أخطبوط.
1: أيوة
0: دولفين أخطبوط دولفين ثبت على الدولفين.
1: طيب الحرباء بحرية أصلا يا مريم.
0: يا مريم
1: نحن عندنا مشاكل أصلا معك من أول.
0: يا مريم من القصيم.
1: نحن عندنا مشاكل
0: كأنه بحري وليس بري.
1: أوكي طيب عندنا أيضا الأخطبوط الأزرق. الله أكبر.
0: شوفي بس علا.
1: لو يا علا أخطبوط الأزرق إيش اسمه؟ كم رقبه؟ كم رقمه؟
0: كم رقبته؟
1: أيوة والله إيش التفاصيل دي؟
0: علا سيد عبد الجليل من القصيم تقول الأخطبوط الأزرق ذو الحلقات، هي حددت نوع معين من الأخطبوطات.
1: والله اكتبي لنا اسمه مدام كده.
0: هو الأزرق.
1: لا اكتبي لنا اسمه، أكيد في عنده هوية. ده عنده هوية واسم، لازم يكون مدام كده. طيب عند أحمد عسير يقول الأخطبوط.
0: نبيل زين صباح الورد. نبيل بيسأل هل يعيش في البحر؟ صباحك سعادة، خد لك رحلة بحرية وروح كده تفرج على الدلافين والقروش والأخطبوطات.
1: قاعدين نقول كائن بحري يعني يعيش في السماء. يعيش
0: نبيل
1: في السماء
0: بحري. نعم بحري.
1: ناخذ محمود. يلا محمود صباح الخير.
3: صباح
1: يا محمود.
3: الخير يا أخت.
1: يا هلا.
3: أنت وإيمان وسارة ومستمعين الكرام.
1: طيب محمود اسمعني عشان نختصر الوقت لأنه وراك اتصالات، هنقول اللغز على السريع وتعطيني إجابة سريعة. تمام يلا. أنا كائن لا أتعب نفسي بالقتال، ذكائي يتركك مبهور حتى الأقوياء يحذرونني، استفاد مني الإنسان بشكل عبقري، مرونتي عالية على التكيف، فمن أنا؟ يلا.
3: الدولفين.
1: شكرا يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك.
0: هلا بسوزان.
4: أهلا السلام عليكم.
0: هلا ومرحبا. عليكم السلام سوزان، كيف حالك؟
4: الحمد لله.
0: أول مرة تكلمينا؟
4: أيوه.
0: اسمك حلو ما شاء الله.
4: يسلمك.
0: طيب يا سوزان سمعتي لغزنا؟
4: أيوه.
0: إيش رأيك الحل؟
4: أنا أقول الدولفين.
0: الدولفين. طيب يا سوزان.
1: سوزان شكرا. إحنا نعرفك؟ أحس إني أعرفك.
0: أول مرة بتقول تكلمنا.
1: أنا أحس إنه المدينة. أعرفك
4: من المدينة.
1: من المدينة. أهلا وسهلا فيكي. يا هلا وسهلا فيكي. يا هلا وسهلا فيكي. عندنا زميلتنا في التلفزيون اسمها سوزان عشان كذا.
4: ما شاء الله.
1: وصوتها قريب من صوتك.
0: الاسم
4: غريب
0: دائما. الاسم
1: صحيح يلفت. يعطيك العافية سوزان.
0: إن شاء الله يا سوزان دائما نسمع صوتك الحلو أنت وكل أصدقائنا.
1: يا هلا يا هلا وسهلا فيكي. نروح لقيس.
5: صباح الخير.
1: صباحك أنوار.
5: ما شاء الله حضوركم جميل.
1: الله يسعدك.
5: أنا كنت بدي أسأل سؤال.
1: قل لي.
5: الإنسان بيستخدمه بالجلي.
1: بالجلي؟
5: يجلي يعني فيه.
1: ليه؟ كبني يعني
5: أنا متوقع الإسفنج صراحة.
1: الإسفنج. حلو تفكيرك. خلاص الإسفنج.
5: نعم.
1: أوكي تمام.
0: حبيت.
1: يا هلا.
0: هلا يا محمد.
6: يا هلا فيك.
0: هلا ومرحبا.
6: يا هلا يا هلا. صباح الخير.
0: صباح الورد يا محمد. أول مرة تكلمنا.
6: اي والله.
0: هلا بك. من فين تكلمنا؟
6: من محافظة العرضيات.
0: يا هلا وسهلا.

0: محمد، ايش رايك في حل اليوم؟ لانه كثير الاراء تباينت.
1: غلطانين كلهم، لكن الاجابه الصحيحه الاخطبوط باذن الله.
0: غلطانين كلهم، حتى اللي قال اخطبوط غلطان.
2: حتى اللي قال
0: اخطبوطك بس هو المضبوط.
2: والله انا حطلب الهويه حقت الاخطبوط من كل واحد.
1: لا لا، الاخطبوط صحيح، الاجابه صحيحه.
0: طيب يا محمد، اسعدتنا بسمع صوتك. تحيه لاهالي الارضيات.
2: يا هلا وسهلا. طيب نروح لابو حنظله. صباح الخير.
3: صباح النور، شو اخباركم؟
2: يا هلا وسهلا ومرحبتين.
3: بخير ان شاء الله.
2: ابو حنظله، من وين تكلمني؟
3: الاحساء.
2: اهلا وسهلا فيك، يا هلا وسهلا فيك.
3: الله يسلمك ان شاء الله.
2: يلا يا ابو حنظله قل لي.
3: انا اتوقع نجم البحر.
2: نجم البحر.
3: نعم.
2: جميل، يعطيك العافيه، شكرا لك، يا هلا وسهلا. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا
0: وسهلا بمحمد عبد الله.
4: صباح الخير استاذ ايمان.
0: صباح الورد. صباح الورد، يا هلا.
4: بالنسبه لحل اللغز، الاخطبوط ان شاء
0: الله. الاخطبوط. شكرا يا محمد. والله بصراحه طيب، في منافسه قويه بين الكائنات البحريه. رائعة.
2: طيب نروح لمحمد المري. صباح الخير يا محمد.
5: صباح الورد، هلا والله استاذ دينا.
2: يا هلا وسهلا ومرحبتين.
5: هلا محمد، اصبح عليك وعلى استاذة سارة واستاذة ايمان.
0: صباح الورد، هلا.
2: يلا يا محمد.
5: هلا والله، ان شاء الله الدولفين.
2: الدولفين، تمام، يعطيك
0: شكرا
2: العافية.
0: شكرا يا محمد.
2: يا هلا يا هلا يا هلا فيك. شكرا.
0: صراحة جديد. حماس رائع جدا، نبغى نسمع أصواتكم أكثر. أكيد على الأرقام 012-647-7154 و012-649-5154 012-647-5144.
2: طيب خلينا نتذكر لغزنا قبل أن نطلع الفاصل. اللغز يقول: أنا كائن لا أتعب نفسي بالقتال، ذكائي يترك كمبهور حتى الأقوياء يحذرونني. استفاد مني الإنسان بشكل عبقري، مرونتي عالية على التكيف، فمن أنا؟

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: ابدأ صح على جدة أف أم.
5: حياكم من جديد. المنافسات بين الكائنات البحرية صراحة مشتعلة، نبغى نشوف مين اللي حيكون صح. يا ترى أي كائن بحري من الكائنات حيكون هو حل لغزنا اليوم؟ كائن بيقول أنا لا أتعب نفسي بالقتال، ذكائي يتركك مبهور، حتى الأقوياء يحذرونني، استفاد مني الإنسان بشكل عبقري، مرونتي عالية على التكيف، فمن أنا؟
6: يلا خلينا ناخذ أبو ليمار. صباح الخير.
7: صباح النور، الله يصبحكم بالخير يا رب.
6: صباحك أنوار،
7: هلا وسهلا. الله يبارك يا رب.
6: ها يا أبو ليمار،
7: الجواب الدلفين.
6: متأكد؟
7: شور.
6: آخر كلام
7: إن شاء الله.
6: من وين تكلمني يا أبو ليمار؟
7: من الرياض.
6: أهلا وسهلا فيك. يلا يعطيك العافية، يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك.
5: طيب نرجع شوية لإجاباتكم الحلوة على الواتساب. أم فيصل تقول قنديل البحر، صراحة إجابة ذكية.
6: طيب عندنا أيضا عبد الله بركات قال الأخطبوط.
5: سعد الشراري يقول الأخطبوط.
6: فاطمة من الجبيل أيضا قالت الأخطبوط.
5: وكمان عندنا صديقنا عبد الله المطوع يقول الأخطبوط.
6: كمان هويدا قالت الأخطبوط، ومهند قال الدولفين.
5: طيب
6: أوكي.
5: أبو سطام يعني أنتوا تعرفوا دائما إحنا عندنا إجابات مو خارج الصندوق، خارج الكوكب.
6: أيوة صحيح.
5: فاليوم يفوز بإجابة خارج الكوكب أبو سطام،
6: يقول لك
5: لأنه
6: الضب.
5: يقول الضب الصحراوي.
6: الضب الصحراوي، نحن من الصبح نقول البحري بحري بحري.
5: معليش، فهذه إجابة صراحة
6: يمكن في صحراء البحر.
5: جميلة جدا إجابتك يا أبو سطام. أستمر
6: يعني هذا اللي أقدر أقول لك. هذا في عالم الإسفنج، ما أدري إيش حق سبونج بوب.
5: مو قال لك واحد من المتصلين الإسفنج
6: قاع الهامور؟ أيوة شكله هذا مع قاع الهامور.
5: ما في ضب طيب في البحر؟
6: إلا لا، قاع الهامور كل الناس فيه، يمكن عندهم ضب، يمكن عندهم.
5: استمر يا أبو سطام، المهم استمر.
6: طيب عندنا أيضا أبو جنى قال الدولفين،
5: وعبد العظيم إبراهيم قال الأخطبوط،
6: أيضا خالد صالح قال الدولفين. أوكي.
5: وهالة سنتي قالت الأخطبوط.
6: طيب نروح لخالد.
5: هلا وسهلا خالد.
8: السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا،
8: يسعد لي صباحكم.
5: يسعد صباحك يا خالد.
8: لغزكم اليوم محير شوي.
5: اي صح، الكائنات البحريه كلها
6: دخلت في بعض.
5: صحيح،
6: حتى الصحراويه دخلت معها.
5: بس عاد انت ترجع للغز تفند وكذا.
8: اكيد اكيد. فيه ماريا يعني الذكاء ما في الا الدرفين.
5: ايوه،
8: ويستفيدون منها كمخترعين وفي امور واجد.
5: الدلفين.
8: الدلفين.
5: طيب يا خالد حاضر زي ما تبغى. دلفين الدلفين.
6: مالك علاقة يا
5: مو سمك القرش.
6: مالك علاقة يا مالك علاقة. يلا تمام، يعطيك العافية خالد، شكرا جزيلا.
5: يسألك فيصل الثقفي، حجمه كبير،
6: مختلف الأحجام، في منه وسط منه كبير، يعني في
5: أستاذ غازي تركستاني يقول كائن القندس. القندس بحري؟
6: أنا ما عندي تعليق.
5: بحري؟
6: أنا ما عندي تعليق يا أستاذ غازي تركستاني المكرم. الأستاذ غازي تركستاني ما عندي تعليق صراحة، ويقولوا ليه دينا زعلان. ها
5: راجع نفسك أستاذ
6: اتفرج.
5: غازي
6: اتفرج،
5: راجع نفسك
6: لو
5: وراجع ضميرك
6: يا إيمان. المكرم المكرم الأستاذ غازي. تمام يلا نروح. أبو بكر يقول لك إيه الأخطبوط. يلا تمام.
5: سمير حوساوي يقول الدولفين.
6: أيضا من ضمن الإجابات مهندس فهد المطيري الدولفين.
5: نهاد أثبت على التمساح ونازلة للدوام، شكرا يا نهاد وإن شاء الله يومك سعيد.
6: الله وياك يا نهاد، شكرا جزيلا على المشاركة، شكرا يعطيك العافية، أهلا وسهلا.
5: سعيد الدوسري الأخطبوط.
6: قلبي يعورني تصدق.
5: والله إنهم ونسين، الله يسعدكم. فردا فردا.
6: أبو هيثم يقول لك الدولفين.
5: ومحمد الحربي يقول الدولفين.
6: طيب محمد حربي غريبة ما قال طماطم. طيب عندنا قيس
5: عشان كائن بحري.
6: اوكي
5: ما حق
6: صح والله، ما حق. قيس شهاب قال الاسفنج. قيس أتوقع هو اللي كلمنا قال اسمه صحيح.
5: أيوة صح اسمه جميل
6: كلمنا قيس. أيوة قيس.
5: طيب يوسف العيسى أيضا إجابة جميلة وماشية مع البيئة البحرية. السمك الصاعق الكهربائي اللي يضرب كهرباء.
6: أي السمك الصاعق الكهربائي هذا من قاع يعني من قاع الهامور. جد قاع قاع الهامور.
5: قاع الهامور يعني قاع المحيط.
6: لا أنت ما شفتي فيلم كرتون عملوه.
5: لا ما أشوف فيلم كرتون.
6: سبونج بوب أيوة سووا قاع تحت وكل الناس دخلوا لهم تحت.
5: الله.
6: أيوة جميل إلا ما أوريك إياه وهذا من ضمنهم. ترند قوي إيش بك أبو عمار يقول لك الدولفين. أبو عمار طبعا من جدة أوكي عشان بس اللخبطة لأنه نحن عندنا اثنين أبو عمار
5: أوكي يبي يشارك باللغز. طب أنت
6: أعطينا إجابة
5: يعني أعطونا اسم أعطونا إجابة أعطينا رقم تليفونك نتواصل معك أعطينا حاجة نقدر نتواصل بيها معك لأنه أنت ما أنت كاتب.
6: لا بالتهديد ما راح أدق عليكم لا تدق يا أخوي
5: أبي أشارك وش بكم هلابك حياك حياكي مين ما كنتوا.
6: خلينا نكمل نكمل كمل طيب. إجاباتك طيب تمام عندنا إيه
5: فضل
6: الخطيب فضل الحسن
5: يسأل عن المسابقة.
6: طيب خلينا نطلع
5: إن شاء الله, إن شاء الله كله حيكون رائع.
6: عبد الغفار يقول لك التونة.
5: التونة هي سمكة التونة يعني تمام. منيرة تقول الأخطبوط. أسماء تقول الأخطبوط. راكان يقول الأخطبوط.
6: طيب عندنا جلال الحداد يقول الدولفين.
5: في هنا أحد المتصلين الكرام أبو يوسف يبغى يعرف الإجابة قبل لا ينام.
6: دحين نخلص
5: روح إن شاء الله تنام بصحة وعافية وإحنا حنكتب لك الإجابة إذا تبغى.
6: طيب
5: من عشاق أكله دخت
6: كمل يا إيمان
5: أبو مريم التمساح دخت من الصورة
6: كملي كملي
5: أبو مريم يقول التمساح
6: يلا. أيضا عندنا ربيع قال الدولفين خلاص
5: ومهد تقول فرس البحر وأم خالد تقول الدولفين.
6: طيب هذه الإجابات اللي وصلتنا حنكمل باقي الإجابات ولكن خلونا نطلع فاصل وآخر فاصل من بعدها حنقفل على اللغز وكذا ننهي لغزنا. لغزنا يقول أنا كائن لا أتعب نفسي بالقتال ذكائي يتركك مبهور حتى الأقوياء يحذرونني. استفاد مني الإنسان بشكل عبقري مرونتي عالية على التكيف فمن أنا؟

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يوميا 8:00 مساء على جدة FM.
4: ابدأ صح على جدة FM.
5: عودة ورجعنا لكم من جديد في الجزء الأخير من اللغز. حنقول لغزنا ونشوف إجاباتكم اللي جات على الواتساب. اللي حابب يغير إجابته يلا هذه فرصته. حنوقف الاتصالات الآن. تمام نبدأ اللغز. يقول: أنا كائن لا أتعب نفسي بالقتال، ذكائي يتركك مبهور حتى الأقوياء يحذرونني. استفاد مني الإنسان بشكل عبقري، مرونتي عالية على التكيف، فمن أنا؟ عزة محمد تقول الأخطبوط.
6: وعندنا إجابة من أحمد أيوب يقول الدولفين.
5: أيضا من ضمن الإجابات أبو حازم يقول التمساح.
6: وإجابة قاهر الظلام الأخطبوط.
5: أيضا عوض السلمي يقول الدولفين.
6: مريم القصيم غيرت للدولفين.
5: أيضا ناصر السعود قال الأخطبوط.
6: وإجابة عبد الله قال الحوت.
5: أيضا الدولفين، هذه إجابة عبد العزيز الشثان.
6: وعندنا إجابة من فيصل أحمد من جدة قال الدولفين.
5: أيضا إجابة تركي عبد الله قال الأخطبوط.
6: أبو عمار من المدينة يقول الإجابة الأخطبوط.
5: أبو مقص، هذه إجابة محمد الخزاعي. أوكي،
6: هي السلطعون، فعشان يشرح لنا هي أكثر أبو مقص. وزكريا الوجيه يقول الأخطبوط.
5: طيب عندنا أيضا إجابة من أبو عبد العزيز يقول الأخطبوط. أوكي
6: طيب، وعندنا إجابة من أبو عبد العزيز من
5: هي نفسها
6: وغير لعبد الوهاب، غير من الدولفين إلى الأخطبوط.
5: طيب عندنا نبيل غزوان قال الأخطبوط.
6: فضل السنادي قال الأخطبوط.
5: أيضا شادية السيد قالت الدولفين.
6: وعندنا إجابة من بدرية قالت الأخطبوط.
5: أيضا سليمان. أوكي طيب، عندنا أيضا إجابة من فيصل الثقافي قال الدولفين.
6: وإجابة من مقرن أبو مبارك قال الدولفين.
5: على فكرة اللي يجاوب ويرجع يكتب تعليق فإجابته تطلع فوق، عشان كذا ما نوصل لإجابته بسرعة. طيب عندنا أيضا محمد اليامي.

0: جاف على الأخطبوط.
1: وعندنا إجابة من إسماعيل من جدة، الأخطبوط.
0: أيضا أم ميعاد قالت الأخطبوط.
1: صفوان أبو ليان يقول أتوقع التمساح.
0: أيضا عندنا إجابة من أحمد عبيدان قال الحوت القاتل. أوكي.
1: طيب طيب، وعندنا إجابة من مين؟ عبدالله الثقفي.
0: أوكي.
1: عبدالله الثقفي غير إلى الأخطبوط، بيقول أنت حاولت تلخبطي.
0: أنا ما له حاولت لخبطه.
1: يعني حرام والله، البنت في حالة ما لخبطت أحد.
0: أنا ترى اليوم ما جيتكم لأني يعني
1: هو قال الدولفين. أوكي. بعدين رجع غير
0: قال الأخطبوط.
1: وقال الأخطبوط.
0: طيب.
1: بس دينا لخبطتني وغيرت إجابتي، ما لخبطتكم والله.
0: طيب إيش الإجابة اللي حطيتها آخر شيء يا عبد الله؟ إيش الإجابة؟
1: خلاص حط أخطبوط.
0: حط أخطبوط.
1: حط أخطبوط.
0: طيب خلاص أخطبوط يعني طيب. ممتاز. طيب عندنا محمد أبو هاشم قال الأخطبوط.
1: وأحمد اليامي يقول الدولفين.
0: أيضا من ضمن الإجابات عبد العزيز الكريديس قال الدولفين.
1: أحمد بشير يقول الدولفين.
0: أيضا عندنا إجابة غادة البلوي قالت الحبار.
1: وأبو عناد السهلي يقول الأخطبوط.
0: جميل جدا، الإجابة الصحيحة هي الأخطبوط يا شباب.
1: بس ببساطة.
0: ببساطة يلي تقول أنا لخبطتك هي الأخطبوط. تمام ماشي خلاص. أوكي الأمور تمام.
1: الأمور تمام. أشرحي لنا دينا كيف الأخطبوط.
0: طيب حنعيد اللغز. عفوا. طيب أنا كائن لا أتعب نفسي في القتال. الأخطبوط ما يقاتل، ما يتعب نفسه أبدا بالقتال أبدا. من يوم ما يهاجموا العدو، يهاجموا الأخطبوط، يتخذ شغلة واحدة يعملها أنه هو يختفي. يختفي الأخطبوط. تمام. ذكاؤه لأنه عنده 9 أدمغة، عنده 9 أدمغة، هذا اللي يخلي الذكاء عنده مبهر. عنده مرونة قاتلة، وهي المرونة اللي موجودة فيه أنه يدخل من مساحات صغيرة في شقوق صغيرة. هو لا فقريات، ما في عظام، ما في عشان كده هو المرونة. وين الدولفين؟ من وين المرونة في الدولفين؟ ما عنده مرونة الدولفين. ويتكيف الأخطبوط مع البيئة اللي هو محيط فيها، يعني حجار جنبه، نهر، في أي مكان هو يتكيف الأخطبوط. فهذه هي الصفات اللي أنا وضعتها للأخطبوط. ولكن الأخطبوط كمان استفاد منه الإنسان في كثير من الاختراعات، مو بس اختراع واحد، أخذ منه فكرة الأصباغ، وأيضا دخل في صناعة مجالات زي الأدوية، زي التكنولوجيا، كثير من الأشياء استخدموها من الأخطبوط. ففعلا الإنسان استفاد من الأخطبوط بشكل عبقري جدا جدا جدا. أنا قلت ما له أرجل، هو له فعلا ما له أرجل، ولكن له أذرع، يعني له أذرع كثيرة، وعنده 3 قلوب. أوكي، فهو الأخطبوط.
1: يعني صراحة في كمية معلومات بنعرفها من خلال اللغز حلوة، وكمان المتصلين والمشاركين بيرسلوا لنا إجابات وبيرسلوا لنا معلومات كثير بنستفيد منها. تشكروا صراحة على هذا الكم الهائل من المعلومات. اللي جاوب على لغزنا اليوم من خلال الاتصال الهاتفي أول شخص كان سعود. حلو. بعد كده أوصاف وعادل، عبد الله، يزيد، علي النجعي، زين، وبكر، ومحمد، ومحمد عبد الله. هذه كانت إجاباتهم صحيحة. وكثير حبيت مسمى الأخطبيط،
0: الأخاط، أخاطي، أخابيط،
1: أخاطيب،
0: أخابيط،
1: مجموعة،
0: أخاطيب،
1: أخاطيب،
0: أخاطيب.
1: طيب جمع الجموع،
0: جمع الجموع. طيب خلينا نرجع للإجابات الصحيحة على الواتساب. عندنا إبراهيم أبو علي، عندنا يزيد، وأيضا الجريح يحيى، أحمد، أسامة، أبو يوسف، أحمد السعيد، نورة، عبد الواسع، أبو يوسف، وأيضا أبو رائد الهنوف، محمد الدريع، علا السيد، أحمد السعيد، عبد الله بركات، سعد الشراري، فاطمة من الجبيل. وتوالت فعلا الإجابات. اللي لخبطكم أنكم أنتوا تروحوا للإجابة وترجعوا ثاني مرة، وتغيروا الإجابة وتروحوا ترجعوا ثاني مرة، هذا اللي لخبطكم. تمام تمام. أنا بس على فكرة اللي قال الأخطبوط أنا ما لخبطته أبدا. أي واحد قال الأخطبوط
1: يقول أحسبوا لي نص إجابة. عبد الله الثقفي
0: انسى الموضوع، انسى الموضوع
1: يا عبد الله، لازم تصمل على إجابتك،
0: على إجابتك إذا أنت واثق فعلا من الإجابة. طيب خلونا نطلع فاصل، راجع لكم نكمل معاكم باقي فقرات. ابدأ صح.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يومياً السادسة مساءً على جدة اف ام.
3: ابدأ صح على جدة اف ام.
4: حياكم من جديد، مكملين معكم مشوارنا الصباحي في ابدأ صح. اكيد وصلنا لفقرة الدراسات العلمية. دراسة اليوم بتكشف تأثير مفاجئ لشرب الماء اثناء تناول الطعام. وضحت دراسة علمية حديثة لأن شرب الماء خلال تناول الطعام أو في منتصف الوجبة قد يؤدي فعليا إلى زيادة كمية الطعام اللي بيتناولها الشخص، وهذا الشيء يتناقض مع الاعتقاد الشائع اللي بيزعم أنه شرب الماء خلال تناول الطعام يؤدي إلى الشعور المبكر بالشبع ويؤدي تبعا لإنقاص الوزن. سات فترة طويلة هذا الاعتقاد بأنه احتساء الماء أثناء الأكل بيساعد الناس على تقليل السعرات، ومن خلال هذا الشعور بالامتلاء قبل استهلاك كميات كبيرة من الطعام. في تقرير نشرته جريدة الاندبندنت البريطانية أنه مجموعة من الدراسات السابقة لاحظت أنه الأشخاص اللي بيعانوا من السمنة بيقضوا وقت طويل في الشرب أثناء الوجبات ويشربوا بمعدلات أسرع وبيوزعوا رشفات الماء بشكل أكثر توازن طوال فترة الوجبة مقارنة بالأشخاص الأقل وزن. العلماء هنا رجحوا إنه الماء بيجدد التباين الحسي على اللسان وبيجعل الطعام محتفظ بمذاقه الممتع لفترة أطول، وهذا الشيء بيأخر الشعور بالرغبة في التوقف عن الأكل. قالت بيك كينغهام أحد مؤلفات الدراسة وكانت من جامعة كورنيل أنه هناك نصيحة شائعة مفادها أنه لما بنشرب موية بيمنحنا هذا الشعور بالامتلاء، لكن الماء يغادر المعدة بسرعة ومن المرجح ألا يمنح هذا الشعور بالامتلاء لفترة طويلة. أضافت الدكتورة كينغهام أنه بدل من ذلك قد يزيد الماء من كمية الطعام اللي بناكلها، عشان كده بيوفر ترطيب أسرع لعملية الأكل وبيمنع جفاف الفم، وهذا الشيء بيخلينا نزيد ونطيل من فترة الاستمتاع بالطعام.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM.

0: عودة، رجعنا لكم من جديد. وصلنا لموضوعنا اليوم ودردشتنا الصباحية اليوم، متهيئ لي حتموتهم يعني حيحبها فئة كبيرة. تمام، نحن حنتكلم اليوم عن موضوع كبير، موضوع يهم الجميع صراحة، ولكن يمكن ناس تهمها أكثر من ناس على حسب شخصية كل واحد. في ناس يهمها الحب، وفي ناس تهمها العملية. ولكن الحب هذا، يعني لما أقول الحب إيش اللي يجي في راسك؟ دايما تيجي في راسك الرومانسية، ولكن أنا أبغى مفهوم الحب بالعموم. ما هو مفهومك للحب؟ أنا والله هل تلاشى الحب الحقيقي في ظل المصالح، أو في ظل المعاملات الموجودة يوميا، في ظل العمل، في ظل التنافس والتحديات، في ظل ظروف الحياة، اختلاشى هذا الحب؟ حبي لعمل الخير، حبي لأنه أعمل عملي بنشاط، حبي لزملائي اللي يكونوا موجودين معايا ونتعاون مع بعض، حبي والله الحارة اللي أنا فيها وجيراني واللي موجودين بحيث أني ما أأذيهم. الحب يكون موجود في الأول ولا لا؟ هل هو له مراتب معينة ولا لا؟ هذا هو موضوعنا اليوم. ما هو مفهومك للحب؟
1: الحب قيمة بالتأكيد سامية في هذه الحياة. يعني خطأ كبير أنه إحنا نختزلها في مفهوم ضيق أو مفهوم صغير. واليوم إحنا بنتكلم أنه في كثير أنواع للحب. يعني يستوقفني أحيانا بعض المقولات أنه تقوم الحياة كلها على هذا الحب، حب العطاء، حب الانتماء، حب الخير، حب السعادة، أحب لأخيك ما تحب لنفسك. ترى لو بس فكرنا في تفاصيل هذا المنهج السليم، حنلاقي أنه لو تشالت، لو طبقت بالمعنى الصحيح، أعتقد لا عمرنا حنشوف مشاكل، ولا عمرنا حنشوف حسد، ولا عمرنا حنشوف لؤم أو أذى في هذه الحياة. لكن هذه هي الطبيعة البشرية، سبحان الله، فيها غريزة دائما الغيرة، وغريزة حب التملك، وغريزة أني أنا أبغى كل شيء وأسلبك ما عندك، وتتراوح أنه مين عنده أعلى ومين عنده أقل. لكن مفهوم الحب بشكل شامل مفهوم جميل وسامي، ولكن أحيانا في أشخاص يقول لك يا شيخ إيش الحياة اليوم جاي مع المصالح، الحياة اليوم جاي مع الماديات، حب إيه ده اللي بتتكلمي عنه؟
0: فايش تردي؟ هذا رأيك انت؟
1: طب خلاص انا بقول
0: لا نكتب، لا من امس ترى احنا قاعدين نتجادل في ذا الموضوع.
1: انا قلت خلاص راحوا الناس ده.
0: لا لا انا ما انسى،
1: شوفي
0: امس انا وياها ترى كانت صحيح. حرب عالميه صحيح. تحت الهواء
1: صحيح.
0: انه إيمان تقول تلاشى الحب في نعم. ظل هذه المصالح نعم. ويعني في نعم. زخم الحياة.
1: في حاجة مهمة، إحنا اليوم لا نتكلم عن حب الأم لأبنائها نعم. ولا الحب للوالدين ولا حب الأزواج
0: صح.
1: لا، بعيدونا عن المفاهيم هذه. إحنا بنتكلم اليوم، هل فعلا بتشوفوا في حب سائد بين البشر
0: في الحياة،
1: في هذه الأمور. الحياة ولا مثل ما أنا صرت أشوف السواد الأعظم صار قائم على المصالح والأذى واللؤم، هذا اللي أنا لا ما أبغى الخير لأحد، أنا أبغى كل شيء لي أنا. وأحيانا في أشخاص تتفنن في إنها كيف تقطع خط زميلها في العمل، أو مثلا السلفة دي كيف تتعادل السلفة الأخرى. طب هذا قائم على قائم على جوا ما في حب حقيقي.
0: طيب يكون عندي غيرة بس أنا أكون ما أكرهها، والدليل إن
1: لا مستحيل، الغيرة دائما مقرونة بالكره، ما يجي غيرة من غير كره.
0: لا لا لا إيمان، أنت كمان لا تصيري سوداوية.
1: كيف تصير غيرة من غير كره؟
0: وين التفاؤل؟ أنت قاعد تسوي برنامج صباحي تفاؤل.
1: لا لا، أي أنا أكثر إنسانة متفائلة وحيوية ولذيذة
0: أيوة. ولكن ما في حب في الحياة
1: وفرحة. مو ما في حب، بدأت أشوف نماذج عبر السنوات أنه يا جماعة فين راح الحب؟ أيوة. أنا أكثر واحدة كانت تشوف أنه الحياة تقوم على الحب.
0: تمام، خلي
1: أنا إذا ما أحب القلم اللي في يدي ما أقدر أكتب بيه.
0: ممتاز،
1: لدي الدرجة.
0: تمام، خلينا ناخد ده على جنب.
1: نعم،
0: كل المفهوم ده بما أنك قلتي أول دحين خلينا نتكلم طيب. عن الآن
1: طيب.
0: دحين إحنا موجودين الآن،
1: مفهومي
0: فمفهومك تغير بأي نعم. طريقة
1: كيف؟ أنه ما عاد صار في حب حقيقي
0: أبداً.
1: في الحياة
0: أبداً
1: بشكل أعظم. نعم لا،
0: غير المسلمات.
1: لا لا لا، أنا أتكلم عن الحب بين البشر،
0: بين
1: حب
0: البشر.
1: الخير، حب المساعدة،
0: حلو.
1: حب العطاء، حب الناس كيف تحب بعضها بطريقة حلو. نظيفة.
0: طيب اليوم مهمتكم، تمام، عشان أنا لأنه بدأت أطفشها اليوم، مهمتكم تقنعوا إيمان فعليا أنه في حب، ولكن زي ما قلتي النفس البشرية الله فطرها بهذه الطريقة. أنت والله كيف تتحكم بالشر اللي عندك، لأنه كل إنسان فعلا في الدنيا عنده شر وعنده خير.
1: ليش الشر صار غالب يا جماعة؟
0: ولكن ما له علاقة في الحب أبدا. أنا مش أنا والله قاعدة أشتغل بطريقة معينة واجتهدت وكل شيء وفشلت في الموضوع، حلقي اللوم على أحد غيري، تمام؟ والله جاري اللي جنبي مثلا حلقي اللوم عليه، خلي مثلا نقول، تمام؟ ولومته على فشلي لسبب من الأسباب. هذا أنا بس أخذت المعاملة، ولكن هل أنا أحب جاري هذا اللي أنا عشت معاه سنين العمر؟ أيوة لا نكذب، لأنه لو صار له أذى حجي أجري عليه مهما كان.
1: أنا لو أحد أذاني ما حجي أجري عليه.
0: ما هو ما أذاكي،
1: مو سوالي مشكلة،
0: ما سوالك
1: فشلتني
0: مشكلة. ما سواكي ما شل ما
1: لا إذا ما سوالي شيء ليش
0: ما أنا بقول لك النفس البشرية تحب تلقي اللوم على الآخرين.
1: أيوة أنا ما أحب شماعة الأعداء. أيوة هذه أيوة مرفوضة أيوة في حياتي. أيوة
0: يعني
1: تماماً.
0: أنا والله طلعت من العمل اليوم أجي أقول والله إيمان دفتني.
1: أي
0: أيوة تكون إيمان ما له علاقة.
1: أنا أقوم لازم أدور سبب
0: أدور سبب وعذر. أيوة يكون مو ما له طيب علاقة. إيمان سوت شغلة واحد يعني
1: هي
0: شغلة
1: السبب.
0: صحيحة
1: هي السبب,
0: هي السبب هي اللي كذا. سوت كذا. أيوة
1: طيب
0: أيوة خلينا
1: اليوم خلونا نعرف منكم هذا الشيء. هل فعلا في حب حقيقي في هذه الحياة؟ طب يمكن تتفاجئي وتطلع الإجابات كلها تشابه إجابتي.
0: ما هنا المصيبة إذا صار كذا أنا أعتزل وأروح أقعد في بيتنا.
1: أعتزل.

0: اعتزل الفن واعتزل الاعلام واقعد في بيت انا اذا كذا.
1: اكيد
0: يعني حبي. ترى الناس كلها لسه الدنيا بخير. أيوة يا شباب،
1: الدنيا بخير. لا لا لا الدنيا بخير، بس انا بقول لك كوني حذره من هذه الدنيا وما فيها.
0: انا اللي حيطلع متشائم حق في الخط.
1: لا لو سمحتي ما تاثري على اجابات الجمهور.
0: انا هاثر على
1: رجاء.
0: انا مالي شغل.
1: نعم يا ساره، اجت
0: ساره تقول كل واحد حر في رايه.
1: فما شوفي هم يجاوبوكي، خذي الاجابه ما تضغط عليهم.
0: شو انا ما حضغط على احد
1: خلاص.
0: ولكن انا من الصباح ترى طفشانه، فاحسن لكم احسن لكم احسن.
1: لا تخوفكم قولوا رايكم.
0: لا تخوفكم تقول ساره قولوا رايكم.
1: قولوا رايكم.
0: طيب اكيد تقدروا تشاركوني على 800 244 28 28، هذا رقم الواتساب. اما على الاتصال على 012-647-7154 او 012-647-5444. هل الحب موجود لسه ولا تلاشى؟

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11:00.

0: 10 صباحا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد. هل الحب موجود أو تلاشى في الحياة؟ بعيدا عن المسلمات، بعيدا على حب الأهل، حب الزوج والزوج، بعيدا عن هذه، خلوا الرومانسيين اليوم ياخذوا إجازة ونشوف الباقيين فعليا هل تلاشى الحب في علاقاتنا الاجتماعية اللي حولنا، علاقات الزمالة موجود ولا لا؟ خلينا ناخذ مهند. صباح الخير.
3: هلا يا مهند.
4: السلام عليكم.
3: عليكم السلام، كيف حالك؟
4: يا صباح
3: الخير. أتباريتوا أنت وهويدا؟
4: أي ما شاء الله حفظتني.
3: أي طبعاً. أتباريتوا؟
4: أي لا والله اليوم ما تباريتوا.
3: ما تباريتوا. طيب يا مهند، برأيك الحب تلاشى من هذه الحياة وسادة المصالح ولا؟
4: وأنا بسببك أنا شايفك من أمس تقولي ما في حب، ما في.
3: طيب أثبت لي إنه في
4: مصالح. بصراحة بشكل خاص كده يعني رأيي. الواحد ممكن يوصل لدرجة يعني إثبات لأنه الحب موجود، ترى الواحد يحب أعدائه حتى.
3: صحيح. الله.
4: صحيح. يعني الله. أيوة.
3: كيف؟ طيب يلا أثبت لي. أنا ما أحب الكلام التنظيري.
4: يعني لو ما لي أعداء ما كان تقدمت.
3: وكيف بدك تحب عدوك؟ هذه النقطة اللي أبغى أفهمها.
4: أحبه لأني أنا تقدمت عنه، يعني بسبب عداوته أنا الحمد لله نجحت.
2: يعني تشعر بالامتنان لهذا العدو.
4: ايوه عادي، حتى العدو يعني حتى اللي يكرهك عادي برضه تحبه.
3: ماني قادره برضه اتصور اللي يكرهني كيف ممكن احبه، يعني ماني قادره استوعبها يا مهند. لا يعني الكلام كلام انا فيني اقول لك كلام. أيوة. يوم الكلام، بس كيف انا احب عدوي؟ عندك موقف في حياتك
4: يعني لو مالي عدو
3: هذه فهمناها، بس اليوم عدوي
4: في يوم اثبت له مثلا حاجه ما كان انا وصلت مثلا للنجاح.
3: لا انت قلت انا احب عدوي، اليوم في عدو بعيد الشغل.
4: أيوة. أذاك
3: سبب لك مشكلة، طلعت من الشغل، سبب لك حاجة كبيرة، هذا الشخص كيف ممكن تحبه وخلاك في بؤس؟
4: لا هو بنظرة عامة في أي مجال، يعني حتى ممكن في عمل لو مالك عدو أو مالك أحد يكرهك ما كان أنت تقدمت.
3: عظيم. هذه نقطة جميلة مهند، لكن إني أحب عدوي هذه لا مبالغ فيها.
4: يعني
3: كثير.
4: تحية لكل عدو لي.
3: خلاص براحتك
2: يعطيك العافية. يا هلا وسهلا فيك. خلينا نروح لبندر. صباح الخير يا بندر.
5: صباح النور. حياك الله يا أختي كريمة.
2: يا أهلا وسهلا ومرحبتين، كيف حالك؟ تمام
5: والله الحمد لله.
2: يا هلا فيك. ها يا بندر، رأيك هل الحب تلاشى ولا لسه موجود؟
5: لا أكيد موجود، يعني طبعا في مقطع صراحة جميل. أتمنى يعني المستمعين يعني
2: تفضل
5: يسمعونه. المقطع هذا الواحد أستاذ يعني هو رئيس أطباء علم نفس العالم.
2: طيب.
5: اللي هو الدكتور أحمد عكاشة.
2: أوكي.
5: هذا طبيب نفسي مصري. له مقطع في يعني في النت يعني.
2: يتكلم
5: فيه عن هذا الموضوع. فأنا أنقل عنه يعني طبعًا لأنه هو هذا تخصصه. يقول لي اللي ما حس بالحب فنص حياته غير موجود، لأن يقول الحب سبحان الله هو يفرز
2: سبب لوجود هذه الحياة.
5: اي لا ويفرز سبحان الله يعني يعني هو يتكلم عنه من ناحية تخصصية، يعني هو طبيب نفسي، فيقول انه الحب يفرز مادة دوبامين اللي مسؤول عن البهجة واللذة. يقول هذا الحب.
2: نعم
5: الحب هو بهجة ولذة. يعني فلذلك يعني حتى في العبادة يا أخت الكريمة، حتى لما احنا نعبد الله وهذا شيء يعني واجب علينا
2: طبعا،
5: انه الانسان يعبد الله بالحب. يعني العلماء قالوا الإنسان يعني يعبد الله يعني رأس العبادة محبة الله سبحانه وتعالى.
2: نعم.
5: هذا أمر. أنا بس أعلق على قضية الأخ اللي قبل اللي هو مهند أو مهند، إن الإنسان يحب عدوه. أنا حقيقة هي طلبة إثبات يعني الأخ.
3: نعم.
5: أنت أو غيرك، يعني أنا صار لي موقف حقيقة وهذا الشيء أنا يعني أستغرب أحيانا إنه كيف إن الله سبحانه وتعالى أحيانا يعني يسخر الإنسان يعني يسخر الشخص لعدوه مثلاً. إنه أن العدو مثلاً هذا يعني يحاول إنه مثلاً يأذي هذا الشخص، لكن هذا الشخص لا يحاول إنه يعني يرد بالتي أحسن. وهذا حتى في القرآن الكريم، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أنا يعني أنا أسمع حد اسمها إيمان فيكم، ما أدري.
2: أيوة إيمان.
5: أي سبحان الله. هذه هذه إيمان، أنا كان عندي زوجة اسمها إيمان فترة طويلة طبعاً، فصار بين انفصال.
6: طيب.
5: حاولت حاولت يعني مع أنها يعني خلاص يعني انتهت العلاقة وهذا، حاولت يعني أشياء كثيرة إني أنا أسترجع العلاقة وكذا، رغم أنها آذتني حقيقة و سببت مشاكل وكذا.
6: نعم. طيب بندر، يعني انت ترى انه الحب موجود دائما وهو أكيد. هرمون سعادة موجود دائما يجب أكيد. ان نشعر فيه.
5: أكيد.
6: تمام.
5: أكيد.
6: يعطيك العافية، شكرا يا بندر، يا هلا وسهلا فيك. يلا.
3: طيب هلا يا سليم.
7: صباح الخير استاذة.
3: صباح الورد، يا هلا ومرحبا.
7: صب على فريق العمل جميعا والمستمعين، اهلا وسهلا.
3: صباحك ورد وسعادة، يا هلا. يلا حابين نسمع رأيك.
7: والله شوفي، أنا أتكلم بالعموم عن الحب سواء عاطفي أو اجتماعي. طبعا الحب هو طبعا بلا شك احترام واهتمام وأمان وإسعاد وسند وتضحية أيضا، لكن أنا من وجهة نظر شخصية في هذا الزمن وما أشوف بدأ يتوارى بل يحتضر، بل أصح
3: يحتضر. نعم
7: نعم بل أصح أنه يحتضر لأسباب كثر يتربى على عرشها. طبعا قلة التواصل مشاعري العاطفي الصادق،
3: نعم،
7: المطلق، وقلة الوفاء طبعا أقصد الاجتماعي، الناس تبغى مقايضة، يعني ما يحب من قلب،
3: يعني ما أحبك لازم سبب أعطيني أعطيك من أجل هذا الحب. نعم
7: نعم، وبعضهم يعزف عن الحب لسبب أسباب كثر من ضمنها الخذلان، انتظار خذلان من شخص.
3: نعم.
7: ما هو
3: يعني يا سليم أنت تشوف أن الحب بدأ يتلاشى، وأنت سميت مسمى جميل يحتضر الحب في هذا الزمن.
7: نعم نعم.
3: شكرا جزيلا.
6: يعطيك العافية.
3: شكرا يا سليم.
6: يلا نروح لمحمد. صباح الخير يا محمد.
8: السلام عليكم.
6: وعليك السلام والرحمة، يا هلا.
8: كيف الحال؟
6: أهلا وسهلا ومرحبتين. هاي محمد، الحب موجود ولا تلاشى اجتماعيا؟ خلينا نقول
8: لا، الحب موجود.
6: حلو.
8: تمام.
6: حلو.
8: الحب هو أن أي إنسان سوي نفسيا فهو كده في حالة حب.
6: هو في حالة حب طول ما هو سوي نفسياً.
8: نفسياً.
6: جميل.
8: لأنه لو هو سوي نفسياً راح يشوف كل شيء فيها.
6: جميل.
8: فيه.
6: يعني حلو.
8: لأن المصدر الحب وليكن هو القلب وليس العين.
6: صحيح.
8: يعني كلنا ممكن نشوف وردة أو نشوف شيء جميل. ما في شخص، كل شخص يبقى نظرته أو درجة حبه مختلفة عن التاني.
6: نعم.
8: أصبح إن مصدر الحب القلب مش النظر.
6: جميل. أوكي؟ هو أصلا مصدر الحب فعليا القلب وليس النظر فعليا.
8: هو شيء داخلي.
6: فأي
8: إنسان جميل داخليا راح يشوف الجمال. الله. أو يشوف الحب.
3: الله. حبيت.
8: بعينه. تمام.
6: أنت سبب في إقناع إيمان. شكرا. يعطيك
3: العافية. لا أنا ما حد حيقنعني.
8: لا أنا إيمان. ثواني أنا
3: أكيد الحب شيء جميل.
6: اتفضل.
8: مخصوصا.
6: أيوة.
8: علشان أقنعها.
3: لا لا، شوف إحنا اليوم ما إحنا في أقنعني وأقنعك، الفكرة أنه أنت قلت كلمة جميلة جدا، الإنسان السوي الجميل من الداخل يرى كل شيء جميل. نسبة الناس هذه في من حولك كبيرة ولا صغيرة؟
8: أنا يعني شايف كبيرة. ليش كبيرة؟
3: شايف كبيرة نسبة الناس المحبة من حولك؟
8: شايف.
3: خلاص جميل. حلو. لأنه داخلك جميل.
6: يعني هو جميل وداخله داخلك أجمل. جميل.
3: وهذه نقطة حلوة.
8: أحكي لك ليش شايف الناس جميلة.
6: عالسريع يا محمد. عالسريع. يلا.
8: أي شيء وهو بعيد بيكون جميل.
6: جميل. يعطيك.
8: أصبح لو الشيء. أصبح إن لو الشيء خايف منه. أنا ما أجرب زيادة.
3: حلو.
8: يكفي الجمال اللي أنا شفته فيه.
3: يا سلام. وتبعد في الوقت الصح.
8: وقتفي
6: يا سلام. يا سلام.
3: شكرا محمد.
6: يعطيك العافية محمد. أحمد.
3: أهلا يا أحمد.
6: يا هلا فيك.
3: أهلا وسهلا. عليكم السلام. هلا ومرحبا.
9: أهلا بحضرتك أستاذة. كيف الحال أستاذة؟
3: أحمد، الحب موجود ولا تلاشى؟ بدأ يضعف؟ بدأ يحتضر؟ بدأ كيف شايف الحب حولك؟
9: هو
3: الحب بشكل عام بين الناس.
9: على قاعدة واحدة بس، إن الحب لا يكتم ولا يقبل المجاملة. ما فيهوش مجاملة وما ينفعش ان احنا نكتموه، ولكن
3: نكتموه يا اسكندراني.
6: نعم. ايوه ايوه.
3: طب انت كيف شايف، يعني شايف فعلا معدل الحب عالي من حولك؟
9: بس ايه، ان احنا المجموعة اللي بتقول ان الحب مش موجود، مش ان هو انعدم لكن بقى قليل. احنا الجيل اللي تربى، الجيل الذهبي اللي تربى على الفطرة.
3: نعم.
9: وعلى الود وعلى على الأخلاق والجمايل والحاجات الحلوة، وإن أنت لما تعمل شيء ما تعملوش بمقابل عشان الأخوة والمحبة.
3: طب وانت شايف الدنيا حواليك في خلينا نقول في السنتين الأخيرة ماشية بهذا المفهوم يا أحمد؟
9: لا مش السنتين الأخيرة، بالثلاث سنين أربع سنين
3: يعني فعلا يعني بدأ
9: كل شوية بيتلاشى
3: بس. تمام، شكرا يا أحمد، تسلم.

0: كل عافية. يلا نروح لما بندر. صباح الخير يا بندر.
1: صباح الخير، السلام عليكم.
0: وعليك السلام والرحمة، يا هلا وسهلا ومرحبتين. يا هلا وسهلا فيك يا بندر. ها يا بندر، الحب موجود ولا تلاشى اجتماعيا؟
1: لا والله، لا والله موجود لين
0: موجود
1: تقوم الساعة،
0: يعني إلى أن تقوم الساعة. جميل.
1: الحياة، الحياة حب أصلا.
0: أيوة،
1: حبك للحياة هذا مجرد يعني أنت عايش وحاب أنك تعيش، هذا حب
0: صح. حبك لذاتك هذا حب، صحيح.
1: يعني شغلة إن ما في حب لا ممكن إن يعني قل أو شيء يختلف من شخص لشخص، لكن كل شخص حتى الشخص اللي نحس إنه يعني ما يحب أو إنه مرة حاد عنده زوايا يحب فيها وحاجات يحبها وشغلات،
0: صح.
1: يعني إيه، فما ما أتوقع إنه تلاشى أبدا. حتى إيمان، شفت إيمان تقول لك إنه ما
0: لا لا، انا تبغى للامانه عرفت اشياء هي تحبها، بعدين ما ابغى اتكلم على الهواء بس اعرفها.
1: انا احس أيوة. انها تبي تلاهد بس ان ما في حب.
0: صح، ايوه ايوه، هي شكلها مجروحه وتبى تطلع جرحها علينا. واضح واضح يا بندر، واضح يا بندر.
2: في اشياء يا بندر ودينا لازم تعرفوها، انا ما يقدر احد يجرحني، ترى انا اكل البشر صاحي.
0: طيب يا بندر، يعطيك العافيه. يعطيك العافيه يا بندر،
2: حبيت كلمه قالها تلاهد.
0: ايوه تهايط، والله قاعده تهايط يا بنت الحلال، الله يهديكي. طيب خلونا نطلع، نطلع فاصل. الله يعطيك العافيه بندر، شكرا.
2: شكرا يا بندر، اسعد الله صباحك انت وكل اللي شاركنا.
0: طيب يعني خلينا نقول كذا كملخص، يعني اللي طلعوا معانا يقول لك موجود ولكن تغيرت اشكاله.
2: حلو،
0: جميل.
2: حلو.
0: نطلع فاصل صغير، اكيد مكملين معاكم في موضوعنا اليوم، بنتكلم عن الحب، هل هو موجود او تلاشى؟ فاصل وراجعين.

0: أم صالح. أم صالح.
1: ألو.
0: هلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، يا هلا ومرحبا.
1: يا صباح الخير.
0: صباحك ورد وسعادة يا هلا.
1: يقول خلف يقول الحب قد باع وشرى وانسى على قلب الغريب.
0: الله.
1: نود وزيوتن تبنى واصبح القلب بعنا.
0: طب وانت ايش رايك؟
1: ما يصبح القلب بعنا.
0: انت ايش رايك طيب؟ في حب ولا خلاص؟ ذهب مع الريح.
1: أنا من رأيي إن الحب موجود وما زالت الحياة بخير والإنسان بخير والحمد لله.
0: حلو.
1: يعني في حب للإنسانية، في حب للحيوان، في حب للحياة، في حب يعني حتى للنباتات.
0: مرة
1: حتى
0: جميل.
1: صحيح. سبحان الله محبة.
2: صحيح. صحيح.
1: أنا عندي نباتات لي سبحان الله والله إني أحب أشوفها زي عيالي.
2: صحيح.
0: صراحة ما لومك. صح. هذا هو المعنى اللي إحنا بنحكي عنه اليوم، حب بشكل عام بينك وبين الأمور اللي ترتبطي فيها وبين البشر.
1: صحيح ما زالت
2: ترى لسه الدنيا بخير، يعني الدنيا مهما كان لسه الدنيا بخير.
1: سبحان الله يحبون التعميم، يعني إذا كان فيه مثلا نفر بين 100 نفر أو 200 نفر يكون كاره للحياة، كاره للناس من حوله، يعممون يحطون أن العالم كلهم يعني كاره
2: سيئين. صحيح، هذا أنا معاكي فيه 100%.
1: ما حقيقة الحب ما زال موجود بين البشر، حتى بين الحيوانات الله يكرمكم، حتى بين النباتات.
2: إلا أنا ما أحب الحيوانات. شكرا لك يا
0: جيبي نباتات. طيب جيبي زي أم صالح نباتات.
2: جات النباتات عندي وماتت، بس إنه يعني تمام.
0: طاقة طاقة في البيت.
2: يعطيك العافية أم صالح.
0: أم صالح كلامك جميل، أسعدتينا بمشاركتك.
2: صحيح صحيح، أنا أتفق مع أم صالح 100%.
0: حلو كلامها.
2: لأنه فعليا الحب موجود، وفعلا لا نعمم المصلحة أو نعمم الشر. عندنا مشاركة من خلينا نشوف مشاركات. غازي شولان يقول الحب موجود، يعني غازي يعطيك العافية، الحب الحقيقي موجود.
0: وكمان شكرا لكلماتك الجميلة يا سعود الصاعدي، وأكيد نتشرف بيك وبكل اللي بيشارك معنا سواء مكتوب سواء عن طريق الاتصالات. أنتوا أصلا جمال هذا البرنامج.
2: طيب خلينا ناخذ عمر. صباح الخير يا عمر. يا اهلا وسهلا يا عمرو.
3: يا مرحبا.
2: تمام، ممكن تشيل السبيكر يا عمرو عشان نقدر نسمعك كويس.
3: تمام.
2: طيب عمرو، ما اننا سامعينك كويس لانه صوتك يقطع وفي هواء
3: كده كويس
2: او لا؟ مش كويس خالص. اوكي، شيل لي السماعه وشيل لي السبيكر، تكلمني من الجوال نفسه.
3: انا كده فكرت السبيكر.
2: يا سلام عليك، يلا يا عمرو. هاي يا عمرو، بالنسبه لك الحب موجود ولا تلاشى؟
3: ما في حب خلاص، يعني
2: ما في
3: بعد الاب، ما خلاص بعد الاب يعني.
2: نحن قلنا هذه مسلمات ونحن ما نتكلم كذا، نتكلم الحب في بالعموم. هل انت تحب
0: بين
2: الحياه
0: البشر.
2: بين البشر الانسانيه، حب الخير، تحب نفسك، هذا الحب اللي احنا بنتكلم عنه.
3: ده موجود اكيد اكيد، ده موجود، لكن طيب. ما مش زي الاول يعني برضه.
2: واضح انك انت
0: قلت النسبة.
2: واضح انك منكد. ايوه منكد.
0: لا مو منكد، هو بيتكلم كلام حقيقي.
3: طيب. والله قلت النسبة فعلا.
2: قلت النسبة بس موجود.
3: موجودة لكن
2: حلو، هذا كلام جميل. حلو. ايوه بس يعني ما تلاشى الحب.
3: موجود اكيد اكيد.
2: موجود.
3: ما ينفعش ما يكونش موجود.
2: بتحب ايه يا عم؟ يعني. بتحب ايه؟
3: ولادي.
2: ولادك، هذا مسلمات، غيره. ما تحب عملك، ما تحب حياتك، ما تحب بيتك.
3: أكيد أكيد بحب.
2: ما تحب
3: عشان
2: إيه؟ ما تحب نفسك.
3: يعني مش عشان
0: برضو عشان ولاد.
2: برضو يعني مسلمات، كله مسلمات. طيب يعطيك العافية يا عمري، يا هلا وسهلا فيك، يا هلا وسهلا فيك. أنتوا تبوا تزعلوني بس.
0: ليش يا أختي؟ ليش؟
2: يلا يلا خلينا نأخذ.
0: فيصل الثقفي. أيوه. أنا أشوف بنسبة كبيرة في الوقت الراهن ما في حب حقيقي، كله مصالح. هذا رأي فيصل الثقفي. شكرا. طيب. يا فيصل.
2: عبد الله بركات يقول لك الحب فعل الخير ما زال موجود حتى لو قل ظهوره، ويظهر في مساعدة الآخرين دون انتظار مقابل.
0: حبيت.
2: جميل.
0: شوفي هذه النقطة اللي بيقولها عبد الله، انك انت هذا هو حب العطاء. انا اعطي ما استنى احد يرد لي، اعطي حتى لو لناس ما اعطتني خير بس انا اعطي.
2: اغلب الناس ترى تعمل كذا، ترى أغلب العالم تعمل كذا بنسب مختلفة، ولكن أغلب العالم. أنا أجيكي والله معروف عن إيمان مثلا أنها ما تعطيني إلا لما نعطيها. تمام، معروف عن إيمان كذا.
0: تمام.
2: بس وأنا ماشية وشايفة إيمان هي بتأكل بسة. موجود. أي. موجود، لا تختلف الأشكال بس موجود.
0: أحمد. أهلا يا أحمد.
4: أهلا بحضرتك.
0: أهلا وسهلا.
4: أهلا بحضرتك.
0: أهلا بيك.
4: من ناحية الحب اللي حضرتك بتتكلمي عليه. لا ما عادش موجود خالص.
0: حلو. بدون تأثير على الآخرين دي.
2: أنا ما تكلمت.
4: لا لا لا خالص والله.
2: أنا ما تكلمت.
4: دي تعاملات ومعاملات.

0: معاملات في الحياة
1: نعم.
0: ما عادش الحب موجود خالص.
1: نعم.
0: أكتر حد هتقدم له حب أكتر حد هيأذيك.
2: أوبا
1: تمام.
0: جرب
1: تمام.
0: جرب.
1: هو بالتأكيد ما أحمد أنت بتتكلم من واقع تجربة، وهذا اللي بنقوله في السنتين الثلاثة الأخيرة يا سيدي، بلاش نتكلم في السنين السابقة، إحنا بنسمع هذه التجارب وأكيد في آراء متنوعة مثل ما حضرتك سمعت، بس أكيد رأيك يحترم وما في حب عند أحمد خالص. حبيت
0: لا خالص. هو أنا ممكن أحب الناس كلها، بحب الناس كلها، أحب أصدقاء العمل، أحب أصدقائي وكل شيء، بس أكتر شخص هتحبه هو أكتر شخص هي.
2: أنت قصدك رومانسيا الموضوع، أكتر شخص تحبه؟
0: لا لا لا
1: رومانسيا
0: مش شخص خالص. أنت ممكن تخدمه في العمل، تخدمه في الحياة، تخدمه في مواقف.
2: حصل معك يا أحمد؟
0: حالات طارئة.
2: حصل معك
0: كتير بقى، كتير يعني
2: كتير
0: اللي
2: بقى.
0: هو اللي هو كل ما بتقدم تلاقي بيعلم عليك
2: أوكي.
0: أو بيقابل
2: طيب.
0: اللي أنت بتقدمه.
2: أنا حاطيك نصيحة أحمد، حاطيك نصيحة. المشكلة عندك مش عند الآخرين.
1: لا عند الآخرين.
2: لا شوفي لا لا شوفي لا لا شوفي لا من جد لا الحين مش مزح الموضوع. لمن تتكرر المشكلة عند أي أحد، أنت والله كل شوي تطيحي كل شوي تطيحي، فالمشكلة عندك مش عند اللي حوالينك. فشوف
0: ممكن.
2: ايوه شوف
0: ممكن أنا ايوه أقدم
2: انت اختياراتك عندك مشكله في الاختيارات، عندك مشكله والله
1: بتأمن كثير وبتثق كثير وبتحب بصوره مبالغ فيها.
2: ايوه
0: طيب انا اقول لحضرتك على حاجه. ممكن شخص انت ما قدمتلوش ودايما نفره ودايما كرهه، تلاقي ده الشخص اللي يقف جنبك.
2: يعني انت اختيارك للشخص اللي تكرهه غلط.
1: صح يا احمد. والنقطه دي
2: عندك
1: هي
2: عندك.
1: دي اللي النقطه اللي قلتها، انه يمكن في شخص انت ما قدمت له شيء لكن هو اللي سندك، هو وهذا الشخص يخلينا رغم كل السواد اللي بنشوفه في بعض الأنفس إنه لسه الدنيا بخير ولسه الدنيا بتحب ولسه الدنيا بتعطي ناس حلوة. صح ولا لا؟
0: يا رب ترجع بخير تاني
1: إن شاء الله. شكرا.
2: أيوة بس
1: شكرا يا أحمد.
2: الحلقة بدأت تسود شوي، بدأت تسود الحلقة. شكرا لإيمان اللي ولعتها يعني نورتها شوي، الله يعطيك العافية. يعني مهما كرهتي الأشخاص، أنا ليش ألوم اللي حواليني؟ ما أنا ممكن عندي أنا الغلط، يعني الأساس أنا الغلط. إيه لما أنا أجي والله أقول أنا والله ما يحبوني، يكرهوني، يغاروا مني، يعملوا. طيب فين المشكلة؟ أكيد عندك المشكلة. لما تتكرر المشكلة عليك ترى المشكلة عندك مش عند الآخرين. خلينا نروح لعماد. صباح الخير يا عماد.
1: هلا يا عماد.
3: هلا والله يا أستاذة دينا.
2: يا
3: مش مستعلانة. أول شيء
2: أول شيء خليك في الموضوع وما
1: والله
2: لكم شغل
1: اليوم
2: فيني
1: في الحياة.
2: ما لكم شغل فيني. ها يلا
3: قل. الله يعطيك الصحة.
2: الله يعافيك. يا هلا فيك. قل لي
3: الشيء الثاني على أغنية راشد الماجد بلا حب بلا وجع قلب.
2: عماد أعطيني رأيك، أعطيني رأيك يا يا عماد. يلا
3: كل مصالح.
2: كل مصالح
1: صح.
3: صح
1: عليك يا عماد.
2: عماد أنت ما قد أحد خدمك في حياتك صح؟
3: أكيد.
2: طيب هذول ايش يسووا؟ ليش خدموك؟ أكيد ما يحبوك حتى لو نسبة بسيطة، يعرفوك أو ما يعرفوك، الدنيا ترى لسه بخير. ها
3: صحيح.
2: بس خلاص شكرا لك، يعطيك العافية.
1: لحظة رأيك لحظة. النهائي
2: أيوة
1: في حب ولا تلاشى؟
3: لا تلاشى.
1: حلو شكرا.
2: عماد ما في رأي، راح كده راح كده.
1: لا هو بالآن
2: جا كده
1: أداكي رأيه من راشد الماجد.
2: استني استني صلي على النبي.
1: قال تلاشى.
2: استني صلي على النبي. عماد دخل وهو تلاشى، بس قلت له دي الكلمتين قال لي إلا فيه ورجع
1: لا
2: نزل.
1: لا سألتي خدمك.
2: أعطيني رأيك يا عماد، أعطيني رقمك.
1: اللي
2: رأيك
1: خدمك خدمك لأنه ده شغله، لأنه
2: لا
1: أخذ
2: لا لا لا
1: مصلحة.
2: لا لا
1: ما خدمك لسواد عينك.
2: لا لا لا لا لا لا مو خدمك عشان شغله. لا
3: لا اسمع. مو عشان شغل.
2: أيوة
3: في ناس والله تخدم.
2: أيوة
3: لوجه الله
2: بالضبط،
3: تخدم لجل حب لجل مصلحة لجل شيء معين.
2: أي
3: بس إنه حب.
2: طب ليش سووا لك كذا عماد؟ معنى هذا قصدي، ليش سووا لك كذا اذا خدموك من غير مصلحه؟ خدموك ليش سووا لك كذا؟
3: لوجه الله.
2: شكرا لك.
1: يعني حبك،
2: يعني حبك ونقطع السطر.
1: يعني في حب،
2: يعني في حب.
3: هم يحبوا مو حكايه ما يحبوا مره مره.
2: طيب
3: لا انا اقصد الحب الرومانسي اللي
2: لا لا نحن ما لا لا لا نحن ما بنتكلم عن حب الرومانسي وسير راشد الماجد في حاله. نحن بنتكلم الحين حب انسانيه، هل تلاشى الحب من الحياه ولا لا؟
1: حلو
2: بس
1: حلو
2: خلاص. هي هذه النقطه اللي
1: لم يتلاشى الحب العام
3: على
2: عشان انتم

0: اللي زعلتوني انتوا اللي بتزعلوني.
1: انا شايفه دينا اليوم مروقه وفي
0: انا مروقه بس انتوا اللي زعلتوني من كثر ما نساله.
2: الصحه والعافيه
0: يعطيك العافيه. شكرا لك.
1: شكرا. يسعد صباحك يا عماد. انت كل
0: انا قريب حاعتزل الاعلام.
1: لا لا لا خليك يا شيخ. يا شيخ خليك مستانسين.
0: طيب نرجع نطلع فاصل. قبل لا نطلع الفاصل نتذكر سؤالنا اليوم وموضوعنا اليوم. موضوعنا يقول الحب هل هو موجود ولا تلاشى؟

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. ابدأ صح على جدة FM.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد في فقرة حدثة في مثل هذا اليوم، اليوم الموافق 8 سبتمبر. نبدأ أحداثنا من عام 1504، عرض تمثال داوود لمايكل أنجلو لأول مرة في مدينة فلورنسيا الإيطالية، ليصبح لاحقا من أشهر الأعمال الفنية في عصر النهضة.
2: في عام 1888، انطلاق أول 6 مباريات في تاريخ دوري كرة القدم في إنجلترا.
1: في عام 1966، عرض أول حلقات المسلسل التلفزيوني الشهير ستار تريك، الذي أسهم في انتشار أعمال الخيال العلمي.
2: في عام 1974، اكتشاف بقايا بشرية قديمة في إثيوبيا ضمن اكتشافات أسهمت في دراسة تاريخ الإنسان وتطوره.
1: 2016، إطلاق مسبار فضائي لدراسة أحد الكوكبيات في جمع عينات منها في مهمة علمية لدراسة نشأة النظام الشمسي.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: يا هلا وسهلا فيكم، أكيد مكملين معاكم مشوارنا الصباحي اللي ما يكمل جماله إلا بمشاركاتكم وأصواتكم الحلوة وأيضا رسائلكم على الواتساب 800-244-2828. ومكملين، هل الحب الحقيقي في الحياة موجود أم تلاشى؟ مفهوم الحب بشكل عام بين البشر، هلا يا سعود. مرحبا سعود.
4: هلو.
3: يا هلا ومرحبا.
4: عبد الله معك بسيرة من الشرقية.
3: عبد الله يا هلا وسهلا. هلا ومرحبا.
4: أهلا بيك.
3: يا هلا بك. طيب يا عبد الله، إيش رأيك؟
4: أول شيء شنو جواب اللغز اليوم الصباح؟ أنا أصلا ما كان عندي
3: جواب. اللغز الأخطبوط.
4: الأخطبوط.
3: أي طلع الأخطبوط.
4: أقول أنا الدنيا لسه بخير.
3: حلو.
4: موجود بالعمل لسه بخير.
3: الدنيا بخير، يعني انت شايف لسه موجود. إيه الحب في كل مكان حول.
4: إيه مستحيل ان ينقطع الحب بالعمل والاخلاص يعني الواحد يتأمل بالله والناس والبشر اجناس، لكن باقي الدنيا بخير باذن الله.
3: يا رب يجعل كل ايامك وايام السامعين بخير. يا عبد الله شكرا.
4: آمين.
3: لك
4: آمين.
3: يا هلا وسهلا.
5: يا هلا وسهلا فيك. نروح لحمود. صباح الخير يا حمود. محمود.
6: هلا.
5: يا طبعاً. اهلا. يا اهلا يا محمود. يا اهلا وسهلا فيك، يعطيك العافيه. كيف حالك؟ تمام
6: الحمد لله بخير.
5: يلا قل لي يا محمود، هل الحب موجود ولا تلاشى؟
6: لا موجود، بس يمكن اللي اختلف ان الحب اصبح اكثر انتقائيه، وليس ان هو ايه ان الموضوع بيجي تلقائيه او بشكل متسارع. يعني الناس دلوقتي اكثر تحفظا ان هي طلعت الحب
5: اكثر تحفظا. صاروا حذرين اكثر
6: علشان ويمكن كمان الحذر ده الدافع ليه تقليل سقف التوقعات. كنا بنركز على النقطه دي كمان، خلت الناس اكثر حذرا واكثر تحفظا ان ازاي انتقي من اللي يستاهل،
5: من اللي يستاهل الحب ولا لا. طيب سؤال يا محمود، خليني اسالك، بما انه يعني بتقول انه صارت العالم اكثر حذرا في الحب، هل تشوف انه الحذر هذا فعلا خلاك تاذي اللي قدامك من غير ما تقصد، فكمان هم بالمقابل يشوفوا انه ليش يعطوك الحب؟ هل تشوف كده ولا لا؟
6: الحذر يخليك تأذي اللي قدامك؟
5: يعني أنا بحذر، أنا والله أنا مبادرة أني أنا بعطيك الخدمة المعينة أو العمل الإنساني، بس ماني شايفة منك المبادرة هذه، فأقوم أبتعد، فتشوف أنه هذا أذى بالنسبة لك. هل هذا الحذر ممكن كمان يأخر موضوع الحب؟ الحذر هذا ممكن يكون ما يخلي الحب موجود ولا لا؟
6: هو الحذر في البدايه ده محدد لوجود الحب، لان يعني الحب لسه يعني العلاقه لسه ما اتطورتش او لسه ما اتعمقتش، لسه الموضوع سطحي، تقدر انت تنسحب، تقدر انت ما قدرتش اللي قدامك. العلاقه لسه علاقه اللي هي ايه تقدر تكمل فيها او تقدر تخليها ايه تحط لها حدود، او انت واقف عند حد لسه الحد ده ما
5: طيب هذا هذا هذا اللي انت بتحكي فيه. هذا خلينا نقول يعني كذا كاننا نحن رايحين للحب العاطفي، ولكن احنا نتكلم كحب انساني. أنا والله ما أعطيت الخدمة المعينة هذه لزميلي في العمل لأني أنا حذر منه طول الوقت، فزميلي طول ما هو شايف أنه أنا والله محمود ما حيخدمني فأنا ما حخدمه كمان، فكذا ماتت الفكرة. ماتت الفكرة.
6: اسمح لي برضو أن مش الموضوع مش عاطفيا، بس الموضوع بعلمه على الحياة الاجتماعية كمان. بمعنى أن أنا دلوقتي يعني مثلا حتى الزمالة يعني حتى بداية العلاقة أنا مدرك يوما ما أن الشخص ده ينتقل لمكان تاني، أو أصبح أن مجرد انتقاله أو بعده عن مكان أصبح أن خلاص العلاقة هتقل لحد ما هتبقى شيء معدوم. فبالتالي أنا من الأول ببقى إيه، ببقى حاطط سقف توقعات وحاطط تطورات تخليني أن أنا أقدر أتحكم، أعمل كنترول في التعامل.
5: بس ما تشوف أنها عائق يعني هذا الحذر؟ لا ترى أنه هو
6: لا
5: عائق.
6: بالعكس ده بيخلي العلاقة
3: أنا كثير الإجابات. تمام. هذه اللي أشوف فيها منطقية وعقلانية، أحس إنها تسلمك من مثل ما قال محمود، حبيت كلمة أنه هذا الحذر راجع لأني ما أرفع سقف التوقعات لسبب أني رفعته سابقا وما بدي أكرر التجربة السيئة.
5: للآراء تختلف
3: طبيعي،
5: ولكن أنا حوقف الحب ده اللي عندي تماما بالنسبة لإيمان. لا لا لا لا
3: خليكي محبة.
5: لا لا
3: مو المحب، ما هو لازم يكون بدون حدود
5: إيمان،
3: ومن ما أستنى منك تعطيني.
5: أنا حوقف الحذر. أنا حوقف الحذر تما أحوقف
3: يعني الحب. حتعطيني بلا حدود
5: لا
3: ولا
5: لا لا
3: لا
5: ما حعطيكي.
3: ليش؟
5: بس لأني المفروض أن أكون معك حذر أجل، المفروض ما أوريك.
3: مو غلط.
5: لا ما أوريك أبدا
3: أبدا. مو غلط.
5: متأكدة؟
3: كيف
5: متأكدة؟ من بكرة أنا ماني في البرنامج.
3: إيش دخل
5: من بكرة أنا ماني في
3: البرنامج. دي الدرجة الحذر.
5: لا
3: دي الدرجة الحذر.
5: لازم نحط الحذر. قلتوا الحذر. قلتوا لنا الحذر. ما لما سوينا حذر ما عجبكم، ولما نعطينا حب ما عجبكم يا شباب.
3: بالعكس بالعكس.
5: أنا والله أنا
3: تباين وجهات النظر. أنا شايفة
5: مدي
3: الحلقة كذا.
5: صحيح صحيح.
3: حلقة نموذجية.
5: لا لا والله صراحة مع يعني فتح أو حط بصمة معينة في مكان أو ألقى الضوء على مكان معين، ولكن أنا لا أتفق صراحة. لأنه إذا أنا طول الوقت أنا حذرة ومنزلة كل وقت سقف التوقعات، فالمشكلة عندي لأني أنا ما أبغى العالم.
3: لا ما هي مشكلة.
5: لا والله مشكلة.
3: والله ما هي مشكلة.
5: يعني أنا إذا أنا ما أبادر إذا أنا ما أبادر كمان، يعني أنا أشني حذرة أقول ما أبادر ما فما حوريك، فأنت حتشوفي بالمقابل.
3: خلاص طالما ما بادرتي أنا حبادر.
5: ما
3: حبادري. اللي
5: لا ما حبادري. ليش تبادري؟
3: لأنه حيشتغل بطبع المحب بدون حدود، ما ينتظر
5: ما
3: من الآخر مجال.
5: ما حبادر اللي قدامك.
3: إحنا
5: يعني
3: اتفقنا.
5: لا تتوقعي. أنا أشوف أنه يوقف الموضوع، لأنه لا تتوقعي.
3: لا ما حيوقف، لأنه في شخص بيتعامل بأنه في حب مشاع بلا حدود، وما أستنى منك تردي لي بالمثل. أنا أعمل بطبيعتي المحبة.
5: تسمين أنه أنت حذرة لين ما تشوف اللي يعطيك الحب عشان تبادلي.
3: لا أنت بتتكلم عن اللي يفضل شايفتني حذرة فحتبعدي. لا ما حتبعدي، لأنك أنت بطبيعتك محبة.
5: أنا ما حصير محبة وكذا أصلاً، ما حوريك إياه لأني شايفتك حذرة فخوخر عنك أصلاً.
3: إذا
5: ما حوريك
3: يعني لما تكسر هذه النماذج اللي قلنا عنها، الحذرة واللئيمة والحسودة، حتوقفي حبي
5: طبعاً. طبعاً.
3: طب خلاص هذا
5: لا لأنه ما في لا لا
3: هذا أنا بقوله من
5: لا لا حوقف حب. ليش؟ لأنه أنا حاطة حذرة كمان زيهم،
3: معناته أن أتلاشى الحب.
5: أيوة يعني
3: حتى من النفسيات
5: ما
3: المحبة.
5: ما وقفتيه يصير إيش
3: حبك وحبك من الناس
5: يصير اللي تلعب في بختك. أقصد يصير حبك إيش؟ يصير حبك لذاتك فقط. فهنا حتصيري أنانية. أنت هنا حتصيري زيك زي.
3: إحنا بنقول لك طالما أنت المحبة تشوفي هذه النماذج، المفترض أنك تظلي على مستوى الحب بلا حدود، وما ما يغيروك دول اللي من حولك. هذه هي النقطة اللي احنا
5: طيب.
3: انت شايفة انه في حد بلا حدود.
5: انا طبعا
3: انا ارى انه النماذج السيئة اللي حولنا خلتنا نتوقف عن عطاء هذا الحب. هذا اللي انا اقصده.
5: الله ميزنا.
3: خليتي
5: لا لا لا لا لا لا لا لا لا ابدا ابدا ابدا. انا ما اتفق. انا قاعدة افسر لك النقطة.
3: انت لما الانسان
5: انا ما
3: ارى الحذر ارى لا الحذر لا لا. لن اعطي هذه المحبة.
5: انا افسر لك النقطة وليس اتفق معك. ما اتفق معك ابدا. الحب بلا حدود. انا لما يأذيني احد اذاني اعرف انه هذا اختبار من الله لي عشان اوقف هنا. مش اوقف حب، اوقف هذا التصرف اللي اذاني، لانه اذى النفس من
3: طب ليه ما تكمل الحب اللي بلا حدود حتى
5: أنا حكمله.
3: مع من اذاكي؟
5: لا انا حكمله. انا برجع اقول لك حكمله بس حكمله بصوره مختلفه وليس بنفس الصوره. فهمتيني؟ انا والله ايمان اذتني. انا احب ايمان ولا لا اختلف اني احب ايمان، ولكن ايمان ما حعطيها هذا الحد انها مثلا احط لها حد معين عند نقطه النقطه اللي اذتني فيها. ولكن انا احبها حتى لو ابتعدت عنها، انا برضو احبها، لانه حبي لنفسي يخليني ما اشوف الدنيا متشائمه. الحب موجود، لازم يكون موجود. يمكن الناس تشوف منطلق اخر بس اوكي
3: يعني
5: تختلف.
3: هو جمال الاراء في
5: تختلف. ايوه لا تختلف بس اتفق او بس اتفق لا اتفق صراحه. يلا نطلع فاصل وراجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: حياكم من جديد، مكملين فقرات ابدأ صح معاكم. أكيد شكرا لكل اللي ما زال بيسمعنا، وشكرا للي انضم للاستماع على موجتنا الغالية إذاعة الرياض. اليوم فقرة ترند على إذاعة جدة.
4: شكرا ليش؟ شكرا لك
3: كل اللي انضم لإذاعتنا الغالية إذاعة جدة، نشكركم. ولسه ما زال لدينا العديد من الفقرات، لكن وصلنا لفقرة ترند تفاعل فيها رواد منصات التواصل الاجتماعي بإعلان مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء أنه فتح باب التسجيل في النسخة الثامنة من تحديات إثراء للتصميم اللي جاءت هذا العام في صورة هاكاثون تصميمي بيجمع المواهب والأفكار الإبداعية ضمن أسبوع إثراء للتصميم. لفتت المبادرة اهتمام المهتمين بالتصميم بالصناعات الإبداعية، خصوصا مع تنوع التحديات الأربعة اللي شملت تصميم المساحات الحضرية وتصميم المنتجات وتصميم التواصل البصري، إلى جانب تحدي الأثر العالمي، لأنه رأى المتابعون أنه مثل هذه البرامج بتمنح المبدعين فرصة حقيقية لتحويل أفكارهم من مجرد تصورات إلى حلول ومشروعات قابلة للتطبيق. تداول المهتمون تفاصيل الهاكاثون اللي سيقام خلال الفترة من 16 إلى 21 نوفمبر، وبيجمع في كل تحدي ما بين 20-30 مشارك أفراد وفرق.
4: طبعا التجربة كانت مكثفة وضمت ورش وأيضا طورت الحلول وأفكار. ما زال التفاعل على أهمية فتح مجال أمام المواهب الشابة للدخول عالم التصميم من بوابة التجربة والممارسة، وليس الاكتفاء بالجانب النظري، معتبرين أن التصميم اليوم لم يعد مرتبطا بالشكل أو الجمال، بل أصبح أداة لحل المشكلات وأيضا التجارب والابتكار. يستقبل الطلبات مشاركة من 24 أكتوبر عشان تتحول بعضها إلى تحديات إثراء للتصميم في مساحة تجمع الإبداع والمنافسة. أكيد هذا الباب حيفتح لأصحاب الأفكار فرص عشان يثبتوا قدراتهم والمساهمة في موضوع المشاركة، وأيضا نمو اقتصادي للإبداع، وكمان تعزيز حضورهم الوطني في مجالات التصميم المختلفة.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: ابدأ صح على جدة أف أم.
5: عودة ورجعنا لكم من جديد، وصلنا لفقرة محليات. وضيفتنا اليوم اللي حطل علينا بإذن الله اليوم حنتكلم عن الإعلام الرقمي. جاء برنامج زمالة الإعلام الرقمي اللي أطلقته الجامعة السعودية الإلكترونية بالشراكة مع هيئة العامة للتنظيم الإعلام لتأهيل الكفاءات الوطنية وتطوير مهاراتهم بما يواكب مستقبل القطاع. اليوم ضيفتنا هتكون إحدى خريجات هذا البرنامج الأستاذة سارة النويشر. تكلمنا عن الموضوع وتكلمنا عن هذا البرنامج. أهلا وسهلا فيك، صباح الخير.
6: يا صباح النور، حابة أصبح على إعلامياتنا الجميلات دينا وإيمان. شكرا لكم على هذه الاستضافة.
7: شكرا لك سارة، وأتوقع أنت يعني ما أنت عندنا بعيد، زميلة في الإعلام برضو. حنتكلم اليوم سارة عن البرنامج، برنامج زمالة الإعلام الرقمي. هذا البرنامج إيش اللي بيميزه؟ ليه بيختلف عن البرامج التدريبية الأخرى؟ وهل هو يصنف ضمن برامج الدراسات العليا أم البكالوريوس للي بيتساءل؟
6: بداية التجربة بالنسبة لي يعني بصراحة يعني الزمالة هذه اللي نظمتها الهيئة العامة لتنظيم الإعلام تجاوزت فكرة التدريب التقليدي صراحة. يعني لأن البرنامج واكب التحول اللي يشهده القطاع الإعلامي يعني بشكل واقعي، فالزمالة شملت أكثر من تطبيقات وممارسات واقعية عشان ترفع مستوى المهارات الإعلامية والوعي التنظيمي عندنا هنا في المملكة، وإدارة المنصات والتقنيات بما يواكب رؤوس المملكة. فهذه الزمالة يعني صراحة كانت تجربة بالنسبة لي ثرية جدا.
7: طب هل هي يعني بعد دراستك للبكالوريوس، هل هو منفصل عن دراسة البكالوريوس والماجستير؟ فين

0: يصنف ضمن برامج الدراسات؟
1: لا، اللي يعني عرفناه وفهمناه انه مو يعني يعتبر مثلا ماجستير، لا هو يعتبر شهادة مهنية.
0: جميل،
2: شهادة مهنية. طيب تكلمتي عن البرامج التدريبية اللي موجودة في إيش تصنيفاتها، كمان يعني البرنامج يجمع بين الصحافة الرقمية والتشريعاتها، إدارة المنصات، الوعي زي ما ذكرتي، هذه هي المسارات الأكثر تأثيرا، أي فيهم أكثر، أي فيهم يعني كان التركيز عليه أكبر؟
1: صح، كانت يعني شاملة لكل المسارات، لكن يمكن المسار اللي كان ميزة أنهم ركزوا على الذكاء الاصطناعي.
2: حلو.
1: كيف الإعلامي يوظف الذكاء الاصطناعي وما يكون هو بديل له، لا بالعكس أداة له عشان يصنع محتوى مؤثر.
2: نعم نعم، جميل جدا.
0: طيب خليني أسألك أيضا، اليوم قلتي أنه في العديد من الجوانب اللي تناولها البرنامج، ويمكن الأكثر تأثيرا هو الذكاء الاصطناعي وكيف ممكن يوظف هذا الذكاء الاصطناعي في الإعلام. من وجهة نظرك، هل بتشوف أنه هذه التأثيرات على العمل الإعلامي بيسهلها الذكاء الاصطناعي؟ هل هو مؤثر جيد أم لا، هو أصبح أكثر من ذلك يصنع محتوى اليوم الذكاء الاصطناعي في جزئية الذكاء الاصطناعي؟
1: صحيح، بلا شك أن الذكاء الاصطناعي أكيد أنه مو بديل للإعلامي، هو أداة قلناها، وهذا أكدها الخبراء والمختصين في معرض ليه بالأسبوع الماضي. فهو يختصر وقت يتحدث في الباحث والتحليل والتطوير، لكن يبقى دورنا كإعلاميين نتحقق من مخرجات الذكاء الاصطناعي. صراحة
2: لازم نعم.
0: سارة
2: شكلها وصلتي لنقطة أنه نتحقق من معلومة الذكاء.
1: صحيح.
2: طيب سارة، ذكرتي أنه هذه الشهادة يعني هي أنه زمالة الإعلام الرقمي للخريج، هل هي فعلا تفتح فرص يعني مهنية مثلا أو علاقات جديدة، أو فقط هي معلومة تضاف إلى هذا الإعلامي عشان يعرف كيف يواكب هذا التحول الرقمي اللي حاصل؟
1: طبعا الشهادة يعني هي مو فقط أضفناها في السيرة الذاتية وبس، بالعكس هنا باب كبير للتواصل مع المختصين والزملاء في المجال، وكذلك يعني بنت لنا شبكات مهنية خصوصا في القطاع الإعلامي. مهم جدا هذا الموضوع، يعني ما نكتفي بس فقط بالمعرفة، لا بالعكس، يعني الشطارة في كيف توظف معرفتك وتبني علاقاتك في القطاع الإعلامي من خلال هذه المعرفة اللي اكتسبتها.
0: اليوم يمكن في ناس بتسمعك سارة وحابة تنضم لهذا البرنامج، هل هناك اشتراطات معينة؟ هل بالضرورة يكون التخصص الأساسي إعلام، أو أي شخص يستطيع أنه يقدم على الجامعة ويلتحق ببرنامج الزمالة؟
1: أي شخص شغوف بالإعلام أو صناعة المحتوى وحاب يوسع مداركه، بالعكس المجال مفتوح. طبعا احنا كنا من الدفعة الأولى، الإعلام في الدفعة الأولى، وأتوقع أنه ممكن بيكون في دفعات ثانية، لكن لحين ما أعلن عن شيء يعني، لكن نعم. دفعات الأولى لكن صراحة يعني أنصح فيها كثير، وكذلك للي مهتمين.
2: طيب أستاذ سارة، أبغاكي يعني سامحيني حقاطك هنا، بس أنا أبغاكي أنا دينا سعد إمام باحيدر، أبغاكي تنصحينا نحن كإعلاميات، نحن أوريدي موظفات، أوريدي نحن على الهواء، أوريدي لنا برنامج ولنا باع طويل في الإعلام، ماذا تنصحيننا لدخول هذا البرنامج؟ انصحيني وأعطيني هذه النصيحة عشان تحمسيني أني أدخل ذا البرنامج.
1: أول شيء ما شاء الله أنتم بالعكس، يعني إحنا نتعلم منكم.
2: الله يعطيك العافية
1: يعني
2: حبيبتي،
1: ما شاء الله تبارك الله.
2: العلم لا يقف عند عمر ولا يقف عند حد، أكيد نحن نتعلم منكم أكيد.
1: صحيح، خصوصا الإعلام والإعلام الرقمي بحر يعني، وسيبقى بحر يعني. فممكن من الأشياء اللي شدتني في الزمالة أنه في إعلاميين كبار انضموا لهذه الزمالة.
2: نعم.
1: وفي فئات كبيرة، ترى فئات يعني مختلفة صراحة، هذا اللي شدني، أنه في الخبراء وفيه اللي توه مبتدأ توه متخرج، فالحمد لله الزمالة للجميع يعني.
0: حلو. اليوم اللي بيسمعك يقدر يتوجه لمنصة أكيد الجامعة، هل هو مجاني أم مدفوع؟ بس عشان الناس تكون في الصورة وتبدأ تحضر نفسها.
1: هي مدفوعة، وقلت لك هي تقريبا أعلنوها مرة

0: لكن يكون في دفعة ثانية أو لا فنقول يا رب يعني.
1: هما بيشوفوا طيب عاد حسب الخريجين وأنتوا إيش عملتوا يعني استفدتي في الأخير من الفكرة.
0: أكيد أكيد بالعكس يعني فرق معي أصلاً في منظوري للإعلام يعني صراحة يعني.
2: نعم.
0: كنت أوكي بس فقط ننشر لا الحين لا ننشر وإحنا عارفين وشو بننشر ترى واحد من ثلاثة.
2: جميل جميل.
0: صار تفكيرنا تفكير استراتيجي في مجال الإعلام مو بس.
1: جميل جدا.
2: نعم. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لوجودك معنا أستاذة سارة نويشر أحد خريجات برنامج الزمالة الإعلام الرقمي، شكرا على هذه المعلومات، يعطيك العافية.
0: الله يسعدكم، شكرا.
1: حياك.

0: وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: يا هلا فيكم، اكيد مكملين معاكم في دقائقنا الاخيره. في عندنا مشاركات كثير على الواتساب، تشكر على هذه المشاركات الحلوه. مشاركتنا من حايل مختار يقول: صباح الفل، يحيينا على الطرح الجميل ومن وجهة نظره الحب موجود بين كل الناس، بابتسامه صادقه بين الناس، بوقفه جار بين الجار والجار، وهو عن نفسه يحب يوزع السعاده على الناس وين ما يكون، وما يحب يكون نفسية لأنها بالأخير حترجع عليه بالسلبية بحياته، ما يحب يكون سلبي أكيد. بالنهاية الحب قدر، لا نريد وقت ما، يعني هو الحب حب، يعني أنه مو نقعد ننتقي، مع أنه في بعض الأراء قالت الحب انتقائي، لكن مختار يقول لك الحب ما هو انتقائي، إذا مات القلب مات الحب.
2: 100% أنا أتفق معك 100% يا مختار. عندنا فهد قال: الحياة حلوة، من الحياة حلوة بدون حب مو شرط أساسي. فهد يعني الله يهديك،
1: خليه يا أختي. طيب
2: خلي. لا بس يعني يعني أنا هذا اللي أنا أقصده، إنه كيف الحب، كيف أنا أعيش من غير حب؟ أنا أكره نفسي مثلا،
1: لا أنا أكره الحياة من غير حب لا تطاق.
2: أيوة يعني كيف ما حب ولا شيء في الدنيا واللي يقول أنا ما أحب، طيب أنت ما تحب الأكل؟ ما تحب تلبس؟ ما تحب، هذا كله حب على فكرة.
1: ما تحب تشوف أغلى الناس مبسوطين؟ لا. ما تحب أنت تكون مبسوط؟
2: تعيش بس تعيش. أيوة ما تحب صحيح. تعيش هي
1: لا تقتلوا قلوبكم.
2: لا بالضبط، حلوة الجملة دي، لا تقتلوا قلوبكم. نوال من سيهات تقول: صار لي ملتزمة الصمت أكثر من 10 أيام، لكن الحب استفزني وايد. طيب أنا مع إيمان، الحب بدأ يتلاشى للأسف في المصلحة بالحب، لكن يظل الحب الصادق في نفوس الطيبة الطاهرة، وأقول يا إيمان خذيه وخلي وعيشي، وراح تشوفي أشياء عجيبة في هذا الزمان، لكن عديها. أنا مثلك أقول للصاحب، صاحب المصلحة، خذ مصلحتك ولا تقول أحبك كذب. إيه نوال، أول شيء جنة من غير ناس ما تنداس، هذا واحد. اثنين، أنا لو حفكر أنه طول الوقت الحياة طول الوقت بمصلحة، أو ما يعطيني أحد أو ما يساعدني أحد إلا بمصلحة، المشكلة عندي السوداوية في قلبي مش في قلب الآخرين، لأنك ما تقدر تشوف الناس بطريقة جميلة طول ما أنت قلبك جوا هو اللي غلط.
1: فضل السنيدي يشوف أن الحب موجود على طول ولا يمكن أن يتلاشى، الحب موجود في كل مكان وزمان ومبدأ لا يتزحزح، كل شيء في حياتنا مرتبط بالحب والحنان والعطف، والحب الحقيقي يعني يتسيد المشهد. شكرا لك يا فضل.
2: طيب عندنا كمان شادية السيد تقول: الحب موجود، يعتمد على الأفعال والتربية السليمة، لكنه يتلاشى بموقف صعب.
1: حلو حلو.
2: أوكي يعني هي ربطته في موقف، بس هو موجود يعني موجود. ما حيتلاشى يعني، يمكن يقل يمكن كذا بس.
1: هذه سيف من اليمن يقول: الحب الحقيقي موجود ولم يتلاشى، لكن مفهومه وتجاربه تغيرت في عصرنا الحالي مع السرعة الحياة وتطور وسائل التواصل، ولكن من وجهته ما زال موجود في كل شيء ولكل شيء. شكرا يا هادي.
2: طيب عندنا مشاركة شوية طويلة من رائد، يقول أبو رائد يقول: أنا أرى الحب بين البشر قيمة إنسانية قبل أن يكون شعور، هو فطرة، هو فطري، لأنه يهمك، لأنه يهمك الإنسان آخر، فتفرح لفرحة وتحزن لألمه، وتساعده عندما لا يملك منه مصلحة. والأجمل أن الحب الإنساني لا يعني أن نتفق دائما، فقد نختلف بشدة، ولكن يبقى في داخلنا احترام ورحمة وحرص على اللي يؤذينا. بعضنا أحيانا يعتقد أن أصدق صور للحب هي أن تقول في نفسك: قد لا أعرف هذا الإنسان وقد لا أستفيد منه شيء، لكن لا أريد له الألم. هكذا الحب بمعنى أوسع، حب الإنسان للإنسان، والأمانات المادية طغت على كل شيء حتى بين
1: جميل الأزواج. صراحة طرح طيب. جميل
2: جميل، كلامك حلو يا أبو رائد، ما عندي مشكلة فيه، ولكن هو طبعا هو طرح تساؤل معين. أتفق مع مقولة اللي ما يغار إيه؟
1: ما يحبك،
2: اللي ما يغار ما يحبك. ما هذه، هذا الحب العاطفي نحن ما بنتكلم عنه يا طيب. يا أبو رائد.
1: عندنا سعود السعدي يقول: الحب الحقيقي موجود في زمننا وفي جميع الأزمان، لكنه أصبح أندر وأصعب بسبب سرعة الحياة وتغير نمط الحياة. الحب الحقيقي يحتاج إلى جهد حقيقي، تفاهم مستمر، وفعل وتضحية، وليست

0: مجرد كلمات. اللي يقول إنه الحب تلاشى أقول له الحب هو أكسجين الحياة، إذا تلاشى انعدمت الحياة. الحب الحقيقي أن تتجرد من أنانيتك من أجل من تحب حتى يستمر الود بينك وبين من تحب، وسيظل باقي إلى مدى الحياة. شكرا يا سعود الصاعدي على هذا الطرح.
1: طيب عندنا يعني للأسف خلص الوقت، بس شكرا لكل اللي شاركونا. عندنا يزيد، عندنا إبراهيم الحجي أيضا من ضمن المشاركات الطيب، عبد الله، وأيضا غازي شولان كان كاتب لنا. شكرا لكل اللي شاركونا على موضوعنا اليوم. بكذا نكون وصلنا لنهاية مشوارنا اليوم معاكم. بس قبل لا نختم خلينا أتكلم، بس أقول كلمة إنه الحب موجود في داخلك. إذا أنت تراه بسوداوية هذه مشكلة عندك. الله حاطط الاختبارات أو الأذى اللي يجيك من الآخرين اختبار لك وامتحان لك، هل تنجح فيه أو تعيش بسوداوية؟ هذا راجع.
0: أنا كمان حأختم بكلمة إبراهيم الحج اللي شاركنا بيها، أن الحب بالفعل هو نبض الحياة.
1: صحيح.
0: حبه، لأنه من غير حب لن نعيش، وأعتقد هذه فطرة الله فينا أن نكون محبين ومعطائين بدون ما ننتظر من أحد شيء.
1: شكرا لكل اللي استمع علينا. نقول لكم تحية كبيرة من فريق العمل، من الإعداد علياء الهذلي فاطمة شرف، أما من التقديم إيمان بحيدر دينا سعد، والإخراج لسارة خوجة. نلتقيكم غدا، شكرا جزيلا على حسن استماعكم.
2: ابدأ صح على جدة اف ام. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام. بالعكس.
3: احيانا كثير نقول انه انا خلاص تعودت انام 5 ساعات. كم مره سمعنا احد يقولها؟ ويمكن فعلا بعد فتره تحس انك انت تعودت، تقوم تداوم، تكمل يومك وكل شيء تمام. بس المفاجاه بالعكس، احساسك انك انت تعودت على قله النوم ما يعني انه جسمك فعلا تاقلم معها. الدراسات تقول على نقص النوم المتكرر، لقت أن الشخص ممكن مع الوقت ما يحس بزيادة النعاس بنفس الدرجة. لما يقيسوا أدائك فعليا يظل التركيز والانتباه بيتأثر مع استمرار نقص النوم. يعني ممكن أنت تقول أموري تمام تعودت، بس أدائك يقول شيء ثاني. في المرة الجاية إذا قلت أنا جسمي متعود على 5 ساعات، ترى بالعكس جسمك اتعود على الإحساس لكن مو على قلة النوم.
2: خلاصة.
4: تشعر أن يومك ينقضي بلا إنجاز حقيقي رغم أنك تعمل طوال الوقت وسط المشتتات؟ الجواب يوضحه لك كال نيوبورت في كتابه العمل العميق. القيمة الحقيقية تصنعها بالتركيز المكثف والخالي من المقاطعات، لا بالازدحام السطحي. السر الذي يركز عليه كتاب العمل العميق يكمن في عزل نفسك عن الضوضاء الرقمية لفترات محدودة يوميا، فالقدرة على التركيز العميق هي العملة النادرة في عصرنا. تذكر، ما تستغرق أيامه بتركيز كامل قد يضيع في أشهر من التشتت المتقطع، كما يثبت كتاب العمل العميق. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
2: ريشة.
5: رسم فان جوخ لوحة ليلة النجوم وهو يقيم في مصحة نفسية، لكنه لم يرسم المرض بل رسم الأمل. السماء المليئة بالدوامات والنجوم المتوهجة منحت العالم واحدة من أكثر اللوحات تأثيراً. المدهش أن اللوحة لم تحظى بالتقدير الكبير في حياة الفنان، لكنها أصبحت بعد وفاته من أشهر أعمال الفن الحديث.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: نتشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يومياً السادسة مساءً على جدة FM

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: ريشة.
3: هل يمكن لابتسامة واحدة أن تشغل العالم لقرون؟ هذا ما فعلته لوحة الموناليزا التي رسمها ليوناردو دافنشي في القرن السادس عشر. لا يعرف أحد على وجه اليقين سر ابتسامتها الغامضة، ولذلك تعددت التفسيرات حولها. ازدادت شهرة اللوحة بعد سرقتها عام 1911، فأصبحت حديث الصحافة العالمية، واليوم تستقبل ملايين الزوار سنوياً في متحف اللوف في باريس، لتبقى مثالاً على أن الغموض قد يكون أحياناً

0: سر الخلود. الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
2: خلاصة.
3: تظن أن النجاح يحتاج إلى قفزات كبرى، وتكتشف لاحقا أنك تتراجع لنقطة الصفر. السر في عكس ذلك تماما. الجواب يوضحه لك جيمس كيلر في كتابه الشهير عادات ذرية. النجاح ليس ثمرة تغيير جذري فجائي، بل هو نتيجة تراكم تحسينات بنسبة 1% يوميا. السر الذي يؤكده كتاب عادات ذرية يكمن في بناء أنظمة عمل واضحة وسهلة وممتعة، لا مجرد التركيز الأصم على الأهداف البعيدة. تذكر، أنت لا ترتفع لمستوى أهدافك، بل تنحدر لمستوى أنظمة عاداتك اليومية، كما يعلمنا كتاب عادات ذرية. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM. قصص رياضية.
1: في ربع نهائي كأس العالم 1986 بين الأرجنتين وإنجلترا، كانت المباراة مشحونة للغاية. فجأة ارتقى دييغو مارادونا القصير أمام حارس المرمى الإنجليزي بيتر شيلتون الذي يفوقه طولا بمراحل. في أجزاء من الثانية سكنت الكرة الشباك بلمسة يد ذكية وخفية لم يلاحظها الحكم، ليعلن الهدف وسط اعتراضات إنجليزية صاخبة. عندما سئل دييغو مارادونا بعد المباراة عن تلك اللحظة التاريخية، أجاب بعبارته الخالدة: الهدف سجل بقليل من رأسي والقليل من التوفيق الإلهي، لتصبح واحدة من أكثر اللحظات إثارة للجدل في تاريخ كرة القدم.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: بالعكس،
3: أحياناً كثير نقول إنه أنا خلاص تعودت أنام 5 ساعات. كم مرة سمعنا أحد يقولها؟ ويمكن فعلاً بعد فترة تحس إنك أنت تعودت، تقوم تداوم، تكمل يومك وكل شيء تمام. بس المفاجأة بالعكس، إحساسك إنك أنت تعودت على قلة النوم ما يعني إنه جسمك فعلاً تأقلم معها. الدراسات تقول على نقص النوم المتكرر، لقت إنه الشخص ممكن مع الوقت ما يحس بزيادة النعاس بنفس الدرجة. لما يقيسوا أدائك فعلياً يظل التركيز والانتباه بيتأثر مع استمرار نقص النوم. يعني ممكن أنت تقول أموري تمام تعودت، بس أدائك يقول شيء ثاني. في المرة الجاية إذا قلت أنا جسمي متعود على 5 ساعات، ترى بالعكس جسمك اتعود على الإحساس لكن مو على قلة النوم.
4: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
5: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
4: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
6: ولا شيء صار معك؟
4: هو شيء من كل هذه الأشياء.
5: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
4: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
7: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
6: تبون العلم؟ يلا على استديو 20.
5: كل يوم موضوع جديد
7: وتجارب وآراء
6: وزوايا مختلفة
4: وقضايا تهم الشباب.
5: استوديو 20 يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8:00 مساءً على جدة FM.

0: بالعكس.
1: أحياناً كثير نقول إنه أنا خلاص تعودت أنام 5 ساعات، كم مرة سمعنا أحد يقولها؟ ويمكن فعلاً بعد فترة تحس إنك أنت تعودت، تقوم تداوم، تكمل يومك وكل شيء تمام، بس المفاجأة بالعكس، إحساسك إنك أنت تعودت على قلة النوم ما يعني إنه جسمك فعلاً تأقلم معها. الدراسات تقول على نقص النوم المتكرر، لقت إنه الشخص ممكن مع الوقت ما يحس بزيادة النعاس بنفس الدرجة. لما يقيسوا أدائك فعلياً يظل التركيز والانتباه بيتأثر مع استمرار نقص النوم، يعني ممكن أنت تقول أموري تمام تعودت، بس أدائك يقول شيء ثاني. في المرة الجاية إذا قلت أنا جسمي متعود على 5 ساعات، ترى بالعكس جسمك اتعود على الإحساس لكن مو على قلة النوم.
0: صحة ولياقة الآن على جدة FM.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير مستمعينا، نرحب فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة FM. أحييكم أنا محمد الزهراني وزميلتي سارة خوجة، راح نتواصل إن شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. اليوم راح أتكلم على موضوع النشاط البدني. لو قال لك الطبيب في يوم من الأيام أنه هل تعرف ماذا تفعل تحديدا؟ هل تمشي مثلا نصف ساعة كل يوم؟ أم تحتاج إلى ساعة؟ هل يكفي المشي وحده؟ أم لابد من تمارين مقاومة أيضا؟ بأي شدة تتمرن؟ هل الوصفة اللي تناسب شاب مثلا تناسب أيضا شخصا تجاوز 50 أو 60؟ نسمع كثيرا عبارة تحرك أكثر، لكن النشاط البدني عندما ننظر إليه من منظور علمي هو ليس مجرد نصيحة عامة، بل يمكن أن تكون له وصفة، نوع للنشاط، شدة، مدة، تكرار، تدرج. بل إن الوصفة أيضا مستمعينا ممكن تختلف باختلاف العمر واللياقة والحالة الصحية والهدف. السؤال الأهم، هل نتحرك فعلا بالقدر الذي تحتاجه أجسامنا؟ أم أننا نبالغ في تقدير نشاطنا اليومي؟ وهل الذهاب إلى النادي عدة مرات في الأسبوع يكفي إذا كنا نقضي بقية يومنا جلوسا؟ في حلقتنا اليوم من صحة ولياقة نفتح ملف وصفة النشاط البدني، ونحاول أن نحول توصية مارس الرياضة إلى أرقام وخطوات عملية يستطيع كل مستمع فهمها وتطبيقها.

0: يسعدني أن أرحب بضيفي دكتور محمد باسودان المختص في فسيولوجيا الجهد البدني. صبحك الله بالخير دكتور، يا أهلا وسهلا فيك من جديد.
1: صبحك الله بالنور أخوي محمد، أهلا وسهلا فيك ومرحبا وحياك الله وبياك، ومرحبا بك مجددا والزميلة سارة كذلك والمستمعين الكرام عبر أثير إذا عجدة، حياكم الله جميعا.
0: يا هلا فيك دكتور، ونسعد دائما بتجدد اللقاء معك. دكتور خليني أبدأ معك بالمحور الأول، عندما نقول وصفة النشاط البدني ماذا نعني بذلك علميا؟
1: عظيم. اليوم بصراحة العنوان عنوان جدا مهم، مفيد لعامة الناس كلها صغيرها وكبيرها، حتى الناس ذوي الأمراض المزمنة كذلك هم مشمولين في هذه الوصفة، ولكن قد تختلف الوصفة من شخص إلى آخر. نحن اليوم لما نتحدث عن وصفة النشاط البدني، ترى نحن يتبادر إلى ذهن كثير من الناس أني لابد أن أشترك في نادي، أو أني أجري لمسافات طويلة، أو أني أفكر أغير شكل جسمي، لكن الموضوع هو أقرب إلى حياتنا من ذلك بكثير. يعني أنا أقول دائما سهل الأمور ولا تصعبها. يعني نحن اليوم نتحدث عن مدى قدرتك مثلا في صعودك للدرج، مدى قدرتك في حمل أطفالك، متى قدرتك على المشي مع أسرتك، أداء عملك دون الشعور بتعب غير معتاد. نتحدث عن خلينا عن المحافظة على هذه القدرة مع مرور السنوات. لذلك اليوم خلي سؤالنا يعني ليس فقط هل تمارس الرياضة، سؤال هل تمارس الرياضة والنشاط البدني المناسب بالقدر المناسب وبالطريقة التي يستطيع الاستمرار عليها. السؤال اللي سألته أخوي محمد هو سؤال عظيم، يعني ماذا نعني اليوم بوصفة النشاط البدني؟ كلمة وصفة هي إن اليوم ننتقل من النصيحة العامة التوجيه العام إلى توجيه أكثر وضوحا. يعني عبارة تحرك أكثر هي عبارة جيدة، لكنها تترك الشخص ما يزال محتارا حقيقة في ماذا أفعل، كم أتمرن، كيف أتمرن، إيش الجهد اليوم اللي مناسب لي. وصفة النشاط البدني هي تجيب عن هذه التساؤلات، نوع النشاط، كم عدد الأيام، إيش مدة هذا النشاط، إيش شدة هذا النشاط، كيف نتدرج فيه بشكل جيد، ومتى نبدأ نراجع هذه النتائج. أوكي. أنا بدل ما أقول لشخص يعني أقول لشخص فقط قليل الحركة عليك فقط بالرياضة وأمشي، لا أنا كذا ظلمته تماما، بل ممكن يؤدي إلى إشكاليات كبيرة، قد يؤدي النشاط البدني بشيء زايد عن اللزوم فما يستفيد بالشكل اللازم، وقد تؤدي إلى الإصابات، وقد يؤديها ويظن أنه يؤديها هو أصلا مو جالس يؤديها. هذا المقصود بوصفة النشاط، فهي وصفة حقيقية توضح فيها التفاصيل، مثل وصفة الطبيب لما يجي الطبيب يعطيك الدواء، هل يديك الدواء ويمشي؟ هو ما راح يديك الدواء ويمشي، لا هو بيقول لك خذ حبة في اليوم لمدة مثلا 3 أيام بالأسبوع، تأخذها بعد الغداء إلى آخر التفاصيل. هذا ما نعنيها اليوم حقيقة بوصفة النشاط البدني.
0: طيب يعني دكتور يمكن تشبيه هذه الوصفة وصفة النشاط البدني بالدواء من حيث مثلا وجود جرعة مناسبة لكل شخص؟ يعني إذا كان كذلك وش العناصر اللي تتكون منها هذه الوصفة؟
1: عظيم. طبعا العناصر هذه هي جالسة تجدد بين كل فترة وفترة، ولكن آخر ما توصلت إليه الآن المنظمات العالمية هو أن نحن نهتم بثلاثة أشياء. نهتم باللياقة القلبية التنفسية وما يسمى بالتمارين الهوائية. طبعا تمارين هوائية عشان ما يصير لخبطة عند بعض الناس، مو المقصود فيها اللي هي تمارس في الهواء الطلق، المقصود في التمارين الهوائية اللي هي تعزز اللياقة القلبية التنفسية. طيب يعني يا محمد ايش تقصد بالضبط يعني اللياقة القلبية هوائية؟ باختصار شديد وبكل بساطة نقصد بها تمارين المشي، تمارين الجري، تمارين الدراجة، تمارين السباحة، هذه كلها تندرج تحت التمارين الهوائية. الذي يميز التمارين الهوائية هي الاستمرارية، انه يصير فيها استمراريه لمده 10 دقائق، لمده ربع ساعه، لمده 20 دقيقه، وبشكل مستمر.
0: طب مثلا يعني نقدر نقول الاعمال المنزليه والمشي مثلا في الاسواق وحتى صعود الدرج مثلا في مشاويرك العاديه، هذا يندرج ضمن النشاط المفيد صحيا يعني؟
1: نعم، هذا يندرج تحت الان ما يسمى بالسيدنتري بيهيفير او بالسلوك الخامل. نحن يفترض جدا ان نعمل حاجتين، اولا ممارسه النشاط البدني اللي تحدثت عنها الان اخوي محمد وما تفضلت به قبل قليل، هو عباره عن نشاط، انت تؤدي نشاط وليس تدريب. التدريب لا، يكون حاجه مركزه، انا اليوم رايح اتمرن، يصير فيها ارتفاع نبضات القلب، يصير فيها الى اخر من التفاصيل. لكن انا لما ادي التدريب البدني، هنا يكون تدريب بدني محدد، أنا بالآن أريد أن أقوي اللياقة القلبية التنفسية، أريد أن أقوي اللياقة العضلية الهيكلية. لكن السؤال بعض الأحيان قد يتبادر إلى أذهاننا أخوي محمد، إنه ليش اليوم نحن جالسين أصلا

0: نمارس النشاط البدني. هل النشاط البدني هو بس فقط أثناء النشاط البدني ذاته ولا لا؟ لأنه اليوم الحركة اللي نحن جالسين نأديها أثناء التدريب لا تنتهي الأثر تبع هذه الحركة بانتهاء الجلسة فقط. إنما يستمر ما بعد ذلك، اللي بيصير فيه تحسن في أداء القلب، تحسن في الدورة الدموية، تزداد قدرة العضلات على العمل واستخدام الطاقة، يساعد الأنشطة المناسبة على المحافظة على العظام وكثافتها. العضلة يعني اليوم هي ليست مجرد عضلة وشكل. بعض اليوم قد يجي مجموعة من الناس يقول لك أنا أصلا ليش أمارس الرياضة، أنا أصلا راضي، أنا نحيف أصلا. وهذه من الإشكاليات الخاطئة اللي ما زلنا إلى اللحظة نحن نسمع بها. معناته أن أنت نحيف مو معناته أن أنت لا تحتاج أنك تمارس الرياضة.
1: بس دكتور، التوصيات مثل ما نعرف هي تتحدث عن مثلا 150 إلى 300 دقيقة أسبوعيا من النشاط المتوسط الشدة مثل ما يقال للبالغين. هذا وش يعني عمليا؟
0: جيد. طبعا هي نتكلم على الجرعة المناسبة. التوصيات للمنظمات الصحة ومنظمة الصحة العالمية على رأسها هي بتقول أنه نحن لابد الحد الأدنى من ممارسة الرياضة الهوائية اللي شرحناها قبل شوي، أنه أنت تمارسها من 150 دقيقة إلى 300 دقيقة إذا كان مستوى النشاط البدني اللي أنت جالس تأديه هو مستوى متوسط الشدة. طب أنا اليوم مثلا ما عندي وقت، ما عندي 150 دقيقة هذه في اليوم، اللي هي نحن لو قسمناها خلال 5 أيام في الأسبوع أنا راح أدي 30 دقيقة في اليوم الواحد. بالتالي يبقى عندي يعني يومين إجازة أو يومين ما أدي فيها النشاط البدني. ويمكن راح نتكلم بعد شوي حتى اليوم اللي ما نأدي فيه النشاط البدني كيف يفترض أن نأديه بشكل جيد. لكن الدراسات تقول أو المنظمات تقول التوصيات فيها هي من 150 دقيقة إلى 300 دقيقة إذا كان المتوسط النشاط البدني. السؤال الأهم أخوي محمد، إحنا كيف نعرف إنه هذا النشاط هو نشاط متوسط النشاط البدني متوسطه، أو إنه شديد الشدة، أو إنه متوسط الشدة، أو إنه خفيف الشدة؟ في اختبار بسيط يؤدى للعامة ويؤدى كذلك حتى بعض الأحيان في الدراسات، هو إنه بتشوف أنت قدرتك على الحديث وقدرتك على الكلام. هل اليوم الصحيح إنه لما تأدي متوسط يعني نشاط بدني متوسط الشدة إنه يكون ما عندك القدرة على الغناء، ما تقدر تغني وانت جالس تؤدي النشيد، وانت جالس تؤدي الشده متوسطه الشده. على عكس لما يكون الشده جدا عاليه انت يلا اصلا بتحط كلمتين على بعض، هذا دليل انه انت الشده اللي انت شغال فيها هي شده اقرب للعاليه او اقرب للمرتفعه. هذه النقطة مرة مهمة حتى الناس تعرف اليوم هي كيف تقدر تحسب الشدة تبعها، هل هي شدة بسيطة أو شدة مرتفعة. في حاجة كذلك تسمى الجهد الإدراكي أو الجهد المدرك، إنه أنت تقيم مستوى التعب من 0 إلى 10. هل مستوى التعب الآن اللي أنا فيه هو 5 من 10، هو 6 من 10، هو 7 من 10، وتبدأ تقيس على ذلك.
1: طب بس استفساري دكتور، لازم المدة هذه تكون يعني أتكلم عن نشاط تكون متواصلة ولا أقدر أقسمها خلال اليوم؟
0: كانت الدراسات أخوي محمد سابقا كانت المنظمات العالمية قبل يعني يمكن عقد أو عقدين من الزمن كانوا يقولون لابد أن ما يقل النشاط البدني على الأقل بالحد الأدنى عن 10 دقائق. التوصيات الجديدة اليوم تشير أنه فقط مارس أي نشاط بدني حتى لو كان 5 دقائق فقط مارس.
1: طب لو شخص مثلا يعني يمكن أنه فقط يمارس ساعة أو ساعتين في عطلة نهاية الأسبوع بسبب انشغاله، هذا يعوض قلة الحركة خلال الأسبوع الماضي كله دكتور ولا لا؟
0: هو بلا شك شيء أحسن من لا شيء. يعني الآن لما يجيني شخص بنفس الطريقة، ظروف الناس أخوي محمد اليوم تختلف، جداولهم مختلفة تماما، لكن هل معناته أني أجي وأقول له لا أنت ما راح تستفيد؟ بعض الأحيان يكون وقته أصلا ما يقدر ما يستطيع، فأقول له خليك زي ما أنت. يعني مثلا بعضهم ما يقدر يمارس الرياضة إلا في الويكند في إجازة نهاية الأسبوع، فأجي أقول له أوكي مارسها بنهاية الأسبوع ولكن حاول أنك تحقق هذا المستهدف. زائد نرجع للي تحدثنا عنه قبل شوية اللي هو النشاط البدني، أنت يفترض خلال يومك في وسط الأسبوع ما تعاني من كثرة الجلوس. حتى لو كان عملك اليوم أغلبه مكتبي، الناس اليوم اللي بتسوق السيارات بمدة جدا طويلة، الناس سائقي كريم يعني وسائل التواصل، وسائل شركات التوصيل اللي بتوصل اليوم التاكسي وغيره، هم يجلسون ساعات جدا كبيرة، بالتالي معرضين لا قدر الله للعديد من الأمراض. لابد أن تكون يعني التوصيات اليوم تشير أنه كل ساعة

0: كل 60 دقيقة تجلسها لابد أن تتحرك لمدة 5 دقائق على الأقل، حتى لو كانت حركة عشوائية، لكن الجلسة المستمرة آثارها غير جيدة تماماً. حتى لو كنت ممارس للرياضة، متخيل أخوي محمد؟ يعني اليوم نجد ناس اليوم يتباهى إنه هو ممارس للرياضة، وشكراً شكراً إنك جالس تمارس رياضة، لكن ترى أنت جالس تمارس رياضة على الأقل خلينا نقول ساعة خلال يومك. السؤال الأهم اليوم، حدثني عن 23 ساعة الباقية، هو أنت كيف جالس تقضيها؟
1: على الكنبة، تلاقي على الكنبة طول الوقت.
0: بالضبط، هذا الحزب الكنبة، فلا بد أن ننتبه لهم شوي بصراحة، إنه لابد اليوم. شوف بصراحة، هي عادات صحيح. أنا أتذكر واحد من الزملاء، كل ما جيت أجتمع معاه أتفق معاه وأرسل له لوكيشن تبع كافي عشان أجلس فيه، بيقول لي لا يا محمد، خلينا نشوف لنا أقرب ممشى ونبدأ نتبادل أطراف الحديث ونحن نمشي.
1: حلو.
0: أنا أقول هي عادات. السؤال أنت كيف صحيح. اليوم تزرع عاداتك؟ لما يجيك اتصال طويل، وأنا بعرف بعض الأصدقاء ما شاء الله عنده اتصال فيجلس معك ساعة، يجلس معك 45 دقيقة، يا أخي قوم وفز من مكانك وتحرك وأنزل لأي مكان تمشي فيه، أمشي في صالة بيتكم إذا كانت الأجواء حارة.
1: بالضبط.
0: مثل ما نحن اليوم الأجواء يعني في جدة ما شاء الله رطبة بما فيه الكفاية.
1: طب بس قبل ما أروح فاصل دكتور، وسؤال مهم صراحة، أنت بتشوف إن في جرعة من النشاط تقل بعدها الفوائد الإضافية، يعني أو قد تصبح الزيادة في التمرين ضارة بالصحة والتعافي مثلا؟
0: خليني أشبه لك إياها بكفتين. الكفة الأولى هي كفة التمرين، الكفة الثانية هي كفة الاستشفاء أو الريكفري اللي بيصير أو الاسترداد. كل ما صار في توازن بين الاثنين، كل ما كان الصحة ومعدل الصحة ومعدل العافية يزداد. لكن إذا زاد معدل التمرين عن معدل الاستشفاء، هذه بتصير إشكالية جدا كبيرة، وراح تدخل في مرحلة تسمى الأوفر ترينينج أو الإفراط في التدريب. وطبعا راح نتكلم على علاماتها، ممكن نتكلم عليها بعد الفاصل على خير، راح نتحدث عنها.
1: ممتاز. طيب خلينا نروح الفاصل إذن ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جد أفهم.
2: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.
4: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
3: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة FM.
5: صحة ولياقة على جدة FM.
1: يا اهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحه ولياقه من جده FM. ضيفنا الدكتور محمد باسودان، اخصائي فسيولوجيا الجهد البدني، وحديثنا اليوم عن وصفه النشاط البدني. واتساب البرنامج 800-244-28-28. طيب انت ذكرت نقطه جدا مهمه دكتور قبل الفاصل، خلينا نطرق لها بما انك ذكرتها قبل ان نكمل بقيه المحاور، اللي هو موضوع الافراط في التدريب اللي هي الاوفر تريننج. متى تصبح الرياضة أكثر من اللازم؟ وكثير على فكرة نسمع هذا المصطلح، إيش المقصود فيه علميا؟
0: أخوي محمد، نحن في شائعة جدا يعني بدأت تنتشر في الآونة الأخيرة، إنه نحن لابد ما نطلع من التمرين إلا ونحن نحبو حبوا، حتى نشعر إنه نحن يس إيوة هذا اللي نبغاه، نحن الآن تمرنا. وهذا من أكبر الأخطاء، ترى مو لازم كل يوم تطلع من النادي وأنت منهك. الرياضة ما جعلت لهذا. الرياضة اليوم جعلت حتى تدينا طاقة، حتى تنشطنا، حتى تحسن من جودة حياتنا، للعكس. بالتالي إذا أنت طبعا هاي هي عبارة عن تراكمات الأوفر ترينينج أو الإفراط في التدريب، نحن نتكلم عنه، نحن ما راح نشعر فيه من مرة واحدة، هو حيصير عبارة عن تراكمات حصل الواحد يوميا بيروح النادي ويؤدي شدة تمرين جدا عالية جدا عالية، وبالتالي تجد المرة الأولى المرة الثانية الجسم قد يستجيب، الجسم يحاول يعافر ويحاول يتحسن ويحاول الاستشفاء يتحسن عنده، وبالتالي تجد بعد فترة يقل مستوى الأداء عنده، يقل يخش الأوزان اللي كان يشيلها تبدأ تقل، يشعر بآلام في العضلات، يشعر بمزاج غير جيد، يشعر أنه بدأ ينفر من وجوده في النادي، وهذه كلها علامات تشير أنه هاي أصحى شوي، ترى اللي أنت جالس تسويه خطأ. يعني واللي يزيد الطين بلة بعض الأحيان أنه إحنا منا مهتمين بالجوانب الأخرى، يعني اعطي تمرينك على حسب جودة أكلك، اعطي تمرينك على حسب جودة نومك، اعطي تمرينك على حسب جودة حياتك في يومك كامل ككل. أنا مو معقول أني ما نام إلا 4-5 ساعات أو أقل من ذلك وجسمي يكون مرهق ويكون في العمل مضغوط بشكل جدا كبير، ويكون أكلي كله عبارة عن يعني الأكل الغير جيد أو الأكل ذا الجودة الغير كاملة، وبذلك أنا أدي تمرين بجودة كاملة لكذا في الحلقة ناقصة. حتى تتم الاستفادة بشكل جيد لابد أنك تخفض من شدة، يعني من شدة التمرين، وما تكون يوميا أنك تصل لما يسمى للفشل العضلي أو أنك تنتهي تماما.
1: طب بس ابغى افرق يا دكتور، يعني وش الفرق بين التعب الطبيعي اللي بيحدث بعد اي تمرين وبين الاوفر تريننج سيندروم اللي هي اللي يسمونها متلازمه الافراط في التدريب؟
0: صحيح. الفرق الاساسي والجوهري انه التعب بعض الاحيان اللي يشعر بالنشعر فيه الام بالعضله بعض الاحيان. انا اليوم لما اتمرن تمرين ارجل وخصوصا تمرين الارجل قد يستمر بعض الاحيان الالام فيها الى 72 ساعه. الألم هذا هو يحدث حقيقة فسيولوجيا، ويحدث نتيجة تهتكات في نفس العضلة، في نفس الخلايا العضلية وفي نفس الأنسجة العضلية، إنها تتقطع إذا صح المعنى وصح التعبير. هذا الألم هو ألم طبيعي، هو ألم طبيعي قد يستمر إلى 3 أيام، لكن الألم بعض الأحيان اللي بيستمر لأسابيع، لا هذا دليل إشارة من الجسم إنه استجب لهذا الألم أرجوك، ترى دليل إن أنت جالس تسوي حاجة خطأ، حاجة غير صحيحة.
1: طب دكتور بالنسبة لتغير المزاج وفقدان الحماس أحيانا للتمرين، تشوف أنه أحيانا واحد ما يبغى يروح النادي ويحس بإرهاق، هذه علامة أو جزء من الصورة أن الشخص يتعرض للأوفر تريننج؟
0: شوف نحن لابد أن نفرق، ترى طبيعة الإنسان أصلا لابد أن يجاهد هذه النفس، هذه ترى أمارة بالسوء، ودها دائما ترى تجلس وتتكي، جزء منها انت حتى ما يصير يعني كونفيوز ويصير لخبط لبعض الناس. أيه. اول ما يشوف نفسه بالطريقه دي يقول لا والله محمد هو قال اذا حسيت بالتعب هذا دليل انك في الاوفر تريننج فتكي في البيت، فياخذها عذر. السؤال وبعض احيان اذا كان التعب هذا دائما وتعب مستمر وتعب ملح بشكل جدا كبير، هذا قد يكون سبب من اسباب الاوفر تريننج. لكن الاساس انه ترى كلنا ذاك الرجل اللي بعض احيان ياتينا في داخلنا هي اجلس ترى تقاعس، خليني أجلس سلم شوي بس وأخر ذهابي للنادي أو أفرط في اليوم الفلاني إني ما أروح في النادي.
1: جميل. طيب أبغى أتكلم على المحور أيضا مهم في وصفة النشاط البدني اللي هو عدد الخطوات، اللي المشي والخطوات، واليوم صار ما شاء الله يعني منتشر موضوع إنه 10,000 خطوة في اليوم وما إلى ذلك. هل يمكن أن يكون دكتور المشي وحده وصفة صحية جيدة لشخص مثلا ما يحب إنه يروح النادي؟
0: المشي عظيم. فأنا أتذكر مقولة لابن عثيمين غفر الله له، كان يقول من ترك المشي تركه المشي. اشتهر بهذه المقولة، وهي واقعية وصحيحة، إنه مثلا الإنجليزي يقول لك if you don't use it you will lose it، أي حاجة ما تستخدمها راح تفقدها بعد فترة. إذا أنت اليوم تركت المشي جزء عظيم جدا، والمشي أصلا اليوم الجميل فيه ترى نحن نقدر نأديه في أي مكان في أي وقت، إلا طبعا شمس الظهرية في الأوقات الحالية في الصيفية ما بنفع، لكن اليوم المولات موجودة في كل الأماكن موجودة. لكن نرجع لمحور سؤالك الأساسي، هل المشي قد يكون يعني هو الوسيلة الوحيدة؟ هذا السؤال الأهم اليوم، هل هو يكفي إنه لتحقيق هدفك؟ هذا قد يكون يعني السؤال الأهم. المشي هو بلا شك وسيلة ممتازة مثل ما تحدثنا لتحقيق الجزء الهوائي، حتى أنت تحقق الجزء الهوائي من الوصفة اللي تحدثنا عنها في بداية حلقتنا اليوم، خصوصا عندما تصل يعني عندما يصل هذا المشي إلى سرعة جيدة وإلى شدة مناسبة، وهذا الأمر هو متاح لكثير من الناس مثل ما قلنا سابقا إنه ما يحتاج لأجهزة وأمور معقدة. لكن تذكر دائما إنه هو يغطي جزء واحد فقط، لكن ما يغطي جزء احتياجات للياقة العضلية الهيكلية. نحن نحتاج اليوم زيادة القوة،

0: خصوصا عضلات الجزء العلوي مثلا من الجسم، هل المشي ينمي هذه الجزئية؟ بالتأكيد لا ينميها. بالتالي نحن لابد أن ندخل فيها تمارين المقاومة، وهذا يمكن نعود إلى بداية سؤال عن الوصفة النشاط البدني. المشي هو يحقق لنا اللياقة القلبية التنفسية فقط. نحن لابد أن ندخل على الأقل مرتين في الأسبوع تمارين المقاومة. تمارين المقاومة نقدر نؤديها بطرق عديدة جدا، من ضمنها تمارين بوزن الجسم، من ضمنها تقدر تؤديها بتمارين بالحبال، بالحبال المطاطية، تقدر تؤديها بالأجهزة اللي موجودة اليوم في الكثير العديد من الأندية. هذه التمارين هي تسمى تمارين المقاومة، هي اللي بتساعد على تنمية ما يسمى باللياقة العضلية الهيكلية. ترى لما أقول لياقة عضلية هيكلية مو معناته أنك بتصير مجسم وبتصير معضل، وبعضهم يقول لا لا لا لا لا أرجوك ترى أنا ما أبغى أصير معضل. يا حبيبي ما راح أصير معضل في يوم ليلة أبدا. أي نعم، ولكن حتى تزداد جودة حياتنا لابد أنه نحن نهتم بزيادة الكتلة العضلية، خصوصا مع مرور الزمن نحن أوردي تنقص عندنا الكتلة العضلية، فبالتالي لابد أن ندخل فيها تمارين المقاومة.
1: طيب أنا حتكلم عن هذا المحور دكتور، ولكن قبلها بدي بس يعني مثلا أعطيك عشان بسأل بطريقة أخرى. يعني مثلا شخص يمشي 10,000 خطوة، معظمها تكون بحركة خفيفة وبطيئة في مول مثلا، واحد ثاني مثلا يتمرن 45 دقيقة لكنه لا يصل إلى 10,000 خطوة، كيف نقارن بين الحالتين؟
0: الجدير بك أنك تعمل الثنتين.
1: الثنتين مع بعض؟
0: نعم. نحن نقول من أول أنه مو معقول أنا مارس النشاط البدني لمدة ساعة باليوم وخليه هاي انتنسيتي بشدة جدا عالية، لكن أنا 23 ساعة الباقي أنا من حزب الكنبة متكي وجالس. بالتالي التوصيات اليوم اللي أصدرت حديثا في 2026 في سبتمبر الفائت أنه نحن لابد أن نقلل من وقت الجلوس هذا بقدر ما نستطيع. نحن أخوي محمد نحن نمشي عشان نروح السوبر ماركت أو البقالة، إذا ما حصلنا مكان قدام السوبر ماركت ناخذ لفة ثانية وناخذ لفة ثالثة عشان ما أوقف إلا قدام السوبر ماركت. نحن نرجع نقول هي عادات، فلا بد أن يعني نضغط على أنفسنا ونجاهد نفسنا حتى نصنع عادات يعني جديدة ومختلفة. أنا بدل اليوم ما أطلع بالإليفيتر والأسانسير يفتر أو بالمصعد يفترض أني أطلع بالدرج، هذا جزء من العادة يفترض أني أنميها. أنا لما أروح أصلي في المسجد بدل ما أصلي في المسجد القريب صلاة المغرب والعشاء الأجواء بردت شوي أصلي في المسجد الأبعد شوي. أنا لما أشوف موقف قدام السوبر ماركت أو المكان اللي أنا بنزل فيه ما أحاول أوقف قريب، أحاول أوقف بعيد شوي. شايف التفاصيل البسيطة هذه ترى جالسة تفرق معانا مرة كثير في نهاية العمر على خير بعد سنوات تقضيها.
1: طب السؤال يا دكتور، وهذا سؤال أيضا مهم، يعني قبل ما نروح فاصل أيضا ودي ناخذ الإجابة عليه. الانتشار 10,000 خطوة يوميا، هل لهذا الرقم فعلا أساس علمي؟
0: نعم، وجود 10,000 خطوة دليل أن أنت تتحرك بشكل كبير. شفت النقاط اللي قبل شوي جالس اقولها، انت ما تطلع بالاسانسير تطلع بالدرج، ما توقف جنب المكان اللي انت بتنزل فيه تمشي في مكان بعيد. هنا 10,000 خطوه انا احتاجها بدل ما تكلم الخادمه تجيب لك المويه وانت جالس متكف على التلفزيون تقوم بنفسك تروح تجيبها. التفاصيل البسيطه هذه هي من يصنع 10,000 خطوه.
1: ممتاز جدا. طيب خلينا نتوقف اذا مع فاصل، نرجع نكمل حوارنا في صحه ولياقه من جده اف ام. مستعد للحماس؟
2: أي كرة قدم؟
1: متشوق للمتعة والإثارة؟
2: أي متعة؟
1: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
4: يا شباب عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
5: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
6: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
7: ولا شيء صار معك؟
4: هو شيء من كل هذه الأشياء.
5: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
4: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان.
6: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
7: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
5: كل يوم موضوع جديد
6: وتجارب وآراء
7: وزوايا مختلفة
4: وقضايا تهم الشباب.
3: استوديو 20 يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
8: صحة ولياقة على جدة اف ام.

0: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحه ولياقه من جده اف ام، ونكمل حديثنا مع الدكتور العزيز محمد باسودان، اخصائي فسيولوجيا الجهد البدني، ونكمل حديثنا عن وصفه النشاط البدني. للتذكير واتساب البرنامج لاسئلتكم واستفساراتكم 800-244-2828. نرجع بس الدكتور للكاردو والمقاومه. التوصيات مثل ما ذكرنا هي توصي بتقوية العضلات يومين على الأقل أسبوعيا، هذا وش يعني بشكل عملي؟ هل يكفي فعلا يومين للمحافظة على العضلات وتحسين الصحة، ولا في جرعة محددة أنه يجب أن لا تقل عنها؟
1: هي على الأقل لا تنقص عن يومين في الأسبوع. هنا تفرق اليوم من هدف لهدف، من شخص إلى آخر، لكن الناس اليوم اللي تدور الصحة العامة فقط هي لابد أن تمارس الرياضة كما قيلت الوصفة، عبارة عن 150 دقيقة من النشاط الهوائي زائدا مرتين على الأقل في الأسبوع من التمارين المقاومة، وأخيرا تمارين المرونة. هذه الثلاثة الأشياء إذا نحن حافظنا عليها، حافظنا على تفاصيل جدا كبيرة، ثم بعد ذلك تأتي التفاصيل الثانية. اليوم تفرق إيش هدفك أنت إيش اللي تبغاه، إيش اللي تبغى توصل له، بناء عليه يبدأ تفصيل البرنامج، لكن هذه الخطة العامة.
0: وش تفسيرك تمارين المرونة؟ يا ريت نفسرها للناس دكتور.
1: طيب، تمارين المرونة أنك تعمل استطالات للعضلات. تمارين المرونة جدا مهمة، نجد اليوم كثير من الناس يفقدون كثير من المرونة، ما يقدر يتحرك بأريحية. المرونة هي عبارة عن نوعين، عبارة عن تسمى المرونة الثابتة والمرونة المتحركة. أنا الآن لما أجي أحرك اليدين مثلا حركة دائرية للأمام، ثم بعد ذلك حركة دائرية للخلف، ثم بعد ذلك أبدأ أتحرك ذراعين يمين ويسار أو للأمام والخلف، هذه كلها تسمى متحركة. وهذه نحن غالبا هذه من الأخطاء الشائعة كمان اللي بتصير، لابد أن نعدلها للناس. الكثير من الناس يعمل الإطالات هذه، قبل التمرين. جميل أنك تعملها قبل التمرين، بس والصح كذلك تعملها قبل التمرين، لكن السؤال الأهم، هل أنا أعمل قبل التمرين الإطالات الثابتة أو المتحركة؟ الصحيح يا سيد الفاضل يا المستمع الكريم أنك تعمل قبل التمرين الإطالات المتحركة وليست ثابتة. وبعد التمرين الصحيح في مرحلة تسمى مرحلة التهدئة أنك تستخدم الإطالات الثابتة.
0: طيب، لو سألتك دكتور، لشخص مثلا قليل الحركة، هل الأولوية تكون للمشي ولا تمارين المقاومة؟
1: صعب جدا أني أقول لك فقط أختار واحد منها.
0: يعني لازم نجمع بين الاثنين.
1: بالضبط، ان احنا نقول التمارين المقاومه مستحيل انها تزيد اللياقه القلبيه الهوائيه، وتمارين المشي مستحيل انها تعمل زياده في الكتله العضليه. بالتالي انت لابد ان تعمل مزيج بينهم، لابد ان تعمل هذا المزيج.
0: طب لو قررنا نعملهم في نفس اليوم دكتور، بايهما نبدا؟
1: عادي جدا تبدا، طبعا يفرق على حسب هدفك، لكن الصحيح للصحه العامه انك بتبدا بالتمارين القلبيه الهوائيه، ثم بعد ذلك تنتقل لتمارين المقاومه.
0: طيب، بالنسبه للمرونه اللي ذكرتها يا دكتور، هذه مكانها فين في وصفه النشاط البدني، خصوصا مع التقدم في العمر؟ فين تحطها، في اي مركز، الاول ولا الثاني ولا الثالث؟
1: المقاومه؟
0: لا، المرونه.
1: المرونه كل ما زاد كبر السن كل ما زادت اهميتها.
0: ممتاز، يعني مهم في نفس المقدار الاهميه للمقاومه واللياقه القلبيه.
1: من الصعب جدا ان اقدر احدد لك من رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاث، بالعكس ترى يعني انا ممكن اني احط لك تمارين المرونه قبل تمارين المقاومه، لانه اصلا التوصيات تشير ان انا اعمل تمارين المرونه من 5 أيام ل7 أيام في الاسبوع، يعني شبه يوميا نعمل تمارين. فبالتالي هي وجهه نظري الان، لو كذا بحسب لك اياها على السريع بقول لك انها هي يعني اكثر قيمه، لاني اسويها اكثر تكرارا.
0: طيب، نرجع لموضوع حزب الكنبة اللي ذكرناه قبل شوي دكتور. الشخص اللي مثلا يتمرن ساعة يوميا لكنه يجلس على قولتك طول اليوم بشكل خامل، هل هذا يصنف نشيط ولا يصنف خامل فعلا؟
1: شوف، انا لابد اول حاجة نوضح معلومة، انه اللي مارس اليوم الرياضة بلا شك هذه الرياضة مفيدة ولا نقلل من قيمتها تماما، لكنها ليست سببا لتجاهل بقية يومك. هناك فرق بين شخص اليوم لا يحقق قدر كافي من النشاط وشخص يحقق توصية التمرين لكنه يقضي ساعات طويلة جليس

0: يجلس فيها مدة جدا طويلة.
1: يعني هنا هنا هنا يأتي دور الخطوات هنا صحيح؟
0: هنا نعم هنا يأتي دور الخطوات بحيث انه كيف يجمع الأمرين معا.
1: ممتاز. طيب كم ينبغي أن نجلس قبل أن نتحرك دكتور؟ يعني مثلا خلينا نقول تكفي دقيقتين مثلا ولا خمس دقائق من الحركة بين فترات الجلوس، ولا تشوف لازم أكثر من كذا؟
0: بعض الدراسات تشير أنه كل 60 دقيقة لابد أن تقوم وتتحرك 5 دقائق. وعلى فكرة اليوم الساعات الذكية اليوم ترى تساعدنا، ترى تنبهنا،
1: صح؟
0: هي جالسة تدينا تنبيه كل شيء تقول هاي ترى قوم، ترى طولت وانت جالس،
1: أرجوك
0: فز. بس الجدير بنا اليوم واللي يفترض علينا اليوم أني أنا ما أقفل هذا التنبيه وأجلس زي ما أنا. الجدير فيني أقوم وأتحرك وأستجيب، وهذا جزء من إيجابيات الساعات يعني.
1: طب لو سألتك دكتور وأنت متخصص أيضا في هذا المجال، أيهما أهم، زيادة وقت التمرين ولا زيادة الحركة البسيطة على مدار اليوم؟
0: وجهة نظري الشخصية أني أزيد الحركة على مدار اليوم.
1: جميل ممتاز. وهنا يأتي دور الخطوات مثل ما ذكرنا. طيب دكتور،
0: نعم،
1: الآن في محور مهم جدا اللي هو وصفة النشاط، هل تتغير بعد مثلا 50 والستين؟ وش التغيرات الفسيولوجية اللي بتجعل النشاط أكثر أهمية مع التقدم في العمر؟
0: بلوغ 40 و50 طبعا أجمل مرحلة عمرية، أو مرحلة جدا جميلة ومرحلة جدا رائعة، وبعض الأحيان قد يصل فيها الناس إلى أنه يفكر بتفكير يعني غير جيد، ويخشون كثير منهم في مرحلة يعني غير جيدة، مرحلة نفسية غير جيدة. بالتالي أنا أقول بلوغ 40 و50 لا يعني أن الجسم أصبح ممنوع من التدريب القوي. العمر بلا شك هو عامل جدا مهم، لكن الحالة الصحية واللياقة الحالية وخبراتك السابقة والتعافي هذا جزء مهم، مهم جدا. قد يكون اليوم ترى، وهذا الموجودين ما أكثرهم، شخص في 50 أكثر استعدادا للجهد البدني من شخص في 30 من عمره، ولكن 30 من عمره هذا يعتبر قليل حركة. وما أكثرهم اليوم الأندية أخوي محمد مثلجة للصدر، اليوم الممشى اللي جالسين نشوفه في كل حي وفي كل مكان مثلج للصدر تماما. يوم نشوف الناس كبار بالسن يمشون، نشوف ناس من ذوي الاحتياجات ومن ذوي الهمم يمشون، نشوف ناس بعكاكيزهم وبعصيانهم ويمشون ويمارسون الرياضة. كل هذه الأمور اليوم بصراحة هي مثلجة للصدر. هو ما نحتاجه حقيقة اليوم هو الاهتمام، خلينا أقول، بالمقاومة وبالاهتمام بجانب النشاط الهوائي، وكيف نهتم بالإحماء التدريجي ونهتم بالجوانب الأخرى. اليوم ما وراء هذا التمرين؟ إيش النوم اللي أنت جالس تأديه، اللي جالس تنام فيه؟ هل تنام بشكل جيد؟ هل جسمك جالس يتعافى بشكل جيد؟
1: أوكي.
0: الكبار السن 40 و50 نهتم بزيادة التوازن عندهم إذا احتاجوا، خصوصا ما بعد 60 صراحة وما بعد 65.
1: وش أهمية التوازن دكتور في الموضوع هذا؟
0: عدم السقوط. عدم التوازن يعني السقوط، فإذا اهتمينا بالتوازن يعني سقوط أقل.
1: هذه كيف تمارينها دكتور؟ يا ريت تشرحنا. بس
0: يمكن الشرح عن طريق الإذاعة شوي صعب، لكن هو التوازن انه كيف تقدر تقف مثلا برجل واحدة، تحاول تتوازن برجل واحدة، تبدأ تتطور، يجي واحد مثلا برجل واحدة وواحد يجي يدفك وانت تحاول تتوازن وما زلت تتوازن برجل واحدة، تغير الاتجاه من الرجل الأيمن إلى الرجل اليمنى إلى الرجل اليسرى. هذا جزء من التوازن اللي احنا اليوم نتحدث عنه. الهدف الرئيسي منه انه نحن كيف نقدر نقلل من سقوط كبير السن. طبعا كبار السن نقصد هم من تجاوزوا 65.
1: يعني هذه تمارين التوازن ندخلها في الوصفة، وصفة النشاط البدني،
0: هذا من ضمن وصفة النشاط البدني لكبار السن.
1: هذه بشكل يومي يفترض انها تمارس دكتور؟
0: نعم، اقل حاجة نمارسها من 4 إلى 5 أيام في الاسبوع.
1: جميل. طيب خلنا نروح الفاصل اذا، نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جد.
2: الافكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهرا على جدة FM.
3: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800 244 28 28.

0: جدة اف ام على هواك. صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: يا هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة اف ام. وضيفنا اليوم الدكتور محمد باسودان، اخصائي فسيولوجيا الجهد البدني، وحديثنا عن موضوع وصفة النشاط البدني. لاي سؤال او استفسار بامكانكم التواصل معنا على واتساب البرنامج 800-244-28-28. طيب، أتكلم الدكتور الان على موضوع محور مهم ايضا، اللي هو خسارة الوزن والصحة. بتشوف انه وصفة النشاط البدني تختلف لمن يريد انقاص الوزن عن وصفة بهدف تحسين صحة القلب فقط والصحة العامة؟
2: بلا شك الوصفة تختلف، بلا شك الوصفة تختلف، ولا تختلف فقط في وصفة النشاط ذاتها، بل في معايير اخرى اللي هي خارج النشاط البدني، خصوصا حديثنا لمن هم يرغبون في ان وزنهم ينزل. انا دائما اقول يعني التغذية والتدريب هما وجهان لعملة واحدة. إذا أنت اليوم هدفك تنزل وزن مش من أجل الصحة العامة، اليوم أهداف الناس تختلف، لكن الآن حديثي للناس اللي هدفها تنزل وزن، ترى اليوم أكثر من 50% من أسباب نزولك للوزن هو عجز السعرات الحرارية من خلال تغذيتك وليس فقط التمرين. أنا إيش الفائدة اليوم أني أدي تمرين وأحرك فيه 300 سعرة حرارية ولا 400 سعرة حرارية، وبعد ذلك أنا مهيص في الأكل وأبدأ أعوض مئات السعرات الحرارية،
1: بل ممكن يزيد وزنك حتى وانت تمارس يعني تحرك 300 سعرة، صحيح؟
2: نعم. وبالتالي الأصل في نزولك الوزن هي السعرات الحرارية، هي المعيار الأول، ثم بعد ذلك يأتي التمرين كمساعد.
1: طيب خلينا نتكلم عن المساعد اللي هو التمرين. احنا اتفقنا على انه الغذاء اهم شيء، لكن ايهما اكثر تأثيرا في خسارة الدهون، زيادة الخطوات الكارديو مثلا ولا تمرين المقاومة؟
2: كلها تساعد، لكن كل واحدة سبحان الله تشتغل داخل الجسم بفسيولوجية مختلفة. أنا الآن لما أدي تمارين الهوائية وتمارين الكارديو وأشتغل بالشدة اللي يفترض أن أشتغل فيها في منطقة حرق الدهون، هذا التمارين الكارديو أصلاً استخدام الطاقة هو استخدامها من الدهون ذاتها، من الدهون ذاتها. لكن أنا لما أجي أقول تمارين المقاومة كيف راح تساعد؟ فسيولوجية الجسم سبحان الله أخوي محمد والمستمع الكريم، كل ما زادت الكتلة العضلية عندك كل ما زاد حرق الدهون. هي عملية عكسية، لأنه الآن كلنا جالسين، أنت جالس وأنا جالس والمستمع يمكن اللي جالس يسوق حاليا جالس، لكن اليوم اللي يمتلك فينا كتلة عضلية أكبر وكلنا جالسين، لاحظ كلنا جالسين، لكن كلنا واحد فينا جالس يمتلك كتلة عضلية أكبر، حرق السعرات الحرارية عنده وعملية الأيضية اللي موجودة عنده في الوقت الحالي هي أكثر من شخص آخر، متخيل؟ يمكن كلنا نمتلك نفس الوزن لكن أنا عندي الكتلة العضلية أعلى والكتلة الدهنية عندك أكثر، فبالتالي أنا بحرق السعرات الحرارية رغم أننا كلنا جالسين ومتكين. هذه أهمية تمارين المقاومة، أنه هي بتساعد في، طبعا هذه أحد أهمياتها اللي هي فوائدها جدا كثيرة تمارين المقاومة.
1: طيب لو جيت سألتك يا دكتور عن شخص يبغى يبدأ، شخص لم يمارس أي نشاط بدني في حياته أو حتى منقطع منذ سنوات، وش أكبر خطأ ممكن يرتكبه عند البداية بنشاط معين أو رياضة معينة؟
2: سؤال جدا عظيم. نحن دائما نقول من فين يفترض أني أبدأ، خصوصا كمان للناس اليوم اللي انقطعت. أنا أقول الإجابة النموذجية إذا صح المعنى، أن اليوم كيف أبدأ من الجرأة اللي أستطيع أنا تكرارها. لا نكبر اللقمة يا جماعة الخير، لا نعطي أنفسنا ونحملها ما لا تطيق ونكره التمرين وبعد ذلك نترك التمرين. يفترض اليوم كل شخص يفرق من شخص الآخر. أنا أقول إذا أنت لياقتك أصلا البدنية تعبانة جدا وما عمرك مارست الرياضة بالأصل، يا أخي مارس لي 5 دقائق. يعني اليوم نحن صحيح جالسين نتكلم عن تفاصيل التوصيات إنه 150 دقيقة، لكن لا يلزم اليوم من البداية إنك تبدأ ب 150 دقيقة في الأسبوع. هذه هي الغاية تبعنا، هي الغاية لليوم اللي احنا نفكر نتجه لها، لكنها ليست شرطا لقبول البداية. ابدأ بأي تمرين تستطيعه، بأي تمرين تستطيع أن تكمله من غير أن تضغط على نفسك، خصوصا أتكلم للمبتدئين، لأنه نحن المبتدئ هذا جدا حساس، فلا بد أن تتعامل معاه بمعاملة خاصة حتى يبدأ أول حاجة يحب التمرين يؤدي التمرين. نبدأ بتمارين جدا بسيطة. أبدأ

0: يا سيد الفاضل بخمس دقائق مشي.
1: يعني بداية آمنة بتدرج.
0: نعم يعني أصلا من أهم مبادئ التدريب اليوم اللي احنا بنتحدث عنها هو مبدأ التدرج. نحن لابد أن نبدأ بتدرج. يعني أبدأ بخمس دقائق أول أسبوع، خمس دقائق متخيل، بس خمس دقائق. الأسبوع اللي بعده ببدأ خليها عشر دقائق. أنا في غضون ثلاثة إلى أربع أسابيع راح أصل إلى 25 دقيقة، راح أصل إلى 30 دقيقة، ثم بعد ذلك أبدأ أزيد هذا التدرج. صدقني بالطريقة هذه استفادة الجسم واستجابته فسيولوجيا راح تختلف معاك بشكل جدا كبير. وهدفنا يا جماعة الخير النهائي هو كيف نحن نستمر، كيف نجعل الرياضة هذه نمط حياة لنا، مو إنه بس نأديها لفترة معينة.
1: طب دكتور، اللي عنده مثلا سمنة أو ضغط أو سكر حتى أو حتى مشكلة قلبية، هذا يحتاج تقييم طبي قبل أن يبدأ النشاط؟
0: الأمراض المزمنة اليوم اللي تحدثت عنها، أمراض الضغط، أمراض السمنة، أمراض القلب، الأصل لا توجد أمراض يعني تمنع من ممارستك للرياضة. لكن السؤال الأهم اليوم بعد استشارتك للطبيب، لكن في نصائح عامة. يعني اليوم لما نجي عند مرضى السكري، يجيك شخص مريض سكر ويريد أن يمارس الرياضة على الريك في الصباح مثلا، هنا نقول له لا أرجوك، يعني أنت غالبا في هذه اللحظة راح يجيك هبوط، راح يجيك يعني احتمال انخفاض السكر، خصوصا الأنسولين وبعض الأدوية المحفزة لإفرازه. هنا لابد أن تستشير الطبيب بشكل جيد، وأكلك يكون بشكل جيد، وتبتعد عن الأوقات اللي يصير فيها انخفاض للسكر. لما أجي عند مرضى الضغط شفاهم الله، هنا لابد اني اراعي اني انا ما ادي التمارين وضغطي مرتفع. وعلى فكره، ترى تمارين المقاومه ما تنفع للناس اللي بتمارس تمارين المقاومه، ما تنفع للناس اللي يعانون من الضغط. لهم وصفه خاصه فيهم بحيث ما يحطون اوزان جدا عاليه. الوصفه الجيده لهم انه هو بيشتغل على تكرارات اعلى بس على وزن اخف. نعم، ناهيك عن نقطة جدا مهمة ألا وهي التنفس. لابد أن يكون يتنفس بشكل جيد، ولا ويتجنب
1: حبس التنفس.
0: التنفس. نعم. يعني إحنا عندنا الحركات في تمارين المقاومة عبارة عن نسميها الحركة المركزية واللا مركزية. المركزية اللي بيصير فيها الشد للعضلة، أنت في هذه اللحظة لابد أن يكون عندك زفير. اي حركه فيها العضله تنشد لابد انه يصير فيها زفير. العكس اللي هي الحركه اللامركزيه، هنا يصير فيها انك تستنشق الاكسجين او الهواء. احنا لو عرفنا التكنيك البسيط هذا، بس تكنيك بسيط اللي يخفى على كثير من الناس انهم يؤدونه اثناء التمارين، راح ننجز تماريننا بشكل افضل، وراح نستفيد بشكل اكبر، وما راح يصير وجودنا في التمرين مجرد مضيعه للوقت. راح نعظم النتائج.
1: في الختام دكتور، أبغى منك دكتور محمد، لو طلبت منك الآن كتابة وصفة نشاط بدني أسبوعية لشخص بالغ، يعني هو قليل الحركة، يريد أن يحسن صحته بشكل عام، يحسن لياقته، كيف نقدر أو كيف توزع أنت بوصفتك هذه المشي أو الكارديو أو المقاومة أو الحركة اليومية على سبعة أيام؟ أعطينا وصفة مناسبة.
0: جميل. طيب خليني بس أقول أنه نحن لابد أن نبدأ أولا بجدول الشخص، ثم بناء على جدول الشخص أنا يفترض أني أبني النشاط داخل هذا الجدول. أنا ما بغير جدول الشخص اليوم عشان النشاط البدني، لا، أنا يفترض أني أقحم النشاط البدني في جدول الشخص ذاته. يعني ما نعطي موظف لديه أسرة وعنده التزامات وعنده برنامج وأعطيه ساعتين في اليوم أقول له لا، لابد أنك تؤدي هذه الساعتين في اليوم. أنا بالتالي راح أفقد هذا الرجل أنه يمارس الرياضة. باختصار شديد خليني أعطيك وصفة علها تناسب أغلب الناس وتحقق التوصيات لوصفة النشاط البدني. خليني أبدأ معك من يوم الأحد وانتهي فيك بيوم السبت. يوم الأحد أنا لو أديت مشي لمدة 30 دقيقة، مشي متوسط الشدة لمدة 30 دقيقة زائد تمرين بسيط لتمارين المقاومة، ثم بعد ذلك يوم الاثنين اليوم اللي بعده راح أدي تمارين مشي كذلك متوسط الشدة لمدة 30 دقيقة. اليوم اللي بعده يفترض اني اخذ راحه، وهذه الراحه انا عندي نوعين، عندي راحه ايجابيه وعندي راحه سلبيه. الراحه السلبيه حزب الكنبه اجارنا الله واياكم، هذا ما نبغاهم. الراحه الايجابيه اني ابدا اتحرك واروح واجي عادي، بس اني ما امارس تدريب الرياضي.

0: النقطة الأخيرة أنا آسف قد أطيل ولكن
1: لا بالعكس تفضل يا دكتور
0: تسلم. لكن اليوم إنه نحن ما ننتظر إنك أنت تتفرغ يا سيد الكريم بشكل تام حتى يعني تشتري جهاز بشكل كامل أو إنك تعمل صالة في بيتكم أو إنك تشترك. اليوم تقدر تبدأ بأقل التفاصيل الموجودة عندك أو إنك بعضهم حتى يضع في باله وزن معين، لن أبدأ الحركة حتى أصل لهذا الوزن. اختر يا سيدي النشاط الذي يناسبك وابدأ بقدر ما تستطيع تكراره، تدرج بشكل جيد وبشكل بسيط، اجمع بين النشاط اللي يحسن لياقتك والنشاط اللي يقوي عضلاتك، لا تنسى حركتك خلال اليوم بشكل كامل. ونصيحة أخيرة، لا تقارن يعني نفسك بشخص آخر، أنسى هذه الفكرة تماما، قارن بنفسك اليوم بقبل شهر مما كنت عليه. يعني نحن اليوم ما نتحرك من أجل إننا نغير أجسامنا فقط، نحن اليوم نتحرك حتى نعيش يومنا بقدرة أفضل، حتى نحسن من جودة حياتنا، حتى نحافظ على استقلالنا وصحتنا مع مرور الوقت. ما نصبو إليها اليوم، ما نتطلع إليها اليوم، أن نتجاوز 60 إذا راد الله سبحانه وتعالى، ونتجاوز 70 إذا أطال الله في عمرنا، ونحن يعني نفرح مع أحفادنا ونقدر نشيلهم ونقدر نستمتع معاهم ونقدر نعيش حياة ذات جودة عالية.
1: أحسنت يا دكتور صراحة، يعني يمكن هذا مختصر الحلقة. طيب خلينا نأخذ أسئلة المستمعين دكتور. في فهد سأل سؤال يقول: أنا شخص أمشي كل يوم 40 دقيقة إلى ساعة فقط، في أوقات أترك المشي أحس بخمول. ما فهمت ايش يقصد من سؤال، ولكن اذا فهمت يا دكتور تقدر تجيبه.
0: معلش عيد لي السؤال، اسف.
1: انا شخص امشي كل يوم 40 دقيقة الى ساعة فقط، في اوقات يقول اترك فيها المشي واحس بخمول. ما سأل يعني، هو بيعطينا معلومة ما اعرف صراحة.
0: في اوقات ايوه، يعني يدي معلومة ككل معلومة انه بعض الاحيان يشعر
1: بالخمول. ايه
0: جيد جيد. انا اقول يا جماعة الخير، ترى جزء ان احنا نبقى بشر، ترى يعني فينا متغيرات جدا كثيرة، قد يأتينا يوم من الأيام نشعر بالخمول. It's okay، مشي هذا اليوم وخذ أوف. لكن السؤال الأهم، هذا لا يصير ديدا لنا ولا يصير لا تصير عادة لنا إنه إحنا كل يوم بنقول نشعر بالخمول. لكن شكرا يعني اليوم إيش اسمه، هو
1: فهد،
0: إيش كان اسمه؟
1: فهد
0: يعني شكرا. اليوم أنت تمارس 40-50 دقيقة من المشي، هذا بحد ذاته إنجاز، صدقني مئات الآلاف ما يقدرون يسوون الشيء اللي أنت جالس تسويه.
1: طيب في سؤال من نورة تقول: أنا عندي ساعة تحسب الخطوات وصرت مهووسة شوي بموضوع 10,000 خطوة، إذا وصلت 7,000 و8,000 لكن سويت تمرين نصف ساعة، هل لازم أكمل 10,000 خطوة؟
0: شوف، إذا كان هذا الشيء اليوم يزعجكم داخليا، نحن ترى وجود الساعات اليوم هي مجرد مساعد لنا، تعطينا مؤشرات مساعدة إنه والله أنا يفترض أني أخلص عدد الساعات الفلانية وعفوا الخطوات الفلانية إلى آخره. لكن إذا كان هذا مصدر قلق، أرمي الساعة، مارس رياضتك، أهم حاجة مارس حركتك بقدر الإمكان. إذا كانت الساعة اليوم الأصل في الساعة، ترى هي مصدر يعني تحفيزي لك انه قوم تحرك، انه خلص. انا بالنسبه لي شخصيا ارى انها جزء تحفيزي تماما، وقد تختلف وجهات النظر من شخص الى اخر. انا اعرف واحد من اقاربي اذا جات الساعه 11:30 الليل ووصلت 9000 خطوه، باقي 1000 خطوه ما كملها، اشوفه يقوم يفز، يمشي في الحوش، يمشي في صاله البيت، اذا كان الجو كويس نزل مشي برا في الحاره، اهم حاجه انه يخلص ال 10000. هو بالنسبه له ال 10000 هذه حافز. إذا وجدتم اليوم 10,000 خطوة هذه هي بتسبب لكم قلق، والساعة كل شيء لازم أطالع فيها والسبب للقلق، لا يا سيدي توقف عنها وخلك براحتك، بس أهم حاجة تحرك.
1: طيب في سؤال من ريم تقول: دكتور كيف أعرف أن المشي عندي متوسط الشدة؟ هل أعتمد على النبض في الساعة ولا على إحساسي بالتعب والتنفس؟
0: نقدر نحسب الساعة جيدة لحد ما، ولكن ضع في بالك كثير من الساعات يعني تقديرية وتفرق من ساعة لساعة. المعيار الحقيقي يا سيدي الفاضل هو أنت كيف جالس تحسب هذا التمرين، إيش مدى شعورك الداخلي. ترى الشعور الداخلي جالسين نحسبه هو شعور حقيقي، لا تكذبه ولا تتجنبه ولا تتحاشاه. الشعور اللي يعني تشعر به هو شعور حقيقي. أنا بعض الأحيان أقول لك إنه والله المشي هذا اللي جالس أديه هو 5/10. أنت جالس تمشي وجالس تسولف عادي وتقدر تغني، أعرف إن أنت تمرينك من جنبها وما أنت جالس تأدي المشي بشكل صحيح. أنت تقدر ما تقدر تحط كلمتين على بعض ويا الله يا الله جالس تتنفس وما أنت قادر، هنا أعرف إن أنت لا تمرينك يعتبر إلى شدة عالية.
1: طيب في سؤال بس ما كتب الاسم يقول: أنا أمشي باليوم 10 ساعات وسط العمل، هل هذا يعتبر رياضة؟ أكثر من 20-30,000 خطوة. يا ساتر، معقول في حد كذا؟ ما شاء الله.
0: إلا صحيح، قد تجد بعض الأعمال انتقالهم من مكان إلى مكان قد يمشي. أول حاجة يعني شكرا، المشي هذا جدا جيد.
1: اسمه مهيب محمد الآن كتب اسمه.

0: مهيب، مهيب
1: محمد. محمد. ايه؟ ما شاء الله، أهلا وسهلا فيك أخوي مهيب. يعني ال- ال- ال- المشي اللي أنت جالس تأديه هو جدا جيد، لكن لا يغني، لا يغني عن ممارستك للرياضة اللي ترفع نبضات قلبك شوي. أنت ترى جالس تأديه وسط العمل، يعني ما أنت جالس تأديه نبضات قلبك ما هي جالسة ترتفع بالحد الجيد. لازم اليوم نشعر بجزء من التعب يا جماعة الخير، جزء من التعب جزء جيد. ناهيك أن أنت ما أنت جالس
0: الرجال يمشي 10 ساعات بالتعب أكثر يا دكتور. ما شاء الله عليه يعني.
1: لا
0: مقفل الخطوات كلها 30,000 خطوة يقول.
1: أي جيد، بس يحتاج تمارين مقاومة.
0: أي مقاومة صحيح.
1: ما هو جالس، أي ما هو جالس يأديها. نحن لابد نشوف إيش الجزء اليوم الناقص أو العنصر الناقص ونبدأ نكمله.
0: ممتاز جدا صراحة، الحديث معك ممتع دكتور، خاصة في وصفة النشاط البدني واللي تهم كثير من الناس. أنا أشكرك جزيل الشكر على هذا الحديث وعلى هذه المعلومات اللي قدمتها لنا جميعا، استفدنا صراحة من هذه الحلقة. شكرا يا دكتور محمد. تبغى تقول شيء قبل ما نختم معك؟
1: أبدا، أنا جدا مستمتع وبوركتم، ولنا لقاء آخر إذا رضى الله
0: بإذن الله. أكيد الله. موعدنا الأسبوع القادم بإذن الله دكتور. إذا وصلنا معكم مستمعينا نهاية مشوار حلقتنا اليوم في صحة ولياقة من جدة FM. تقبلوا تحيات زميلتي سارة خوجة وتحياتي أنا محمد الزهران، يلقاكم على خير.
2: صحة ولياقة على جدة FM.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: خلاصة.
4: تشعر أن يومك ينقضي بلا إنجاز حقيقي رغم أنك تعمل طوال الوقت وسط المشتتات؟ الجواب يوضح لك كال نيوبورت في كتابه العمل العميق. القيمة الحقيقية تصنعها بالتركيز المكثف والخالي من المقاطعات، لا بالازدحام السطحي. السر الذي يركز عليه كتاب العمل العميق يكمن في عزل نفسك عن الضوضاء الرقمية لفترات محدودة يومياً. فالقدرة على التركيز العميق هي العملة النادرة في عصرنا. تذكر، ما تستغرق أيامه بتركيز كامل قد يضيع في أشهر من التشتت المتقطع، كما يثبت كتاب العمل العميق. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
2: ريشة.
5: في هذه اللوحة لم يرسم دي لاكروا الحرية كفكرة، بل جسدها في هيئة امرأة تحمل العلم وتقود الناس، لذلك أصبحت اللوحة رمزاً للنضال والشجاعة في أنحاء العالم.
2: بالعكس،
6: لازم نشرب 8 كاسات موية. 8 كاسات موية في اليوم دائما نسمعها كثير، لدرجة صارت كأنها رقم سري للصحة. 7 ناقصك، 8 ممتاز، 9 انت محترف. بس بالعكس، ما في رقم واحد يناسب كل الناس بنفس الشكل. احتياج جسمك للسوائل يتغير حسب أشياء كثيرة، نشاطك، الجو اللي انت فيه، جسمك، وحتى أكلك. والأهم، السوائل اللي يحتاجها جسمك مو كلها لازم تجي من كاسات الموية نفسها، جزء منها يجي من المشروبات والأطعمة اللي ناكلها. 8 كاسات ممكن تكون هدف بسيط وسهل تتذكره، لكن هو مو قانون يقول إن كل إنسان لازم يشرب نفس الكمية بالضبط. يعني جسم يمشي ويتمرن في عز الحر مو مثل جسم قاعد في مكان بارد طول اليوم. كلنا نحتاج ترطيب، بس مو كلنا نحتاج نفس الرقم. 8 أكواب يومياً هدف سهل التذكر، لكن ليس احتياجاً موحداً للجميع. الحاجة للسوائل تختلف حسب النشاط والبيئة وعوامل أخرى. كمان السوائل تجي من ضمنها وداخلها الطعام والمشروبات أيضاً.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
2: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
4: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
5: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
4: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
6: ولا شيء صار معك؟
4: هو شيء من كل هذه الأشياء.
5: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
4: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
7: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
6: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
5: كل يوم موضوع جديد
7: وتجارب وآراء
6: وزوايا مختلفة
4: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: مستعد للحماس؟
2: أي كرة قدم؟
1: نتشوق للمتعة والإثارة؟
2: أي متعة؟
1: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا 6:00 مساء على جدة اف ام.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع

أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: سبحانك سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرف، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
3: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
2: مستعد للحماس؟
4: أي كرة قدم؟
2: نتشوق للمتعة والإثارة؟
4: أي متعة؟
2: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
4: تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا 6:00 مساء على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: الفن له عشاقه، والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية، وترند قلب السوشيال ميديا.

وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير، ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
0: خلاصة،
2: تنتظر دائما الظروف المناسبة لتتغير، وتجد نفسك تفعل عكس ما تريد تماما؟ الجواب تكشفه بريانا وايست في كتابها الجبل هو أنت. العدو الأكبر الذي تواجهه ليس الظروف الخارجية بل التخريب الذاتي. السر الذي تتناوله كاتبة الجبل هو أنت يكمن في التوقف عن اختلاق الأعذار ومواجهة مخاوفك الدفينة بشجاعة. فالتغيير الحقيقي يبدأ عندما تتحمل المسؤولية الكاملة عن أفكارك. تذكر، أنت لا تحارب العالم، أنت تحارب نسختك القديمة التي ترفض التطور، كما يذكرنا كتاب الجبل هو أنت. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يوميا 8:00 مساء على جدة FM. ريشة.
4: لا نعرف اسم الفتاة، لكن العالم كله يعرف نظرتها. رسمها فيرمير بإضاءة ناعمة وقرط لؤلؤي بسيط، فأصبحت من أشهر الوجوه في تاريخ الفن، حتى لقبت بموناليزا الشمال.
5: الفن له عشاقه، والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية، وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل، طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: عاصمة الإبداع الرياض تعود لاحتضان مهرجان أثر في نوفمبر المقبل لتشعل حماس صناع التسويق والابتكار. في إنجاز مجتمعي ملهم، جائزة الأميرة سيتا تكرم 30 فائزاً وترسم آفاقاً جديدة للتميز في العمل الإنساني. الريادة السعودية تترجم ميدانياً عبر استضافة منتدى تنظيم المياه في الرياض لابتكار حلول مستدامة تشكل مستقبل القطاع عالمياً. طاقات شبابية مبدعة تصنع الفارق، مؤسسة سكن تسدل الستار على سكن ثون متوجة بأروع الحلول الابتكارية للإسكان التنموي. وختاماً، مقتنيات وصور نادرة تروي حكايات الفخر في مؤتمر حوار الأمن والتاريخ، مستعرضة محطات التأسيس والتحولات التنموية الكبرى.
0: في 60 ثانية.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

جدة اف ام على هواك. ريادة الآن على جدة اف ام.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا فيكم كل يتابعون الآن عبر أثير إذاعة جدة FM. أهلا فيكم في برنامجكم الأسبوعي ريادة. في هذا البرنامج راح نحاول نبسط مفهوم ريادة الأعمال ونفتح أبواب الأفكار ونعرفكم على قصص النجاح السعودية اللي بدأت بفكرة بسيطة وتحولت لمشاريع حقيقية على أرض الواقع. إذا كان عندك حل مشروع أو عندك فكرة بتنتظر التنفيذ أو حتى سؤال عن كيف تبدأوا، فبرنامج ريادة أكيد هو المكان المناسب ليكم. أحييكم من خلف المايك دلال محمد خياط من الإعداد والتقديم، من الإخراج معتز سمير بخش.
1: ريادة على جدة FM.
0: طبعا قبل ما نروح للفاصل أحب أذكركم بأرقام التواصل، اللي عنده استفسار، اللي عنده سؤال، اللي حابب يشارك معنا على 012-64-77-154 و012-64-95-154 وأخيرا 012-64-75-544. وطبعا اللي يحب يشارك معنا أكيد تقدروا تعلقوا تحت تغريدة البرنامج في صفحة إذاعة جدة على منصة إكس تويتر سابقا @جدة_radio أو في صفحة الخاصة @دلالخياط. كمان ممكن تتواصلوا معنا على واتساب إذاعة جدة على الرقم 800-244-28-28. كمان لا تنسوا تحملوا تطبيق ساديو راديو بلس عشان تتابعوا برنامج ريادة وكل برامج إذاعة جدة.
1: ريادة على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: مستعد للحماس؟
2: أي كرة قدم؟
1: نتشوق للمتعة والإثارة؟
2: أي متعة؟
1: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يومياً السادسة مساءً على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك. ريادة على جدة اف ام.
1: طيب اليوم حنتعرف على موضوع ريادة الأعمال في قطاع تربية وتدريب الحيوانات والكلاب في المملكة. طبعا هذا القطاع يشهد يعني نمو متسارع وتحول تجاري كبير. هذا القطاع ما صار مجرد هواية، ولكن اتحول لسوق استثماري واعد بيجذب رواد الأعمال، وهذا طبعا تماشيا مع رؤية المملكة 2030، حيث بيتوسع اقتصاد الحيوانات الأليفة في مجالات التجزئة والخدمات المتخصصة.

0: قصصها. ولو حنتكلم عن الفرص المتاحة وأبرز مجالات ريادة الأعمال في هذا القطاع، فعندنا أول شيء مراكز تدريب الكلاب والحيوانات الأليفة اللي بتقدم خدمات كثيرة مثل تعديل السلوك، الطاعة، التنشئة الاجتماعية للحيوانات المنزلية. اثنين، التعاقدات الحكومية والأمنية أو مشروع كيناين. طبعا يعني هذا المجال فتح الباب للشركات المحلية لتشغيل وتطوير مراكز تدريب كلاب الخدمة والوسائل الحية لأداء مهام أمنية بالتعاون مع جهات مثل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. ثلاثة، فنادق ومراكز إيواء الحيوانات مثل ما كان بيقول مخرجنا تحت الهواء. طبعا هذه الفنادق بتوفر خدمات الاستضافة المؤقتة البيت بوردينج بمستويات رفاهية عالية جدا لأصحاب الحيوانات أثناء سفرهم، هذا اللي كنا بنقول عليه. العيادات البيطرية المتنقلة والمراكز المتخصصة، والآن صرنا نشوفها في كل مكان، بتقدم طبعا خدمات الرعاية الصحية، التحصينات، التجميل أو البيت جرومينج. أخيرا، التجارة الإلكترونية والمنتجات الفاخرة، منها طبعا بيع الأغذية المتميزة، المستلزمات الذكية، وكلها عبر منصات رقمية متطورة. طيب، لو حنتكلم عن أهم العوامل المحفزة لنمو هذا القطاع في المملكة، أول حاجة طبعا تغيير ثقافة المجتمع. الزيادة الملحوظة في اقتناء الحيوانات الأليفة داخل المنازل السعودية خلق طلب مستدام على خدمات الرعاية والتدريب. اثنين، الدعم التدريبي والأكاديمي، مثل طبعا ظهور برامج تعليمية متخصصة ومكثفة، مثل دبلومات وكورسات إدارة أعمال رعاية الحيوانات الأليفة، تأسيس منشآت الإيواء، وكل هذا لتأهيل رواد الأعمال بشكل قانوني ومالي وتكنيكي. أيضا الفعاليات الكبرى، وطبعا منها تنظيم معارض سنوية ضخمة مثل معرض الطب البيطري والحيوانات الأليفة السعودي ساودي بيت أكسبو، طبعا حيكون في نوفمبر في الرياض، وطبعا هذا بيجمع الشركات المحلية والدولية لبحث فرص الاستثمار المستجدة. طيب، عشان ممكن الواحد يأسس مشروع ناجح في هذا المجال، في متطلبات تنظيمية وتشغيلية ولابد من اشتراطات معينة الواحد يراعيها. أول حاجة التراخيص الرسمية، وهذا طبعا بيتطلب موافقات وتنظيمات صارمة من وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتطبيق دليل المهن والمنشآت البيطرية المحدث للضمان طبعا سلامة الحيوانات. اثنين، الموقع والمساحة، طبعا منها الالتزام بالاشتراطات البلدية والبيئية تحديد مواقع مراكز التدريب والإيواء، وحتى تكون بعيدة عن المناطق السكنية اللي طبعا مكتظة بالسكان لتفادي الإزعاج. أخيرا، الكوادر المتخصصة، وطبعا منها الاستعانة بمدربين محترفين ومعتمدين سلوكيا وأطباء بيطريين مرخصين. بالنسبة للتحديات اللي بتواجه رواد الأعمال في هذا المجال، هي أول حاجة التكاليف التشغيلية العالية، طبعا منها تأمين الرعاية البيطرية، التغذية السليمة، تجهيز المنشآت، كل هذا بيتطلب رأس مال أولي وإدارة مالية دقيقة. كذلك الوعي السلوكي، طبعا بعض العملاء يعني ما زال البعض منهم بيفضل تدريب حيواناته بأنفسهم، مما بيتطلب من رائد الأعمال تقديم قيمة مضافة أو خدمة مضافة وبرامج توعوية بتجذب هذا العميل، لأنه الواحد صار بيفضل أنه لا خلاص أنا بدرب كلبي أو قطتي أو whatever، ما بحتاج لهذا المدرب. ثلاثة، صعوبة استقطاب الكفاءات، طبعا بسبب ندرة المدربين المحليين المحترفين في سلوكيات الكلاب والحيوانات الأليفة، ولكن إحنا اليوم حنصحح هذه المعلومة بوجود ضيفنا اللي موجود معانا في الأستوديو. حنروح مستمعينا لفاصل سريع ونرجع معاكم نكمل في ريادة.
1: ريادة على جدة اف ام.
0: طيب، ضيف حلقتنا اليوم طبعا منورنا في الاستوديو، مسيرة المهنية غير تقليدية ومتنوعة. البداية كانت في مجال هندسة الصوت قبل ما يتجه لعالم الضيافة والمطاعم حتى يعمل كشيف دو بارتي. من شغفه بالغوص اتنقل للعمل في تدريب الدلافين وأسود البحر، لين وصل لتدريب الكلاب في رحلة جمعت بين التقنية والضيافة ومحبة الحيوانات. اليوم حنتكلم بشكل موسع عن ريادة الأعمال في مجال تربية وتدريب الحيوانات وبالأخص الكلاب، وحنكتشف مع بعض قصة دخول ضيفنا عالم تدريب الحيوانات في المملكة. ضيفنا هو مدرب حيوانات متخصص في التكييف الإجرائي ووقف وتعديل السلوك. نرحب بالأستاذ محمد حسن عزي. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد.
2: أهلا وسهلا.
0: طيب يعني خلينا نبدأ من البداية ومن الأول، كيف بدأت رحلتك المهنية؟ إيش اللي جذبك أول شيء لمجال هندسة الصوت؟
2: طيب أنا بالنسبة لي يعني دخلت مجال هندسة الصوتيات لحبي وشغفي للموسيقى، وهذا دفعني أني أتعلم هذا في هذا المجال وأتعلم أساسيات وكيف طريقة إخراج الصوت، كيف الموسيقيين بيسجلوا كانوا ويستخدموا أدواتهم في استوديو، وهذا الشيء يعني نفعني كثير في حتى في عدة مجالات مختلفة، يعني لأنه في علم يعني.
0: يعني إحنا اليوم عملنا لك كده تجديد وريفريش للذاكرة
2: جدا الحقيقة.
0: طيب من هندسة الصوت وصلت إلى العمل في المطاعم كشيف دو بارتي، كيف جاك هذا الانتقال؟ وهل كان قرار مخطط له ولا كان مجرد فرصة وصلتك، يعني وصلتك لفرصة تانية؟
2: أوكي، هو يعني ما كان قرار مخطط له الحقيقة، كانت فرصة وصلتني لفرصة تانية. طبعا وأنا في المجال كانت عندي هوايات مختلفة، منها الغوص وحب الطبخ وكذا. الغوص هو اللي فتح لي مجال التدريب، تدريب الحيوانات. طبعا كهواية حبيت اني استخدمها كوسيلة يعني استفيد منها واترزق منها، ومنها دخلت في هذا المجال تدريب الدلافين وسود البحر.
0: ايوه. طب انت كنت اول شيء مهندس صوت، بعدين اتنقلت لشيف، وبعد كده تدريب الدلافين.
2: حزبو.
0: كيف جاتك موضوع تدريب الدلافين؟ يعني التنقل اللي حصل هذا، هل كان شغفك يعني بالغوص هو البوابة اللي دخلتك على موضوع تدريب الدلافين؟
2: ايوه طبعا، رخصة الغوص اللي كانت عندي قلت انا ابغى استفيد منها حتى لو كان في دوام جزئي، فرحت قدمت على شغل في فقيه اكواريوم اني اشتغل في احواض القروش كغواص صيانه للاحواض، اكل القروش.
0: انت تحب الشيء ده؟
2: ايوه.
0: ما شاء الله تبارك الله.
2: فمنها قالوا لي لا احنا نبغى شخص يكون مستعد يدرب الدلافين.
0: اوكي.
2: فانا وافقت مباشره يعني، وبدات الحمد لله يعني في التدريب، وبدات اقدم العروض معاها، وبدات يعني اشتغل على طول في وكيف أتعلم من المدربين نفسهم.
0: أيوة.
2: كيف الطريقة، كيف المكافأة، كيف السلوك، كيف أتعامل مع هذا.
0: قديش أخذك وقت عشان تصير يعني ما شاء الله مدرب للدلافين خلاص بروفيشنال؟
2: يعني من أول شهر خلاص بدأت أتمكن من الموضوع.
0: يعني طبعاً سهل التحكم في الدلفين، أنه تقدر تدرب دلفين؟ دلفين
2: هو
0: أنا حاسس الدلفين بكبر الطاولة تقريبا يا جماعة.
2: هو
0: يعني دلفين
2: هو تقريبا بكبر الطاولة، حتى وزنه تقيل يعني.
0: أيوه. يعني حتى خبطته توجع يعني. أنا أفتكر في مرة من المرات يعني كان مسافرة يعني بسبح مع الدلافين، بس كانت مدربة داخل صحيح. مكان، فبطرف الزعنفة خبطت عند ركبتي فسوالي إصابة.
2: صحيح.
0: قعدت يعني مورمة فترة،
2: فيهم قوة غير طبيعية
0: ما شاء الله، الجسم كله عضلات
2: أكيد.
0: فكيف ما شاء الله يعني قدرت تسوي الكلام ده، انك تتحكم في دولفين؟ يعني احنا ندخل نروح نشوف العرض والشو ونصفق، بس ما احنا عارفين ايش اللي حاصل في الكواليس،
2: خلف الكواليس. صحيح،
0: خلف الكواليس. يس،
2: هو احنا ما بنتحكم فيهم جسديا قد ما انه بنتحكم فيهم عن طريق الاكل والمكافأة. فحتى احنا ممنوع علينا انه نحاول نسيطر عليهم يعني جسديا. ايوه، لانه ما نقدر اساسا. أيوة. هم اقوى مننا، وغير كذا هم في بيئتهم في المويه افضل مننا بكثير. أيوة. اسرع مننا واقوى مننا
0: طبعا. ممكن يعني حركه واحده ممكن مثلا يسحب،
2: زي ما انت تفضلتي وقلتي حسيتي بخبطه الديل كيف كانت جدا قويه. وانا كان نفس الشيء يعني، كنت اشوفهم هم بيضربوا الكوره في وسط العرض وانا في المويه معاهم.
0: أيوة.
2: اشوف قوه غير طبيعيه يعني.
0: واو.
2: فكان في خطورة عالية، لكن كان جدا تجربة جميلة جدا يعني.
0: ودخلتك الدلافين لموضوع تدريب الكلاب.
2: صحيح. فبعد ما تعلمت هذه المهارة
0: أيوه.
2: وتعلمت كيف أقرأ لغة الجسد، كيف أكافئ، متى أكافئ، وكيف أستخدم الإشارة يعني، قلت كمان أقدر أستفيد من هذا الشيء في مجال الكلاب.
0: كان عندك كلب في الأساس؟
2: كان عندي كلب. أوكي. بعدين اتطوعت في ملجأ وقلت خليني أنمي هذه المهارة ويعني أستفيد وأفيد الملجأ معايا.
0: أوكي.
2: فأتبنيت كلبي.
0: الملجأ في جدة.
2: الملجأ في جدة.
0: أوكي.
2: أتبنيت اسم الملجأ Open Paws جدة. فأتبنيت كلبي من هناك وبدأت أدربه طبعا من الصفر.
0: يعني ما اشتريت الكلب، هذا أدوبتد.
2: لا هذا أدوبتد.
0: متبني.
2: إيه.
0: أوكي حلو.
2: طبعا عشان أقدر أقول أنا مدرب كلاب كان لازم يكون عندي كلب مدرب. فهذا الباب هو اللي فتح لي يعني. مارفن كلبي اسمه مارفن هو أوكي. اللي ساعدني كثير الصراحة أيه. في شغلي هذا
0: يعني. احنا تقابلنا مع مارفن شحمر الكلب احنا تقابلنا بالصدفة في الشارع وعرفنا سبحان الله من مارفن انه حضرتك مدرب كلاب، واليوم انت عندنا ضيف هنا. وبنصحح المعلومة انه صار في عندنا مدربين وفي مدربات كمان.
2: في نعم في موجودين واغلبهم فريلانسرز يعني يشتغلوا شغل حر يعني بيستفيدوا هم من هذا المجال لانه في كثير ناس بدات تقتني الكلاب وكذا.
0: طبعا كمان احس انه صار في زياده في اقتناء الكلاب طبعا مع الانفتاح ومع يعني فيجن 2030 الرؤيه والسياحه، وما شاء الله صار في عندنا عدد يعني كبير من الأجانب السياح اللي بيجوا بحيواناتهم الأليفة وحابين يلاقوا ناس متخصصة، والآن ما شاء الله صار في المجال أمامكم مفتوح. طيب إيش العامل المشترك اللي اكتشفته بين التعامل مع الحيوانات والتعامل مع البشر في بيئة العمل، وكم خبرتك في المجال؟
2: العامل المشترك يعني كيف تكون أنت على يعني كيف تواصلك مع الحيوان. والإنسان يحتاج صبر، يحتاج مواظبة، يحتاج دبلوماسية. وهذا أقدر أقول هو العامل المشترك. كيف انتقلت
0: موضوع الخبرة، كم خبرتك في المجال؟
2: أيوه موضوع بالنسبة للخبرة في المجال يعني لي أكثر من 8 سنين وأنا بدرب في الكلاب. وقبل الكلاب كنت سنة بدرب في الدلافين وسود البحر، من هنا تعلمت يعني التدريب.
0: طيب كيف جات، كيف اكتسبت الخبرة يعني؟ هل مثلا أخذت كورسات، درست برا، ولا في مثلا أحد وجهك هنا، ولا كانت سيلف توت وعلمت نفسك بنفسك؟
2: سيلف توت. طبعا استخدمت الانترنت، كل الوسائل اللي كانت متوفرة لي في الانترنت اتعلمت عن طريقها. واخذت كورسات معينة في استخدام ادوات معينة للتدريب. طبعا هذه كلها فادتني، وغير كده الممارسة نفسها، وارتكبت اخطاء كثير في البدايات وتعلمت منها وصححت فيها وصححت من نفسي وتطورت يعني في التدريب بشكل أفضل بكثير يعني.
0: حلو. طيب من ضمن طبعا يعني التعريف بحضرتك أنه أنت متخصص في التكييف الإجرائي، إيش يعني التكييف الإجرائي؟
2: يعني
0: أنا ما حبيت أعمل يعني ريسيرش على الموضوع، وقلت نعرف منك أفضل ما نعرف من الإنترنت.
2: طيب هو التكييف الإجرائي يعني باختصار هو من علماء السيكولوجيا إيفان بافلوف هو اللي طور هذا في هذا المجال عن طريق في المختبر. كان فيه كلب، الكلب هذا في غرفة أربع جدران بيضة، كان فيه جرس بيدق، وقت ما يدق الجرس يطلع له صحن أكل. فصار يربط الكلب صوت الجرس بالأكل، فهذا بيتكيف.
0: أوكي.
2: زي البرمجة.
0: أوكي.
2: فبعدين اللي اكتشفوه انه دق الجرس، اول ما يدق الجرس يبدا الكلب يسيل لعابه استعدادا للاكل. فاصبح فيه تكيف حتى لو ما طلع له الصحن حق الاكل. فهذا هو التكييف الاجرائي، زائد انه هو
0: يعني تتحكم في الكلب بالصوت.
2: طبعا.
0: اوكي.
2: تتحكم في الكلب بالصوت، بالاشاره ممكن. هذه كلها
0: بادوات.
2: ايوه.
0: أوكي.
2: وهذه زي ما تقولي بريكورسر لي أو بالنسبة للكلب هي توقعات إيش هيجي بعدين.
0: أيوة.
2: ف تريجرز الدوبامين عنده وتريجرز سلوكيات معينة.
0: أيوة بتستثير الأشياء هذه في الكلب. مزبوط. طيب حلو. طيب

0: يعني ما شاء الله تبارك الله مسيرتك فيها أكثر من مجال، هل بتؤمن أو بتشوف أنه الإنسان ممكن يعيد اكتشاف نفسه بشكل مهني أكثر من مرة؟
1: أكيد أكيد، وأنا ممكن أعيد اكتشاف نفسي بكرة حتى، ما في مشكلة يعني. لأنه أنا أؤمن أنه يعني أنه هذه الدنيا يعني الواحد أفضل شيء ممكن يسويه أنه ما يتعلق في شيء ويحد نفسه، لأنه الدنيا متغيرة دائما. فأفضل شيء الواحد ممكن يسويه أنه يتأقلم مع البيئة اللي هو فيها وحسب الاحتياجات.
0: أيه.
1: فبالتالي ممكن يعيد اكتشاف نفسه ويطور من نفسه.
0: حلو. طيب من وجهة نظرك، هل بتشوف تنوع الخبرات أنه بيساعد الشخص أنه يؤسس مشروع ناجح، ولا التخصص والتركيز شيء أهم؟ وهل كمان تشوف أنه الشغف لحاله يعني كافي أنه ينجح رائد الأعمال، ولا في مهارات ثانية مثلا يعني زي إدارة، تسويق، تمويل بيحتاجها؟
1: طيب يعني هو ممكن يعني تنوع الخبرات جدا مفيد في كل المجالات، أنا هذا رأيي الشخصي يعني. طبعا التركيز في مجال واحد وكذا برضو كويس أكيد، وفي ناس بتكون يعني ناجحة في التركيز في شيء واحد ويتخصصوا في شيء واحد، لكن التخصص في عدة مجالات واستكشاف عدة مواهب في الواحد ممكن يفيده في عدة اتجاهات، وفي كيف في إدارة مشروع كامل متكامل. لأنه التخصص أحيانا يعني هو كويس، بس يحد الواحد في أنه لازم يلتزم مسار معين، وما يقدر ينظر للمشروع حقه مثلا من عدة زوايا مختلفة. فالتنوع هذا اللي يفيد فيه، أنه تقدر تشوف الأشياء من أكثر من زاوية، وتقدر تشرف وتدير بأكثر من طريقة.
0: طيب دحين احنا روح نتكلم يعني الآن كثير من الشباب والشابات قاعدين يسمعونا، وفي نفس الوقت بيشوفوا أنه في فرص مختلفة. هل تشوف أنه وهو مثلا في مرحلة الثانوي يجرب ويكتشف ويختبر نفسه، ولا بعد ما يخلص الجامعة يشوف الكلام ده ويجرب ويكتشف؟
1: لا، بمجرد يعني أنا بالنسبة لي من أيام الثانوية من أيام الثانوية بدأت أشتغل.
0: أيه.
1: في الإجازات الصيفية كنت تبدأ الإجازة أدور شغل في أي مكان وأكتشف هل هذا الشيء أنا حاب أسويه. طبعا أبغى مصروف كمان يعني.
0: أوكي.
1: لكن هذا الشيء يعني هو أفضل شيء الواحد ممكن يسويه من بدري.
0: أيه.
1: إنه يبدأ يشتغل على نفسه،
0: يجرب.
1: أيوه. فيها أول شيء تطوير من النفس، وفيها تكتشف نفسك، تعرف أنت إيش تبغى،
0: تكتسب خبرة،
1: تكتسب خبرة،
0: مهارات،
1: زائد إنك أنت كمان تكتسب علاقات.
0: أيوه.
1: من بدري.
0: connections. حلو. طيب إحنا حنتوقف شوية مستمعينا، حنرجع بعد الفاصل، خليكم معنا لا تروحوا بعيد.
2: ريادة على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
2: ريادة على جدة اف ام.
3: ورجعنا لكم من جديد في ريادة على جدة اف ام. طيب، في كثير من الشباب عندهم فكرة مشروع لكنهم بيترددوا في البداية. انت في رأيك ايش هي اول خطوة عملية انت تنصحهم فيها؟
4: اتوكل على الله اول شيء، وخذ الخطوة ولا تفكر كثير. اذا عندك سكيل ومهارة معينة تقدر تستفيد منها وتقدر تفيد المجتمع بيها، فبادر بيها. لا تفكر في التمويل، لا تفكر في أشياء كثير. يعني تقدر تبدأ مشروعك من الصفر، وأغلب الناس الناجحة بدأت مشاريعها من الصفر.
3: يعني شيء سهل، ما هو شيء صعب.
4: شيء سهل، ما هو شيء
3: أنت بتسهل عليهم كويس. يعني أفتكر في ضيف من الضيوف قال لي أنا بدأت ب5000 ريال. يعني ما يعتبر شيء. لو أنا كل شهر وفرت 500 ريال، مش حتى 1500، بعد كم شهر أنا حأقدر أبدأ أسوي حاجة. طيب، في رأيك الشخصي إيش الشيء اللي يحول الفكرة البسيطة لمشروع ناجح؟
4: يعني الفكرة زي ما قلت أول، إذا الواحد عنده فكرة يكون نيش في السوق، يكون شيء مميز فيه هو ويتميز فيه ويقدر يفيد ويستفيد منه، فيبادر مباشرة. يعني الواحد لا يعقد الأفكار على نفسه وياخذ الخطوة
3: يتحرك.
4: هذا أهم شيء. يعني
3: في ناس ما شاء الله عنده مثلا يعرف يسوي كذا ويعرف يسوي كذا، بس خايف يبدأ أو مو عارف من فين يبدأ.
4: أحيانا يعني ممكن يكونوا الناس بيواجهوا ضغوطات من أهاليهم أو كذا. أنا بالنسبة لي لا تفكر إلا في نفسك، فكر أنت إيش تقدر تقدم وبادر مباشرة. لأنه ما حد حيفيدك. يعني كل واحد عنده فكرة، وكل واحد ممكن يقول لك سوي كذا، لا تعمل كذا،
3: على حسب وجهة
4: نظره، وحسب هو شايف كيف الأشياء.
3: أيوة. طب هل أنت لما بدأت ودخلت التجربة هذه لقيت الدعم والتشجيع من أهلك ولا لا؟
4: لا والله ما لقيت. يعني الحقيقة أني ما لقيت دعم وتشجيع.
3: ليه؟
4: لأنه ما يعني هم الأهل وكذا يتصوروا يشوفوني في بسوي أشياء تانية، لكن ما عندهم التصور اللي أنا عندي هو. ولذلك أنا يعني
3: تعبت في البداية
4: وما عرت الاهتمام كثير، وثابرت ألين ما
3: وصلت، يعني ما
4: وصلت مكان ما أبغى
3: والآن ما شاء الله لك 8 سنين.
4: الحمد لله،
3: ما شاء الله، إن شاء الله يا رب عقبال المزيد. طيب، في قطاع تربية وتدريب الحانات في المملكة، فين تشوف أكبر الفرص الريادية اليوم للشباب؟ يعني الناس ممكن تقول انه مدرب كلاب يعني بس ادرب كلاب. طب انا ما اقدر ادرب كلاب، خلص هو ده المجال؟
4: لا في كثير تفرعات. يعني في مجال البيطره، في مجال الجرومينج سيرفيسز، هذه خدمات مهمه ويحتاجوها الناس بشكل يومي، يعني ان كان كلاب او قطط حتى وغيرها من الحيوانات. وكمان في مجال الفندقه للكلاب وبرضه للقطط، وهذه بدأت الآن تنتشر أكثر بشكل كبير يعني عندنا هنا. وفي كمان حدائق الحيوانات الصغيرة اللي بيفتحوها الشباب، بيدخلوا الناس فيها يتعرف على الحيوانات ويتعاملوا مع الحيوانات وهذا شيء جدا إيجابي.
3: يعني حتى أفتكر في يعني في واحد من البرامج اللي تفرجت عليها إنه أحيانا الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة واللي بيكون عندهم حتى إعاقات بيتم علاجهم يعني الجسدي أو السلوكي بتعامله مع الحيوانات، وكان من ضمنها يعني كان الخيول، سبحان الله بالخيول، وشفت كمان أنا بالكلاب، فقلت سبحان الله إنه كيف ممكن حيوان يأثر في بني آدم.
4: صحيح.
3: وفي حتى يعني يمكن برا بنشوفها أكتر اللي هو الحيوان يكون زي كأنه مصدر أمان أو سبورت لهذا الشخص. صحيح. وحتى تلاقيه يطلع معاه على الطيارة، يروح معاه في أي مكان، يدخل معاه، خلص هذا كأنه شيء معنوي بيساعد هذا الإنسان.
4: صحيح.
3: طب أنا في بالي سؤال، أنا بحكم أنا ترى أنا خفنا الكلاب. هل فعلا الكلاب تشم الخوف في البني آدم؟ يعني لو أنا كنت ماشية أنا ممكن لو شفت كلب من بعيد قدامي في الطريق أنا أغير طريقي عشان الكلب، عشان شحبر لا أشوفه. فهل هو من ده البعد يحس بالخوف حقي ويشم الخوف حقي؟
4: أكيد.
3: واو.
4: يحس بالخوف ويشم، لأنه الجسم يفرز هرمونات.
3: أيوة. حتى لو أنا ما بينت
4: هرمونات القلق أو الستريس.
3: أيوة.
4: فهذه حاسة الشم عند الكلب قوية جدا تلقطها. زائد لغة الجسد. الكلب لما يشوف لغة الجسد حق الخايف مو زي لغة الجسد حق اللي واثق من نفسه. فبالتالي يشعر يستشعر بهذا الخوف.
3: طب لا احنا نبغى دحين نصيحة كده على الطاير، بحكم اني انا واحدة اخاف من الكلاب، انا يعني شوية شوية بحاول اني ما اخاف منه عشان ابين انا بطلة ما اخاف من شيء، احنا نخاف من الله.
4: خاف الله ما تخاف من شيء.
3: طيب لو الواحد كان يخاف من الكلاب تمام وتحط في موقف انه قدامه كلب، كيف يتصرف؟
4: طيب لا يجري
3: اول شيء.
4: اول شيء
3: لا تجري. ليه لا تجري؟
4: ولا تحط، لا تجري، لانك اذا جريت انت بتعطيه فرصه كانك في مطارده، فالكلب يبغى يطارد.
3: يبغى يلعب دحين.
4: اذا كان يبغى يلعب ايوه. واذا كان يبغى، اذا كان الكلب ممكن يكون هو خايف منك
3: اوكي وحيطاردني عشان
4: يطردك من المكان.
3: اوكي.
4: فهذا الشيء انك لا تجري. واجهه في مكانك. اذا كان في اي شيء اداه جنبك زي كرسي صغير مثلا خليه بينك وبينه.
3: اوكي.
4: وخليه يعني لا يجيك.
3: اوكي.
4: هذا الشيء. ثاني شيء لا تحط عينك في عينه عشان تقول له ان انا ماني خطر عليك، انا امان. يعني هذه من اساسيات التواصل مع الكلاب.
3: حلو.
4: انك ما تطالع فيه وما تلمسه وما تكلم. هذه الثلاثة الاساسيات. ممكن يعني
3: الاي كونتاكت
4: جدا
3: ما طالع فيه.
4: ايوه
3: ما طالع فيه.
4: ايوه لانه انت لما تحط عينك في عينه انت بتضغط عليه.
3: ايوه.
4: واذا هو حاسس بالخطر والتحديد منك
3: ايوه،
4: فعينك في عينه بتقول له انا خطر، انا جايك، انا خطر عليك. فبمجرد انك انت تشيل عينك من عينه هو أيوه. يقول، هو يبدا يشعر بالامان انه انت اوكي ما بتطالع فيا، ما تبغى شيء مني.
3: ايوه. يعني ما اعرف، يعني في مدرب اخر يعني قال انه لما انت تحط عينك في عين الكلب انت كده بتقول له انه انا هنا، فحتلاحظ انه هو بيدير وجهه عنك.
4: مزبوط. وهو نفس الشيء اللي بيسويه الكلب لما بيدير وجهه عنك، هو بيكلمك، هو بيقول لك انا ما ابغى هذا
3: انا
4: الضغط.
3: ما حسوي
4: ما ابغى المواجهه وانا ما حسوي لك شيء، انا امان.
3: فيعني النظره دي
4: نفس الطريقه نقدر نستخدمها.
3: اوكي. لما انا اكون خايف يصير انا ما اطالع، بس لو انا حابه اوري له انه انا ترى انا هنا
4: ايوه
3: يصير انا اطالع فيه.
4: ايوه.
3: اوكي.
4: ولا تتحرك من مكانك ولا تجري. هذا اهم شيء.
3: اهم شيء دي لا انا جريت يا جماعه وجري وراي الكلب النفس ينقطع وتوبة من بعدها ما عاد أجري. طيب تجربتك في مجالات مختلفة بتجمع بين التقنية والضيافة والتعامل مع الحيوانات، كيف يقدر رائد الأعمال يستفيد من خبراته يعني كلها لما يدخل مجال جديد؟ يعني هل في مجالك الآن أنت استفدت من الخبرات السابقة اللي أنت كونتها في مجال التدريب؟
4: طبعا، طولة البال، الصبر.
3: التدريب يحتاج الصبر؟
4: طبعا طبعا. أهم هو مفتاح التدريب، الصبر هو مفتاح التدريب، لأنه أنت بتتعامل مع الكلاب. يعني بالنسبة لي الكلب كأنه طفل عمره 4-5 سنين.
3: أوكي.
4: هذا يحتاج صبر، يحتاج طولة بال عشان تعلمه وحتى لو غلط هو ما هو مسؤول، انت المسؤول في النهايه عنه.
3: ايوه، فلذلك لا تعصب، ما أيوة تضربه او
4: بالضبط
3: ما تصرخ.
4: بالضبط،
3: يعني احس يمكن التدريب، تدريب للحيوان ترويض للبني ادم.
4: جدا جدا، انا يعني بالنسبه لي شخصيا اقدر اقول انه الحيوان هو اللي علمني الصبر اكثر من غيره، اكثر من المجالات المختلفه اللي انا اشتغلت فيها.
3: سبحان الله. طيب، وسائل التواصل الاجتماعي، الانترنت، التقنيه، الذكاء الاصطناعي، كلها لها تاثير اكيد كبير. في رأيك هل ممكن إنها تصنع مشروع ناجح ولا تعتبر وسائل دعم فقط؟
4: هي وسائل دعم، لكن طبعا تقدر تساعد الواحد إنه يفتح مشروع ناجح كوسائل دعم.
3: بتستفيد منها
4: طبعا يعني. تستفيد منها وتستخدمها بالطريقة الصحيحة لغرضها، تقدر توصل للهدف اللي أنت تبغاه.
3: طب أنت في رأيك الشخصي هل تعتقد إنه في فرص ريادية واعدة يعني في المجالات المرتبطة بالحيوانات سواء الأليفة أو التدريب والرعاية في المملكة؟
4: طبعا في فرص كتير زي ما ذكرنا أول، في المجال يعني تفرع لك أكثر من شيء، يعني غير إنه التدريب، في تدريب بس في زي ما قلنا مجال الفندقة والرعاية، وفي الفندقة والرعاية تلاقي في تدريب ونفس الشيء في الجرومينج والعيادات البيطرية.
3: يعني أنا حتى اكتشفت معلومة أنه في علاج طبيعي تأهيلي مثلا للخيول.
4: مزبوط.
3: زي الخيول اللي مثلا بتروح للسباقات والكلام هذا.
4: مزبوط.
3: فسبحان
4: Physical
3: الله
4: therapy.
3: يعني مجالات جدا مختلفة،
4: جدا مختلفة. حتى في الكلاب في مجالات مختلفة، مو بس تدريبها إن كيف تتعايش معك في البيت وكيف تخرج معك وسلوكها يكون مهذب، لكن في ناس بتستفيد، في ناس مثلا بيكون عندهم مثلا صرع فيقدر يجيب
3: يتنبأ
4: بالضبط، يجيب بيحس الكلب يحس
3: سبحان
4: يقول
3: الله.
4: له قبل ما تجيله النوبة يعطي إشارات إنه
3: يعني أنا أشوف المقاطع دي شفتها في اليوتيوب، بس من جد الكلام ده؟
4: من جد، وحتى في كثير بحوث علمية في المجال هذا. زائد مثلا عندهم مرض السكري، الكلب يعرف متى السكر حقه هبط.
3: واو.
4: فينبهه،
3: ويكون البني آدم ما هو عارف،
4: يكون البني آدم ما هو عارف، والكلب يكون عارف قبل ما يصير الشيء.
3: سبحان الله. طيب يعني خلال كل هذه التنقلات هل مريت بلحظة حسيت فيها أنك اخترت الطريق الخطأ، وكيف تعاملت معها؟
4: يعني أنا ما فكرت فيها بهذه الطريقة أنه طريق خطأ أو صح. هو كان عندي حب استكشاف للشيء، وكان عندي رغبة في أني أمارس إن كان في هندسة الصوتيات أو في المطاعم أو في التدريب. دخلت فيها
3: وقلت ليش لا، ما أجرب
4: وليش لا.
3: طيب، إيش أكثر الصعوبات اللي واجهتك وكيف قدرت تتجاوزها؟ حنتكلم دحين على تدريب الكلاب.
4: أوكي.
3: ولا حابب في الكل عادي براحتك؟
4: نقدر في الكلاب أفضل. أوكي. لأنه هي أكثر شيء يعني حقيقي واجهت فيها أشياء، لأنه زي ما قلت لك في البداية هي سيلف تاوت. فما كان عندي
3: علمت نفسك بنفسك.
4: أيوة، ومع الكلاب ما كان عندي أحد يرشدني يقول لي إيش أسوي. فغلط كثير، زائد انه
3: اتعضيت من الكلب.
4: اتعضيت
3: قوية،
4: عضات يعني الحمد لله عدت على خير.
3: اوكي، الحمد لله، حي يرزق يا جماعة، الحمد لله. طيب،
4: هذه من الاشياء اللي يعني كيف كنت لازم اتصرف معاها، يعني ما كنت اعرف كيف اتصرف معاها. لكن مع مرور الوقت ومع الممارسة اكثر من كلب حاول يهجم علي، حاول يعضني، أتعلمت، صرت أعرف كيف أتفادى، صرت أعرف كيف زي ما قلت لك أتواصل معاه قبل ما تصير ردة الفعل منه.
3: أيوة.
4: هذه واحدة من الأشياء اللي كنت بواجه فيها صعوبة في البداية، إني كيف أتواصل مع الكلب.
3: أيوة.
4: عن طريق العيون، عن طريق لغة جسدي. وهذه من أهم الأشياء اللي أنا يعني فكرت فيها، كيف أنا أبغى أعلمها للناس أصحاب الكلاب.
3: أيوة، يعني أنت تكلمنا يعني تحت الهواء قبل ما نبدأ، تكلمنا على طريقة التدريب عندك. أنت بتقول أنه أنت ما تعتمد على المكافآت.
4: أيوة.
3: كيف طريقة التدريب عندك؟
4: أوكي، فهي أول شيء تبني الثقة. الثقة مع أليفك.
3: يعني كيف مثلا أو طب أدينا كده مثال. أنا دحين قدامي كلب وبدي أدربه. أنا عندي كلب وبدي أدربه وأنا ما عندي مدرب، ما بدي أتحمل التكاليف. أول حاجة كيف أكسب هذه الثقة؟ يعني هل مثلا أنا أكون واقفة وهو، لأنه الكلب يوقف على أربعة وأنا واقفة على رجلي، أوطي المستوى ولا ما أوطي المستوى عشان أبين له أنه أنا هنا البوس وإنت هنا اللي بتسمع كلامي؟
4: لا هي ما هي كده، لأنه أنت
3: أنا فاهمة كده.
4: أوكي هي يعني إيه ممكن أوكي. هو حسب السياق دائما يعني
3: حسب حجم الكلب مثلا.
4: لا مو شرط. لا. مو شرط. لا أنت لما تنزل لمستوى الكلب أنت كأنك بتقول له تعلي.
3: أيوه
4: بس هذه هي. تقدر وانت واقف
3: تدرب؟
4: تقدر طبعا.
3: أوكي.
4: انت حتكون واقف وانت بتدرب. الشيء اللي اول شيء انا ابغى اعرفه شخصية الكلب. ايش مخاوفه؟ طيب انا هذه المخاوف اقدر اعالجها؟ وكيف اعالجها؟ هذا يجيب لي الثقة. الكلب يصير يثق فيا. لما الكلب يثق فيا وينظر لي نظرة انه انت قائد هذا القطيع، فأوكي أنا أبدأ أسمع كلامك.
3: أيوة
4: أنا أبدأ أتبع إرشاداتك.
3: أيوة.
4: فأنا ما نعرف إيش مخاوفه أقدر أعالجها وأقدر أكسب ثقته.
3: أوكي.
4: أعرضه لمخاوفه وأخليه
3: عشان تشوف ردات الفعل.
4: عشان أشوف ردات الفعل وأوقف ردات الفعل. طبعًا عن طريق الليش.
3: الليش اللي هو الحبل.
4: مزبوط.
3: اللي أنت بتربطه.
4: مزبوط.
3: أوكي.
4: الفكرة إنه أنا أعرضه للشيء اللي يخوفه قد ما أقدر، وزي ما تقولي أشتغله وهو في هذه الحالة،
3: وسط الحالة دي.
4: أيوة ألين ما خلاص يبدأ يستوعب إنه
3: عادي إني أنا،
4: إنه الوضع عادي وإنه أنا في أمان.
3: أيوة.
4: لأنه هم يشعروا بالخوف لأنهم ما هم في بيئتهم.
3: أيوة.
4: أغلب الوقت بيكونوا.
3: طيب من ضمن كمان طريقة تدريبك، يعني لأنه أنا اكتشفت لما قابلناك بالصدفة في الشارع كنت بتتكلم بلغة مش إنجليزي، كان لغة ألمانية. بتتكلم مع الكلب الألماني،
4: الأوامر بالألماني.
3: أيوة.
4: وممكن تكون أي صوت الواحد يحب يستخدمه يكون مميز بينه وبين الكلب حقه.
3: طب ليش؟
4: الفكرة أنه عشان الكلب، يعني مثلا دحين عندك كلمة أوكي.
3: أيوة.
4: أو يس مثلا. أغلب الناس يستخدموا هذه الكلمة في كل في الجمل اللي يعني بين بعض يتكلموا فيها.
3: أيوه.
4: فهذه ممكن تسبب
3: تشويش
4: للكلب. لما تقول له اوكي، هو في ناس يستخدموا اوكي للريليس، للمكافأة.
3: أيوه.
4: فيقوم الكلب يكسر مكانه، يبغى يسيب الامر.
3: أيوه.
4: ويجي خلاص سمع اوكي. فانا استخدم كلمات مختلفة.
3: أيوه.
4: ولغة مختلفة.
3: أوكي.
4: لانه ما يتداولوها الناس، فما يصير في تشويش بالنسبة للكلب.
3: طيب الوصول للعملاء، كيف تقدر توصل للعملاء؟
4: طيب هو يعني أكثر شيء ساعدني كان الملجأ. وكانوا الناس يطلبوهم، نبغى مدرب. فهم بيعطوهم رقمي.
3: أوكي.
4: تاني شيء كنت أروح محلات الحيوانات وأقول لهم إنه أنا مدرب وهذا رقمي وهذا اسمي. فإذا جاء أحد سأل يبغى مدرب تعطوهم رقمي لو سمحتوا. وأغلب المحلات ما شاء الله يعني يتجاوبوا مع هذا الشيء ويدورهم
3: ما شاء الله.
4: وأول ما بدأت مع أول زبون وثاني زبون وثالث زبون، هدول كمان بدأوا يوصلوني
3: للناس
4: التانين. فورد اوف ماوث يعني أكتر شيء كانت
3: جميل. طيب لو شخص حابب يبدأ مشروع تدريب الكلاب، كم تتوقع رأس المال اللي يحتاجه كبداية؟
4: صفر.
3: واو كيف كده؟
4: صفر.
3: ما يحتاج. طيب إيش يحتاج؟
4: يحتاج المهارة، يحتاج العلم والمعرفة. كيف يتدرب، كيف يدرب كلب. فقط لا غير.
3: طيب وفي موضوع يعني مشروع تدريب الكلاب، هل في البداية مثلا يحتاج مقر وتجهيزات كبيرة، ولا ممكن يبدأ مثلا بشكل مصغر وإمكانيات محدودة؟
4: لا يقدر يبدأ بشكل مصغر وإمكانيات محدودة جدا. يعني أنا بالنسبة لي بروح في بيوت الناس، هناك بدرب كلابهم عندهم.
3: يعني ممكن يكون بيت، ممكن يكون حوش، ممكن يكون شقة عادي.
4: بالضبط. ومدرب الكلب لازم يكون متمكن بحيث انه يقدر يدرب الكلب في اي مكان.
3: طيب ايش الخبرة او المؤهلات اللي لابد يمتلكها الشخص عشان يدخل مجال تدريب الكلاب بشكل احترافي؟ وهل ممكن يتعلم المهنة من خلال دورات وتدريب عملي؟
4: طبعا في دورات وتدريب عملي في الانترنت موجود يعني كثير متوفر في مدارس في الدول الغربية بتوفر هذا الشيء، بتعطي كورسات في هذا الشيء، كيفية استخدام الأدوات، كيفية التواصل، كيفية طريقة المكافأة وإلى آخره. وطبعا الخبرة تيجي مع الممارسة.
3: طيب يعني المهارات الشخصية اللي يحتاجها مدرب الكلاب الناجح، هل هي الصبر ولا هي الملاحظة ولا التواصل؟ إيش
4: الصبر،
3: أهم الأشياء؟
4: الملاحظة، التواصل، ومعرفة استخدام لغة الجسد في التواصل مع الحيوان، ومعرفة لغة الجسد حق الحيوان نفسه،
3: يعني فهم سلوك الحيوان.
4: فهم سلوك طبعا.
3: أوكي. طيب من واقع خبرتك، إيش الخدمات اللي ممكن يقدمها مشروع تدريب الكلاب عشان يحقق دخل مستدام، وإيش النصيحة اللي أنت تقدمها لكل اللي حابين يدخلوا في هذا المجال؟
4: طيب في تفرعات كتير، يعني في ناس يحتاجوا سيرفيس دوغ، في ناس عندهم مثلا مشاكل صحية.
3: هو ده اللي كنت بقى سيرفيس دوغ.
4: أيوه سيرفيس دوغ. في مثلا إذا كان واحد كفيف مثلا يحتاج كلب يساعده يتنقل. إذا أحد عنده مثلا مرض السكري عنده كلب ينبئه قبل هبوط السكر عنده. بالنسبة لنوبات الصرع نفس الشيء، الكلب ينبئه وممكن يجيب له الدواء حقه يتدرب على هذه الأشياء. طبعا في كمان كثير يعني ممارسات مختلفة بالنسبة للكلاب، في الصيد، في
3: يعني الآن أنا لاحظت ما شاء الله في المطار عندنا وأنا راجع من السفر شفت واحد من رجال الأمن ومعاه كلب صغير، فأنا للأمانة على بالي كان كلب حق أحد وفي المطار.
4: أيوة طبعا يستخدمهم للحماية وللتفتيش.
3: فرحت سألت الشرطي أو العسكري فبقول له الكلب هذا حق المطار الحراسة ولا كلب أحد؟ قال لا حق المطار. فيعني حبيت الفكرة أنه الآن صارت موجودة عشان الناس يمكن ما تخاف، جايبين الحجم الصغير.
4: أيوة صح.
3: دحين نجس نبض الناس.
4: أيوة شوية شوية الناس يتعودوا.
3: أيوة
4: عليهم.
3: لأنه مرة بتشوف الكلاب كبيرة.
4: كبيرة ومدربة وجاهزة ويعني على أهبة الاستعداد يعني.
3: صارمة يعني.
4: أيوة.
3: أيوة.
4: وطبعا حتى التعامل معهم حتى تلاحظي إنه ما يخلوا الناس يتعاملوا معهم لأنه هذا يخرب سلوكهم.
3: أيوة.
4: إنه لأنه هو بيشتغل.
3: أيوة.
4: الكلب.
3: أيوة.
4: ما هو جاي.
3: حتى بيعطوه رتبة.
4: يعطوه رتبة، فهذا ممكن يكون شغلته يشم روائح أشياء معينة عشان ينبه صاحبه بشيء موجود هنا.
3: سبحان الله. طيب وصلنا لفقرة على السريع. لو طلبنا منك تختار كلب هادي وذكي ولا كلب مشاغب ومليان طاقة؟
4: هادي وذكي.
3: ليش؟
4: لأنه الكلب الهادي والذكي عادة هو زي ما نسميه البالانسد دوغ،
3: المتوازن.
4: المتوازن.
3: أيوة.
4: وهذا غالبا يكون القائد في القطيع حق الكلاب. ومن أهم الصفات هذه مهمة. ليش؟ لأنه يقدر يسيطر على، إذا أنت الواحد عنده كان قطيع كلاب، هذا الهادي والذكي هو مفتاح السيطرة على كل البقية.
3: أوكي. أنا في سؤال نسيت أسألك، هو من موضوع الخبرة، موضوع التسعير. كيف أنت بتسعر السيرفيس حقتك؟ بالساعة، بالشهر، بالكورس، كيف الطريقة؟
4: هي بالساعة، مو بالساعة عفوا، يعني باليومية. وأنا بالنسبة لي عدد الساعات بيكون مفتوح مع أي جلسة أسويها.
3: يعني يعني الجلسة ما تعتبر مثلا ساعة لتدريب الكلب،
4: يعني هذا المينيموم تكون ساعة.
3: أيوة.
4: ليش؟ لأنه أنا ما بس بدرب الكلب، أنا كمان بدرب صاحب الكلب. وأنا أهم شيء عندي صاحب الكلب هو اللي يتدرب.
3: يكون موجود.
4: ليش؟ لأنه إذا هو صاحب الكلب ما تدرب ما تعلم ما هيقدر يسيطر على الكلب حتى لو أنا دربت كلبه.
3: أوكي. يعني ممكن يسمع كلامك ما يسمع كلام
4: بالزبط.
3: الشخص
4: بالزبط.
3: أوكي.
4: لأنه العلاقة بين الكلب وصاحبه مش بيني وبين الكلب. لو الكلب حقي هي العلاقة بيني وبينه.
3: ايوه.
4: فاذا صاحب الكلب ما عنده علاقه مع كلبه.
3: أيوة.
4: التدريب ما يفيد.
3: وموضوع التدريب لو في اكثر من شخص في البيت، نفترض مثلا في اسره وعندهم هذا الكلب.
4: صحيح.
3: لابد افراد الاسره كلهم يكونوا موجودين وقت التدريب،
4: يعني يحتاجوا يتعلموا اساسيات، مش شرط في وقت التدريب. في احيانا انا انوع يعني في جلسات مختلفه. اخذ شخص او اجمعهم واقول لهم هذه الأساسيات تمشوا عليها، طريقة استخدامكم للحبل، الليش، كيف تتواصلوا معاه؟ لغة جسدكم، لا تطالعوا، طالعوا، تكلموا، لا تستخدموا الصوت، لا تتحمسوا كثير بزيادة.
3: موضوع تدريب الكلب عشان يعني لو تبغى تدرب، هل هو صغير مثلا يكون عمره كم شهر، ولا لو كان مثلا لقيت كلب كبير وتبنيت الكلب ده وأبغى أدربه
4: يتدرب؟ طبعا ما في عمر، كل الكلاب في أي عمر تتدرب، لكن الأفضل أنك تدربه من هو صغير عشان تطبع فيه العادات اللي أنت تبغاها من بدري. لكن هذا ما يعني أنك ما تقدر تدرب الكلب كبير في السن وحتى عنده عادات سيئة كتير.
3: وقد إيش ممكن يتصلح موضوع السلوك والتدريب ده؟ يعني مثلا في جلسة جلستين، شهر شهرين؟
4: أيوه، هو يتصلح في جلسة جلستين، لكن لازم يكون فيه استمرارية بشكل يومي عشان ما ترجع العادات القديمة.
3: أوكي، يلا نرجع على السريع دحين.
4: تمام.
3: إيش أكثر صفة في الكلاب تتمنى لو كانت موجودة عند البشر؟
4: الوفاء.
3: أوف. مين أصعب في التدريب، كلب صغير ولا شخص كبير عنده عادات متأصلة؟

0: مارفن انت قلت صح؟
1: ايوه مارفن.
0: ايش حيقول لك مارفن؟
1: العب معي.
0: العب معايا. انا حسيت حيقول لك شكرا عشان انت اول شيء يعني انقذته من الملجأ. انا هذا رايي الشخصي. حيقول لك العب معي. طيب هل الكلاب تعرف صاحبها من صوته بس ولا من ريحته وشكله طريقه تعامله معاها؟
1: من ريحته ومن شكله ومن طريق من ريحته يعني شكله.
0: يعني لو انت مثلا خارج الغرفه أيوه الان
1: من الصوت يعني انا من صوت خطوه رجلي هو يعرف صوت خطوه رجلي عن صوت
0: خلاص
1: خطوه احد ثاني.
0: يعتبر مثلا انه
1: يعرف صوت سيارتي.
0: آه.
1: سيارتي في الشارع هو في غرفته.
0: ايوه
1: يسمع يعرف صوت سيارتي.
0: اوكي
1: عن السيارات الثانيه كلها.
0: طيب في التدريب مين يحتاج صبر اكثر، الكلب ولا المدرب؟
1: المدرب.
0: المدرب.
1: المدرب هو اللي يحتاج يكون صبور.
0: أوكي. لو حتعطي كلب اسم بيعكس شخصيته، إيش الاسم اللي حتختاره وليه؟
1: أوكي. يعني أنا بالنسبة لكلبي
0: أيوه.
1: اسمه مارفن، هو سموه كده في الملجأ.
0: أوكي.
1: أنا أعطيته لقب مارفلوس مارفن لأنه هو حقيقي مارفلوس يعني.
0: يعني.
1: مبهر. إيوه. فهذا اللقب اللي أعطيته هو.
0: أوكي.
1: وأعتقد إنه يعني كل كلب بحسب شخصيته. ممكن ينعطى اسم.
0: احنا متعودين دائما لكي من
1: أيوة.
0: الفيلم ولاسي
1: والاسماء الدلع اللي نعرفها. ايوه
0: ايوه. طيب ايش اغرب او اطرف موقف مر عليك وقت تدريب الكلاب وما تنسى؟
1: اغرب واطرف موقف صراحه كثير، في مواقف يعني عدت.
0: اوكي اعطينا كم مثال.
1: لما تعطي الامر مثلا للكلب
0: ايوه
1: والكلب يبغى ينفذ السلوك اللي انت بس بدون ما ينفذه. طبعا هو يبغى له وصف جسدي اكثر ما في الكلام.
0: أوكي.
1: عشان يعني تظهر الصوره. مثلا فيك امر اللي هو الدام. انزل
0: انزل تحت.
1: ايوه
0: اوكي.
1: الكلب يكون في جاء في الجلوس في وضعيه الجلوس. فيحرك رجوله الخلفيه وينزل شويه ويرجع يطلع. أيوة. بسرعه
0: اللي هو كانه انا
1: كانه انا نزلت يلا ابغى مكافاتي.
0: ايوه
1: فيعني هذه من المواقف اللي تضحكني كثير انه هم يحاولوا احيانا انه شوف انا سويت الشيء اللي تبغاه.
0: أيوة. يلا كافئني.
1: ايوه خلاص.
0: اوكي طيب اخيرا لو عندك مشروع ريادي يتعلق بالكلاب، ايش الفكره اللي تتمنى تنفذها في المملكه وايش طموحك المستقبليه، طموحاتك المستقبليه؟
1: بالنسبه للفكره اللي عندي انا انه يكون في مدرسه كلاب. ومدرسة الكلاب هذه تعلم مو بس الكلب لأنه فيك طبعا الكلب يحتاج إذا كان يحتاج إعادة تأهيل. فهذه المدرسة تكون
0: مهيئة
1: للشيء هذا لإعادة التأهيل بالذات للكلاب اللي عندهم خوف عالي وزي كذا. لكن كمان المدرسة هذه تعلم الإنسان إنه كيف يتعامل مع الحيوان،
0: تطلع جيل متعلم متمكن في هذا المجال.
1: أيوة. وكيف يرفق بالحيوان.
0: أيوة.
1: لأنه في النهاية الحيوان هو انعكاس الإنسان اللي معه
0: للسلوك.
1: فإذا كان كلبك عنده مشاكل في الثقة، عنده خوف، فممكن أنت كشخص تشوف نفسك عندك هذه الأشياء وتعالجها في نفسك، تلاقيها تنعكس على كلبك مباشرة.
0: سبحان الله.
1: فالمدرسة هذه فكرتها انه تعلم الانسان كيف يكون افضل. كيف يكون صبور. ويعرف يرفق بالحيوان ويعرف يتعامل مع الحيوان.
0: جميل. واكيد طبعا يعني مجالات مختلفة الان، يعني في الميناء، المطارات، الجمارك، كله بيحتاج الشرطة الان. الكلاب صحيح. صارت موجودة، مكافحة المخدرات،
1: المتفجرات،
0: كلها الان فعلا بتحتاج الى وجود
1: كل كلب يتخصص في شيء من هذه الاشياء
0: متدربة. يعطيك الف عافية والله. بنشكرك جزيل الشكر الاستاذ محمد حسن عزي، مدرب حيوانات متخصص في التكييف الاجرائي ووقف وتعديل السلوك. يعطيك الف عافية وبنقول لك شكرا لك، نورت استوديو اذاعة جدة.
1: شكرا. الله يعافيك وشكرا على الاستضافة هذه الجميلة.
0: الله يسلمك. طبعا مستمعينا بكذا نكون احنا وصلنا معكم لنهاية حلقتنا من برنامج ريادة. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا وانبسطتوا واستفدتوا في نفس الوقت، والمجالات كلها مختلفة. أذكروا دائما كل مشروع ناجح بدأ بفكرة صغيرة وبسيطة، والفكرة تبدأ منكم. نختم بهذه المقولة العظيمة عن المثابرة لجوزيف أديسون اللي بيقول: إذا أردت أن تنجح في حياتك فاجعل المثابرة صديقك الحميم، والتجربة مستشارك الحكيم، والحذر أخاك الأكبر، والرجاء عبقريتك الحارسة. تقبلوا تحيات فريق العمل. كنت معكم من خلف المايك من الإعداد والتقديم دلال محمد خير.

0: رياض. من الإخراج معتز سمير بخش. مرة ثانية شكرا لضيفنا الأستاذ محمد حسن عزي. نلقاكم بإذن الله تعالى الأسبوع المقبل في نفس الوقت وفي نفس اليوم في حلقة جديدة من برنامج ريادة. مع السلامة.
1: ريادة على جدة FM.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: عاصمة الإبداع الرياض تعود لاحتضان مهرجان أثر في نوفمبر المقبل لتشعل حماس صناع التسويق والابتكار. في إنجاز مجتمعي ملهم، جائزة الأميرة سيتا تكرم 30 فائزاً وترسم آفاقاً جديدة للتميز في العمل الإنساني. الريادة السعودية تترجم ميدانياً عبر استضافة منتدى تنظيم المياه في الرياض لابتكار حلول مستدامة تشكل مستقبل القطاع عالمياً. طاقات شبابية مبدعة تصنع الفارق، مؤسسة سكن تسدل الستار على سكن ثون متوجة بأروع الحلول الابتكارية للإسكان التنموي. وختاما، مقتنيات وصور نادرة تروي حكايات الفخر في مؤتمر حوار الأمن والتاريخ، مستعرضة محطات التأسيس والتحولات التنموية الكبرى.
0: في 60 ثانية. تجوال الآن على جدة اف ام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وياهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج تجوال. في جولة أثيرية متجددة ننطلق وإياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه، في رصد يومي بحثا عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة. فريق العمل لا يرحب بكم من الإعداد عبد العزيز العضيلة، ومن التقديم معكم أنا ريهام القبوري، ومن الإخراج معتز بخش.
3: تجوال على جدة اف ام.
2: كما نسعد بمتابعتكم لنا عبر تطبيق الإذاعات ساودي راديو بلس، وعلى طبعا منصة إكس من خلال حساب الإذاعة، ومن خلال ترددات الإذاعة أينما كنتم. ونبدأ معكم جولتنا وكالمعتاد باستعراض سريع لأبرز وأهم العناوين. مجلس التعاون لدول الخليج يدين بأشد العبارات الهجمات الحوثية الإرهابية على المملكة. وزارة الخارجية المملكة تدين وتستنكر بأشد العبارات استهدافات ميليشيا الحوثي الإرهابية أعيانا مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران. المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف: اعتداءات الميليشيا الحوثية الإرهابية على المملكة تصعيد خطير، وسيتم مواجهة النهج العدائي لهذه الميليشيات بكل حزم. مصدر مسؤول في وزارة الطاقة: استهداف عددا من منشآت ومرافق قطاع الطاقة في المنطقة الجنوبية من المملكة.
3: تجوال على جدة اف ام.
2: أدانت المملكة العربية السعودية واستنكرت بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية أعيانا مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، مؤكدة رفضها القاطع لهذه الاعتداءات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة وسلامة المدنيين. وشددت المملكة في بيانها على حقها المشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وصون مقدراتها الوطنية والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين. موقف حاسم أعقبته إدانات خليجية وعربية واسعة أكدت تضامنها الكامل مع المملكة ورفضها لهذه الاعتداءات. المزيد في سياق التقرير التالي.
1: توالت الإدانات الخليجية والعربية للهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية مستهدفة أعيانا مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، في اعتداءات أسفرت عن إصابة 73 مدنيا من بينهم نساء وأطفال. المملكة العربية السعودية أدانت واستنكرت بأشد العبارات هذه الاستهدافات، وجددت رفضها القاطع للنهج العدائي الذي تنتهجه ميليشيا الحوثي وما تمثله اعتداءاتها من تهديد لأمن واستقرار المنطقة، إلى جانب استمرار استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد حرية الملاحة البحرية الدولية. وأكدت المملكة حقها المشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وصون مقدراتها الوطنية والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي اعتداء يستهدف أراضيها ومقدراتها وفقا لقواعد القانون الدولي. وفي أعقاب هذه الاعتداءات توالت المواقف الخليجية والعربية المنددة، حيث أدانت كل من الكويت والبحرين ومصر والأردن أدانت الهجمات الحوثية، مؤكدة تضامنها الدائم مع المملكة ورفضها استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية وما تمثله هذه الاعتداءات من تهديد للأمن والاستقرار في المنطقة. وتعكس هذه الإدانات موقفاً عربياً متضامناً مع المملكة في مواجهة الاعتداءات التي تستهدف أمنها وسيادتها، والتأكيد على حقها في حماية أراضيها ومواطنيها ومقدراتها. وفي الوقت الذي تتواصل فيه الدعوات إلى وقف التصعيد، جددت المملكة مطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القراران 2216 و2722 والعمل على وقف التهديدات التي تطال المدنيين وأمن الملاحة البحرية. مواقف وإدانات متوالية تؤكد أن أمن المملكة وسيادتها واستقرارها يحظى بتضامن عربي واسع، وأن استهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية يشكل تهديدا يتجاوز حدود المملكة إلى أمن واستقرار المنطقة والملاحة الدولية.
2: كما وصرح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة باستهداف عدد من منشآت ومرافق قطاع الطاقة في المنطقة الجنوبية من المملكة صباح اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026، وقد باشرت الجهات المختصة التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة. وأوضح المصدر أن الاستهدافات تسببت في نشوب حرائق في عدد من المواقع، ما أدى إلى توقف مؤقت لبعض العمليات التشغيلية، فيما باشرت الفرق الميدانية المختصة أعمال احتواء الحرائق وتأمين المواقع وتقييم الأضرار. وأضاف المصدر أن الاستهدافات أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين والمقيمين بإصابات متفاوتة، ويجري تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، فيما لا تزال أعمال التقييم والمتابعة مستمرة. وأكد المصدر أن الجهات المختصة تواصل التعامل مع تداعيات الاستهدافات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المنشآت والعاملين واستمرارية الأعمال وفق الخطط التشغيلية المعتمدة. وللحديث عن أبعاد هذه الاعتداءات والمواقف الخليجية والعربية، يسعدنا أن يكون معنا رئيس منتدى الخبرة السعودي والباحث في العلاقات الدولية الدكتور أحمد الشهري. دكتور أحمد، أسعد الله أوقاتك.
4: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أستاذ ريهام.
2: بداية دكتور أحمد، يعني كيف تقرؤون توالي الإدانات الخليجية والعربية للهجمات الحوثية على المملكة؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أستاذ ريهام مرة أخرى والأخوة والأخوات المشاهدين الكرام. أعتقد أنه توالي هذه الإدانات يعكس أنه أمن المملكة العربية السعودية لم يعد ينظر إليه باعتباره شأنا سعوديا منفردا، بل جزءا من منظومة الأمن الخليجي والعربي. أيضا كما يؤكد ذلك وجود موقف متماسك يرفض استخدام الميليشيات والطائرات المسيرة والصواريخ لفرض واقع سياسي بالقوة. المهم أن هذه المواقف تأتي في وقت تدعم فيه المملكة العربية السعودية المسار السياسي في اليمن، وتؤكد أن الحل المستدام يمني تحت مظلة الشرعية والمرجعيات الدولية. ولذلك فإن عودة الحوثيين للتصعيد تكشف أن المشكلة ليست في غياب فرصة السلام،

0: بل في قرار الميليشيا بالعودة إلى الخيار العسكري نتيجة ل ائتمارها بالأوامر التي تأتي من إيران. كان هناك مسار سياسي وكانت هناك وساطة سعودية وعمانية وأممية،
1: نعم
0: لكن الميليشيا أرادت أن تنقل الأزمة من هرمز إلى باب المندب بناء على تعليمات إيرانية.
1: نعم بعيدا عن التصعيد العسكري، يعني ما دلالة استهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية على أمن واستقرار المنطقة؟ يعني في خلينا نقول استهدافات للمدنيين والمنشآت الاقتصادية.
0: الحقيقة أن هذا الاستهداف للمدنيين والمنشآت الاقتصادية يتجاوز البعد العسكري، لأنه محاولة لضرب الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتهديد أمن الطاقة وسلاسل الإمداد والملاحة.
1: نعم.
0: وأي هجوم على المملكة بما تمثله من ثقل اقتصادي وموقع استراتيجي يمكن أن ينعكس آثاره على المنطقة وعلى الأسواق الدولية، كما أنه توجيه لهجمات نحو أهداف مدنية يثبت أن القضية ليست مواجهة عسكرية تقليدية، وإنما تهديد أمني عابر للحدود يستخدم أدوات غير نظامية لإحداث أكبر قدر من التأثير السياسي والاقتصادي. وأيضا هو يعطي دليلا قاطعا على الألم الذي تشعر به هذه الميليشيا بعد أن استطاعت الشرعية اليمنية التي أصبحت الآن تبسط سيادتها في كثير من الأماكن، واستطاعت أن تقطع الخط الذي كانت تريد أن تفتحه هذه الميليشيا ما إلى باب المندب، وكذلك محاولة أيضا الاستيلاء على كثير من الأماكن المطلة والحساسة، لكن استطاعت القوات اليمنية الشرعية بالطيران المسير وأيضا بالطيران وأيضا بالقوات البرية أن تدحر هذه الميليشيا وأن تكسرها في كثير من الأماكن، وكان آخرها في البيضة، مما جعل هذه العصابة تشعر بالخطر. وكي ترسل رسالة إلى منسوبيها وكذلك لمن يديرها، استهدفت الكثير أو بعض المناطق في المنطقة الجنوبية في نجران وفي جيزان. هذه الحقيقة رسائل للداخل، بينما هي تعاني من الانكسار الداخلي، وأيضا أعطت رسالة للمملكة العربية السعودية وللمجتمع الدولي بأن هذا إرهاب مكتمل الأركان، وأن هذه قرصنة أيضا مكتملة الأركان، وهي دعوة للمجتمع الدولي ليقوم بواجبه ولتفعيل القرارات الأممية لدحر هذه العصابة وكسرها، وكذلك أيضا تأمين البلاحة في البحر الأحمر. وأيضا كذلك هو يعطي أيضا نجاحا صائبا للمملكة العربية السعودية التي استبقت مثل هذه الأحداث وأنشأت التحالف البحري الدفاعي والذي انضمت إليه أكثر من 14 دولة. وهذا الحقيقة يعطي رسالة أمن وأمان للبحر الأحمر وأيضا للمنطقة الخليجية والعربية والمجتمع الدولي.
1: نعم لو جينا نتكلم، يعني ما المطلوب دوليا لوقف هذه الاعتداءات والتهديدات التي تطال الملاحة في البحر الأحمر؟
0: الحقيقة هذا السؤال دائما يطرح والإجابة معروفة بشكل واضح جدا.
1: نعم.
0: فقط يتم استخراج القرارات التي أجمعت عليها الأمم المتحدة وكذلك اعتمدها مجلس الأمن، لا أقول من عام 2015 أستاذة ريهام، ولكن من أقول من عام 48 ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وكذلك ما يتعلق بالأوكرانية ويتعلق أيضا بمضيق هرمز. هناك قرارات تصدر من الأمم المتحدة لكن للأسف الشديد لا يتم تفعيلها ولا يتم أيضا العمل عليها، وهذه إشكالية. وهذا الانقسام في مجلس الأمن وكذلك الانقسام في المجتمع الدولي هو الذي أعطى الفرصة لهذه العصابات، ليست فقط في اليمن بل قل في العراق وفي لبنان وكذلك في القرن الأفريقي. وهذا الحقيقة مؤشر خطير جدا على تخاذل المجتمع الدولي وانقسام مجلس الأمن. لازلت أقول ونقول لابد أن يفعل، هناك حارس الازدهار الذي تقود الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك أيضا تحالف سبيدس الأوروبي، كل هذه التحالفات لابد أن تشارك. لماذا؟ لأنه الإخلال بالأمن في الخليج العربي، الإخلال بالأمن في باب المندب، هو لا يأتي على السعودية أو على دول الخليج، وإنما هو يمس المواطن في الولايات المتحدة الأمريكية وفي فرنسا، بريطانيا، في كوريا، في كل أنحاء العالم، لأنه يمر معه أكثر من خمس التجارة العالمية والاقتصاد العالمي. لذلك أعتقد أنه المجتمع الدولي مدعو، وقد ذكر ذلك سمو وزير الخارجية حفظه الله قبل قليل في مؤتمره مع نظيره الروسي في روسيا، وأكد على ضرورة أن يكون هناك وقفة دولية لتقليم أظافر هذه الميليشيات التي يطال شررها الجميع.
1: نعم، رئيس منتدى الخبرة السعودي والباحث في العلاقات الدولية دكتور أحمد الشهري، شكرا لك جزيلا على هذا اللقاء.
0: شكرا جزيلا لكم.
2: تجوال على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك.
4: مستعد للحماس؟
5: أي كرة قدم؟
4: نتشوق للمتعة والإثارة؟
5: أي متعة؟
4: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
5: تيكي تاكا.
6: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام.

0: تنطلق اليوم في مركز المؤتمرات بجامعة جدة فعاليات هاكاثون هداية الذي تنظمه رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي بالشراكة مع جامعة جدة برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ويجمع الهاكاثون المبتكرين والمطورين وأصحاب الأفكار لتطوير حلول تقنية وذكية تسهم في الارتقاء بالخدمات الدينية وإثراء تجربة قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي. وللحديث عن الهاكاثون وأهدافه ومجالاته يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور سالم العريجة المشرف العام على هداية. دكتور سالم، أسعد الله أوقاتك. دكتور سالم تفضل.
1: أهلا وسهلا، مرحبا، تسمعني؟
0: نعم تفضل، واضح صوتك دكتور سالم، تفضل، أنت على الهواء.
1: نعم نعم، الحقيقة نسعد اليوم في رئاسة الشؤون الدينية بالشراكة مع جامعة جدة على قيام هاكاثون هداية. هاكاثون نعم. هداية هو هاكاثون معني في المقام الأول بتطوير وتجويد الخدمات الدينية الموجودة في المسجد الحرام والمسجد النبوي من خلال جمع عدد كبير من المبتكرين من المملكة العربية السعودية لخدمة المجالات الاختصاص التي تعنى بها رئاسة الشؤون الدينية.
0: نعم. طب ما الذي يميز هذا الهاكاثون؟ يعني حضرتك ذكرت الفكرة، ما الذي يميزه يعني عن خلينا نقول عن السنوات الماضية؟
1: نعم، يعني اللي يميز يمكن هاكاثون هداية عن بقية الهاكاثونات التقنية هو الاختصاص، وهذا ما شاهدناه اليوم الأول بحضور المبتكرين والمشاركين. الجو العام للمشاركة الحقيقة يعني في حماس وفي رغبة كبيرة مختصة بالحرمين الشريفين، وهذا هو اللي يميز هذا الهاكاثون، إنه جميع إن شاء الله مخرجات الهاكاثون راح تصب في خدمة قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي، وهذا يعني اللي جعل لهاكاثون هداية يعني خاصية في قلوب المنظمين وأيضا في قلوب المشاركين، تحثنا يعني على إخراج أفضل ما يمكن إخراجه لخدمة هذا الهدف النبيل.
0: نعم، طيب لو جينا نتكلم، يعني يطرح الهاكاثون 8 مجالات للابتكار، ما أبرز التحديات التي يسعى المشاركة إلى إيجاد حلول لها؟
1: جميل، الحقيقة لعله على رأس هذه المجالات هو إثراء تجربة القاصدين. إثراء تجربة القاصدين لعلها تكون هي المظلة الأبرز والأكبر للمجالات الاسترشادية الأخرى، الأخرى مرتبطة طبعا بخدمات ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالخدمات الدينية، أيضا خدمات التطويف، خدمات تعليم القرآن الكريم ونشره حول العالم، وأيضا لعله التحدي الأبرز اللي هو تحدي الترجمة واللغات. تعرف الله يحفظك أنه قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي جمع غفير من المسلمين من حول العالم بمختلف مشاربهم الثقافية وأيضا اللغوية، فبالتالي نسعى من خلال الهاكاثون إلى إيجاد حلول لتصل رسالة الحرام.

0: بين الشرفين إلى جميع المستفيدين داخل يعني المسجد الحرام والمسجد النبوي.
1: نعم، طيب كيف يمكن للذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة أن تسهم في تطوير الخدمات الدينية المقدمة لقاصدي الحرمين؟
0: طبعا وجدنا من خلال يعني استعراض المشاركات المؤهلة اتجاه كبير لدى المشاركين لاستثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي في إيجاد حلول لهذه التحديات المتاحة، ولعله يعني أبرزها الفوارق اللغوية أو الاختلافات اللغوية الموجودة بين قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي. أتوقع الذكاء الاصطناعي فتح مجال كبير لمعالجة هذا التحدي الكبير في التواصل ما بين المنظمين، وأيضا في موضوع الإرشاد داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي. أتوقع إن شاء الله من خلال هذا الهاكاثون نخرج بابتكارات وحلول قد تسهم في إثراء تجربة القاصدين في هذا المجال.
1: نعم، لو جينا نتكلم يعني عن من هم أبرز الفئات المستفيدة بالمشاركة في الهاكاثون وما أهمية تنوع التخصصات؟
0: نعم، احنا حقيقة فتحنا باب المشاركة لجميع المبتكرين والمبتكرات من أبناء وبنات المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى بعض المؤسسات المتخصصة في الحلول التقنية. وهذا يعني وجدناه في هذا اليوم الأول أن الجميع من مختلف المشارب وحتى مختلف الفئات العمرية متواجدين معنا. يعني احنا عندنا شباب من طلبة الجامعات، عندنا محترفين مشاركين، أيضا عندنا فئات من الشباب ومن البنات، جميعهم متواجدين. فالاستهداف هو استهداف للفكرة وليس للأفراد بحد ذاتهم.
1: نعم.
0: وإن شاء الله نخرج بمخرجات تليق بمكانة الحرمين الشريفين.
1: نعم، أخيرا دكتور سالم، يعني ماذا تتوقعون مخرجات لهذا الهاكاثون، وهل هناك توجه لتحويل الأفكار المتميزة إلى حلول قابلة للتطبيق؟
0: نعم، هذا الهدف الأساسي الله يحفظك، أنه نسعى من خلال الهاكاثون أن نجد هذه الحلول للتحديات القائمة، وأن تكون إن شاء الله يعني هدف الرئيس أنها تكون مطبقة في الحرمين الشريفين من خلال شراكتنا مع جامعة جدة ووجود عدد كبير من المرشدين وأيضا المحكمين. إحنا نسعى من خلال هذه الأيام أن نصل في الحفل الختامي إن شاء الله إلى هذه الأفكار القابلة للتطبيق. وأيضا هناك دعوات موجهة إلى عدد من الجهات التي قد تكون إن شاء الله متبنية لهذه الأفكار حتى ترى النور إن شاء الله ويستفيد منها القاصدين.
1: نعم، دكتور سالم العريجة المشرف العام على هدايا، شكرا لك جزيلا على هذا اللقاء.
0: شكرا جزيلا.
2: تجوال على جدة FM.
1: نستمع الآن إلى جولة إخبارية مع الزميلة هنية الدوسري.
3: نحييكم مستمعينا الكرام في جولة إخبارية. حققت جامعة نجران المركز الثاني في منافسات جائزة المستثمر الذكي الخليجي ضمن برنامج التوعية الاستثمارية الخليجي ملم في موسمها الرابع. وقد حصلت الجامعة الجائزة وسط أكثر من 300 ألف مشاركة خليجية نحو فيديو توعوي تناول مفهوم الادخار بأسلوب علمي مبسط. وكيل كلية إدارة الأعمال للتطوير والجودة بجامعة نجران الدكتور عبد الرحمن بلعبيد.
4: حققت جامعة نجران المركز الثاني على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 300 ألف مشاركة. هذا الإنجاز لم يكن يتحقق إلا بفضل الله عز وجل وبدعم حكومتنا الرشيدة ومقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسيدي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبإشراف ومتابعة من سعادة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الخضيري. تحقيق هذه الجائزة ليس فقط هو إنجاز لجامعة نجران، بل هو إنجاز للجامعات السعودية بشكل عام أن تنافس أكثر من 300 ألف مشاركة وعلى مستوى مجلس التعاون الخليجي.
3: وإلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. أطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك زادكا النسخة المحدثة من معجم الزكاة والضريبة والجمارك، متضمنة إضافات نوعية شملت إدراج ترجمات جديدة ليصبح المعجم متاحا بأربع لغات هي اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والصينية. المتحدث الرسمي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك زادك حمود الحربي.
5: هذا المعجم هو امتداد للجهود التوعوية التي تقوم بها زادك. نهدف في هذه الجهود التوعوية إلى رفع مستوى الوعي المعرفي بالمفاهيم والمصطلحات الزكوية والضريبية وأيضا الجمركية، وتسهيل فهمها لدى المكلفين وقطاع الأعمال وأيضا الأفراد والجهات ذات العلاقة. فمعجم زادك الذي قمنا بتحديث نسخته هو مرجع موحد وشامل للمصطلحات والتعبير المعتمدة، وهذا المرجع طبعا يسهم في توحيد المفاهيم أيضا في فهم المسميات وتسهيل الوصول إليها، مع تأكيدنا بأن الأنظمة واللوائح ذات العلاقة هي المرجع الأساسي والمعتمد لهذه المسميات والمفاهيم.
3: ونختم جولة هذا اليوم مستمعينا الكرام مع معرض موسكو الدولي لكتاب 2026. مثل الجناح السعودي في معرض موسكو الدولي لكتاب 2026 نافذة ثقافية متكاملة، عكس الجناح السعودي في المعرض التنوع الفكري والإبداعي الذي تشهده المملكة في ظل رؤية المملكة 2030، وبهدف دعم المبدعين والناشرين السعوديين وفتح آفاقا جديدة للتبادل الثقافي وصناعة النشر. رئيس الجناح السعودي في معرض موسكو الدولي الكتاب خالد الصامتي.
6: نعرض كما ترون خلفي الأعمال الأدبية السعودية مترجمة لعدة لغات ومنها الروسية، للتعريف وإيصال الصوت الأدبي السعودي لدى المجتمع والقارئ الروسي. كما نقدم من خلال هذا الجناح العديد من الندوات التي يقدمها نخبة من الكتاب والأدباء السعوديين خلال طوال أيام المعرض.
3: إذن بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام جولة هذا اليوم، قبل تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شكرا للزميلة هنية الدوسري على هذه الجولة الإخبارية.
2: تجوال على جدة اف ام.
1: ومن عناويننا، أمير المدينة يؤكد أهمية الفتوى الموثوقة والوسطية في لقاء الرئاسة العامة للإفتاء. وصول الدفعة الثالثة من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة إلى مكة. حلول وطنية مبتكرة ترسم مستقبل الإسكان التنموي في ختام سكنثون 2026. انطلاق النسخة الثانية من برنامج الأمير فيصل بن نواف الطبي بالجوف. انطلاق أعمال مؤتمر الجبيل 2026 بمدينة الجبيل الصناعية. برنامج صناع المستقبل يعزز مهارات الطلاب والطالبات في الابتكار. الجناح السعودي يتصدر المشهد في معرض موسكو الدولي للكتاب. الموارد البشرية يجب إبلاغ المتقدمين للوظائف بنتيجة المقابلات خلال 30 يوماً. الصندوق الثقافي يختتم مشاركتي في ليب 2026. التأمينات الاجتماعية تطلق هاكاثون الابتكار الحياة بعد التقاعد. مركز وقاء يواصل أعماله الفنية في مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف حماية لصحة الإبل المشاركة. حرس الحدود يقيم معرض وطن بلا مخالف بمنطقة جازان. الأرصاد توقعات هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على جازان عسير الباحة ومكة المكرمة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على الشرقية والرياض، تمتد إلى نجران مع رياح نشطة كذلك على تبوك والمدينة المنورة. إلى هنا مستمعين الكرام وصلنا إلى نهاية حلقتنا من تجوال، تقبلوا خالص التحايا من فريق العمل، كنت معاكم أنا ريهام القبوري، من التقديم ومن الإعداد عبد العزيز العضيلة، ومن الإخراج معتز بخش. إلى اللقاء.
2: تجوال على جدة FM.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
0: خلاصة،
2: تنتظر دائما الظروف المناسبة لتتغير، وتجد نفسك تفعل عكس ما تريد تماما؟ الجواب تكشفه بريانا وايست في كتابها الجبل هو أنت. العدو الأكبر الذي تواجهه ليس الظروف الخارجية بل التخريب الذاتي. السر الذي تتناوله كاتبة الجبل هو أنت يكمن في التوقف عن اختلاق الأعذار ومواجهة مخاوفك الدفينة بشجاعة. فالتغيير الحقيقي يبدأ عندما تتحمل المسؤولية الكاملة عن أفكارك. تذكر، أنت لا تحارب العالم، أنت تحارب نسختك القديمة التي ترفض التطور، كما يذكرنا كتاب الجبل هو أنت. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM. ريشة.
0: لا نعرف اسم الفتاة، لكن العالم كله يعرف نظرتها. رسمها فيرمير بإضاءة ناعمة وقرط لؤلؤي بسيط، فأصبحت من أشهر الوجوه في تاريخ الفن، حتى لقبت بموناليزا الشمال.
4: الفن له عشاقه، والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية، وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل، طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما، معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: مستعد للحماس؟
2: أي كرة قدم؟
1: متشوق للمتعة والإثارة؟
2: أي متعة؟
1: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا.
0: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. نقاش الآن على جدة اف ام.
1: السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم إلى النافذة الرياضية الأسبوعية في البرنامج اليومي نقاش، وكما نقول دوما في هذه النافذة لا نتناول الأمور الفنية بل نقرأ في المشهد الاستراتيجي مع التركيز على المنتخب السعودي. اليوم نتحدث عن الأولوية والعمل الاستراتيجي الذي يحتاجه المنتخب. المنتخبات الوطنية ليست مجرد فرق تخوض المباريات وتلاحق النتائج، بل هي مشاريع وطنية طويلة المدى تبنى على الرؤية والتخطيط والعمل المتراكم. وفي كرة القدم تحديدا لا تصنع الإنجازات بالصدفة، بل تصنعها الاستراتيجيات الواضحة والقرارات المدروسة والاستثمار الحقيقي في الإنسان والموهبة. ومع ما تشهده الرياضة السعودية من تطور متسارع وحضور دولي متنام، يبقى المنتخب السعودي العنوان الأبرز الذي نلتف حوله كجماهير ونحمل عليه الآمال والتطلعات. وبين الطموح المشروع والواقع الفني يبرز سؤال مهم: كيف نبني منتخبا قادرا على المنافسة المستدامة؟ وما الأولويات التي يجب أن تتقدم على غيرها في هذه المرحلة؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها في حلقتنا اليوم مع ضيفنا الدكتور عبد الرحمن بن يحيى الصايغ، الخبير الرياضي وأستاذ السياسات التربوية ومستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب سابقا. لكن قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي معتز سمير بخش في الإخراج.
2: نقاش على جدة اف ام.

0: إذن اليوم موضوعنا عن المنتخب السعودي في نظرة استراتيجية للأولوية والعمل الاستراتيجي. نرحب بضيفنا الدكتور عبد الرحمن بن يحيى الصايغ، أستاذ السياسات التربوية ومستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب سابقا. حياك الله دكتور عبد الرحمن. في البداية ودي أطرح عليك سؤال هو امتداد لما تناولناه في لقائنا الماضي حول التشكيل المقترح للمنتخب السعودي من قبلكم ومن قبل فريق العمل المساعد لكم. لماذا لم يتضمن بعض الأسماء، يعني مثلا نقول عبد الله الحمدان، سالم الدوسري، تنبكتي، مروان الصحفي، علي مجرشي، مع أنه يعني لاعبين جيدين وسبقا مثلوا المنتخب أيضا، تم اختيارهم في القائمة.
1: يا مرحبا، حياك الله استاذ عزام، وتحيه لفريق العمل لديكم واذاعه سوته والمستمع الكريم. يعني في الاجابه على هذا السؤال ودي بس ادلي بمقدمه في دقيقه او اقل لتوضيح ما نحن نتحدث عنه ربما للذين لم يلتحقوا بنا الا اليوم.
0: نعم.
1: احنا كان مقترحنا عن تدريب المنتخب الذي نقترح ان يكون فريق عمل فني وطني منتقى بعنايه، وذكرنا أسماء محددة، أسماء كفاءات، مدرب الدكتور عبد العزيز الخالد ومعه ثلاثة مدربين، الكابتن يوسف خميس، الكابتن حمد كريري، الكابتن سعد الشهري، وكل واحد له مبررات. المهم اقترحنا أن مع انطلاقة الدوري يقدمون عمل خلال ثلاث جولات إلى أربع، يختارون تشكيل، كل واحد يختار 40 لاعب، ثم تدمج هذه الاختيارات، فستكون بالحد الأدنى 40 أو أكثر من 40، ويبدأون العمل انطلاقا من هنا. بعدها احنا عملنا مع فريق عمل خاص بنا هنا تطور لأربعين لاعب، واخترنا تشكيلة مكونة من 40 لاعب، منها 8 من دوري يلو. وصلنا إلى هذه النقطة، تكلمنا عن كل لاعب ميزاته
0: ومحتاجاته. نعم، وذكرنا القائمة على السريع.
1: اي نعم انا بس هذه الدقيقة للذين لم يلتحقوا بنا الا اليوم مثلا. فانت ذكرت انه في بعض الاسماء كانت في المنتخب في المونديال القريب والآن ما هي موجودة، مثلا الأسماء التي ذكرتها الكابتن سالم الدوسري، يعني مبررات أنهم الآن إحنا ما وضعناهم في قائمة الأربعين لاعب. دائما المنتخب الأجهز الأحسن مستوى، فعندنا مثلا الكابتن سالم الدوسري كان يلعب وهو متعرض للإصابة، وفور انتهاء المونديال ذهب لعملية جراحية، إلى الآن ما رجع. من الصعب أن يعني أضمه للمنتخب حتى لو قيل أنه جاهز مع مباريات المنتخب وهو ملعب في الدوري. هذا في المنتخب ما هذا الكلام لا يستقيم، لأن هذا المنتخب دولة ما هو نادي. تحصل نادرا إذا عندك لاعب فارق أسطورة مشوية جاهز، ممكن يعني علشان يعني تاريخه أو دوره الفني، لكن هذا مثلا سامي مجرشي ما ظهر إلى الآن، ما قد لعب ولا مباراة، كيف أجيبه أنا في المنتخب؟ ذكرت مثلاً عبد الله الحمدان مستوى تكتيكي غير مواكب للمنتخب، لازم يتحسن ويتطور ويشتغل على نفسه حتى يعود. مثل عبد الله الحمدان، مروان الصحفي، وهم لعيبة شباب زي الحمدان، يعني تكتيكيا نحتاج رفع مستوى. متعب الحربي ظهرت لنا لعيبة أجهز منه، ذكرناهم مثل نايف عابدي وغيره. صالح الشهري عنده إصابة وهو متعوض منه كان مع المنتخب. حسان تنبكتي أيضا زي سامي أجرى عملية جراحية وتعرض لإصابة، فمن الصعب أن أغامر كقلب دفاع منتخب. بس أذكر لك مثال على السريع، اللاعب اللي كان ممتاز عبد الإله المالكي، وكان مع المنتخب ممتاز مع النادي، انتقل من نادي إلى نادي، وكان لاعب جرينتا وذو مستقبل، بس سبحان الله يعني كل شيء عند الله، هذا مقدر. الإصابة أصيب أمام اليابان، إصابة في الرباط، وعولج وجاءت التصفيات اللي بعدها وأصر المدرب على أنه يلعب حتى ما قد لعب مع النادي، وهذا يعني صراحة خطأ في المنتخبات. ثم جاءت نهاية كأس العالم وأيضا اشترك، حصل أدى، هو يبغى يؤدي مهمة وطنية، أي لاعب ترى مخلص وطني، لكن في مباراة بولندا تسبب وعن غير قصد في الهدف الثاني وخسرتنا المباراة في الدقائق الأخيرة من المباراة، ليس لقصور فني ولا تكتيك ولا، لكن لعدم جاهزيته بسبب الإصابة فمرة تمريرة قصيرة استغلها ليفاندوفسكي وسجل الهدف. الحالة هذه دائما التمريرة القصيرة من اللاعب تنم عن هبوط لياقي أو
0: شرود ذهني أحيانا.
1: هنا ما هو شرود ذهني، هنا تأثر بالإصابة. لأنه أقحم أن يلعب في المنتخب وهو ما زال ما تعافى تعافيا كاملا من الإصابة، هذا ما ينفع في المنتخبات. يعني على السريع هذا جابت على السؤال. والمثال يعني بس فقط لوضح للمشاهد، أنت تحتاج في المنتخب الأجهز الأحسن مستوى فني. يعني لو عملنا محورين، معلش كأننا طولنا في النقطة دي، لو عملنا محورين زي محور العاجل والمهم في المهام، في اللاعب الجاهز جاهزية والمستوى. لو عملنا يعني اللاعب الذي أعلى جاهزية وأعلى مستوى هذا اللي يختاره المنتخب
0: الأولى بالمركز. طيب
1: خلاص على طول اللاعب الذي في السريع سريع، اللاعب الذي جاهز ولكن أقل مستوى نقول له استمر طور نفسك. اللاعب الذي عالي في المستوى ولكن جاهزية ضعيفة نقول له نخليه في برنامج إعدادي حتى يجهز. اللاعب الذي أقل مستوى وأقل جاهزية هذا نشتغل عليه تدريب حتى يرتفع.
0: للأمانة لما ذكرت القائمة دكتور عبد الرحمن، أنا أشوف إن فيها رد على الناس اللي يقول ما في عندنا لاعبين جاهزين، ما في عندنا حتى دكة جيدة بالنسبة للمنتخب. لا، موجودين، لكن وين العين اللي ترصد الأنسب كما ذكرت؟ وهذه نقطة هامة، الأجهز والأنسب. لو مشينا بهذه الاستراتيجية في اختيار اللاعبين طول السنوات الماضية اعتمادا
1: الواحدة على الأقل آسيوية
0: أكيد، أو على الأقل كنا في ضمن إطار المنافسة. إحنا حتى مو خرجنا عن تحقيق البطولات، إحنا حتى خرجنا عن إطار المنافسة للأسف.
1: أحسن، نخرج من الأدوار الأولية ومن دور 16.
0: فلو كانت هذه الاستراتيجية في كشافين ومتابعين للدوري، دوري روشن، دوري يلو، يختارون اللاعبين بناء على هذه المحددات والمعطيات، ما راح نلاقي أبدا إشكالية في أن نكون منتخب قادر على الأقل على المنافسة. طيب خلينا الآن ننتقل إلى يمكن برضو حديث في نفس الإطار. اليوم كل ما تقدمت الجولات في دوري روشن أو حتى دوري يلو، في تحديث على القائمة من خلال يعني رصدكم لبعض الأسماء؟
1: لا والله، احنا تابعت مع الأخوين أبو ريان وأبو موسى اللي شاركوني في اختيار القائمة 40 الجولة هذه التي مضت. في تحديثات بسيطة، عندنا ظهر لاعب اسمه مهند آل سعد، لاعب في نادي اليوم، مهاجم عمره 23 سنة، طول 172 سنتي متر، يعني لا بأس الطول، يعني ما هو الطول المهاجم لكن فوق 170 معقول، يعني إذا عنده إمكانيات. الوزن قريب من 100 ناقص من الطول بالسنتي ناقص 100، يعني قريب من النظام العضلي الممتلئ. هذا خامة جيدة، يعني أنا رأيي ينضاف للمنتخب ونعطيه الفرصة ونطوره، ما هو يعني بس نعطيه. تحديث آخر، ظهر لي خالد الغنام بدأ يواكب اللاعب الآخر اللي هو عبد العزيز العليوي بحارية، وحصل في المباراة الأخيرة على لاعب أحسن لاعب في المباراة اللي لعبها. طبعا يحتاج تحسين فني وتحتاج تحسين بدني كبير، لكن أنا عندي خامتين جيدتين، واحد ناحية يمين حريف باللهجة الريال كرة القدم اللهجة الميدانية، والثانية صار ويقدر يلعب يمين. طيب أنا أقدر أعمل أنا هنا مكون جديد. هذه الجزئية يمكن للمدرب أن يبني بها فكرة فنية بتوظيف هذين اللاعبين. عندي لاعبين مهاريين يمين وصار، طبعا هذا موضوع فني، احنا اتفقنا أنه ما نوغل أو ما نتعمق في أكيد الجوانب الفنية، لكن المهم أنا عندي موهبتين مهاريتين قابلتين للتطوير وللعمل، أشتغل عليها. أنا أعطي الأفكار الفنية، مئات الأفكار الفنية ممكن تستفاد منها من خلال استثمار مهارة اللاعبين. وترى إذا مثلا بروز هذين اللاعبين لو أعطوا الفرصة لا سيما في المنتخب، سوف يظهر لنا لعيبة مهاريين خلال سنة غيرهم.
0: طيب أستأذنك،
1: اللي يعني اجتهدنا فيه في الجولة المباراة لكل فريق يعني.
0: نعم، طيب أنا استأذنك دكتور واستأذن المستمعين الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.
4: الدوري الأهم بالمنطقة.
5: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
4: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
6: حاول عدى، الله الله.
4: كل شيء في غير الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.

0: المنتخب السعودي أولويات المرحلة والعمل الاستراتيجي هو موضوعنا اليوم في نقاش. أجدد الترحيب بضيفنا الدكتور عبد الرحمن الصايغ، أستاذ السياسات التربوية ومستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب سابقا. طيب دكتور، لو وضعنا افتراض أنه بدأنا في العمل بشكل بنفس الاستراتيجية اللي تحدثنا عنها للمنتخب السعودي، ما الذي كان من المفترض أنه نصل إليه في هذه المرحلة؟
1: نعم، حسب الرزنامة التي تصورناها اليوم المفترض أنه قد حصلت بعض الإنجازات، ترى يعني دونيس يعمل عليها، ولكن عمل بالنسبة لما نحن نتصوره لا يصل إلى 10%. إلى اليوم المفترض تحديد التشكيلة، وقد اقترحنا تشكيلة 40 لاعب أو 50 حتى، إبلاغ جميع اللاعبين المنتخبين، هو اسمه منتخب، هذا لاعب منتخب يعني له أفضلية زي ما ذكرنا، جاهزية ومستوى على على على ديجري معين. ثلاثة، إبلاغ أنديتهم، ثم معها إبلاغ الأجهزة الفنية في الأندية، وهذا شغل خاص بنا إحنا فني طبعا لا يوجد الآن، غير موجود. يعني نبلغ الجهاز الفني في كل مدرب ومساعدين كل نادي والمعد البدني وحتى المعد النفسي أن اللاعب فلان تم اختياره لتشكيلة المنتخب. طيب، عقد ورش عمل لفريق العمل الفني الوطني اللي هم الأسماء الأربعة اللي ذكرناهم، ويمكنهم التعاون مع أي فنيين آخرين أحب طبعا سعوديين، يفترض يختارون أي ناس يبغون يتعاونون معهم يختارونهم ليقوموا بمهام مساندة، وبالتالي نشتغل في ورشة العمل هذه أو أكثر من ورشة عمل. يفترض أنها يعني قد حدثت قبل أيام، تحديد احتياجات كل لاعب من القائمة 40 أو 50 أو حتى 60، المهم احتياجات كل لاعب، البدنية، الفنية، التكتيكية، تكنيك، مهارية، استعداد نفسي، قدرة على الملعب، حضور ذهني، إلى أي احتياجات احنا نعمل فيها قائمة بنود لخصائص اللاعب، نحدد كل لاعب كم عنده كذا فيها درجات ونعمل احتياجات كل لاعب. تمام. النقطة اللي بعدها، يفترض أنه قد تم إشعار الجهاز الفني في كل نادي من اللي بيشيهم اللعيبة، وبمعرفة مجلس الإدارة طبعا والإداريين باحتياجات كل لاعب نبغى بصعقة أو استمارة معينة تروح للنادي. فيها جانبين، جانب مغلق وجانب مفتوح، طبعا ما نبغى نفصل في هذا باختصار، بس المفتوح يعني كلام مرسل، كلام يعني عن إنشائي، ما هو إنشائي بس، المهم أنه كلام مفتوح ليس مغلق بند ولو رقم ودرجة. أوكي. بعدها فتح قنوات تواصل لفريق العمل الوطني هذا مع مدربي الأندية، والقنوات ما تتعقد، يعني يفترض أن تكون نسبة التأخير فيها ما توصل 10 دقائق. الكابتن عبد العزيز الخالدي يبغى معلومة عن أي لاعب، يبغى حديث مع مدرب أي فريق عن أي لاعب منتخب، هذا منتخب، لا تقول لي أنا معليش أنا عندي شغل، ولا أنا إذا منتخب دولة، منتخب وطني، إذا ما إحنا مهتمين بالمنتخب الوطني بحيث أن مدرب المنتخب ما يقدر أو يواجه صعوبة في التحدث مع مدرب النادي، لا خلاص نخلي المنتخب، نعلن أنه ما نبغى المنتخب ولا يكون متاح.
0: طيب.
1: التواصل هذا التواصل هذا في من أجل تنمية اللاعبين اللي هم جاهزين فنيا ومستواهم جيد. بعدين إقامة لقاء، يفترض الليلة أو بكرة أو أمس أن هناك لقاء مع اللاعبين المختارين، هذا قبل تحديد التشكيلة اللي راح تنافس بعد أسبوعين في كأس آسيا، ترى كأس آسيا يوم 23 ويوم 8 أطرح 23 ناقص 8
0: كأس الخليج قصدك،
1: عفوا كأس الخليج، أيوه أسبوعين بس. اللقاء هذا لقاء مثمر، يكون زي المؤتمر زي الملتقى، إذا عندك وقت أتحدث عنه باختصار شديد.
0: تفضل.
1: يعني إحنا قلنا ذكرنا النقاط السابقة، عندي اللاعب، عندي نقاط طاقة أداء لكل لاعب لمستواه كيف يحسنه، أعمل لقاء للاعبين. هذا اللقاء طبعا له فرق عمل وله برنامج تحدد له أهداف دقيقة، هذه الأهداف تساعد في رسم مسيرة المنتخب. إذا نجح اللقاء هذا سوف يساعد الملتقى هذا في المنتخب ونجاحه لعمل استراتيجي لمدة 10 سنوات. ندعو له لعيبة المنتخب الذين حققوا كأس آسيا الأول، طبعا هذا بالشكل كبير لأنهم أول محققوا منجز 84، كذلك لاعبي آسيا كأس آسيا 88، كذلك لاعبي آسيا 96. استضاف أيضا غيرهم الذين وصلوا النهائي أبطال 92 و2007. تمام، اللاعبين هؤلاء اللي هم ما بين 84 إلى 96 إنجازات، و92 2007 وصول نهائي يعتبر منجز أيضا. نطلب من كل لاعب من هؤلاء الذين قد قدموا لوطنهم وبذلوا إعداد رسالة من عنده في حدود دقيقتين للمنتخب القادم. هذا الكلام ترى مهم، مهم كثير جدا. وفي اللقاء طبعا ما نأخذ الوقت كله فيها، كل جزئية نأخذ منها ثواني من كل اللقاء، ثم بعدين يأخذون كل رسائل لعيبة المنتخب الجدد الآن، الفرقة التي ستمثل المملكة العربية السعودية، لابد أن نعدهم الإعداد الحقيقي. طبعا اللقاء في فقرات، في فيديوهات، في فيديو وثائقي عن المنتخب وإنجازاته، الكؤوس التي حققها، ونسمع من كل لاعب كلمة هو يكون محضرها بس ما هو كاتبها يتكلم. هنا أنا أبدأ أشغل اللاعب، ثقافة اللاعب، وعي اللاعب، ومن خلال ما يتكلم هو بشكل عفوي في الملتقى أنا أقدم أو أعمل جزء من الدراسة للاعب. بعد الملتقى هذا سيخرج اللاعب بعقلية مختلفة، يخرج يعني في ذهنه أن أنا الآن جندي للوطن. هذه الناحية المعنوية. النواحي الفنية أكيد تتأثر معها. طبعا في الملتقى هذا في جوانب كثيرة للأبعاد الفنية والتكتيكية، يعني تبييض بعض السلبيات، استحضار بعض الإيجابيات، هذا يتم الإعداد له باحترافية، وطبعا عندنا خبرة في هذا المجال. المفترض أن يكون قد تحقق هذا الذي قلت، الخطوات الست أو ما أدري السبع اللي ذكرتها والملتقى، وبعده نبدأ التحضير خلاص للبطولة القريبة.
0: طيب لو انتقلنا إلى مفهوم يمكن طرحته دكتور في حلقات سابقة، بس ودنا أنه نضيء عليه بشكل مفصل، اللي هو مفهوم اللاعب المعياري. وش تقصد باللاعب المعياري؟ وش الفوائد اللي ممكن نجنيها من تبني مفهوم اللاعب المعياري؟
1: صح، اللاعب المعياري تكلمنا عنه كثيرا، ويهمنا جدا في تطوير اللاعبين وفي مشروعنا الذي اقترحه المشروع الوطني لصناعة نجوم كرة القدم. علشان أصنع نجوم لابد أن يكون عندنا لاعبين معياريين، لاعبين ثابتين، ويفضل جدا جدا أن يكون عندي لاعبين معياريين موجودين. فكرة اللاعب المعياري أنه أنا آتي بلاعب له قياسات متفوقة من الناحية البدنية، في الناحية التكتيكية، النواحي الفنية، النواحي المهارية اللي ذكرتها، تاكتيك وتكنيك، وأبني عليه، أحول اللاعب هذا إلى أرقام، ثم أنا أستهدف هذه الأرقام عند اللاعبين. الفكرة فيه التي تحدثنا عنها ربما سابقا لو تذكر، النمذجة. فيكون نكون يعني وضعنا أمام اللاعب نموذج، وزي ما ذكرت لك النموذج حي حاضر أمامهم ومعهم في الميدان على المستطيل الأخضر. هذا النموذج سيصبح فكرة تنافسية نبكي بها روح التحدي عند اللاعبين. كذلك الفائدة أن تتحقق من هذه الفكرة بناء الوعي والفهم لدى اللاعب، يعني ليس مجرد أنه اللاعب ينفذ تدريبات وتوجيهات للمدربين على اختلافهم، بل يعي ما يعمل. أنا مثلا عندي السرعة، عندي لاعب معياري في السرعة يقطع في 100 متر يقطعها في 11 ثانية، 200 متر في كذا، 800 1500، هذا اللي يقولون عنها لو أنك شوية كذا قرأت في ألعاب القوى، فيها لعبة اسمها قاهرة، مسابقة اسمها قاهرة الرجال 1500 متر. أنا أخذ اللاعب المعياري في قراءاته في كل المسابقات، وأطلب من اللاعبين طوروا أنفسكم إلى هذا التارجت، إلى هذا التارجت، إلى هذا الهدف. فأنا بالتالي استهدفت بناء مستهدفات ثم عملت عليها فيتحقق التطوير. مثلا مثال آخر، مثلا في التسديدات، أنا أطلب من لاعب أن تصل إلى مستوى اللاعب الثاني من اللاعبين في التسديد على المرمى، وهذه مهمة جدا، ترى خيار ممتاز. مثلا أطلب من اللاعبين يتدربوا وأعطيهم أنواع من التدريبات بحيث أنك تحقق من 10 تسديدات 9 تسديدات صحيحة على المرمى من بعد مثلا 40 متر. خلاص الآن لو يبذل مهما كان عندي هدف، ما هو يعني عمل تدريبي مشتت. هذه فكرة اللاعب المعياري مثلا في الوزن، في القوة العضلية، في الاندماج التدريبي، في مختلف مفاصل اللعب الفنية بمختلف نواحيها، أنا أقدر أخذ اللاعب المعياري وأبني عليه طيب. وأجعل اللاعب يتنافس مع ذاته ويتنافس مع اللاعب المعياري، فتحقق له أهداف كثيرة من هذه الفكرة.
0: طيب، من خلال يعني متابعتك لتاريخ المنتخب السعودي، في بالك نماذج للاعبين معياريين في الأجيال السابقة تحدث؟
1: على طول ماجد عبد الله، صالح النعيمة، على طول كتيبة 84، منتخب 84، وإن كان يعني فيها بعضهم يعني ما هم بالكذا، لكن كانوا ناجحين على الأقل في الجرينتا والروح الوطنية. عندي خالد مسعد في المهارة، عندي محمد نور، هؤلاء الأربعة، ماجد، صالح، خالد، محمد نور. يبقى بعدين في لعيبة كثير معياريين في نواحي محددة، ما هم معياري شبه متكامل أو متكامل. المتكاملين هم اثنين، ماجد وصالح، الآخرين قريبين منهم، خالد، نور، الباقي تجد لاعب ممتاز في ناحية ولكن يحتاج يعني إضافات في نواحي أخرى. كان في لاعب اسمه وجدي مبارك لو تذكره، كان معياري في الناحية البدنية مثلا، يعني الآن جاء على بالي، والله ما ذكرته ولا حضرته أبدا، لكن بناء على سؤالك، لكن هؤلاء هم المعياريون عبر تاريخ كرة القدم السعودية. في مثلا عندك يوسف سنيان، معياري مهاري، وغيره كثير بس يحتاجون تنمية بدنية، زي نواف تنياط، مرحوم المرحوم خالد قهوجي، نواف العاب، كثير أسماء كثيرة في الناحية المهارية، لكن يحتاجون تنمية بدنية. ما أقدر أعتبره لاعب معياري وأبني عليه، لا، إلا تكلمت في جزئية. لكن طيب، الآن موجود لعيبة معياريين في عدة نواحي حاليا موجودين.
0: طيب الآن يا دكتور، مثل يعني حديثنا هذا، البعض يقول هذا حديث أكاديمي وتنظيري لما نتكلم عن لاعب معياري وعن نمذجة. وكرة القدم اليوم تلعب في الميدان، وش ترد عليهم؟
1: لا، هذا ما هو كذب، هذا الميداني الحقيقي، هذا تسجيل الأفكار الرياضية من سماء الفكر إلى أرض الملعب. أنا قاعد أحط لك، هذا شغلي ميداني، شغلي مباشر في العمل، عندي لك لاعب أرقامه كذا كذا كذا قدام عينك، قاعد يلعب معك في الدوري. حسن نفسك إلى مستوى، فين النظري والتنظيري؟ خلاص صرفنا التنظيري، ميداني شغل. أنا بعطيك مثال مباشر، الآن فيه لاعب معياري في الدوري، دوري روشن، معياري عام للدوري، اسمه والله إنه اسمه غريب كذا، جورج اللي خيمية ومتريالي اللي نيخية،
0: إذا ما خلوا
1: لاعب الاتحاد. هذا اللاعب مواليد 2006، يعني عمره 20 سنة. هذا اللاعب طول 185 سنتيمتر، الوزن يمكن 87 كيلو، يعني خلاص هذا نظام لاعب كرة القدم العضلي الممتلئ المتكامل. هذا اللاعب عنده استعدادات حركية وذهنية عالية، عنده توقع حركي كبير، عنده تشريح بدني رائع، سجل هدف في مجموعة، في حتى شغل بالعقل الباطن في المباراة الأخيرة. هذا لاعب معيار قدام عيني. طيب فين أنا أقول لك النظري؟ حاول تطور نفسك ليه، حاول أنك تصل إلى مستواه الحسي بس، البدني اللي القريبين منه بدنيا يتطورون، لكن يعني فعلا كلاعب 185 سنتيمتر والطول والوزن يمكن 87 كيلو، هذا لاعب يعني ما كسب لمنتخب بلاده ومكسب للنادي اللي يلعب فيه قدامي، يعني قدام عيني، أنا لاعب معياري، إذا ما استفدت منه إيش الفائدة؟ ترى بعطيك مثال سريع كذا معياري اللي حصل عندنا، كان عندنا لاعب أبرزهم موتنداو، لاعب دائم في، أنا ما أبغى أذكر أسماء أندية علشان أنا أتكلم عن المنتخب الآن وليس عن أندية، أتكلم اللون العلم السعودي أخضر وأبيض

0: حارلو سانداو جاء للمملكة وكان شهير بالتسديد، تسديدات قوية جدا. بعد ما طلع من سانداو ظهر عبد الله الجمعان
1: لاعب الهلال السابق
0: بنفس قوة التسديدات
1: مو سانداو،
0: مثال بس وفي غيره أمثلة، بس أنا أقول لك الكلام هذا ليس تنظيري، هذا هذا هذا تحويل الأفكار إلى الشغل في الميدان، كيف أنا أحقق شغلي ميدانيا. الآن عندنا لاعب عالمي معياري عمره 20 سنة بهذه القدرات، طوروا أنفسكم يا شباب. لكن ترى يعني ما زالت الفكرة عندنا أنه اللاعب ما يستطيع يطور نفسه لوحده. الأندية الأوروبية ما تقول للاعب طور نفسك، تشتغل على اللاعب شغل مركز دقيق جدا، ما هو ظاهر قدام الناس خلف الكواليس حتى يظهر نجم.
1: طيب أنا استأذنك دكتور واستأذن مستمعينا ومشاهدينا الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: المنتخب السعودي، العمل الاستراتيجي وأولويات المرحلة، هو موضوعنا اليوم في نقاش. وجدد الترحيب بضيفي الدكتور عبد الرحمن الصايغ، أستاذ السياسات التربوية ومستشار المركز الوطني للشباب سابقا. طبعا طوال الحلقات الماضية منذ مشاركة المنتخب في كأس العالم الأخيرة ومع استحداث هذه النافذة في برنامج نقاش معك يا دكتور، كنت دائما تتحدث عن اللي هو فريق عمل التدريب الوطني. فكرة أنه يكون في فريق عمل تدريبي ما هي جديدة، لكن كانت فرق العمل سابقا في عدة تجارب للمنتخب كانوا أجانب. ليه أخفقت هذه الفرق أو حتى لم تحقق النجاح المأمول منها؟ وليه أنت تراهن على أنه فريق التدريب أو الفريق الفني الوطني بينجح أكثر من الفريق الفني الأجنبي؟
3: نعم، أنا أتابع بدقة الأمر هذا. أول فريق عمل فني غير وطني هو مارفيك الهولندي ومجموعة ثلاثة مدربين أوروبيين كبار مع مارفيك، حققوا تحسن لا بأس، لكن أنه يحقق تحسن كامل لا. لأن الأجنبي مثلا، أنا أعطيك بعض الأمثلة، الأجنبي ممكن أن يشتغل على الجرين كارد صحيح، لكن لا يمكنه رفع الحس الوطني، ولا يمكن للمدرب الأجنبي التماهي والاندماج الوجداني الوطني والروحي مع اللاعبين، مستحيل مهما كان يبقى أجنبي. شاهدنا في كأس العالم مدرب منتخب البرازيل الذي بعض المنتخب في العالم وهو غير برازيلي خرج من المونديال، ومدرب ما بان يعني ما مثل حتى انه متضايق، يا ريت مثل تنسيق. هذه واحده. ثانيا، احنا عندنا ليش قلنا فريق عمل فني وطني؟ اصلا ليش فريق عمل؟ المدربين في المنتخبات الكبرى ما يحتاجون فريق عمل، لانهم مكتملين تكتيكيا فنيا بدنيا جاهزين، يعني بس يجي معسكر يومين عمل خطه يمشون. لكن لعيبتنا عندهم احتياجات فنيه وبدنيه والى اخره، فما يقدر يوفي بدراستها وتطويرها مدرب واحد، لابد من مجموعة مدربين عقول تفكر وتشتغل تتواصل. حصل هذا مع الأجنبي، لكن مهما كان الأجنبي لن ينجح في العمل المتكامل هذا، لابد من السعوديين يعرفون لغة البلد، يعرفون روح لغة البلد، يعرفون خلفية كل لاعب. الأجنبي يجي بس يبغى جاهز ويدرب خلاص، يعطيك خطط فنية. لكن احنا الآن في طور مع الفريق العمل الفني انه يحسن من مستوى كل لاعب جاهز عندنا حتى لاعلى ما يمكن ان يكون عنده من خلال مجموعه مدربين. الاجنبي لن يستطيع ان هذا ان يعمل هذا، حتى لو جبت فرق عمل وحتى لو جبت زاجالو راجع من قبره ما راح يقدر يحقق ما سوف يحققه العمل الوطني. عندنا النواحي اللي السلبيات اللي ذكرناها يستطيع تذويبها الفريق الوطني لأنهم فاهمينها، والأجنبي ما يعيها. شاهدنا مع مانشيني مع أنه مع فريق عمل نفس الفكرة، لكن حتى هو وقع في أخطاء بسببها. المجموعة هذه اللي أنا أتحدث عنها سوف تحيد هذه الأفكار كلها وتنطلق بنا إلى أفق متحد اتجاه تحقيق منجز وطني. هنا الفرق الكبير، الفرق كبير جدا. مهما تجيب شركة عمل أجنبية راح تعمل لك تحسن بسيط، لكن نراهن على الفريق العمل فني وطني سوف يحقق بإذن الله اللي ذكرناه سابقا.
2: صوتك صار بعيد يا دكتور.
3: نجاحات بإذن الله تعالى.
2: مصداقا لكلامك، دائما المدرب الوطني يكون عنده مفاتيح الجانب النفسي والجرينتا، حتى لو كان في الجانب الفنية مثلا أقل خبرة من غيره، لكن هو يعرف عقلية اللاعب والجانب النفسي.
3: مجموعة الأربعة هؤلاء لن يكونوا أقل خبرة فنية من أي
2: مدرب. لا، أنا أتكلمك في أسوأ الأحوال، يعني حتى في أسوأ الأحوال لو وضعنا مقارنة، اليوم يعني حتى في مفهوم كرة القدم أصبح مثلا في تعويل على الروح، في تعويل على الجرينتا، وشفنا أكثر من منتخب وأكثر من نادي عوضوا الجانب الفني بالجانب المعنوي والجانب الذهني.
3: الإنجليزي في أي مباراة في الدوري الإنجليزي ستجد مستوى الجرينتا فيها طبعا، وهم شغالين على النواحي الفنية بشكل.
2: واليوم حتى في تعويل على الجو العام في غرفة الملابس، ترى فيها أندية ومنتخبات، لأنه الجو العام في غرفة الملابس جو تحفيزي وفي ترابط، يرجعون بين الشوطين
3: عن هذا الكلام، عن النقطة هذه، بس ما أبغى أدخل في الجانب الفني. ما يدور في غرفة الملابس أي سلبيات سوف يضربها فريق العمل الفني الوطني هذا، وأي إيجابيات سيجلبها بإذن الله تعالى.
2: طيب اليوم يا دكتور، هذا الجزء الأخير من هذه الحلقة، الاتحاد السعودي لكرة القدم في مجلس إدارة جديد، ورئيس الاتحاد السعودي ظهر في أكثر من مناسبة بتصريحات مختصرة. كيف تقرأ هذه التصريحات من زاوية موضوع حلقتنا اليوم، المنتخب السعودي، العمل الاستراتيجي والأولويات في هذه المرحلة؟
3: والله تصريحات المهندس بدر الزيزة أنا اللي شفتها مختصرة جدا، ما ظهر منها طرح يعني ينزل كذا للعمل في أدوار كرة القدم وفي اللعبة سواء المحترفين أو غير المحترفين. يعني في تصريح أول شكر لاتحاد كرة القدم السابق، هذا يعني حاجة برستيج، ثم قال سوف نعمل تحقيق نجاحات وكذا، أيضا تصريح عام، ثم تصريح آخر سمعته ما أدري إذا كان هناك غير هذه، أنه ما أدري يمكن ما أبغى أقول يعني عبارة ما قالها، لكنه قال نحن لن نجدد ولن نغربل ولكن فقط سنمكن. ماذا ستمكن؟ هنا الكلمة عامة، يا ليت أنك ستمكن الرجل المناسب في المكان المناسب، ممتاز إذا حصل هذا. فيعني التصريحات إلى الآن ما تعطينا يعني معرفة بالقادم من أنشطة، من أدوار، من قرارات، خصوصا في المنتخب. هل الدوري ماشي الآن شغال، الدوريات ومشاكلها وكذا زي كل موسم، لكن المنتخب نحتاج تغيير فيه، ونحتاج نقول نستمر على ما سبق، وما سبق كله إخفاقات، لا لابد تغيير ولا بد جراء. فهذه قراءتي لتصريحاته المحدودة المختصرة.
2: طيب
3: هو يعبر عن المجلس، أكيد رئيس المجلس المتلقي الوسط الإعلامي والرياضي والاجتماعي يأخذها، أن المجلس هذا توجه المجلس كاملا.
2: طيب كأكاديمي وخبير في المجال الرياضي، وش المقترحات اللي ودك يعمل عليها مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة للمنتخب؟
3: والله طيب حسن، خلينا في المنتخب. الأمر في المنتخب حاسم وسريع، يحتاج إلى قرار جريء. تحقيق البطولات الدولية للمنتخبات حقيقة لا يتأتى إلا بالعمل والعمل والمثابرة والمجهود، طبعا بتوفيق الله قبل كل شيء، لكن هي كذا قوانين اللعبة التي يعني كل قوانين الحياة ودعاها الله سبحانه وتعالى في مخلوقاته. نحتاج العمل الجيد الموجه توجيها صحيحا. ترى في كرة القدم الصدف نادرة جدا، لن تحقق بطولة دولية دون عمل مركز وسليم. عندنا ما مضى عبر 30 سنة ليس عملا سليما بصراحة، لازم أن نعترف في المنتخب، طبعا خلينا في المنتخب، وإلا لكنا حققنا بطولة عبر 30 سنة، عندنا بطولة خليج، بطولة عربية، كأس آسيا، وعندنا مشاركات في كأس العالم، 4 استحقاقات كلها ما عملنا فيها شيء. لا بد عليك أن تغير، إذا جيت وتقول ما أبغى أغير، لا معليش، يعني أنا ما أتكلم عن الشخص، لكن مخطئ من يأتي يتحمل المسؤولية ويقول ما أبغى أغير في المنتخب السعودي. صحيح تحتاج جرأة، صحيح تحتاج عمل واعي ومركز، صحيح تحتاج شجاعة، صحيح، لكن تمد الشجاعة من القيادة الرياضية والقيادة الوطنية، القيادة مع أي شيء ينفع الوطن. يعني هو ذكر أن دور التمكين، طيب ممتاز، التمكين في المنتخب، إذا أنت تبغى تعمل التمكين يا باشمهندس بدر الرزيزة ومجلس إدارة كرة القدم الجديد، التمكين في منتخبها هو أمامك من خلال أطروحة وطنية متكاملة. فريق عمل فني وطني منتقى بعناية، أسماءهم معروفة موضحة، كل اسم أمامه المبررات التي تجعلنا نختاره لقيادة عمل المنتخب في هذه المرحلة. الأدوار مكتوبة ومعلنة، المستهدفات موضحة لكل دور ولكل شخص ولكل أداء. الأخطاء السابقة سيحلها هذا المقترح، سيجلب إيجابيات بإذن الله تعالى، السلبيات سيذوبها ويحيدها، المعالجات التي ذكرناها سيقدمها، النجاحات سيحققها بإذن الله تعالى. باقي عندك يا مجلس إدارة كرة القدم القرار. قد تقول يعني زي ما ذكرت سابقا يأتي واحد يقول يعني هناك أفكار أخرى وممكن ما ينجح. الآن لا يوجد خطة عمل منهجية مثل هذه الخطة أمام مجلس إدارة كرة القدم. وأتحدث أقصى واحد يقول لي جيب لي مدرب أجنبي مشهور عشان أرتاح من ضجيج الناس، هذه واحدة. أو يعملون بفكرتنا بس نصها فريق عمل أجنبي ولن ينجح، لن ينجح. جربنا مارفيك ورفاقه، إيرفي ريناد ورفاقه على مرتين، مانشيني ورفاقه على مرتين، كلها خفاقات. تعال جرب تجربتنا، خطتنا هنا. أما إذا حصل تجاهل لها فتحملوا المسؤولية يمكن أمام الله قبل القيادة الحكيمة وقبل المجتمع الرياضي. فهذه رسالتي لاتحاد كرة القدم الجديد، يبغون الفكرة هذه جاهزة. وأكرر إذا نجحت جير النجاح لكم، وإذا عمل بها ومكنوا التمكين الصحيح ولبيت لهم متطلباتهم ثم فشلت حملوا عبد الرحمن الصايغ تبعة الفشل.
2: تصريح جريء يا دكتور، وإحنا تناولنا هذه الخطة في حلقات إن شاء الله يكونون يسمعون الآن أو حتى يكون سبق سمعوا المقترحات أو الحلقات.
3: نتمنى لهم التوفيق، توفيقهم وتوفيق الوطن.
2: أكيد أكيد. ويمكن وهذا يمكن أقولها بشوية يعني ألم، أنه ضغوطات الإعلام والجماهير غالبا الآن صارت على الأندية والدوري. من يريد أن يعمل للمنتخب يعني ما في عليه ضغوطات إعلام، لأنه للأسف أنه الجماهير بدأت تفقد شغفها تجاه المنتخب. فهذه يمكن تعطيك كشخص يعمل لصالح المنتخب تعطيك أريحية في أنه تعمل بدون ضغوطات.
3: يا ليت. نعم فكرة جيدة. نعم صحيح.
2: أنا أتقدم
3: الإرادة والشجاعة والعمل الواعي. إذا تحققت هذه سيهتدون إلى الطريق الصحيح.
2: نعم إن شاء الله بإذن الله.
3: إجابة المؤثرات أو يعني هي فكرة ذكرت كثيرا، أنا خليني أجيب مدرب أجنبي مشهور وأريح
2: لا. طيب الوقت داهمنا يا دكتور، شكرا جزيلا لك. الدكتور عبد الرحمن الصايغ أستاذ السياسات التربوية ومستشار المركز الوطني للشباب سابقا، شكرا جزيلا لك.
3: شكرا لكم أنتم أيضا. الله يسلمك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: شكرا لكم مستمعي الكرام لمتابعة حلقة اليوم من نقاش. هذه تحية لكم من محمد المرحبي وعزام الخديدي ومعتز سمير بخش. نلقاكم غدا إن شاء الله في نقاش جديد، نقاش للحديث بقية.
1: نقاش على جدة اف ام.
0: جدة اف ام على هواك.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعا، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
3: قد يكرر مريض الزهايمر السؤال أكثر من مرة وقد ينسى الإجابة بعد دقائق. هنا يأتي دور الصبر، فلا تجعل التكرار سببا للغضب ولا تشعره بالحرج بسبب ما لا يستطيع التحكم فيه. أجب بهدوء وطمئنه وتذكر أن حسن التعامل جزء مهم من الرعاية. مع الزهايمر الرحمة والصبر يصنعان الفرق.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
5: في 60 ثانية.
6: عاصمة الإبداع الرياض تعود لاحتضان مهرجان أثر في نوفمبر المقبل لتشعل حماس صناع التسويق والابتكار. في إنجاز مجتمعي ملهم، جائزة الأميرة صيتا تكرم 30 فائزاً وترسم آفاقاً جديدة للتميز في العمل الإنساني. الريادة السعودية تترجم ميدانياً عبر استضافة منتدى تنظيم المياه في الرياض لابتكار

0: حلول مستدامة تشكل مستقبل القطاع عالمياً. طاقات شبابية مبدعة تصنع الفارق، مؤسسة سكن تسدل الستار على سكنثون متوجة بأروع الحلول الابتكارية للإسكان التنموي. وختاماً، مقتنيات وصور نادرة تروي حكايات الفخر في مؤتمر حوار الأمن والتاريخ، مستعرضة محطات التأسيس والتحولات التنموية الكبرى.
1: في 60 ثانية.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في الزحمة الآن على جدة اف ام.

مساكم الله بالخير أصدقائي ومستمعينا وأحبتنا في كل مكان. مساء الخير لجميع الأشخاص السهلين اللينين الرائعين المحبين اللي إذا مروا ولا ضروا. يا أهلا يا مرحبا فيكم مع مشوار جديد يجمعني معاكم من خلال برنامج في الزحمة، هذه الكبسولة اليومية العصرية اللي بلتقي فيكم من خلالها من يوم الأحد إلى يوم الخميس، وعلى امتداد ساعتين بنسولف وندردش فيها من 4 إلى 6 معي أنا مينا العبدالله من خلف المايك والإعداد. مسيناكم مسونة وعلى جدة FM دائما لاقونا.

مثل ما تعودنا أصدقائي ساعتنا الأولى رح تكون عبارة عن سناكة، وسناكتنا اليوم سناكة جميلة وسناكة ترند قاعدة تصير ترند هذه اليومين، فاللي حابين يشاركوني رح تكونوا من خلال طبعا واتساب إذاعة جدة أف أم. طبعا رقم الواتساب رح يكون شاتق، وأذكركم أيضا رح ناخذكم فويس نوت، لا تنسون أصدقائي رح تكونون أيضا فويس نوت على 800-244-2828. بالنسبة للساعة الثانية من برنامج في الزحمة الجروب زحمة الساعة 5 رح يكون عبارة اليوم عن تصريح، وتصريحنا اليوم أيضا تصريح جميل وتصريح رائع للدكتور محمد فهد القحطاني من خلال أرقام إذاعة جدة أف أم على 647-7154، أيضا على 649-5154، بالإضافة إلى 647-8544. ورح تلاقون طبعا التصريح مطروح من خلال منصة إكس على أجدة أندرسكور راديو، أيضا على صفحتي الشخصية. أتمنى أنكم لا تكتفون فقط بالتصويت صوتوا، واعطوني رأيكم بتصريح اليوم بالإضافة إلى أنكم تعملون أحلى فولو. للمنوعات أصدقائي في كل مكان، أصدقائي اللي بيسمعوني دائما من الأحد إلى الخميس بهذا الحزة بهذا التوقيت راح تسمعونا فقط خلال 24 ساعة، فقط هذه الساعتين اللي راح تسمعون فيها أحلى المنوعات اللي من خلالها نحاول حقيقة على قدر المستطاع إن اللي مزاجه مو متعد نعدل مزاجه، اللي مهموم نحاول إن نشتت الهم، اللي مبسوط نزيد من جرعة الوناسة ونزيد من جرعة الفرح والإيجابية. خليكم معاي وأيضا مع مخرجنا معتز سمير بخت.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
4: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.
5: يا هلا

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
3: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
4: الزحمة على جدة اف ام.

0: هلا أميغوس، كم استاس أصدقائي الجميلين والرائعين والفانتاستيكيين، حياكم الله. طيب صراحة شكرا لكل اللي قالوا هات الأسناكة. ها نبدأ معكم، نبدأ مع هات الأسناكة. يلا حطوا فقط الطيران اللي بيقولون حطوا الأسناكة. التحية الاسبيسيال الخاصة من برنامج للزحمة فقط للي بيكتبون هات الأسناكة. يعني عدا ذلك ماكو صراحة. طبعا أول واحد دائما كالمعتاد صديقنا الجميل والرائع مازن الغانمي. هذا يعني في أسماء كذا لازم نفتتح فيها. مازن الغانمي أحلى مساء عليك يا أمينة، وبرنس الإخراج معتز. أشوف ولا ناظر فيني معتز، باخذ وضعية الله. طيب وعندنا أهم بعد مهيب محمد، مساء النور أمونة، مساء الورد معتز، أتمنى تكون بخير وسعادة وراحة بال يا رب. ونقول دندنة دندن دندنة، وهاتوا السناكة عند السناكة عندنا. الله يا مهيب، سناكتنا عندنا يا مهيب. نعم نعم نعم، الله هلا هلا هلا. والروح للي بتقول ارحبوا ثم لا ارحبي ثم ارحبي ثم ارحبي ثم ارحبي ثم ارحبي ثم ارحبي ثم ارحبي ثم ارحبي ثم ارحبي ثم ارحبوا، حطتها شطولها. مساء الوردي وردة، هات الاسناك. عطم نورة، عطم نورة بلا مو عط، تقول هات الاسناك يا معود. ام نورة لا ولا ام جدة؟ ايه مبلا ام نورة، ام نورة عطها ارحبي. واحد ارحبي، اثنين ارحبي، ثلاثة يا هلا ام نورة وهم نورة. يا هلا يا هلا والله بأمينة مساء الورد لؤي. حسستني انك من شات جي بي تي زي سارة ومالك. مرحب ارحبي، لا مساء الورد أمينة، تحيك الله. عط لؤي، عط لؤي. اوكي ما شاء الله تبارك الرحمن يا جماعة، بسم الله عليكم، بسم الله عليكم كلكم صراحة السلسين والرائعين. طيب نروح حق منو بعد؟ هاتوا الاسناكة. اول واحد اليوم يقول هاتوا الاسناكة امينة، اسعدني مساكم جميعا. لا انت مو اول واحد، انت رقم خمسة، انت رقم خمسة. مين انت اللي قلت اول؟ هاتوا اول واحد الاسناكة يا جماعة. بندر بندر بندر، انت نمبر فايف يا بندر، انت رقم خمسة. يلا وحياك الله عموما، بس انك لحقت. طيب طيب طيب لحظة، مساء الخير، مرحبا، مساء الخير. إذاعة جدة أخباركم؟ والله أخبارنا تمام. هذا ما قال هاتوا الأسناكة، ما رح نعطي ولا حتى كتب اسمه، ما أدري من هو، اكتبوا لأسماكم. السلام عليكم ورحمة الله جميعا، أبو إلاف مهم. ماكو طيران؟ ما كتب هاتوا الأسناكة، ماكو ما كتب. مساء الورد وعطرة أمون، مساء الضحكة والوناسة، هاتوا الأسناكة. خالد خرجاوي، عطى خالد، خالد أقوى مراسل في درب التبانة، يستاهل الخرج، خرجك لو طال هرجك. نعم بكل ثقة. اليوم بكل ثقة، حياك الله يا خالد. طيب والروح يستاهل، لها كاتب لك يستاهل معتز، وكاتب لك هذا مازل غانمي حاط لك موشح بعد من المد. ها استنست مازل، استنست. والروح صراحة ما قال، مع انه يعز علي انه من الدمام المشرقة. سليمان التميم يحييكم من الدمام المشرقة، شكرا يا سليمان. بس ما قلت ام نورة، هذه واحدة ثانية. كم نورة عندنا؟ ارحبي ثم ارحبي ثم ارحبي، الحق ما تلحق على سناكة ام نورة. البقى يا بنتي ابا ام نورة، الوالدة دازت لك تقول لك البقى. ولا هذيك بنتها نورة، هذه أم نورة، وارحبي أنتي بعد يا الغالية. يلا يلا هاتوا الأسناكة، أول واحد اليوم يقول هاتوا الأسناكة. يلا بكرة أشد حيلي وأجيب الأول. يلا يا بندر بكرة أشد حيلك، ونبيك تكون نمبر ون.
1: سناك
0: اليوم. يس جايز، اليوم رح نتكلم عن السناكة. هذا الأسبوع كانت هي ترند السوشيال ميديا، كانت نمبر ون حقيقة. أنا قاعدة أشوف الكل قاعد يسويها، لكن رح نشوف من الأجيال صراحة اللي قاعدة أكثر تسويها. اليوم رح نتكلم عن صور الثمانينات والتسعينات تجتاح التواصل وبتحيي الحنين للماضي. سويتوا هذا الترند؟ سويته معتز؟ سويت ترند الصور اللي ترجعكم للسبعين الثمانينات والتسعينات ولا لا؟ أنا صراحة كل السوشيال ميديا قاعدة أشوفهم ينزلون الصور، سواء على التيك توك، منصة إكس، على أيضا السناب، الكل يعني سواء صديقاتي أو العالم، الكل قاعدة أشوفه قاعد يستخدم هذا الترند. يقول لكم أصدقائي، تقول لكم السناك أن عاد ترند متداول على منصات التواصل الاجتماعي أجواء الثمانينات والتسعينات إلى الواجهة، بعد ما شارك ملايين المستخدمين صور بتحمل ملامح تلك الحقبة باستعادة لذكريات زمن مضى لا تزال تفاصيله عالقة في وجدان كثيرين. عارفين شو الحلو في هذا الترند؟ اللي عجبني في هذا الترند مو بس أنت كشخص، يعني صورة لك أنت بروحك بيرجعك لهذا الزمن، لا حتى صورك مع ربعك، صورك مع ربعك إذا عندك ربع من الأيام الابتدائي وزمان بيرجعكم، تحط الصورة ويحولكم كلكم، يرجعكم لهذه الحقبة الزمنية. طبعا ايضا انضم يقول لكم عدد من الفنانين والمشاهير الى هذا الترند اللي تحول من مجرد مشاركه صوره الى نافذه واسعه لاستحضار الماضي واثاره مشاعر الحنين اليه. ومع اتساع التفاعل بيبرز تساؤل حول اسباب تعلق الجميع بذكريات الماضي واستعادتهم لها بين الحين والاخر. طبعا أصدقائي بيقول لكم أحد استشاري الطب النفسي بيقول إن الإنسان بيميل إلى استدعاء ذكريات الماضي بشكل أكبر عندما يواجه ضغوط نفسية أو بيشعر بأن أعباء الحياة الراهنة بتفوق قدرته على التحمل. وأيضا أشار إلى أن العقل بيلجأ أحيانا إلى استحضار مراحل سابقة ارتبطت في الذاكرة بمشاعر الأمان والراحة والاستقرار. أيضا استشاري الطب النفسي بيقول إن كثيرين ينظرون إلى الماضي باعتباره فترة أكثر بساطة وأفضل من الحاضر. وهذا اللي دائما إحنا لما نتناول أو أطرح لكم هذا السؤال بلاقي 3/4 الناس فعلا بيميلون إلى الماضي. طبعا بيقول إن رغم إنه لم يكن خاليا من التحديات والمشاكل فيما أرجع ذلك إلى طبيعة الذاكرة الإنسانية اللي بتميل إلى الاحتفاظ باللحظات الإيجابية واسترجاعها أكثر من الأحداث السلبية، وأيضا بيعزز الشعور بالحنين إلى فترات معينة من العمر. أيضا أشار إلى أن المشاركة في ترندات استعادة صور الثمانينات والتسعينات سواء من الرجال أو النساء بتمثل أحد أشكال التعبير عن هذا الحنين. يعني كل اللي قاعدين يسوون هذا الترند يحطون صورهم كلهم بيحاولون يستعيدون الحنين إلى هذه الحقبة الزمنية. بتمنح الأفراد بيقول فرصة للعودة رمزيا إلى مرحلة بيشعرون بأنها كانت أكثر راحة أو استقرار. وأردف أيضا يقول إن مشاركة هذه الصور ممكن تعكس ارتباط عاطفي بذكريات تلك الفترة وتعلق بتفاصيلها. شفتوا متعلقين بتفاصيلها، علشان كذا الكل رايح بيجرب هذا الترند. أيضا بيقول مو بشرط أن التفاعل مع هذا الترندات ما يعني بالضرورة، لا يعني بالضرورة معاناة جميع المشاركين من ضغوط نفسية أو رغبتهم في الهروب من الواقع، لا، بيقول ممكن أيضا الأمر يكون مجرد وسيلة للترفيه واستعادة الذكريات. ويقول أن الانتشار الواسع لمثل هذه الظواهر بيكشف عن الحضور القوي للماضي في الذاكرة الجماعية. فعلا هذه الحقبة، شوفوا جابوا حقبة الثمانينات والتسعينات، يعني ما جابوا حقبة لا بعد ولا قبل، يعني ما جابوا مثلا حقبة السبعينات والستينات. يقول الانتشار الواسع لمثل هذه الظواهر بيكشف عن الحضور القوي للماضي في الذاكرة وقدرته على منح الأفراد شعور مؤقت بالدفء والراحة وسط ضغوط الحياة اليومية. أيضا ختم بيقول إن العودة إلى الماضي عبر الصور، الموسيقى، الأزياء القديمة، حتى من خلال المشاركة في ترندات مواقع التواصل ممكن تمثل البعض وسيلة للهروب المؤقت من ضغوط الحاضر واستعادة مشاعر ارتبطت بمرحلة يعتبرونها أكثر بساطة وأمانا، وهو ما يفسر حجم التفاعل الكبير مع هذا النوع من المحتوى. أنا اللي عجبني كثير صراحة في هذا الترند حاطين طبعا الشكل، الشعر، القصات، اللبس، وشايفة أيضا يعني صديقاتي مثلا اللي عملوا هذا الترند حتى الميوزك حاطين هذه الحقبة الزمنية، حاطين أغاني سواء عربية أو أجنبية حاطين هذه الحقبة الزمنية. This is our snack for today. Done. حلو؟ حلو.

طيب ايش رايكم انتم بهذا الترند صراحه؟ ابي اعرف انتم ايش رايكم بهذا الترند، شاركتوا فيه ولا لا؟ حطيتوا صوركم صور ربعكم ولا لا؟ يعني كثير انا اشوف، انا لما شفت بس حطوا حقبه الثمانينات والتسعينات، يعني حقبه السبعين والستين ما حطوهم. ليش؟ انا ماني عارفه ليش ما حطوا حقبه السبعين والستين ولا فيما بعد، فقط اخذوا حقبه الثمانينات والتسعينات. على فكره يعني مش اللي انولدوا في هذه الحقبه، لا، اللي كانوا كبار شوي يعني في فتره المراهقه والعشرينات والثلاثينات، اللي عاشوا هذه الحقبه الزمنيه. اعتقد هي حقبه الشارلستون والقصات والشعور واللبس، اللي يمكن أعتقد أنها كانت مميزة لهم، اللي كانوا كبار مو اللي انولدوا في هذه الحقبة هذه. طيب أنا بس أنتوا تتوقعون ليش الثمانينات والتسعينات؟ ليش ما جابوا حقبات مختلفة؟ هل لأن كانت يمكن ترند فيها القصات واللبس والموسيقى كانت أفضل في هذه الحقبة الزمنية؟ يمكن علشان الحقبة بتعتبر هي الحقبة الأهم، بتشوفون الحقبة الأهم من بين جميع الأجيال. يمكن حتى المسلسلات، الأفلام، الموسيقى، الأغاني، يمكن كانت خلال هذه الحقبة الزمنية الثمانينات والتسعينات هي كانت الأهم.

علشان كذا تتوقعون جيل زد الألفية تتوقعون أنهم شاركوا بهذا الترند ولا لا؟ ما يهمهم اللي كانوا عايشين هذه الحقبتين واللي انولدوا في هذه الحقبتين، يعني مو بس اللي عاشوا، لا حتى اللي انولدوا في الثمانينات والتسعينات هم اللي شاركوا في هذا الترند. تتوقعون الجيل الحديث ما شاركوا؟ جيل زد تسمعني؟ الألفية تسمعوني شاركتوا ولا ما شاركتوا؟ طيب أكثر جيل شارك في هذا الترند مين؟ أكثر جيل عطوني مين أكثر جيل شارك في هذا الترند؟ أدو شاركوني أصدقائي بالواتساب، واتساب إذاعة جدة FM، سواء بأراءكم أو بأصواتكم فويس نوت. رح نبدأ نشغل فويس نوت نسمع أصواتكم على واتساب إذاعة جدة FM على 800-244-2828. معتز أنت ما سويت هذا الترند ليش؟ يقول لا أمينة أنا ضد هذه الترندات. والله حلو يهبل، والله يهبل، يقول لا أمينة والله فاتك طافك الحين دش الحين الحين الحين بدش وتسوي الترند أنت وربعك تسوونه صورة جماعية. يقول أمينة أنا مو مع الترند، يقول لا أني أنا أصلا مع عمرو دياب. خلينا طب نسمع عمرو دياب شنو قال. لا تنسون على 800-244-2828.

0: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.
4: الزحمة على جدة FM.
5: ويلكم جايز، حياكم الله أصدقائي، حيا اللي قاعدين اللي شاركوا بالتحديد في ترند الثمانينات والتسعينات. ترند هذا اللي شغل العالم صراحة، شغل كل سكان الكرة الأرضية الفترة هذه الزمنية، اليومين هذه.

طيب اليوم احنا بنتكلم سناكتنا بنتكلم عن صور الثمانينات والتسعينات اللي اجتاحت التواصل الاجتماعي واللي احيت الحنين للماضي. احنا بنشوف كميه كبيره صراحه، مو بس من الناس شاركت في هذا الترند، بل ايضا المشاهير، سواء مشاهير السوشيال ميديا او الفنانين من الممثلين والمغنيين ايضا شاركوا بهذا الترند اللي اجتاح حقيقي الكره الارضيه. سؤالي لكم كان ليش، هل انتم شاركتم اولا، شاركتم بهذا الترند؟ الترند هذا حفزكم، رجعكم للماضي، خلاكم تشاركون بصوركم؟ وهل انتم اصلا تحتفظون بصوركم القديمه في زمن قديم، في حقبه زمنيه قديمه؟ طبعا الترند هذا للي مو فقط انولدوا في هذه الحقبه الزمنيه الثمانينات التسعينات، لا، اللي كانوا أكبر، يعني كان المراهقين أعتقد اللي عاشوا تفاصيل هذه الحقبة، سواء المراهقين الشباب الكبار عاشوا تفاصيلها من حيث اللبس، قصات الشعر، ديكورات البيت، الأغاني، المسلسلات. وليش أصلا هذه الحقبة الزمنية الثمانينات والتسعينات ليش؟ هل علشان هي حقبة أصلا كانت فعلا مميزة من حيث المظهر الخارجي، لبسهم، أفلام، المسلسلات، أفلامهم، أغانيهم، كانت حقبة فعلا مميزة؟ الجيل الحديث جيل زد، بتشوفونا شارك ولا لا؟ الجيل الحديث تتوقعون؟ أنا ما شفت صراحة حد من الجيل الحديث، بس أتوقع السوشيال ميديا يس. جيل الألفية، جيل زد أكيد، أنا ما أدري شاركوا بتشوفون ولا لا. وزي ما قلت لكم محتفظين بصوركم القديمة أو لا؟ وأيضا أعطوني أكثر شخصية، أبيكم أنتم أكثر شخصية شاركت بهذا الترند وقلتم الله هذه أحلى. أنا في شخصيتين مشهورة شاركت بهذا الترند كانت رائعة حقيقة في مشاركتها. أبدو شاركوني سواء بالكتابة أو بأصواتكم، ناطرة أني أسمع أصواتكم الفويس نوت من خلال واتساب إذاعة جدة أف أم على 800-2-442-8-2-8.

0: اختي امينه العزيزه، احنا جيل الثمانينات ما نحتاج ترند، احنا ترند بانفسنا، علشان عشاننا ثلاث اجيال ولسه محملين حاملين المشعل. يعني اراد هذا عمر، حياك الله يا عمر، حياك منور يا عمر، يقول احنا لسه ما زلنا صاملين وحاملين المشعل والاجيال كلها وراكم. بس ليش عمر، ايش معنى جيل الثمانينات؟ ايش معنى؟ ليه اكتبوا لي، ليه ما قالوا جيل السبعينات او جيل الستينات او الخمسينات؟ ايش معنى هذه الحقبه؟ ترند نزل على هذه الحقبه ليه؟ ايش اللي ميزهم عن غيرهم من الاجيال؟ خالد خرجاوي حياك الله، اختي امينه رجعتين الايام حقبه التسعينات الجميله والمميزه اللي لا تنسى. يقول انا محتفظ بصور بتعود للتسعينات الميلاديه وما زالت عالقه في الاذهان، وحط لنا صوره الرياض سابقا في التسعينات من العمر. الله، هذا برج المملكه اعتقد، هذا برج المملكه الصوره هذه، او الله يا الله كيف الشوارع فاضية بالرياض، الله عليك يا ما أرقك يا الرياض. طيب نروح الفويس نوت، نسمع مازن، نسمع مازن.
1: أول شيء الله يمسيك بالخير يوم عبد العزيز، أنت والحبيب في الكنترول و حبيبي معتز مخش. بالنسبة للصور الثمانينات والتسعينات، وحوش الزحمة طبعا، صور الثمانينات والتسعينات اللي هي ترند، أنا ما

0: سويتها. لكن عندي أنا من صور الثمانينات والتسعينات يوم ما كنا
1: الله حلو
0: صغار وذكريات جميلة كانت حديدة.
1: طيب مازن شكرا مازن شكرا. يقول أمينة شنو أخبرني يوم؟ والله ما أدري صراحة، أفكر أني أروح، أفكر أني جاستي إذا عندي جاسة صغيرة صراحة بطلع بروح أشوف نيوم أتمشى هناك، يمدحونها حيل كثير. طيب لؤي بونسوار لؤي يقول تعرفين أمينة أنا مواليد 89، عشت أيام البساطة وأيام التكنولوجيا الحالية، أعتبر نفسي جدا محظوظ لأني عشت كل شيء وعاصرته، لكن زمن ميزاته لكل زمن ميزاته وسيئاته، وعملت ترند. الله يا لؤي، لؤي طب حط لنا صورتك بترند، مرح مرح احطها في منصة تكس، بس حط بشوف اشكالكم وانتم مسوين ترند شلون، بعلق عليها بس على الهواء. عموما شاطرة عفي عليك انك سويت ترند. اوكي يا هلا بجبران، انا جبران والكمباك جبران يقول منور كعادتك امينه كيف الحال؟ حالي تمام تمام منور. انت بعد ما شاء الله مبروك على الموسم الخامس في الزحمه وشكرا لك على التهنئه عقب الزحمه. يقول سنوات من العطاء والحضور الجميل وان شاء الله موسم جديد مليان نجاح وفرح وتالق ان شاء الله باذن الله معاكم ومع مشاركاتكم ومع دعمكم. البرنامج هذا استمراريته باستمرار دعمكم حقيقي. يقول صور زمان لها شعور مختلف 100%، صور قديمة واحدة ممكن ترجع لك ذكريات وأشخاص وأيام ما تتكرر. أنا أحب أطلع على الصور القديمة ومستمتع جدا بهذا الترند. الصور القديمة لها مكانة خاصة عندي ومستحيل أستغنى عنها، أحب الذكريات. شوف جبران أنت يعني ذكرتني ألهمتني، حتى الكاميرات، حتى الكاميرات اللي كانوا بيصورونا فيها في ذيك الحقبة كانت غير الكاميرات، كانت تذكرون الكاميرات الفورية كانت غير، حتى الكاميرات كانت غير بسيطة مو زي الحين عندك يصورون يعدلوا لك عليها مليون مرة وفوتوشوب وما نعرف إيش. حتى ترند ترى حلو ترند بس أحسه معدل عليه. عموما شكرا لك أنك حاط صوري، أنا محتفظ بهذه الصور القديمة. مفروض تشاركين في ترند، صورك حلوة تبل ودي صغيرة حلوة عارفة، خاصة السلسلة هذه اللي لابستها في الصورتين، صورة الوالدة الله يطول بعمرها. الله الله الله الله الله صورة ترند أبو تميم. الله يا أبو تميم أهلا يا أمينة. إهص أبو تميم عافية عليك وعلى هالصورة السمبتيكية، والله روعة. قاعدة أقنع معتز إنه يسوي، قاعدة أنا في البيت خليتهم كلهم يسوونها يعني، حتى أبو عبد العزيز خليته يسويها، بس الصورة اللي حاطها يا أبو تميم جميلة فعلا. هذا كان لبس الثمانينات، هذا كان الثمانينات نعم، هذا كان اللبس. تتذكرون لابس الجاكيت الجينز والقميص مقلم والحزام البني والبنطلون الجينز وحتى الأبة مالت الجاكيت كده رافعينها على فوق، والساعة اللي لابسها يا أبو تميم حكاية سيكو الساعة القديمة ولا راديو، هذا سيكو ولا راديو هذا شنو؟ قول لي أبو تميم معتز شايف الصورة؟ ما أدري هذا سيكو ساعة سيكو ولا ساعة الراديو، ما أدري علموني غششوني. طبعا الثيم اللي وراك حكاية، هذه وش الساعة الثيم اللي وراك خطير خطير خطير خطير، يعني فزت اليوم. أبا الجارح مساء السعادة يا بختنا في الزمن، بزمن التسعينات زمن جميل وسهل وبطيء فعلا والله كان بطيء، مع لمة الأحباب والأصحاب في المصيف. وين المصيف اللي كنتوا تروحوا له؟ وحاط صورته مع الوالدة، صورة من الزمن الجميل علشان جين السبعينات ما كانش في نور ومحدش بيعرف شكل التاني غير لاش دعوة إلا كان في ليتات، مستحيل الجيل اللي ما كان عندهم لمبات ليتات في البيت هذول I think الخمسينات، بعد الخمسينات أو الأربعينات مستحيل. وين الأفلام، أفلامكم المصرية حتى في جيل الخمسينات كان في إضاءة ما كان بالشموع حياك الله. طيب نروح الفويس نوت، يلا خلينا نسمع خالد.
2: مساء الخير لك أمين العبد الله، مساء الخير لمعتز بخش، ومساء الخير مستمع برنامج في الزحمة. طبعا أنت أختمينا رجعتينا الماضي، رجعتينا أيام التسعينات الميلادية، كانت حقبة جميلة جدا لا تنسى، ذكريات حلوة عايشنا منذ الطفولة منذ نعومة أظفارنا. أختمين العبد الله ما في شك أن مواليد التسعين من أصحاب التسعينات الميلادية لهم مواقف خالدة ذاكرة لن تمحى

0: لن تمحى من الذاكرة، ولن يعفى عنها الزمن. التسعينات أخت أمينة العبد الله والجميع من سمع البرنامج، حظيت باهتمام كبير من جميع الوسائل، سواء
1: خلينا نخبرك آخرها
0: التلفزة،
1: التسعينات
0: الإذاعة،
1: صح؟
0: البرامج، لمة الأهل والأحباب والأصحاب والأصدقاء.
1: مش دعوة يا
0: هذه
1: خالد،
0: الصورة اللي أرسلت لك أخت أمينة عن طريق الواتساب صورة تعود لمدينة الرياض في التسعينات،
1: روعة.
0: وهذا بداية إنشاء برج المملكة.
1: الله، بدايته.
0: تحياتي لك ولجميع مستمعي البرنامج.
1: شكرا يا
0: خالد
1: خالد،
0: خرجاوي.
1: خالد شكرا يا خالد، حلو الصورة، حيل بداية، قال بداية برج المملكة وحلو شكله صراحة. بس رايحين على جيل التسعينات يقولون كان في التواصل، ايش دعوة عليك يا خالد، كل الأجيال كلها. بالعكس الحين أنا لو أحط لكم السؤال هذا تقولون زمان كان التواصل أكثر من التسعينات، ما كان فيها موبايلات لو حطينا، فأعتقد التواصل كان قبل أكثر من التسعينات لما ظهرت ثورة الموبايلات. عموما شكرا لك يا خالد، شكرا لكل اللي شاركوني صراحة. سناكة اليوم اللي هو ترند الثمانينات والتسعينات، بس أتوقع علشان كان فيها المسلسلات، كانت فيها الأغاني، كان اللبس فيها مختلف. أبوي ما يشبهني ترى، من هذا اللي داز لؤي، لؤي لا لا لا لؤي، شوفوا لؤي حاط هذه أي حقبة زمنية؟ ثمانينات أتوقع. في إيطاليا عند برج بيزا المايل، يقول مايل وين، وبعدين شوفوا الكشخة، شوفوا كشخة أيام والله العظيم. شفتوا ما قلت لكم لبسهم كان مميز، لابس الجاكيت المخمل، فاكرين المخمل؟ مش المخمل السادة، المخمل اللي يجي مخطط منه فيه، والكرافتة، المخمل كذا البني الحلو اللي كان ترند وما زال اللون، مش البني الدارك براون، لا كذا البني الفاتح، والكرافتة كمان بني فاتح، وبعدين وشه القميص من تحت الأبا أبت أيام زمان، ورد مقلمة بالبني، والجنطة هذه طبعا جنطة الثمانينات صح، النظارة الكشخة هذه النظارة،

في إيطاليا، معروفين الشعب الإيطالي أكشخ شعب صراحة. فعلشان الشنطة ماني ما أدري شو أمدح، النظارة ولا الكرافتة ولا الكشخة ولا الجنطة. شكرا لكم أصدقائي، شكرا لكل اللي شاركوني ترند اليوم. راح أطلع فاصل، بعد الفاصل تنسون أكو عندنا تصريح، تصريحنا اليوم تصريح جميل وتصريح رائع. فكثفوا اتصالاتكم وكثفوا مشاركاتكم الهاتفية على 6477154، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.

0: الساعة 5:03 دقائق في استديوهاتنا بإذاعة الرائدة جدة اف ام. حياكم الله أصدقائي وين ما تكون زحمتكم. وفي ساعتنا الثانية رح نروح لتصريح، وأي تصريح بطرحه على طاولة النقاش. كل واحد فينا أصدقائي بيدلي بدلوة بكل شفافية وبكل مصداقية، وشعارنا واحد على مدى 5 سنوات اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. اليوم تصريحنا عن الكافيهات، يعني الدكتور محمد فهد القحطاني مصرح عن مرتدي الكافيهات. لكن قبل لا أقول تصريح الدكتور محمد، مساء الورد أموني بعدين نشتكي من الغسالة بتضيق الملابس وحاطة ما شاء الله بالعافية على قلبك يا بعد قلبي، تقهوي يا توتا تقهوي، حاطة التمر الحلو وحاطة الكاكاو، هذا دائما محبين القهوة السعودية اللي يحبون النوع من الكاكاو مال الكفر ماله أحمر طبعا مع القهوة السعودية. يلا بالعافية بالعافية عليك يا حبيبتي والله العظيم. شوفي معني أنا ما أحب القهوة، أنا مو من محبين القهوة، بس من جد اشتهيتها، قلت أبوي يلت عندنا، بس يلت عندنا. طيب اليوم تصريح اليوم هو لاستشاري الطب النفسي الدكتور محمد فهد القحطاني، بتصريح صرحه من خلال صفحة الخاصة على منصة إكس. تصريح أنا اعتبرته صراحة نوعا من يعني نوع من أنواع الظرافة، في نوع من الطرافة والظرافة، ولكن كان هو بيرمي لشغلة ثانية. بيقول الدكتور محمد أغلب مرتدي الكافيهات بيعانون من ضغوط نفسية. هل صحيح أصدقائي أن أغلب مرتدي الكافيهات بيعانون من ضغوط نفسية فيروحون على الكافيهات وقت ما يقدر يفرغ هذه الضغوطات، يفرغ هذه بيقعد يشرب قهوته بعيد عن الضجيج، بعيد عن كلام، بعيد عن ضغط العمل، بعيد عن مشاكل الأسرة، بعيد عن كلام الأصدقاء، يروح يروق بروحه، يطلع من هذه الدائرة اللي دائما بتخلي مزاجه مودة غير جيد، بيخليه مشتت، مرهق، مرهق ذهنيا، مرهق جسديا، مرهق أيضا نفسيا. هل صحيح هذا الكلام ولا لا مو صحيح يا دكتور محمد؟ وين أنا واحدة بروح الكافيهات مو صحيح. الكافيهات عندنا للتسلية، نلتقي فيها مع صديقاتنا، نسولف، تلتقون فيها مع أصدقائكم، نسولف ونضحك، نكتشف عوالم جديدة، بالعكس نوع من أنواع الترفيه أكثر يا دكتور محمد. شو رأيكم أنتم؟ شو رأيكم؟ أبيكم تشاركوني، أبيكم تشاركوني وتتفقون أو تختلفون مع الدكتور محمد القحطاني على 6477154، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون طبعا أيضا واتساب إذاعة جدة أف أم على 8002442828. أبو تميم، ميسي أبو تميم، بونسوار.
1: يا هلا يا أمينة.
0: يا هلا ويا هلا ويا مرحبا وتفضل.
1: والآن مع برنامج في الزحمة مع أمينة العبد الله، أنتم على جدة إف إم.
2: في الزحمة الآن على جدة إف إم.
1: مستمعينا في كل مكان، لسه مكملين معاكم على مدار الساعتين، هي أمينة العبد الله وأنتم بتسمعوا في الزحمة على جدة إف إم.
0: فظيع فظيع ابو تميم فظيع شفت شلون؟ شوف بسرعه بسرعه لقط الشغله، والله العظيم تنفع تنفع تنفع مذيع. قل لي ابو تميم، سويت ترند ولا ما سويته؟ سويت الصوره اللي دزيتها؟
1: انا بعت لك على الواتساب دلوقتي، على الواتساب بتاع البرنامج.
0: رهيبه.
1: وحد عمل رياكت. عايز اقول لك يا امينه، وعايز اقول لك يا امينه ان انا للاسف للاسف في واحد صاحبي جدا جدا جدا اتمنى ان هو يكون بيسمعني دلوقتي.
0: عاوز تقول له ايه؟
1: لا مش عايز اقول له، انا خدت صوره ليا وله وعملتها على ترند الثمانينات، فمعلقش يعني والله معلقش عليها، وبيرد على حاجات تانية ببعتها له، وصاحبي بكلمه طول الوقت يعني.
0: ابو تميم انت عارف اللي حصل معايا، انا شفت واحدة من صحباتي، انا يعني انا وياها صحبات كتير، حاطة صورتين لتنتين من صحباتها، ما حطتنيش انا في الترند، زعلت كنت بكلمها ما قدرتش انام طول الليل.
1: وانا بقى بسأله بقول له انت معلقتش يعني
0: البرودة،
1: شكلها كده ما عجبتكش. قال لي اهم حاجه تكون عجبتك انت، انا ماليش في العبط ده.
0: لا بص،
1: فانا بسال امين عبد الله، هل الحاجات دي عبط؟
0: لا ده كان دي كان سيزن عنده، مش عاوز اقولها باللهجة المصرية، هذا كان وكان التوقيت عنده سيء جدا، مش عاوز يفتكره يا ابو تيمي. ده كان من اي، مش عاوز
1: يفتكره. انا وهو مواليد التسعينات، يعني انا 91 هو 92. فايش يعني العملية مش خدت بالي يا امينة ان في ناس على طول لابسة الجرافات، ما بيعرفش يفصل خالص حياته.
0: صح.
1: كلها
0: جد
1: فنسى الهزار، نسى الترفيه، نسى خفة الدم، نسى مفيش عنده
0: بيكبر نفسه بسريع الحياة حلوة والحياة سيمبل والحياة كثير.
1: هي الحياة تسوي ايه من غير ضحكة امينة العبد الله
0: ومن غير بقى مشاركات المشاكسة بتاعت ابو تميم بقى؟ بس بص معتز كمان ما عرفش الساعة دي ساعة ايه، سيكو ولا راديو؟
1: الساعة اللي انا لابسها انا اتمنى تكون رولكس ماركة الثمانينات.
0: بس حلو، انا استوقفتني كثير الساعة، بس ماني عارفة هذه راديو ولا سيكو، ايش الساعة هذه؟ شنو هذه؟
1: على فكرة شات جي بي دي ده اختراع جميل
0: كثير
1: والله
0: كثير.
1: اختراع جميل.
0: الجاكيت الجينز كثير روعة، واللي ما زال ترند إلين الآن صراحة.
1: الجاكيت الجينز ده ماركة مسجلة باسم الزعيم عادل إمام.
0: الراجل ده
1: يا أمينة أفلام الثمانينات كلها بالبتلة الجينز.
0: صحيح
1: بعض المسرحيات كمان، يعني منها كمان مسرحية الزعيم. البدلة الجينز والجاكيت الجينز ده ماركة مسجلة. وتحياتنا للزعيم عادل إمام
0: أكيد، الله يطول بعمره يا رب. الله يشفيه. طيب تتفق بقى مع الدكتور محمد القحطاني ولا تختلف معاه؟
1: أنت عارفة يا أمينة اللي أنت دايما قولي لي، هو قال الأول اللي أنا ما خدتش بالي.
0: بيقول إنه أغلب مرتدي الكافيهات يعانون من ضغوط نفسية، صحيح؟ تختلف ولا تتفق معاه؟
1: انا شايف ان اتفق، وانا شايف ان القهوه او الكافيه، القهوه بقى خلف القهوه اللي هي بتبقى في الشارع دي، مش مكان مقفول ده في الشارع. القهوه هو افضل مكان تعرف تفرغ فيه كل الشحنات السلبيه اللي جواك.
0: من جد؟
1: والله العظيم يا امينه، وانا بجيب لك بقى ايه كلام.
0: شلون طيب ابو تميم، شلون نفرغ فيه الطاقات السلبيه والاشياء السلبيه؟ يعني اقعد اشرب القهوه وشلون؟
1: بالظبط انت لما بتروح القهوه وتاخد لك كرسيين كده وتحط رجلك على كرسي وتقعد

0: كده منجز كده وحياتك النفسيه كويسه أوكي. وتطلب بقى ليمون النعناع، تطلب قهوه لو انت راجل مدخن،
1: ولا كركديه
0: او كركديه، بتحس ان انت ملك. طب انا اقول لك على حاجه، تعرفي ان الراجل اللي السيرفيس اللي موجود في القهوه هو جزء من العلاج النفسي،
1: صح؟
0: اول ما يشوفك يا هلا يا ابو تميم، طبعا ما بيقولش يا هلا طبعا، ازيك يا ابو تميم عامل ايه، منور الدنيا يا ابو الصحاب، انت عامل ايه يا معلمه وبتاع، تشرب ايه يا نجم النجوم، بيديك طاقه، بيحسسك ان انت عايز جمهوريه المكان،
1: والله
0: بيتكرم عن نفسك. طب انا اقول لك على حاجه، تعرفي ان عندنا في مصر كمان ساعات لو انا معيش فلوس ممكن اقول له معلش يا معلم هريدي خلاص خليها ان شاء الله بكره ولا بعد بكره لما ربنا يكرم، يقول لك احلى مسا عليك يا ابو تميم زي الفل.
1: الله، بس ماكو عندنا كده، ماكو امل، بس هذه موجوده في مصر عموما.
0: رحله شخصيه رهيبه، انا اتمنى يا امينه لما تيجي مصر ان شاء الله نتقابل واعزمك على قهوه شعبيه في القاهره.
1: خلاص شوف انا بحب الحسين، واخر ايوه واخر مره رحت يعني
0: قهوه الفيشاوي،
1: لا مش الفيشاوي، انا ما قد رحتها، بس انا رحت قهوه نجيب محفوظ، بحب اني اروح بقعد فيها ساعه انا وصحباتي. انا إيه ابو انا اللي عرفنا عليها ابو عبد العزيز، رحت اول ما اكتشفت القاهره.
0: هو مين ابو عبد العزيز
1: ده؟ جوزي بقى.
0: بجد والله ما شاء الله، ربنا ربي يبارك فيه يا رب ويحفظه.
1: شوف ابو تميم، حلوة. ليش حلوة؟ لأنها منطقة تاريخية جميلة، بتروح وفيها كمية بساطة، وبلاس إن الناس اللي فيها بيخلونك تضحك من قلبك.
0: أيوة من أنت كده بقى بالضبط، أنت كده جبتي سر اللعبة، سر اللعبة الناس اللي قاعدة معاك.
1: بالضبط بالضبط. هو
0: أنا ببقى مثلا بنزل أجازة، أنا من مدينة المحلة الكبرى زي باسم يوسف وعمرو أديب والناس المشهورة دي، أنا من مدينة المحلة وأفتخر المحلة الكبرى ومحمد النني طبعا وكل الناس الحلوة دي. الشاهد في الموضوع عندها في المحلة قهاوي كتير جدا، تمام؟ أنا بربط القهوة بمميزاتها بالناس اللي بتقعد فيها. أنا أروح القهوة الكردية عشان أقعد مع الناس الكردية اللي ممكن يكون مش أصحاب
1: طبعا،
0: بس
1: شوف
0: قعدتهم
1: فاكهة كده. شوف أبو تميم، أنت يعني حتى يعني سلطت الضوء الحين على نقطة مرة مهمة. إحنا لما نروح المقهى سواء يعني نشرب فقط قهوة أو إنه إحنا يعني نبغى نطلع نتعشى، أنا السنوات الأخيرة صرت حتى يعني أنتقي الناس. ليش؟ لأنك أنت رايح كذا كذا، أنت دافع فلوس، أنت دافع مبلغ وقدره، فأنا ما رح أطلع مثلا للكافي أو مثلا المطعم وأنكد على نفسي باللي جالسة اللي قاعدة معايا تسوي مثلا حركات غير جيدة أو أنها تزعلك بكلمة أو أنها تجيك منفسة. حتى هذه لازم ننتقي إحنا رايحين مع مين، إحنا كده بقى كدا. دافعين
0: كدا.
1: فأنا أدفع وأنا مبسوطة.
0: إن أنا أتمنى إن أنا أعزم أمينة العبدالله عندنا إن شاء الله.
1: إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك يا أبو تميم، واتش جراسيس، يومك جميل إن شاء الله بجمال هالاتصال الحلو، مرسي خالص. الله. طيب ناخذ باسم. هلو مرحبا، شلونك يا مسيو باسم؟
2: خير ونعمة يا أمينة.
1: ارفع لي صوتك، شخبارك؟
2: الحمد لله بخير ونعمة، كيفك انت؟
1: انا سوبر بيرفكتو، سوبر بيرفكتو. يلا
2: ان شاء الله دايم
1: يا رب، ومن قال ومن سمع. يلا سمعني يا ابو تميم.
2: لا ضيعتي،
1: لا
2: باسم مش ابو تميم،
1: باسم ايوه سوري باسم. يلا
2: انت مسكت عليك
1: والله، انا وين حتى كاتبه اسمك
2: طولته مع معني انا ما اتفق معاه بالكامل قالوا
1: مو انت متفق. طيب يلا قول.
2: ما اتفق.
1: طيب عطنا عطني بعدين. طيب يلا
2: طيب اسمك. مساء النجوم الدالة على كل شيء جميل، والبرامج الاجمل، وفي الزحمة مواضيع ومستمعين اجمل.
1: الله.
2: مع امينة ومعتز مع تحيات بسومي.
1: الله يا بسومي. هلا يا مبدع جمال. هلا
2: هذا بتاخر شيء وانا قاعد ألف
1: دندنة بسومي عندنا، ها مين يتحدى؟ حياك يا باسم. ليش مو متفق مع ابو تميم؟ يعني احنا نطلع ما ننفس هناك، ما نطلع السلبيات، ما نطلع الامور. هو مو مكاننا، مو مكاننا نفرق الضغوط النفسيه.
2: لا ابدا، لانه اول شيء المقاهي

0: عامة والكوفيات
1: أوكي.
0: نسبة الكبيرة فيها كلها معسل،
1: كلها
0: يعني
1: إيه؟
0: مرض معسل تأثير يعني مرض. هذا واحد. اثنين، مو كل الناس اللي موجودين حتى اللي معاكي يكونوا على ماشي مع تفكيرك، فهم حتى لو انت تعبانة نفسيا هم ممكن يزودوها.
1: اي بس مو كل المطاعم او الكافيهات ترى فيها اللي قلته انت، مو كل
0: المعسل.
1: اي لا
0: خليني على جنب، انا نقلت لشيء ثاني.
1: طيب
0: الناس
1: أوكي.
0: اللي موجودين كمان وحتى اللي معاك مو شرط يكونوا على مزاجك،
1: عشان
0: كذا يعني في المقهى.
1: ايوه
0: ليه؟ فانت كده تزيد المشاكل.
1: طيب فهي بتكون مكان المرتدين الضغوط النفسيه،
0: لا تزيد المشاكل عليك انت. احنا انت نفسيتك تعبانه من البيت مثلا، رحت الكافي
1: طيب
0: لقيتي واحد بس يتكلم وملبوس.
1: فهمتك. ايوه مو صحيح، مو صحيح يعني مو صحيح هي اماكن اللي عنده ضغوط نفسيه.
0: لا لا لا.
1: هي بالعكس
0: لا لا لا.
1: ممكن تزيد الضغوط النفسيه.
0: نعم، غير الامراض،
1: غير الامراض بعد. صحيح.
0: أيوة. المعسل والدخان ترى
1: يا معود، وين يا معود تروح وتنبسط والاجواء حلوه، بالذات لما يكون عندك زينه في جده، عندك نادي اليخوت، اماكن على البحر، اماكن
0: ما في معسل ولا تدخين.
1: ما في اماكن ايوه للناس النون سموكينج، في اماكن للناس اللي يبغون يعني في كذا وفي كذا. في عندك الاماكن، عندك المطاعم الايطاليه، عندك مختلف، كل شيء موجود.
0: يزين الكبسة من يد زوجة تحب الواحد.
1: انزين يعني انت بتختلف مع اوكي وجهة نظر، لانه ممكن تروح انت زهقان، ترى تروح انت بروحك، حتى مو بشرط ان احد يكون معك. تكلمنا عن هالموضوع بعد قبل، صح؟
0: ماشي، حتى لو رحت لحالك انت ما انت موجودة بغرفة لحالك.
1: في الناس تفرج على الاوادم يا معود، متى بتتفرج؟
0: وش ابغى اتفرج بناس ممكن هي مكشره؟
1: لا مو شرط.
0: ايوه انا سوداوي.
1: لا انت سوداوي حاشا والله. لا والله لا والله ما انت سوداوي حاشا يا بسوم.
0: ما جربتي. انا المقاهي ما اروحها كثير، فلما اروحها اشوف اشياء عالم.
1: بتشوف عالم العالم هذا انت ما تشوف. طيب انت لما تشوف ناس تضحك، لما تشوف ناس تسولف، ما تفك، ما تفك اذا ما يفك الشخص.
0: ما شفت واحد راح مقهى او كافي يضحك.
1: ما شفت. لا قوية انت، وين تروح يا معود؟ وين تروح؟ وين تروح بيسو؟
0: روح حتى في جدة، حتى في الرياض.
1: لا يا
0: اغلبهم
1: لا اماكن في الرياض.
0: خذي مني، اغلبهم يا منشغل مع خويه، يا منشغل مع الجهاز، يا طربان في دنيا غير الدنيا.
1: عموما
0: يعني سرحان.
1: طيب وش لا مستحيل مستحيل. طيب باسم شكرا لك. عموما وجهة نظر انا ماني قادر اقنعك، لكن وجهة نظر نحترمها اكيد. شكرا لك يا باسم، يومك جميل ان شاء الله. مشكور، باي باي. شاركوني أصدقائي وسمعوني أصواتكم، تتفقون تختلفون مع الدكتور محمد فادر القحطاني لما قال إن أغلب مرتدي الكافيهات بيعانون من ضغوط نفسية. صحيح إن أغلب اللي بيرتدون الكافيهات بيعانون من ضغوط نفسية. سمعوني أصواتكم على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
2: الزحمة على جدة اف ام.

مرحبي ثم مرحبي ثم مرحبي. تقول نعم صحيح منورة، تقول أتفق مع الدكتور محمد القحطاني، تقول أنا أحب الكافيهات، أحب القهوة، بالعكس تقول أنا بشعر أن راحة نفسية لما أروح، يعني لو عندي ضغوط تقول على طول.

أمينة، الكافيهات اليوم صارت ترفيه للنفس مو هروب منها، نروح نروق وننبسط ونغير جو ونشحن طاقتنا ونرجع، مو شرط نكون مضغوطين. تقول مو شرط هدى تقول مو شرط نكون مضغوطين يا أمينة، بالفعل هو بتروحين أصلا عشان بس ما بتروحين ان تنفسين، ان تروحين تشتكين، تبغين تتكلمين مع واحدة. وجهة عموم من وجهة نظر، خلينا نشوف وجهة نظر ايضا اصدقائنا. بعض مرتدي الكافيهات لبناء طيب إبراهيم، حياك الله يا إبراهيم. أيضا مساء الخير أمينة، أنا محمد مؤذن. الكافيهات دخول أحيانا يكون مواعيد عمل مثل ما قلتي للترفيه، أقابل أصحابي لما الوضع يكون في ضغط نفسي، يفضل يكون مكان هادي هو المكان الأفضل. شكرا لك يا أختي أمينة على أسلوبك، وأنا أول مرة أشارك بس مستمع قديم إلى الأمام. الله يوفقكم ويوفقك وشكرا لك على هذا الدعم. فؤاد القطان، حياك الله يا فؤاد القطان. أحلى شيء في الزحمة. لحظة، هذا مين؟ خالد هلال في الزحمة من قلب جدة، تحياتي لكم وتحياتنا لك. وهذا الساعة 4 ولا الساعة 5؟ 11 دقيقة. الله يا زحمة جدة. عارفين شنو حاط لي صورة؟ حاط صورة السيكل الكبير اللي مشهور في أحد دورات مدينة جدة. الله يا خالد، شكرا لك.

0: طيب نروح ليش مشاعل بونسوار ثانك يو. طيب نرد المشاعل نروح لمحمد. محمد يا هلا مرحبا يا هلا مرحبا محمد. اهلا مسيو محمد، ازيك؟
1: تمام الحمد لله.
0: من فين تكلمني؟
1: من المنطقة الشرقية.
0: من المنطقة الشرقية، حيا الله أهل الشرقية. هاي محمد، سمعت تصريح الدكتور محمد القحطاني ولا عيدة؟
1: لا سمعته تمام.
0: أوكي، إيش رأيك، تتفق ولا تختلف معه؟
1: والله بتفق معه، لأن بحس أحيانا ممكن الواحد مع الضغوطات النفسية بيحب ممكن يروح مكان كده يكافئ نفسه فيه، فبحسها أن هي فعلا أتفق معه.
0: بنروح علشان الضغوط النفسية في الكافي، في الكافيهات
1: صحيح
0: بتشوفها صحيح. أفضل. أنت زي أبو تميم متفق معه. كيف الضغوط النفسية بتروح في الكافي؟ هي بتروح بالكافي أنك أنت بتقعد تفكر مع نفسك، ولا بتروح لما تقابل أصدقائك هم اللي بيشتتون هذه الضغوطات النفسية؟
1: والله لا، حتى أحيانا بحب أروح ممكن لوحدي أساسا، فأخدها كده مكافأة مكان كده كويس.
0: أوكي،
1: الحاجة بتجدد شوية النشاط،
0: بتجدد النشاط. معناته هي أنت باخذها من ناحية إيجابية، يعني لما أقعد وأشوف الناس، الضحك، السوالف، هذا نوع من أنواع الترفيه والمكافأة، واللي بتخلي بتحفزني إن الضغوطات تقل، صح؟ محمد
1: صحيح.
0: أيوة معك محمد. بتنتقي أصدقائك لما تروح الكافي؟ بتنتقي من يكون معك؟
1: جدا، يعني مش اي حد، لازم يكون المقربين جدا يعني.
0: المقربين ولا بناء على الشخصيه؟
1: لا، لانه هو المقربين بالنسبه لي بيكونوا متوافقين مع بعض بنفس التفكير والشخصيه، حتى ممكن عيشنا مع بعض مواقف معينه، فاوريدي بحس بارتياح معاهم ان انا نقعد براحتنا يعني.
0: يعني انت من النوع، انا مؤخرا صرت من النوع اللي مش اي احد صراحه، طالما اني طالعه لازم يكون احد انا عارفه اني حطلع وانبسط. هي الطلعة محسوبة علي مثلا ساعة ونص ساعتين، عارفة اني طالعة انبسط طالما اني مرتبتها.
1: صحيح.
0: هذا تكنيك حلو. شكرا لك يا محمد، يومك جميل ان شاء الله.
1: شكرا.
0: مشكور. شكرا مسيو محمد. اوكي نروح البلة مشاعل. سنوريتا مشاعل شلونك؟
2: يا هلا مساء الورد.
0: يا مساء الجمال، شلونك مشاعل؟
2: يعطيك العافية أستاذ أمينة وفريق برنامجك الجميل أستاذ ماجد، أكيد مستمعينكم.
0: تسلمين يا مشاعل، من وين تكلميني؟
2: والله حاليا على غيمة أبهوية.
0: الله، يعني رايح الجو حلو. عندنا عندنا سعيد القحطاني يقول مطر وغيم.
2: إيه لا، مرة الأجواء حلوة، لا من أهل الجنوب، بس إنه حالي في أبها.
0: راح تغيرين
2: الجو. على غيمة أبهوية. أخباركم؟
0: تمام الحمد لله، تمام الحمد لله. أنا سعيدة.
2: طيب أنا والله في الطريق. الله يسعدك. أنا في الطريق، بس والله لفتني الموضوع جدا، قلت لا لازم أشارككم.
0: أنا سعيدة،
2: خاصة إنه أنا من حزب القهوة صراحة.
0: تروحين كافيهات
2: اللي صرح كثير صراحة. طيب. بس أنا ضد التصريح الأستاذ. أنا أعتقد يعني تحليل بسيط كذا، اجتهاد شخصي مني، إنه الأستاذ اللي صرح هو من حزب الشاي، عشان

0: يسقط على القهوة والكافيه.
1: يا حلوة من حزبنا حزب الشاهي علشان شوفي.
0: والله حتى ما أدري ليش حسيت إنه في تصريحة في ريحة حبق ونعناع عشان كذا قاعد يسقط على الكافيهات.
1: يعني
0: المهم المهم إنه لا أنا مضد صراحة يعني للحقيقي. هو تفريغ الطاقة اللي هو يقصد الطاقة السلبية هو الخروج أصلا بحد ذاته لأي مكان. يعني نفسني مثلا موضوع العمل والطلعات الرسمية يعني العمل وخلافه هذه خلي على جنب. بس أي طلعة ثانية يعني راح مثلا النادي، واحد رايح الممشى، واحد رايح مطعم، واحد رايح يقابل صاحبه مثلا في مكان، هذه كلها تفريغ للطاقة السلبية. ما في شك انه فعلا الواحد يجدد طاقته وتعطيه كذا جو جديد ورتم جديد، لا يكسر الروتين اللي هو فيه
1: يكسر.
0: كل الاماكن هذه
1: يكسر
0: بس موضوع الكافيهات لا بالعكس. انا اشوف كل الناس اللي رايحة يعني مش عشاني من حزب الجواز، هذا والله اللي انا شايفته. انا حاسه ان الناس اللي تروح اصحاب مزاج، مزاج
1: عالي. ما عندهم ضغوطات نفسيه.
0: عندهم اكيد ان كل واحد عنده ضغوط بس مش السبب الرئيسي.
1: لا هو حاطه شوفي مشاعر الدكتور محمد حاطه هو السبب، يقول الناس اللي بيروحون الكافيهات هذول بيعانون من ضغوط نفسيه.
0: لا لا لا، لو كان قال كلامه صحيح ترى حتى اللي يروحون اعمالهم اللي يروحوا دوامه كل يوم هو اكثر واحد مضغوط نفسيا، مع كذا راح يؤدي واجبه وراح يؤدي دوامه. لا لا لا بالعكس، ريحه القهوه يا جماعه والله العظيم، انت وانت داخله الكافيه وتشم ريحه القهوه وريحه الكوكيز والحلويات، بالله هذا شيء، هذا يعني جو واحد مضغوط. يعني اللي مضغوط ما راح يستمتع، والله ما راح يستمتع. اللي عنده مشكله
1: ذكرتيني مشاعل باحد الكافيهات معروف متخصص بجدة، متخصص بالقهوة. شوفي أنا من ربع الشاهي، أنا مو معاكي من ربع القهوة، مو من نفس الجروب، بس حقيقي لما صديقاتي كلهم جروب القهوة، فطبعا أنت حتروحين معاهم المكان اللي يروحونه، لكن المحل هذا أول ما تدشينا فعلا مثل ما قلتي القهوة تصك براسك، والله لو براسك فيه هموم كل الدنيا كلها من
0: ريحة القهوة. أنا أقول لك حتى للمزاج يعني تفك لك ضغوطاتك ريحة القهوة، بس مش السبب الرئيسي إطلاقا. أنا مع الاندماج بصراحة، أنت قلتي أنت من حزب الشاهي، أنا من حزب القهوة مثلا. في ناس فعلا يحبون الشاهي، في ناس ما تحب القهوة، في ناس تشرب الاثنين، مع أنه الاثنين حتى كل المنبهات مضرة، يعني معروف أنه الإكثار منها ضرر، ولكن أنا مع الاندماج بصراحة. أنا أهنيك لأنه ليش رح تستفيدين طبعًا. انت راح تحبين الشاي بس راح القهوه راح يضبط مزاجك، ريحه القهوه اكيد راح
1: جاملين وطاقين حلا وطالعه مع صديقاتك اكيد منتقي، انت تخرجين مع النيفا اكيد انك رايحه تنبسطين.
0: أيوه
1: وهي صح اللي بتخرج الضغوط، بس رايحين ننبسط وعاده اي. بس صدقين كني بديت اقتنع بكلامه، والله فعلا الضغوط بتطلع في الكافيهات.
0: لا لا لا لا لا صدقيني، لا هو قاعد يسقط. بس برضو ترى من الاشياء اللي انا لاحظتها في الكافيهات انه مش بس مكان إنه والله نفرغ ضغوط سلبية فيه.
1: أوكي.
0: لا هو مكان مثلا في ناس تحب تجدد.
1: أوكي.
0: هي من الأشياء الجديدة اللي صارت في حياتنا، ترى موضوع الكافيهات اليوم
1: صح.
0: كل كافيه وكافيه كل يوم يفتح كافيه جديد
1: صح.
0: فهو من الأماكن اللي تغير جو البيت، صحبات مثلا يبغون يتقابلون يطلعون في كافيه جديد، مثلا أصدقاء حابين من زمان ما طلعوا مع بعض يتقابلون فيه، أحيانا يكون حل مشكلات اثنين مثلا متزوجين عندهم مشكلة معينة يروحون يشربون قهوة يعدلون مزاجهم يحلون مشكلتهم يرجعون بيتهم مبسوطين.
1: الله عليك.
0: احيانا تكون تخليص، ترى احيانا في صفقات في اشياء مهمه كثير تصير في الكافيهات، يعني تشوفين كل الطبقات كل المستويات جميع الناس موجودين في الكافيهات.
1: اتفق معاكي ومشاعل بالله مشاعل، شكرا على هالاتصال الحلو، ممنونه لك يا حبيبتي، واتمنى انك تستمتعين بسفرتك واسعدتيني حقيقي بهذه المداخله. شكرا لك،
0: سعيد جدا بموضوعكم، يعطيكم العافيه
1: ويعطيك العافيه ويومك ان شاء الله اسعد واجمل. شكرا لك. جبران لا تزعلي جبران، يقول مين ويني أنا، يقول أنا أختلف مع هالكلام، مو كل شخص يرتاد المقاهي عنده ضغوط نفسية، كثير يروحون للمقاهي للوناسة، تغيير الجو بالضبط تغيير الجو، مقابلة الأصدقاء صحيح، أو حتى لأنهم يحبون القهوة وأجواء المقاهي صح. في ناس يحبون القهوة، في ناس دائما تلاقيهم حتى فعلا عندهم يعني مكان معين، مقهى معين يحبون يقعدون فيه، هذا وقتي أقعد في هذا المقهى أشرب قهوتي وأعدل مزاجي وأنبسط، بالذات حتى لما تكون فعلا الأجواء جميلة. شكرا لك يا جبران. طيب فاصل

0: صديقنا محمود. مسي محمود، كيفك يا محمود؟ شو اخبارك؟
1: اهلا زميلي، مساك الله بخير.
0: مساك الله بمثل احسن منا ان شاء الله. انت كل اللي يسمعوني منورنا يا محمود.
1: يا رب يا رب امين.
0: سمعت تصريح تمام سمعت تصريح الدكتور استشاري الطب النفسي دكتور محمد القحطاني؟
1: نعم.
0: ايش رايك، تتفق ولا تختلف معه؟
1: اختلف.
0: تختلف معه؟ يلا اللي يختلفون صاروا اكثر. ليش تختلف معه؟ الكافيهات مش مكان بنفرغ فيه ضغوطاتنا النفسيه.
1: والموضوع الكافيهات دلوقتي لو امعنت النظر هتلاقي ان الكافيه ما بقاش، يعني النظره ليه ما بقتش زي 15 سنه او 20 سنه قبل.
0: اوكي.
1: تلاقي دلوقتي في الكافيهات في اوقات يقام فيها اجتماعات عمل كسر للروتين مكان العمل وكده. في برضو اللي هو فكرة ان ملتقى، يعني انا عندي قناعة ان الشخص اللي هو عنده ضغوط نفسية بيميل للعزلة والانعزال الاجتماعي الا ان حد يخرجه من الوضع ده. انما كفكرة ان انا اتفق مع الموضوع ان اغلب مرتدي الكافيهات يعني من ضغوط نفسية، لا
0: مو صحيح. بالعكس يمكن يعني اللي عنده ضغوط نفسية بتشوفه ما يروح الكافي.
1: انا بشوف ان الانسان لما بيكون في حالة او ضغوط نفسية او كده طبيعيا او سيكولوجيا بيميل للانعزال
0: ما تشوف انه يروح يحاول يفك عن نفسه، بالعكس بيروح يقعد يسالف ويشتكي ويقول صار
1: مش كل الناس بتقدر تخرج نفسها من الضغوط النفسيه. فبالتالي حتى تلاقي الناس يعني بيدخل في لا قدر الله اكتئاب ولا كده، بيكون ايه بدايه الموضوع ضغوط نفسيه انعزال بعد كده اكتئاب.
0: اوكي.
1: فهنا دور الاصدقاء ودور المحيط ان هو يخرجه ايه يخرج الشخص ده.
0: يعني يمكن الدكتور عشان احنا مضغوطين وزهقانين من الشغل العمل البيت المشاكل الكلام.
1: لا بالعكس، الانسان لما بيلاقي نفسه في حاله طبيعيه او طبيعي او مبسوط بيميل ان هو يتشارك اجتماعيا مع اللي حواليه وينبسط ويخرج ويدردش وكده. ويمكن انا بحيي الدكتور على الطرح ده، لان وان كنت اظن ان الدكتور له بعد من وراء الطرح ده، ان هو
0: أوكي.
1: يحاول يخلي الناس تجيب ما في جعبتها، اللي هو ايه الناس بقت نظرتها. اكيد هو شاف ان الكافيهات دلوقتي الوضع اختلف عن زمان، ففكره ان هو ايه عايز ياخد فيدباك من الناس وكده

0: الناس هل النظره النمطيه للكافيهات اختلفت عن زمان ولا لا؟ يعني لو لاحظت دلوقتي ما حدش يعني يمكن ان تستضيفي حد او حد صديق او قريب او اي شيء ان حد بيستضيفه في المنزل بقت نادرا دلوقتي.
1: صح
0: يعني الناس بقى عندها من الوعي ان هي لا موضوع الخصوصيه والمنزل بقى ابعد ما يكون ان هو يكون مكان لاستضافه الناس او كده الا في المناسبات العائليه.
1: صارت حتى الصديقات يعني بدل ما تعزم خلاص تعزمهم في مقهى ودندن خلاص اخذ يعني بيكون مختصر واسرع وما يكون في ارهاق اللي بيصير.
0: بصراحه تصريح ذكي يعني حيث
1: شكرا يا محمود موتش جراسس يومك جميل ان شاء الله. شكرا انك شاركتنا برايك. محمود يقول لا ابدا اللي عندهم ضغوط نفسيه بيكونون منعزلين. ناخذ ابو ركان. بونسوار ابو ركان شلونك؟
2: اهلين وسهلين امينه.
1: يا اهلا ومرحبا شو اخبارك؟ حيا الله اهل الشمال منور. مسي ركان
2: ابو ركان من اول وجودك يا امينه.
1: تسلم الله يعلي من قدرك ان شاء الله يا رب. ابو ركان سمعت الدكتور محمد فهد القحطاني؟
2: سمعت انا بس انا ماني فاهم احيانا تقول معسل وحيانا تقول قهوه وحيانا
1: تقول انا دائما بتبنى الراي الاخر. انا اي شخص بيقول راي انا بتبنى الراي الاخر عشان اتحاور معه. هو كذا يعني اذا قلت لي ايه انا راح اقول لك لا، اذا قلت لي لا انا راح اقول لك نعم. انت ايش رايك؟ انت شنو رايك يا ابو ركان؟ تتفق ولا تختلف مع الدكتور محمد القحطاني؟ انه
2: لا اختلف معه. القهوه تجي اصلا القهوه تنعش الروح بدل ما تجيب الاكتئاب. تنعش الروح
1: القهوه. المقاهي الكافيهات بالعكس الواحد يروح هناك بينبسط وبيخرج الضغوطات اللي عنده او بيكون سعيد مع اصدقائه بيضحك يتونس. صح هذا اللي تقصده.
2: اختي امينه
1: سم
2: أن تختلف القهاوي يا أختي أمين. إذا هي قهوة وشاي صح، وإذا هي معسل ومدري وش ولا
1: هذا أنا قلتها يا بركان. صح هي تختلف حسب المكان. لما باسم تكلم عنها هو هذا أنت تقرر وين أنت بتروح. هي تختلف لكن هي مو مكان للضغوطات النفسية.
2: لا أنا أقول القهوة والشاي تروح صديقك وتضحك معاه حتى لو أنك جاي من البيت زعلان. أفرض أنك جاي من البيت زعلان ها؟ أي يوم تجي البيت أمر أنك راضي ورايح على الزعل كله.
1: الله شفت المفروض أنه يتفق أبو ركان. عموما أبو ركان شكرا. المفروض قلت أنت تخرج متضايق ترد مستانس معناته المفروض تتفق.
2: نعم تفرخ طاقة مين بسالة يعني.
1: صحيح أبو ركان شكرا لك أنك شاركتنا يعطيك العافية مشكور. المضراب متفق ابو ركان مو مختلف. انزين يلا نروح. قبل اروح اخر اتصال سليمان دبيان. امينه انا ما اتفق الا بيزيد يقول من الضغوطات. وجهه نظر. طيب نروح لابو عبير. اخذ ابو عبير. بونسوار ابو عبير.
3: هلا امينه السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله ابو عبير. من وين تكلم لي؟
3: المنطقة الشرقية.
1: حي الله للمنطقة الشرقية. منورين اليوم.
3: أبو
1: عبير ايش رايك تتفق مع الدكتور محمد القحطاني ولا تختلف معه؟
3: لا والله اختلف.
1: تختلف بعد حتى انت والله كلكم تختلفون.
3: اي دكتور امينة مو بشرط يعني المقهى يعني مكان محصور يعني القضية نفسها يعني في اماكن عدة يعني مو بشرط يعني القهوة.
1: يعني اللي يرتدون الكافيهات والمقاهي المطاعم هذول ما عندهم ضغوطات نفسية بالعكس.
3: بالعكس يعني نشوفهم مستانسين وفالدينها ومو عيد ويلعبون ودام.
1: ايه صارت حتى ينزلوا لك العاب. ايش تبي تلعب ينزلوا لك اياها جاكارو.
3: مهم غيات يعني محكفني يعني مهم غيات يعني فيها اماكن عده.
1: ايه طب ابو ركان يقول تخرج من البيت زعلان وعندك ضغوط ترجع من البيت مبسوط ومستانس. معناته ايوه مكان تفريق ضغوط يا ابو عبير.
3: ما ادري حتى يعني كل يعني تسمع الضغوط اللي عندي بس مو يعني محصور عندي ضغوط خلاص اتجه لمحل مثلا كافي معين او
1: كافي. يروح على الهاف مون مثلا يروح على البحر اللي عنده ضغوط يقعد يفضفض هناك.
3: صحيح البحر او البر اسافر وجهه ثانيه يعني.
1: ابو عبير تنتقي الناس اللي تطلع معاهم لاي كافي تنتقيهم؟
3: كيف؟
1: لما تجي تطلع مقهى او تطلع مثلا مطعم تنتقي مع منو تخرج من ربعك؟
3: أكيد لأن ده شغل نفسي طالما أنا طالع يعني يكون يعني حسب الاشتياق
1: الناس أكون طالع عشان أنا أنبسط ساعة ساعتين هذه لازم أنبسط فيها فأنتقي الناس.
3: صحيح ما أعرف نفسي بناس يعني أنا مشغول يعني جلسنا شوي أنا مشغول جاني اتصال تلقاني على الجوال.
1: بالذات ذول اللي قاعدين على الجوالات هذول إكس على طول بلوك هذا لما لا
3: والله يا أمينة حتى تخيل في أماكن عامة في مثلا شيء تلقين على 20 شخص كل واحد على جواله.

اي ما ادري فعلا هذا بنشوف. انا بستغرب ليش طالعين مطعم، ليه طالعين اذا كل واحد خلاص قعدوا في بيوتكم. بالضبط. ابو عبير شكرا انك اتصلت علينا، مشكور، يومك جميل ان شاء الله، مشكور، باي باي ابو عبير، يا هلا ومرحبا فيك. طيب الاتصالات كلها اختلفت بعد دكتور محمد فهد القحطاني بتصريح اللي قال فيه ان اغلب مرتدي المقاهي الكافيهات بيعانون من ضغوط نفسيه. الكل قال لا مو صحيح امينة، احنا بنروح اصلا احنا مبسوطين وعشان كده احنا طالعين كافيهات. الاقليه صراحه كانوا متفقين معه. بالنسبه للمنصه اكس 56% اتفقوا معه، تخيلوا 56% اتفقوا مع الدكتور محمد القحطاني مقابل 44% كانوا بيختلفون معه. سوبر بيرفكتو ابدعتوا صراحه في حلقه اليوم، ممنونه لكم كل الشكر وكل التقدير وكل الامتنان لكل اللي شاركوني صراحه جمال حلقه اليوم من خلال الاتصالات، من خلال واتساب اذاعه جده اف ام، او من خلال حتى منصات اكس. ايضا كل الشكر لمخرجنا اليوم معتز سمير بخش من الاخراج، وشكرا ايضا امين العبد الله من خلف المايك والاعداد. لا تنسون اصدقائي الجميلين والرائعين، تلتقوني بكره ان شاء الله بنفس الحزه وبنفس التوقيت من 4 لـ 6، ومشوار جديد يجمعني معاكم ومع احلى زحمه يوميه ببرنامج الزحمه. فمان الله، باي باي.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان...
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.
4: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. تيكي تاكا الآن على جدة اف ام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من تيكي تاكا على جدة اف ام. المفاجأة تبدأ من الجولة السادسة من دوري روشن للمحترفين، بالأمس صنعها نيوم عندما هزم الهلال بهدفين دون مقابل على أرض المملكة أرينا، أنهى سلسلة المتصدر عند 47 مباراة متتالية بلا خسارة في الدوري. الهلال رغم استحواذه الحقيقة في أو على 64% من نسبة الاستحواذ على الكرة، وسدد عدد كبير من التسديدات، لكن فقط 5 منها كانت بين الخشبات الثلاثة أو بين يعني أو في باتجاه المرمى. ما استطاع أنه يلحق بالنتيجة ولا أن يقترب منها، بدليل أنه انتهت المباراة بهدفين مقابل لا شيء. يوم استثمر أو استغل الحقيقة الهدف العكسي اللي سجله كولابالي، وزاد الأمر سوءا بالنسبة للهلال، تسجيل الهدف الثاني في الأوقات الأخيرة من الشوط الأول. شوط كامل لم يستطع الهلال أن يتغلب على فكرة غالتييه الفرنسي مدرب نيوم، واقتنص نيوم 3 نقاط مهمة من المتصدر. النتيجة أبقت الرصيد كما هو عليه بالنسبة للهلال 15 نقطة، فتحت المجال الحقيقة لملاحقيه أن يتساووا معهم في النقاط، لعل أهمهم الليلة القادسية إذا ما هزم الأهلي. طبعا الاتحاد الليلة أيضا عند مهمة في جدة، يستقبل الفيحاء بعد انتصار مهم على النصر. مخاوف لدى الاتحاديين أن تلقي بظلال أو يكون تأثير الفوز في الكلاسيكو الكبير أن يكون حالهم كحال الهلال أمام

0: من يوم. هذه مخاوف، أقول مخاوف لأنه عندهم أيضا في الجانب الاتحادي فقدان عناصر، لعل أهمهم مختار علي الليلة، وإن كان فينالدوم سيكون أقول قد يكون على في المدرجات يراقب فريقه الجديد. في مواجهة أخرى الحقيقة يستضيف فيها الاتفاق الفيصلي، ويستضيف أيضا الحزم التعاون هناك في الرس، كلهم يبحثون عن انتصار. أنا عبد الله الحارث أحييكم رفقة الزملاء من الإعداد هذا الدغريري، من الإخراج خلود لبني، مباشرة للعناوين.
1: تيكي تاكا على جدة اف ام.
0: نيوم يسقط الهلال وينهي سلسلته، إنزاغي يملك الأسماء ويبحث عن التوليفة. القادسية والأهلي أمام اختبار المنافسة، الفائز يعيد تشكيل المقدمة. الاتحاد يستقبل الفيحاء، اختبار التركيز بعد الكلاسيكو المثير وغياب مختار علي. الاتفاق يواجه الفيصلي، فرصة لتثبيت التقدم أمام فريق بلا انتصار. والحزم والتعاون في الرس، صاحب الأرض يطارد الاستقرار، والضيف يختبر تسوق الصيفية الكبير.
1: تيكي تاكا على جدة اف ام.
0: حياكم الله مستمعينا في حلقتنا الليلة من تيكي تاكا، ورحب أيضا في ذات اللحظة بضيفينا في الحلقة. أبدأ بالترحيب بالزميل أحمد علام الناقد الرياضي، حياك الله أبو علي، مساء الخير.
2: أهلا وسهلا أحمد، مساك الله بالخير، أحييك وأحيي الزميل منير وجميع مستمعي إذاعة جدة اف ام. سعيد جدا بتواجدي معك، وإن شاء الله نقدم حلقة مميزة كحلقات برنامج تيكي تاكا
0: بإذن الله. أرحب أيضا بالعزيز على الطرف الآخر منير آل خاتم الناقد الرياضي، حياك الله أبو بدر، مساء الخير.
3: مساك الله بالخير بحمد، مسي عليك أيضا، ومسي في الجانب الآخر أبو علي أستاذ أحمد، وسعيد بالتواجد معكم في على إذاعة جدة اف ام، وبإذن الله نطلع بحلقة متميزة كما هي العادة بإذن الله.
0: بإذن الله المواضيع تستدعي هالأمر، يمكن المفاجأة اللي صنعها، وخلنا نبدأ من المفاجأة، إنجاز التوصيل مفاجأة، لأنه قياسا الحقيقة حتى بضيوفنا أمس، الزملاء في كل الأوساط الرياضية قياسا، وانتو تحبون هالفنين الكلام على الورق، كان في أفضلية إلى حد كبير للهلال في مواجهته وفي استضافته نيوم في افتتاح أو خلنا نقول في أول مباراتين في الجولة السادسة اللي كان من ضمنها مواجهة الهلال واستضافته نيوم. كانت الترشيحات تذهب ممكن في غالبها للهلال، نيوم صنع أو وضع حد لهذه الترشيحات، خطأها بفوزي بهدفين مقابل لا شيء. أبدأ معك أبو علي، أحمد يعني نيوم وتفجير المفاجأة ما كان حد متوقعها، ولا أظنك أنت حتى كنت توقعتها، كيف
2: ولا 1%.
0: طيب كيف سوى جالتييه بهالتوليفة اللي عنده أن يتغلب على مجموعة كبيرة من النجوم؟ نتكلم عن واتكنز، سامرفيل والرفاق.
2: أكيد أبو أحمد، يعني نيوم يمكن ما كان الأكثر استحواذا، ولكن كان الأكثر خطورة. أعتقد أنه بداية بالأسلوب اللي لعب عليه، يعني اللعب عليه جالتييه، يعني أمانة مفاجأني على الصعيد الشخصي، لأنه لم أتوقع بأن جالتييه سيلعب بهذا الأسلوب، بالجرأة، بالضغط العالي، بالمحاولة أيضا السيطرة في وسط الملعب. فاجأ الهلال وصعب على الهلال في عملية البناء وعملية أيضا يعني الاستحواذ والسيطرة المرتاحة لنادي الهلال. أعتقد أن اليوم حتى نجح بذلك على عملية التحولات، على عملية خلق يعني صناعة الخطورة تحديدا في السلسلة الهجوم، اللي أنا أعتقد أنه اللاعب المميز خليل عبس اللي قدم يعني أداء كبير جدا في وسط الملعب مع لاكازيت، فإضافة إلى أمادا كوني، يعني نجم، أرى أنه كان نجم يوم الأمس من خلال وسط الملعب. ولكن الأكثر إبرازا بالنسبة لي هو حارس المرمى مارتين بولوكا، أمانة اللي قدم أداء كبير جدا بتصدي لخمسة فرص محققة للتسجيل، إضافة للمدافع مالانكسا يعني تتكلم على عناصر على مستوى الأسماء أبو أحمد ليست أسماء بارزة، ولكن على مستوى المنظومة

0: مستوى كتلة في الفريق الواحد أعتقد أن اليوم قدم أداء كبير جدا ساعده بذلك حقيقة. يعني التشكيل اللي بدأ فيه إنزاغي من خلال توظيف للعناصر من خلال الأسماء من خلال بعض القناعات أن تبدأ بمارتينيلي على حساب لاعب مؤثر جدا مثل سلطان مندش بشكل أنه أثر على وسط الملعب. ما قبل ذلك هي أيضا إصابة ياسين بونو أثناء الإحماء ودخول العويس بلا شك أنه ما كان يعني لديه التجهيز الكامل بأن يدخل المباراة. وأعتقد أنه كان الخطأ في الهدف الثاني كان واضح إضافة إلى حالة كولوبالي. هنا من الجانب الفردي للاعبين وأيضا للأسماء، ولكن تعال على ناحية الجماعية لإنزاغي. إنزاغي أعتقد أنه وفر له كل الاحتياجات اللي ممكن تخليه مدرب ينافس بصفة أساسية، ليس فقط المنافسة بل بأن يقدم الأداء المعتاد لنادي الهلال. من الموسم الماضي ترى في كوم صفقات يعني أبرمت لنادي الهلال من خلال يعني حارسين أجنبيين، ثلاثة قلوب دفاع أجانب وكريم بنزيما وبعض الأسماء. هذا الموسم نفس الأمر، وايد كيز يتكلم على سامارفين، يتكلم على مارتينيلي وبعض الأسماء المحلية. كل هذا الأمر لم يعطي إنزاغي حقيقة يعني الأفضلية، لم يعطي إنزاغي أمانة بأن يقدم الفريق الهلالي بالطريقة والشكل المعتاد، لأن حقيقة تركيبة المدرب تختلف عن هوية نادي الهلال.
1: طيب هو عموما الحقيقة الجماهير اللي حضرت المواجهة، أقصد تحديدا جماهير نادي الهلال، وجه التحية والتصفيق لفريق نيوم بعد هالخسارة لفريقها في حالة عكسية لحالة الاحتفاء أو توجيه التحايا اللي كان في مواجهة الشباب بالنسبة للمواجهات قبله، على الأقل في مواجهة الخليج أذكر كان في تحايا من جمهور الهلال لإنزاغي، يعني كان أعطاهم جو من التفاؤل، وبعدين في هالمواجهة صدمهم. ولا شلون منير؟
2: بصراحة يعني إنزاغي هو لغز من الموسم الماضي بصراحة، سواء على مستوى الهلال أو حتى للناس المتابعين.
1: لغز يعني حتى بعد مارتينلي وسامرفيل وواتكنز.
2: يعني هو حصل على يعني حرية اختيارات ورفاهية عالية بصراحة أبو أحمد، أنك يعني خلال صيفية وشتوية يعني تحصل على خيارات متعددة وتغييرات واسعة، يعني بصراحة ما حصلها أي مدرب آخر، ولو حصلها يمكن من احد المدربين الوطنيين اللي يمكن اليوم لا
1: كويس لو انها متعدده. هذه اعلى يعني اعلى قيمه فنيه من الاعلى فنيه كقيمه فنيه.
2: صحيح اتفق معك. انا بصراحه هناك علامه استفهام، وانا حتى يمكن ذكرت معك في الحلقه الماضيه عن التعاقد مع مارتينيلي. اوكي انت تعاقدت مع لاعب متميز وكذا، بس بالقيمه هذه 60 تتكلم عن اكثر من 60 مليون يورو، كان بالامكان انك تتعاقد مع يعني لاعب يكون يعني في الجناح الأيمن بدل ما يكون كل اللاعبين اللي تتعاقد معهم الثلاثة، سواء تتكلم عن سامرفيل أو حتى كان بعد عودة مثلا سالم الدوسري. يعني عندك بيكونون ثلاثة لاعبين يجيدون اللعب في خانة الجهة اليسرى من الجناح.
1: احنا متفقين انه كل واحد فيهم قيمة فنية عالية، لكن إنزاغي هالمدرب ما استطاع انه يكون منه توليفة تعطيه إيجابية للفريق يحقق نتائج.
2: هذه ناحية. الناحية الأخرى بصراحة الهلال لا زال يعني يعاني مع يعني بالرغم من أن يعني هذا الموسم الثاني لإنزاغي، لكن ما شاهدنا الاستقرار واضح على يعني طريقة اللعب. يعني صحيح ممكن يفوز بعض المباريات، لكن ما يعني حتى الجمهور ما هو مقتنع بالانتصارات اللي حققها الهلال بصراحة. الآن الهلال حسب ما شاهد أنه دخل في مرحلة الشك، وفي حال يعني المباريات القادمة يتعرض إلى أي تأثر سواء كان على مستوى بطولة النخبة أو حتى على مستوى الدوري، بالتالي أنا أعتقد أنه ممكن أن إنزاغي ما يكمل يمكن حتى الدور الأول في حال تأثر الفريق خلال بعد فترة التوقف.
1: خلينا نروح برضه يعني بالنسبة للفاز، هو الإثارة بالنسبة لاسم الفريق الخاسر الهلال المتصدر اللي كان الكل يتوقع أنه يذهب بثلاث نقاط أخرى. نيوم أبقى معك منير، اللي أحدث غالتييه بعد هالنتيجة وأنت تفوز على متصدر حتى الجولة الخامسة، شي يحتاج حتى يستمر يعني ويتحول وضع فوزه مش من مفاجأة على فريق مثل الهلال؟ أقصد سيلتقي أيضا فرق ثاني، هو خسر من القادسية لكن نتكلم بيقابل النصر، بيقابل الاتحاد، بيقابل الأهلي، حتى يعود نفس الطريقة يحتاج كثير ولا تراها مفاجأة اللي حدثت أمام الهلال بفعل إنزاغي؟
2: أنا أشوف أن قالتي بصراحة يعني في اختلاف كبير من ناحية يعني الأداء، اللعب، الشغف بالنسبة إلى اللاعبين. يعني العام الماضي كنا نشاهد فريق نيوم يعني فريق يلعب بدون روح، يعني تحس فريق سادة، ما فريق يعني ما حتى
1: حلو
2: يعني
1: هذا عجبتني ما فريق سادة
2: هذه يعني ما تحس إن فريق يعني
1: توصيفات محبين الكورة الـ الـ الـ
2: إيه؟ يعني ما تحس إن فريق بصراحة يعني يحسسك بأن فريق ثقيل. يعني حتى مباريات الكبيرة مع الأندية أندية الشركات ما شاهدناه يعني كان مؤثر، وبالتالي يعني حصل على المركز تكلم السابع والثامن، وبالتالي يمكن يعني من حظه أنه يشارك في بطولة الأندية الخليجية خلف فريق الاتفاق اللي هو أحد أندية الوزارة. لكن الموسم الحالي بصراحة شاهدنا الشكل اليوم بشكل مختلف. صحيح يمكن خسر أمام القادسية، لكن اليوم لما شاهدناه أمام الهلال فريق شرس، حتى اللاعبين المواطنين تكلم عن علاء الحجي بصراحة قدم نفسه في مباراة متميزة، مثل حتى اللاعبين الآخرين تتكلم عن اللاعب العائد من الدوري الفرنسي والدوري البلجيكي، ما يحضر الحين اسمه، لكن من اللاعب كان في نادي الاتفاق، كان أيضا من اللاعبين المتميزين بصراحة يعني في مباراة أمس وحتى مباراة
1: السابقة سعد
2: مهند السعدي. مهند السعدي سجل أمام الاتفاق،
1: كان مزعج أمس الحقيقة.
2: أمس كان مزعج، ساهم في تسجيل الهدف الأول بخطأ من كولبالي. فبالتالي أنت قاعد تتكلم عن توليفة أبو أحمد متميزة قادها قالتي بصراحة. الشيء اللافت يعني حتى لما سمعنا تصريحات اللاعبين يتكلمون أن احنا تعهدنا هذا الموسم أن نقدم نفسنا بشكل أفضل، واضح أن في خلطة جديدة بالنسبة إلى فريق يعني اليوم من خلال الجهاز الفني، الجهاز الإداري، اللاعبين كلهم يتعهدون على أنهم يقدمون هذا الموسم بشكل أفضل من الموسم الماضي. هذا أمر. الأمر الثاني أنا بصراحة لفت نظري تصريحات المدرب قالته، يعني دائما ما كنا نسمع يصرح بهذه الطريقة. لما كان في حديث بينه وبين إنزاغي كان يقول أنت يعني ممكن تأخذ نقطة، يعني قال النقطة خليها لك، أنا أبي ثلاث نقاط.
1: يعني ما تقصد المقابلة التلفزيونية كانت قبل مش يعني مع إنزاغي نفسه.
2: أنا عارف إيه، بس أنا قاعد أتكلم عن المدرب نفسه، يعني ما كنا نشاهده يعني بتصريحاته وما شاهدنا حتى بحركاته. يعني دائما نشوف مدرب يعني في دكة البدلاء هذا يعني ولكن شاهدنا حتى في
1: غرفة والله مو دائما كان له تصريحات الموسم الماضي بعد بعض المباريات كان له تصريحات يعني. بس انا
2: يعني اتوقع الموسم الحالي بصراحه راح تكون يعني
1: انا يعني بكررها امام فرق يعني
2: ممكن. وغير كذا ان الموسم هذا راح يكون شكله مختلف في المقدمه، على اعتبار ان الأندية اللي راح تكون منافسة راح تغير من شكل الدوري، على اعتبار القادسية وجاهزية الدرعية يعني حال علينا ضيف ثقيل بصراحة بعد التعوقلات الأخيرة. تتكلم عن الاتحاد وعودة الأخيرة بصراحة يعني بشكل مختلف، واستخدامه اللاعبين يعني حتى المواليد اللي يعني من بينهم جورج اللي صراحة لفت أنظار الجميع،
1: وبالتالي هو منتظر الليلة
2: صحيح يعني. وبالتالي أرى أن المنافسة خلال فرق المقدمة راح تشتغل بشكل كبير خلال هذا الموسم.
1: طيب ما دام ذكرتنا بتصريحات من صنع المفاجأة أمس، أو كان السبب الأساسي الأفكار اللي يعني قلتيه استخدمها وأزعج إنزاغي ولاعبي الهلال، كشف الموضوع بالنسبة للفرق اللي بتقابل الهلال فيما بعد اللي صنعه نيوم مع مدربة قلتيه كابتن أحمد، ممكن نشوفه خلاص يعني أعطاهم الدليل، قال يا جماعة هذه الطريقة هذا اللي بتكسبون فيها هذا الفريق، هذه الطريقة 1-2-3 ولا يعني بيتورط إنزاغي المباراة الجاية أولها أمام التعاون القادم؟
0: لا إنزاغي متورط من الآن حقيقة، متورط من الآن أصلا. حتى الأسبوع الماضي لما تحدثنا أبو أحمد بعد الانتصار اللي حدث أمام الأهلي، يعني تحدثنا أنه فقط هو انتصار لمباراة لحالة الهلال لحالة الأهلي، ما كان في تميز أو بصمة كبيرة جدا للمدرب. نفس الأمر ترى ينطبق لجالاتيه. نعم جالاتيه حقق يعني مفاجأة بالنسبة لي على الصعيد الفني. الفني لم أشاهد نيوم بهذه الشراسة وبهذه القوة من الجانب الفني في مباراة الهلال، ولكن أبو أحمد ترى شهدنا نيوم الموسم الماضي أمام الاتحاد حقق نتيجة انتصار 4-3، وكان الفريق حقيقة يعني مشتعل بالنشاط والحيوية والأداء الفني العالي، ولكن بعد ذلك خسر من الحزم، خسر من بعض الأندية يعني نفس اليوم أو نفس هذا الموسم ترى خسر من الرياض. لذلك هو تحدي نيوم هو الثبات على نفس هذا الأداء. مشكلة نيوم ما عنده ثبات على نفس الأداء الكبير، لأنه نيوم أمام الأندية الكبيرة يحقق حقيقة النتائج إيجابية، انتصارات، يحقق حتى أداء رفيع المستوى، ولكن يخفق أمام أندية الوسط وأندية المؤخرة من الجانب الفني ويخسر كثير من النقاط في هذا الجانب. لذلك هي علامات استفهام على قلتي الاستمرار لنادي اليوم هو حقيقة يعني مصدر الحكم الكبير للمدرب قلتي، وما فعله مع نادي الهلال نعم بالنسبة لي يعتبر مفاجأة، لأنه كان في جرأة فنية. اليوم نعطي حقيقة حق قلتي حتى بما قدمه مع نادي اليوم بعد غيابات، حتى غياب سعيد بن رحمة وبعض الأسماء اللي حقيقة بلا شك أنه أثرت على حالة نيوم، ولكن شهدنا أسماء محلية شابة. آل سعيد نتكلم على العابس، نتكلم على بعض الأسماء حقيقة اللي قدمت نفسها بصورة جدا مميزة. للهلال هذا الشكل المعتاد لنادي الهلال في هذا الموسم، ممكن الموسم الماضي كان يقدم هذا الشكل ولكن كان يحقق انتصارات، كان يحقق على أقل تقدير تعادل، ولكن اليوم حتى في مختلفات على مستوى
1: خلاص توقفت سلسلة لا خسارة هذه مع فترة إنزاغي.
0: هنا أصبح ليس لإنزاغي أي أعذار بأن الفريق لم يخسر، ولا المسؤول الهلالي لديه أعذار، لأنه أنا بالنسبة
1: بتزي يعني كأنك تقول هذه بتحل عنهم يعني خلنا نقول طوق وتعب، يعني مسألة الحفاظ على سلسلة لا خسارة.
0: اليوم انت تقييمك للمدرب على اداء وعلى شكل الفريق بعيدا عن النتائج، النتائج اذا ما كانت مربوطه في بطولات بالنسبه لي ليست نتائج ايجابيه، لانه مجرد انتصار او عدم خساره ولكن لا تحقق.
1: بس الهلال عنده يعني مشاكل، يعني اقصد بخلاف مشاكله او مشاكل اللي تحال الى قرارات انزاغي، عند الحين اصابه بونو، اصابه عضليه، الان بونو في العياده فحوصات طبيه، سامر فيلا ايضا اخر الاخبار تقولنا في العياده الطبيه، يعني بيواجه مشاكل الجولات القادمه، واولها مثل ما قلت لك مع التعاون.
0: اذا الهلال يواجه مشاكل بكوكبه النجوم هذه يعني ايش حنقول للانديه الاخرى؟ بالنسبه نعم الهلال لديه مشاكل ونعم لديه غيابات مؤثره، ولكن اليوم الهلال لديه بديل جاهز، يعني بديل بونو حارس المنتخب الاول محمد العويد، تتكلم على الاسماء اللي استقطبها الهلال في هذا الموسم، تتكلم على نواف حبشي، صبري دهل، اسماء كانت بارزه جدا في موسمنا في دورينا الموسم الماضي مع انديتهم الفيحة والحزم. حتى لو تعال تتكلم على الاسماء الاجنبيه مميزه جدا، تتكلم على وايتسن، تتكلم على سامرفيل، حتى مارتينيلي وان كان لا يلعب بمركزه المفضل ولكن على القيمه وعلى الاضافه موجوده. اليوم لما تشعر انه ابو احمد الفريق كامل جميع العناصر سيئه فيه، هنا مشكله وخلل المدرب. الهلال هذا نفس الهلال ترى الموسم الماضي، بس اللي اختلف يوم الامس انه لم يتعادل ولم يحقق نتيجه ايجابيه.
1: طيب عموما نقول مبروك لنادي نيوم، هلا 3 نقاط الحقيقه اللي حققها في مواجهه الحقيقه تستحق الاحترام والتقدير لعناصر فريق نيوم ولمدربه قالتي. سريع باخذ تعليق على المباراه اللي انتهت بنتيجه سلبيه اللي جمعت بالامس ايضا الخليج والرياض، تعليق على السلبيه على الوضع، تعادل عادل وان كان سلبي منير،
3: اللي هو بين ايش؟
1: بين الخليج والرياض امس.
3: انا شاهدت المباراه بصراحه امس، تعادل عادل فعلا، مباراه باهته فنيا، لم ترتقي للمستوى المطلوب خصوصا الشوط الاول، يعني ما شاهدنا اي تهديد.
1: برضو هذه مباراه ساده،
3: مرة مو بسادة يعني صراحة، يعني من المباريات اللي صراحة ما فيها أي شيء فني يعني يخلي الواحد يشاهد المباراة، يعني كل المدربين ما نجحوا في قيادة الفريقين لصناعة إثارة، يعني كل المدربين كانوا يخشون الخسارة في هذه المباراة قبل فترة التوقف، وبالتالي انعكس هذا على أرض الواقع بصراحة. ممكن الخليج كان يعاني من اللاعبين، يعني كان عندهم إصابات، عودة اللاعبين من الإصابة لم يعني من بينهم فيلوجيني اللي يمكن أول مباراة يلعبها بشكل كامل، إصابة أيضا كينج المهاجم، واضح أن هناك يعني في فرص كانت متاحة بس لم يعني تترجم على أرض الواقع.
2: يعني التغييرات كلها هذه من بداية الموسم أثرت على ضرارها على الخليج اللي من خلال يعني مباريات السابقة يمكن ما حصل إلا على 4 نقاط وسجل هدفين. أما بالنسبة للرياض أيضا عنده مشاكل كثيرة يعاني منها، يمكن أمس لو شاهدناه يمكن ما سدد إلا تسديدة واحدة يعني. فبالتالي يعني المباراة كانت فقيرة فنيا، وبالتالي أعتقد أنه تعادل عادل، ونتمنى إن شاء الله بعد فترة التوقف نشوف الفريقين يقدمون نفسهم بشكل أفضل.
1: طيب أحمد، تعليق سريع على هالتعادل، ما حد صلح ظروفه أو حسن ظروفه على حساب الثاني، كلهم الفريقين أوضاعهم يعني لك عليها.
0: اختصرت كلمة أبو أحمد إنه كذا الفريقين أنا متخوفين من الخسارة من قبل فترة
1: التوقف، قبلوا بالنقطة يعني قالوا يلا.
0: يعني رياض أي جوش ويكينج بلا شك إنه مؤثر على الجانب الهجومي لنادي الخليج، حتى لو نتكلم على مدرب الخليج نعم سيطرة استحواذ بلا خطورة بتهور دفاعي بأسماء دفاعية أقل. الرياض حقيقة إضافتين إلى إصابة تريزيجيه اللاعب المصري يعني تقريبا بعد الدقيقة 15، فبلا شك إن هذه كلها دواعي أدت إلى ضعف المباراة من الجانب الفني، من أقل المباريات حقيقة في هذا الموسم من الجانب الفني.
1: نروح إلى فاصل قصير ومن بعدها نعود لكم في موضوع آخر.
4: تيكي تاكا على جدة اف ام.
1: طيب الموضوع الآخر، تبقى مباريات الجولة السادسة الحقيقة، عندنا مواجهات الليلة، الاتفاق يستضيف الفيصل، الحزم يستضيف التعاون، القادسية يستضيف الأهلي، والاتحاد يستضيف الفيحة، 4 مواجهات الحقيقة. وخلونا نروح لأكثرها سخونة قياسا بموقع الفريقين، القادسية وهو يستضيف الأهلي، مواجهة تحدد الحقيقة حدود طموح الفريقين. القادسية عنده فرصة بعد تعثر الهلال، ما أدري هذا الصوت واحد من ضيوفنا عنده قرب السماعة من جواله أو شيء. القادسية عنده فرصة، صاحب الرصيد 12 نقطة أقصد القادسية، القادسية بعد تعثر الهلال صار عنده فرصة مساواة أو التوازي مع الهلال في حال فوز على الأهلي. الأهلي أيضا اللي فاز بخماسية الجولة الماضية على الرياض عنده فرصة أيضا لأن يلتحق بركب أصحاب الـ 12 نقطة، هذا إذا بقوا على 12 نقطة، لكن على الأقل أنه يتساوى مع القادسية. أبقى معك أحمد، القادسية فاز على الشباب وعلى نيوم وعلى الفيصلي وعلى الدرعية، لكنه خسر من فريق الاتحاد،
0: خسر من فريق بطل أبو أحمد.
1: أكيد أكيد أيه. أنا أقصد أن بيقابل الأهلي وهو على ذات المعيار، معيار القوة بالنسبة للأهلي والاتحاد، هل يعني الأهلي يزعج القادسية كما أزعج الاتحاد القادسية؟
0: أي صحيح، يعني الأهلي فريق كبير أبو أحمد، لديه حقيقة يعني نسبة عالية في الانتصار، بدأ شك أن اليوم القادسية يعيش مرحلة استقرار، يعيش مرحلة تفوق، يعيش مرحلة دعم، يعيش مرحلة حتى ارتفاع على المستوى الفني، ولكن لا يلغي حقيقة الأهلي يعني الغير مستقر من الجانب الفني، ورغم أنه حقق نتيجة كبيرة في الجولة الماضية أمام الرياض بخماسية، ولكن ما قبل ذلك كانت خسارتين امام الهلال وايضا امام الخلود. الاهلي بمشاكله، مشاكل حقيقه المتنوعه من الجانب الفني، مشاكل على مستوى العناصر، على مستوى الجماهير اللي ما عندها ثقه في بعض العناصر تحديدا يعني لاعب المنتصف ارتيم، اضافه الى المدرب بوسيتش الى الان ابو احمد لم يقدم حقيقه يعني بصمات واضحه، لم يعوض ولو جزء بسيط من المدرب الراحل يا يسلا. لذلك هي مباراة تميل الكفة بشكل كبير لنادي القادسية من الجانب الفني، لو نتكلم على القادسية على مستوى يعني جاهزية اللاعبين المكتملة، على مستوى تواجد كونيونيس، على مستوى أيضا تواجد ريتيجي، على مستوى اللي ما يقدمها في حقيقة اللاعبين محليين مميزين جدا، وإحنا سعداء تحديدا صالح أبو الشامات اللي اليوم تقريبا مساهم ب4 أهداف، إضافة لمصعب الجوير اللي أيضا بنفس العدد من ناحية المساهمات. فاليوم نتكلم على يعني على على على منظومة القادسية المكتملة. لذلك هي مباراة حقيقة للقادسية، لديه الأفضلية للقادسية، حتى لديه التعود على مستوى الأجواء، على مستوى عامل الأرض والجمهور، ولكن للقادسية أن حقيقة يعني يعالج ما عانى أمام الاتحاد هو بكثرة إضاعة الفرص، لأن القادسية على مستوى وسط الملعب، على المستوى الهجومي هو فريق جيد جدا، على مستوى خلق الفرص كانت حاضر أمام الاتحاد تقريبا 4 أهداف عن طريق الأوفسايد، فرص كانت ضائعة، تعلق كان لافت لرايكوفيتش، لذلك هو ما عانى القادسية أمام الاتحاد ليس بالسوء الفني ولكن بسوء الحظ وحتى وأيضا إضاعة الفرص اللي كانت سهلة. لذلك تعامل المهاجمي إذا كان عالي يسهل المباراة بشكل كبير، امتدادا لقوة القدسية اللي كانت معاه الموسم الماضي أبو أحمد. هو التسجيل في أول الدقائق تحديدا في أول ربع ساعة هو سلاح مهم جدا للقدسية للتحكم على رسم المباراة، إضافة للحدود الفنية المتنوعة، إضافة إلى وجود مدرب مميز مثل روجر. للأهلي أبو أحمد بلا شك أنه اليوم لابد أن يكون في تفكير مختلف عما على ما كان عليه أمام الهلال، انك تحاول تباغي، تحاول تضغط، تحاول تفك خطوطك، تحاول حقيقه تكون في مساحات كبيره، لانه انت الفريق اللي اليوم حقيقه فيه اهتزاز من الجانب الفني، ليس لديك المقدره بالهجوم والدفاع امام فريق كبير جدا مثل القادسيه. لذلك هو التوازن رقم واحد، والجانب الدفاعي رقم اثنين، والاعتماد على التحولات والسرعات اللي موجوده ما بين جاليني وايضا ما بين ترينكاو.
1: طيب الاهلي في هجومه توني هداف الدوري حتى الان، اللي كان له الحقيقه مفعول كبير في مواجهه فريق امام الرياض في الخماسيه، لكن بيواجه دفاع فقط تلقى شباكه 3 اهداف، كيف يقدر يتجنب الاهلي ان منير توني ما يقف موقف العاجز كما كان في مواجهة الكلاسيكو أمام الهلال؟
5: هي بصراحة بحمد يعني لما يعني نتذكر مباراة العام الماضي لما كانت هناك في يعني مواجهة شرسة بين توني وبين كين يونس يمكن حتى.
1: طيب أحمد أرجع لك لذات الفكرة قبل الفاصل، لأن إحنا باقي لنا 1.5 دقيقة. تفضل.
0: أكيد يعني اليوم تكلم على توني أبو أحمد بلا شك إنه مهاجم يملك جميع المقومات الناجحة بالنسبة له، ولكن كان هناك في انسجام ما بينه وما بين رياض محرز. كيف راح يعوض هذا الجانب؟ بلا شك إنه راح يكون يعني العوض غير سريع في هذا الجانب تحديدا، إن ترينكاو لم يضيف بشكل كبير. قد يكون توني مع سيبرستيان ممكن هذا الجانب قد يغطي حقيقة الفراغ الكبير لهذا المهاجم الهدف. بلا شك إن توني على مستوى الجاهزية تقريبا حتى بعد جولتين لم يشارك بصفة أساسية على مستوى الجاهزية البدنية، ولكن يعني توني رجل المباريات الكبيرة، يعني في كل مباراة كبيرة تشاهد بصمة واضحة لتوني داخل الملعب قد تشاهده اليوم، وهذا أمر متوقع أمام القادسية. ولكن أمانة الأهلي يريد التعامل مع القادسية تحديدا في الظروف اللي يكون فيها الأهلي أقل على مستوى القيمة الفنية، الأقل حتى على مستوى الترتيحات في عملية الانتصارات. لذلك توني بلا شك أنه مهاجم مهم جدا، وأعتقد أنه متى ما كان توني موجود في مستوى الفني وبحضور الذهن العالي هو قادر على أنه يضيف، لأنه يملك شخصية القائد ويملك حقيقة حتى تصريحه في المباريات السابقة، يعني تجلى توني عن ما كان عليه من تحفظ الموسم الماضي وأصبح حقيقة هو القائد الحقيقة حاليا لنادي الأهلي من ناحية التصريح وحتى من ناحية لغة الخطاب اللي ما بينه وأيضا ما بين الجمهور.
1: أكيد. نروح فاصل قصير مستمعينا ونعود بعد الفاصل لإكمال حديثنا في تيكي تاكا على جدة FM.
4: تيكي تاكا على جدة FM.
6: جدة FM على هواك.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعا، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: عليه.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. جدة.

0: FM على هواك. حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: تيكي تاكا على جدة FM.
3: حياكم الله من جديد مستمعينا في تيكي تاكا على جدة FM. حديثنا لا زال متواصل عن مباريات الليلة من الجولة السادسة من دور الروشن المحترفين. كنا نتكلم قبل الفاصل عن مباراة ستجمع القادسية والأهلي. يعود الترحيب في اللحظة بضيفينا زميل الزملاء الأعزاء أحمد علام الناقد الرياضي، وأيضا منير الخاتم الناقد الرياضي. كان منير فقدناه قبل الفاصل، عود الترحيب بهما. منير، كنت أسألك عن الأهلي والقادسية، والقادسية والأهلي على اعتبار المباراة على أرض القادسية. القادسية في صوت طيب القادسية، إذا كنت تسمعني منير. القادسية بكم الحقيقة من التعاقدات، ويمكن حتى كان لافت فيها نوعية اختياراتها. روجرز نعرف أو يعرفه الكثير من مدربي دوري روشن، نعرفه احنا كمتابعين، يعي تماما الرغبة الجامحة لدى الأهلي للثلاث نقاط حتى أنه يواكب ويعود بقوة في قلب المنافسة أكثر وأكثر. والقادسية عنده فرصة التساوي مع المتصدر. روجرز وش يفكر فيه، أو كيف تتصور تفكيره في هالمواجهة، في مواجهة الأهلي الطامح أيضا؟ يعني
4: بصراحة أكيد مباراة صعبة وصعبة جدا على القادسية. يعني لما ننظر حتى تاريخيا ابو أحمد، المواجهات اللي بين القادسية والأهلي آخر خمس مواجهات، ثلاث مواجهات انتصر فيها الأهلي، آخر مواجهتين تعادل فيها القادسية، وانتصر في آخر مواجهة كانت ريمونتادا يعني شفناها أمام الأهلي، وكان يعني الأهلي كان قريب من الفوز بهدفين، لكن في الشوط الثاني استطاع.
3: بس هذيك الأيام مع إيسله، طيب الذكر.
4: صحيح. بصراحة روجرز يعني قدم نفسه بشكل مميز بصراحة مع القادسية. الإضافات اللي تم يعني من تعاقدات من بينهم تيزاني اللي يعتبر أحد أكبر الصفقات اللي تمت يعني في دورينا، يعني لو نتكلم عن أربع أو خمس صفقات هو يظل يمكن من أكبر الصفقات اللي تم عقدها في هذا الصيفية. بحمد، يعني لما ننظر لهذه المباراة أيضا حتى بالنسبة للأجواء، يمكن الأجواء يمكن أخف شوي، يمكن رطوبة من المباراة السابقة بين الاتحاد والقادسية، لكن يظل يعني القادسية كوضع عام
3: خفت الرطوبة شوي،
4: خفت شوي، لكن بوجه عام أنا أشوف يعني في روح عالية من بالنسبة للقادسية، خصوصا بعد انتصار الأخير أمام الدرعية. يعني عودة ريتيجي إلى التسجيل جعل يعني هناك في أريحية نوعا ما على مستوى خط الهجوم، في تنويع في التسجيل، أيضا بالنسبة إلى الخيارات التدعيمات الأخيرة تم التعاقد مع محمد سنجاري أحد المواهب القادمة من الدوري الأوروبي، لعب في باريس سان جيرمان وأيضا في باريس في مانشستر سيتي، فبالتالي نتكلم عن موهبة راح يعني يقدم بشكل جميل في خلال الفترة القادمة.
3: أيضا كنونيس ما زال غائب، يعني
4: أيضا ما ننسى أوتافيو. أوتافيو تم طبعا إعارته خلال الفترة الماضية، وتم الإبقاء على ناهيتان اللي يعتبر هو الرئة يعني التي يعني تميز فيها القادسية الموسم الماضي، لاعب يعني أو يعرف يمكن أبو علي، يعني يعتبر ناهيتان يمكن من اللاعبين القلائل اللي تميزون يعني يلعبون في أكثر من مركز، سواء تتكلم على مركز 8 مركز 10 حتى لعبت في الظهير، يعني فلاعب بصراحة متميز وهو

0: كانت المشكلة بينه وبين القادسية عدم التجديد. يعني هو في يناير القادم ممكن يدخل فترة الانتقالات الحرة، وبالتالي ممكن ينتقل بشكل مجاني، وبالتالي كان هناك في عروض له من أندية أخرى، وبالتالي تم حسم هذا الأمر بالإبقاء على اللاعب على اعتبار أنه إضافة وإضافة كبيرة إلى نادي القادسية. أعتقد أن المواجهة أنا أشوفها بين فريق مستقر مثل القادسية وفريق يعني يحاول يجد نفسه بالنسبة للأهلي أنه يعيد صياغة وضعه في الدوري، وبالتالي إن شاء الله نتمنى المباراة تكون في مستوى.
1: بس أنت تشوفها يعني أقرب لمن؟ للقادسية ولا للأهلي تراها يعني؟
0: على الورق صراحة أنا شفت تميل بشكل كبير إلى القادسية، لكن اليوم بعد ما شاهدنا أمس يعني مباراة يعني نيوم مع الهلال،
1: فارق نيوم عن الأهلي،
0: ايه، وشفنا طبعا يعني النصر أمام الاتحاد، كانت كل المؤشرات تقول أن الاتحاد هو الفائز، لكن على أرض الواقع الأمور تكون مختلفة.
1: تقصد النصر هو الفائز يعني؟ أنت عكست.
0: أنا بالنسبة لي أشوف أنا أشوف بالنسبة لي أن هذه المباراة تميل بشكل كبير إلى القادسية.
1: طيب، ما في شك أنه قمة الدمام هذه اللي تجمع القمة اللي تجمع القادسية والأهلي تختبر أهلية الفريقين للمنافس سواء كان للقادسية أو للأهلي. عندنا مواجهة الليلة أيضا في جدة، هيواجه فيها الاتحاد امتحان، يمكن نقدر نقول أنه امتحان ذهني مختلف. فريق قادم من كلاسيكو انتصر فيه بالثلاثة على النصر، سيواجه الفيحاء، هل يعني يبقون في زخم السعادة بتحقيق الفوز مباراة قوية مثيرة كلاسيكو ويستثمرها الفيحاء ولا لا؟ عاد هذا السؤال يبان الليلة. موضوعنا الآخر هو مواجهة الاتحاد والفيحاء، مثل ما قلت لكم اختبار ما بعد الانتصار الكبير اللي حققه الاتحاد. شو أكبر خطر أحمد على الاتحاد الليلة؟ تعرف تركيز اللاعبين بعد لاعبي الاتحاد تحديدا بعد الكلاسيكو الكبير اللي حققوا فيه الحقيقة تغلب على أشياء كثيرة، قوة أو موازين قوة كان يراها الكثير في في في النصر أكثر ميلا، قلبوا كل هالموازين وكسبوا 3 نقاط في مواجهة الفيحاء الأقل على الأقل أو أقل فنيا كمخاطر على الاتحاد.
2: أكيد أبو أحمد، على مستوى النتيجة نعم التعادل أو الخسارة هي تهدد حقيقة من عملية استمرار الاتحاد بالنتائج الإيجابية، ولكن أكثر خطر
1: أقصد تحديدا اللي يمكن نوصفه أنه فخ الاطمئنان، خلنا نقول
2: يا سلام عليك. وهذه حقيقة النقطة مهمة جدا اليوم. أنت تحكم على نادي الاتحاد كفريق هل هو قادر على المنافسة أو قادر على تحقيق البطولة، مثل هذه المباريات هي من تحدد حقيقة مسار نادي الاتحاد في هذا الموسم. نعم الاتحاد ظروفه صعبة، عدم تسجيل، أتى يعني من المركات وكان حقيقة محبط لجمهوره من ناحية الصفقات وإبرام الصفقات، عدم وجود جناح أيمن، إحضار لاعب في عمق الملعب كلاعب في الثلث الهجومي أو كلاعب في وسط الملعب مثل فينالدوم، كل هذه حقيقة الكوادر الإدارية بلا شك أبو أحمد راح يكون لها انعكاس على خيارات المدرب فيتنج، ولكن هو أكبر خطر في مباراة هذا المساء اللي هو الاندفاع الزائد والفرص الكثيرة اللي ما يكون فيها نسبة تركيز عالية في عملية ترجمة الفرص، مثل ما حدثت في مباراة الفتح تحديدا. الاتحاد بعد ما حقق نتيجة جدا ممتازة أمام القادسية عانى في مباراة الحزم بعد ذلك، وأيضا بعد ذلك يعني خسر نقطتين من أمام نادي الفتح عن طريق التعادل، وكان حقيقة يضاعف للكم بشكل كبير من ناحية الفرق. هو أكبر خطر.
1: لا بس فيها جزئية الجماهير كلها تفكر فيها ترى، على فكرة ويمكن أنا متأكد أنها ما غابت عنك في ذيك المواجهة وفي تلك المواجهة أمام الفتح. فيسنج كان مخلي جورج اللي بدأ ينتعش حطه جنبه وآخر المباراة يعني اعتمد عليه. هل يكرر ذا الخطأ في ذا المواجهة أمام الفيحة بعد هالتميز؟
2: انصدت الفكرة أبو أحمد. أنا كان هذا حديث التالي، إنه هنا تتكلم على تحدي آخر. كيف راح يعتمد؟ هل راح يكمل على جورج والتألق اللافت جدا لموسم جورج مع نادي الاتحاد والبداية القوية ليست فقط في بداية الموسم، البداية القوية كانت من المعسكر وكان حقيقة وضح يعني معالم هذا اللاعب بتأثيره القوي جدا لهجوم نادي الاتحاد. هل راح تتغير قناعات فيسنج في مباراة

0: في هذا المساء ويكون الاعتماد على يوسف النصيري اللي أمانة أقل. وضح المستوى الفورقات الحالية على قيمة اللاعبين. جورج خلال تقريبا 23 دقيقة أمام النصر استطاع أن يسجل هدفين ويكسبك الثلاث نقاط. يوسف النصيري في مباريات عديدة جدا كان متواجد، لم يصنع تأثير حتى ولم يصنع أي خطورة، بالعكس كان حقيقة وجوده سلبي على هجوم نادي الاتحاد. هنا تحدي آخر للمدرب في اختيار التشكيل، في اختيار الأسلوب المناسب، في التعامل مع التبديلات، ولكن بلا أدنى شك بأن المدرب عارف كل حقيقة يعني وظائف اللاعبين ومواصفاتهم الفنية، وقادر على استخدام أوراقه في الدقائق اللي حقيقة تعطيه الأفضلية. ولكن مشكلة الاتحاد ترى تعادل مع الخلود في هذا الموسم، وأيضا تعادل مع الفتح أندية بنفس مستويات الفيحة، فهذا أعتقد أيضا مشكلة وعائق مهم جدا لنادي الاتحاد. كيف راح يتجاوز مباراة اليوم؟ لأن الاتحاد اليوم مخبد على الفيحة، بعد ذلك على الفيصلي. إذا حقق الاتحاد 6 نقاط بالنسبة لي سيكون منافس مبدئي على بطولة الدوري. لا نستطيع حقيقة يعني أن نجزم بأن الاتحاد سيكون منافس، لأنه على مستوى العناصر في مرحلة شك، ولكن على مستوى قيمة المدرب لا، في اطمئنان وفي حقيقة إنه الاتحاد قادر مع هذا المدرب أن يصنع الكثير من الأمور. أهم أبو أحمد الجانب البدني، إلا أن لم أرى الاتحاد في سنوات كثيرة جدا حتى يعني عندما كان يحقق البطولات بنفس القوة البدنية، تحديدا ممكن في فترات مع نونو سانتو، ولكن بعد ذلك المدربين الاتحاد كان يعاني بدنيا في آخر الدقائق. لكن في هذا الموسم أمانة مع فيسنك جانب بدني عالي، جانب ذهني عالي، المدرب جالس يخلق حقيقة يعني منظومة، وجالس يولف لاعبين في مراكز غير مراكزهم. جالسين اليوم نشوف نتكلم على الغامدي، أحمد الغامدي، نتكلم على مختار علم إضافة مميزة لنادي الاتحاد، نتكلم على فارس عبدي، الأسماء اللي تم استقطابها في هذا الموسم جالس تصنع تأثير وجالس تصنع تميز. ما قبل ذلك هو جورج أمانة اللي مفتاح النادي الاتحاد حاليا هو موجود لدى جورج. لذلك على المدرب أن يكون أكثر واقعية، حتى وإن كان يوسف النصيري أكثر انضباطية وأكثر بذل للمجهود البدني، ولكن جورج هو الأكثر إنتاجية داخل الملعب. لابد أنك تعطي هذا اللاعب ثقة أكبر بالاستمرارية، بحيث أنه ما يفقد الثقة، لأنه ممكن جورج عندما لا يتواجد اليوم أو المباراة القادمة راح يكون فيه اهتزاز بالثقة. مهما كنت محفز لهذا اللاعب أنك راح تستخدمه في بعض المباريات، فأنت اليوم جالس لا يعني لا تقلل من قيمة اللاعب ولا تهدم حقيقة يعني الانطلاقة المميزة. أعطي له وقت، أعطي له مساحة أكبر بأن يقدم نفسه بصورة أجمل.
1: ما في شك منير أن الفيحاء ينتظر أنه يحصل على الفرصة اللي أتيحت للفتح أمام الاتحاد، تلك المواجهة اللي انتهت بالتعادل بين الفريقين، خصوصا أنه الاتحاد عنده معاناة. لما نتكلم عن مختار علي اللي على الأقل مشاركاته مباراتين أعتقد أو ثلاث كان يقدم أداء جيد مع الاتحاد، هالمرة يفتقد فيسنج مع فريق الاتحاد، وحتى المعوض فينالدوم بيكون في المدرجات يشاهد. في فرصة للفيحاء أنه يستثمر هالجزئية ولا الاتحاد ما راح يسمح له؟
2: والله يعني الفيحة الموسم الحالي حصل على 5 نقاط. عودنا الفيحة أن يقدم نفسه بشكل مغاير أمام مواجهات أمام الاتحاد، يعني يسجل مفاجآت على مستوى يعني إما التعادل أو حتى الانتصار على الاتحاد. يمكن الشيء اللي بيفرق المرة هذه بالنسبة أو التحدي الكبير بالنسبة للاتحاد على المباريات اللي هي مع الفرق في الوسط، أن اليوم الجمهور المفروض يحضر بشكل أكبر، يآزر الفريق خصوصا بعد نتيجة مع نادي النصر وخسارة الهلال، فبالتالي هناك فرصة مواتية للاتحاد أنه يقدم نفسه بشكل أكبر وأنه يتقدم في سلم الترتيب ويكون أحد المنافسين خلال هذا الموسم. هي فرصة ذهبية
1: بالنسبة للاتحاد.
2: صحيح يعني انت اليوم لما يحقق 14 نقطة يعني فرق نقطة واحدة بس يعني خلف الهلال، بالتالي بيكون امامه فرصة مواتية ان في حال ان احنا نشاهد يعني الدوري الموسم الحالي هناك في تأثيرات قادمة اكيد، وبالتالي يجب على الاتحاد ان استثمار هذه الفرصة، خصوصا ان يعني الاتحاد اثبتوا البدلاء انهم فعلا قادرين على انهم يعني يقدمون نفسهم بشكل مميز، ومن بينهم بصراحه اللي نعتبرها يعني السنه هذه هي صفقه جديده، يعني بالرغم انه كان هناك في يعني عدم رضا من قبل
1: هو جاي في اللحظات الاخيره الصفقة. اتوقع انه القادم في اللحظات الاخيره، وهذا ما كان اختيار، كان اضطرار. يعني تعثرت الإدارة الاتحادية في جلب اسم غير بينالدوم
2: وجاي في الوقت النافع يعني. لكن اليوم بصراحة شيء لافت أبو أحمد الموسم الحالي المدربين الموجودين يعني قامت باستقطابهم الإدارات الأندية خلال الموسم الحالي.

0: جميلة، يعني إعداد قوي يستطيع من خلاله تقديم نفسه بشكل كبير يرضي طموحات وتطلعات جماهيره الكبيرة.
1: طيب على سريع بس أحمد، فينالدوم الاستقطاب اللي جاء في اللحظات الأخيرة، يعني فيسنج توقع بيكون اللاعب مع فيسنج وطريقة فيسنج الألماني نتيجة مع الاتحاد، ولا بيكون يعني إصابة ولا يعني مضطري؟
2: والله شوف أبو أحمد، يعني بلا شك إنه قيمة فينالدوم كقيمة فنية عالية، ولكن ما كان احتياج نادي الاتحاد. يعني أنت اليوم كان الاحتياج واضح، أنت اليوم كيف راح يكون في عملية تدوير، كيف راح يكون عملية توظيف، كيف راح يكون في عملية اختيارات فيسنج. أنا حقيقة يعني أثق من الجانب الفني في عملية توظيف اللاعبين، وشاهدناها تحديدا أمام النصر.
1: بس هو هل هو قادر في عمر 35 سنة أو 36؟
2: جناح مستحيل. أنا بالنسبة لي كتوظيف وكجناح أيمن لن يضيف ولن يعطي أي تأثير، بالعكس راح تكون صفقة فاشلة وصفقة غير جيدة من الجانب الفني. لكن توظيفه في وسط الملعب كيف راح يكون ما بينه وما بين حسام عواض، بلا شك راح يكون فيه اهتزاز. أنا أبو أحمد عندي قاعدة إنك اليوم لما تحضر لاعب في مركز الأساسي راح يعطيك 100%، عكس لما تحضر لاعب يعطيك في كل مركز 50-60%، أنت راح تفقده على القيمة الفنية في جميع مراكز تواجده، لأنه اللاعب حتى متنوع وليس لديه مركز ثابت. الاحتياج كان جناح أيمن، نعم كان جناح أيمن، ولكن تعال شاهد على يعني على النظير الآخر، شاهد فيسنج كيف راح يوظف فينالدوم مع الفريق الاتحادي. لذلك احنا منتظرين وراح نشاهد الفريق الاتحادي، تحديدا إضافة فينالدوم من الجانب الفني عالية، ولكن ما كان احتياج ولا كان الوقت اللي ممكن تحضر فيه فينالدوم. لو كان في عملية إحضار أو فكرة قدوم فينالدوم يكون على حساب حسام عواض أو على حساب أحد لاعبين منتصف الملعب، ولكن إنه يتم استقطابه على حساب لاعب جناح في علامات استفهام لإدارة نادي الاتحاد، ولكن ما قد ينقذ إدارة نادي الاتحاد هو التوظيف الجيد عن طريق المدرب الألماني فيسنج.
1: ينزل فينا ندوم الملعب المباراة القادمة ويبان الموضوع. طيب انطلقت مواجهتين أخرين، واحدة انطلقت لها تقريبا 25 دقيقة، واحدة على مشارف الانطلاق إن لم تكن انطلقت بالفعل الآن. اللي انطلقت مباراة الاتفاق والفيصلي، وإحنا الحزم والتعاون أيضا انطلقت، عندنا كلمتين بسيطة عنها بعد هالشر.
3: تيكي تاكا على جدة اف ام.
1: على السريع الاتفاق والفيصلي 25 دقيقة، لا زال التعادل سلبي. الاتفاق الحقيقة عند فرصة أو يبحث عن فرصة للتقدم في مقابل الحقيقة أزمة في الفيصلي. أحمد إيش توقعاتك لهالمواجهة على السريع؟
2: الاتفاق أعلى،
1: فرصة أكبر إن يحقق تقدم.
2: أي. فرصته أعلى حتى على مجريات المباراة، الاتفاق كان في نسبة استحواذ عالية، هدد يخلق خطورات بشكل كبير على مرمى الفيصلي. الاتفاق مع أنتي بابا المدرب الاسترالي يقدم أداء جيد تحديدا مع أندية الوسط.
1: طيب الحزم والتعاون منير، اثنين كان لهم يعني الاستقطابات عالية، أتكلم عدديا ما أتكلم جودة فنية، عددية. وين بتروح المواجهة بعد أو تتوقع نتيجة الثلاث نقاط بين الفريقين بعد اللافت فيها الاستقطابات اللي حصلت؟
0: بالنظر بالنسبة للتعاون يعني عنده مشاركة خارجية هذا الموسم، بالنظر أيضا للموسم الماضي اللي كان ينافس فيه على المراكز المقدمة، صراحة هو يقع في يعني مرتبة لا تتناسب مع وضعه يعني خلال الخمس سنوات الماضية، تكلم عن المركز 14 بثلاث نقاط أبو أحمد، فبالتأكيد عنده مشاكل كبيرة، خصوصا التغيير الجلد الكامل للفريق ساهم في يعني تواضع نتائج الفريق، ولم يجمع ما يقارب إلا بس ثلاث نقاط من ثلاث تعادلات، يعني حتى ما حصل ولا أي انتصار.
1: هذه ظهر أول مرة يكون وضعية الحزم نقطيا أفضل من التعاون في مواجهة بينهم عنده خمس نقاط.
0: يعني لما تتكلم عن الحزم هو اليوم أفضل في المركز العاشر، عنده خمس نقاط من فوز وتعادلين وخسارتين، فبالتالي يمكن أكثر واقعية بالنسبة للحزم، وما راح يعني أستغرب لو انتهت بالتعادل.
1: طيب انتهت بالتعادل، توقع على نتيجة أحمد؟
2: أتوقع الحزم أقرب.
1: الحزم قياسا على الافضليه اللي محققها حتى الجوله الخامسه.
2: يعني هو متعادل، ما عنده افضليه، ما عنده الانتصار الوحيد، ولكن على الثبات على مستوى العناصر، لديه مدرب كان موجود معاه من الموسم الماضي جلال قادري، وعلى سوء التعاون غياب عبد الرزاق.

0: الله المدرب الصربي لازيتش لم يضيف إلى الآن لنادي التعاون. مشاكل التعاون أعتقد أنه موجودة على مستوى العناصر، على مستوى التكتيك، على مستوى الجمعية. حتى استغرب من البعض اللي يتحدث بين التعاون،
1: ما تدري يمكن هالاستقطابات اللي يعني عمد لها التعاون في اللحظات الأخيرة ممكن تلاقيها أساسية في هالمواجهة، ممكن يتحقق فارق.
0: في أسماء يعني في بعض الأسماء موجودة اللي هو ناديم بايرين،
1: إبراهيم محنشي، فارس والغامدي، فارس وناصر الجليل، يعني
0: عنده أسماء على مستوى. أشوف الحزم أظن مسجل هدف الآن. الحزم لديه الأفضلية في الجانب.
1: الحزم في الدقائق الأولى يسجل تقدم على التعاون. إحنا نتابع حقيقة مباريات
0: ابو احمد.
1: أيه؟
0: يفوز من يفوز اهم شيء.
1: توقعوا مفاجات الليل ولا ما توقعون؟ اخر لحظه عطني قلي ولا لا احمد.
0: إيه
1: لا. منير
2: ما راح استغرب اكيد ان الحزم خصوصا مع جلال القادري ما راح استغرب.
1: لا اقول في العموم الاربع مباريات في مفاجات الليل.
2: ممكن يكون في مفاجات اكيد.
1: طيب انا شاكر مقدر العزيزين جدا، منير الخاتم الناقد الرياضي واحمد علام الناقد الرياضي. شكرا شباب، شكرا لكم مستمعين على كرم وطيب المتابعه. نلقاكم على خير، الى اللقاء.
3: تيكي تاكا على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
3: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
2: كل يوم موضوع جديد
3: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
0: استوديو 20 يومياً 8:00 مساء على جدة اف ام.

0: نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: خلاصة.
5: تنتظر دائما الظروف المناسبة لتتغير، وتجد نفسك تفعل عكس ما تريد تماما. الجواب تكشفه بريانا وايست في كتابها الجبل هو أنت. العدو الأكبر الذي تواجهه ليس الظروف الخارجية، بل التخريب الذاتي. السر الذي تتناوله كاتبة الجبل هو أنت يكمن في التوقف عن اختلاق الأعذار ومواجهة مخاوفك الدفينة بشجاعة. فالتغيير الحقيقي يبدأ عندما تتحمل المسؤولية الكاملة عن أفكارك. تذكر، أنت لا تحارب العالم، أنت تحارب نسختك القديمة التي ترفض التطور، كما يذكرنا كتاب الجبل هو أنت. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
6: الدوري الأهم بالمنطقة.
7: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
6: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
8: حاول عدى، الله الله.
6: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: ريشة.
1: تصور اللوحة خروج فينوس رمز الجمال من الأساطير الرومانية من البحر، امتازت بألوانها الرقيقة وتوازنها الفني وأصبحت إحدى أيقونات عصر النهضة الإيطالية.
2: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
3: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
4: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
3: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
2: طيب وش الصح؟
5: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.
2: ذاكرة الإيقاع.
3: تخيل الشعر لو صارت له خطوة، هذا بالضبط اللي حتشوفوه في المجرور. صفوف متقابلة، إيقاع قصائد تتحرك بين المنشدين، فن ارتبط بالطائف وجمع الشعر والحركة والموسيقى في مشهد واحد. هنا القصيدة ما حتجلس في مكانها، حتطلع من صوت الشاعر وتمشي بين الصفوف. هذا هو المجرور.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: قصص رياضية.
3: في بطولة العالم لألعاب القوى ببرلين عام 2009، كانت العيون كلها متجهة نحو خط بداية سباق 100 متر لمشاهدة أسرع أبطال العالم. انطلقت رصاصة البداية، وانطلق العداء الجامايكي يوسين بولت كالصاروخ بشكله المرعب. في منتصف الطريق تفوق على الجميع بمسافة شاسعة واطمأن تماما للنصر ليعبر

خط النهاية، محققا زمنا خياليا قدره 9 ثواني و58 جزءا من الثانية. حطم بولت الرقم القياسي بشكل إعجازي، وأثبت للعالم بأكمله أنه أسرع رجل على وجه الأرض.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM. بالعكس،
1: توك متروش وشعرك مبلول وقررت تطلع، أكيد في أحد بيقولك نشف شعرك ترى بيجيك برد. طيب بالعكس، الشعر المبلول بحد ذاته ما يسبب لك الزكام. الزكام تسببه فيروسات، مو الموية اللي في شعرك ولا الجو البارد لحاله. طيب ليش دايما نربط البرد بالشتاء؟ لأنه في الأجواء الباردة نقضي وقت أكثر في الأماكن المغلقة وقريبين من بعض، وهذا يساعد بعض الفيروسات إن هي تنتقل بين الناس. يعني إذا طلعت وشعرك مبلول ممكن تحس بالبرد فعلا، بس مو معناه إن الموية قررت تعطيك زكام. المرض يحتاج مسبب مرضي، نشف شعرك وإلا تمرض، مو بهالبساطة. بالعكس، جون هوبكنز بيوضح إنه الشعر المبلول والطقس البارد ما يسبب الزكام. الزكام سببه فيروسات، بينما التجمع في الأماكن المغلقة يسهل انتقال العدوى.
2: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
3: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
2: هو شيء من كل هذه الأشياء.
3: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
2: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
5: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
3: كل يوم موضوع جديد
5: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
6: وقضايا تهم الشباب.
0: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.
7: جدة FM على هواك.
0: تيكي تاكا على جدة FM.
8: من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
0: نقاش مع عزام

0: على هواك. الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومها العالميين وإثارتها اللي ما تنتهي،

0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
1: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
3: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
2: كل يوم موضوع جديد
3: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
2: استوديو 20 يومياً 8 مساء على جدة FM.
5: جدة FM على هواك.

0: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: entstanden.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
2: جدة اف ام على هواك.
3: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
4: علقت في الزحمة، الشارع واقف، فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخد ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. الزحمة معايا أنا أمينة العبد الله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
5: استوديو 20 الآن على جدة أف أم.

0: بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام عبر أثير إذاعتكم جدة FM وهنا استوديو 20.
1: ساعتين راح نكون معاكم إن شاء الله من الآن إلى العاشرة. كونوا معنا يا أهلا وسهلا بكل من انضم إلينا الآن. أوقاتكم دائما وأبدا سعيدة بكم.
0: مساء الخير عليكم من داخل الاستوديو. رحب فيكم فريق العمل اليوم. أهلا وسهلا مريم العمري.
1: أيضا مساء الخير زميلي خالد مستور.
0: من تنسيق الضيوف الزميلة ريهام قبوري.
1: بدون أدنى شك كل الإخراج الحلو أكيد مع مخرجتنا الجميلة خلود لبني.
0: يا أهلا وسهلا فيكم. إن شاء الله ساعتين جميلة وسعيدة نقضيها معكم أصدقائنا، نرافقكم بشكل يومي في هذا البرنامج طوال أيام الأسبوع لمدة ساعتين بمحتويات البرنامج وفقراته اللي أتوقع خلاص صرتم معتادين عليها، ومنها موضوعنا بالأغلبية وخذ العلم مواضيع تخص الشباب وأخبار وصوت من الماضي. اليوم عندنا صراحة أشياء جميلة يعني وأفكار رهيبة منك مريم، فإن شاء الله نستمتع بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله، بس أنتوا كونوا معانا وكونوا معانا على السمع. أذكركم بأرقام التواصل معانا 012-64-7154 وكمان 012-649-5154. كمان تقدروا تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلاس لو حبيتوا تتواصلوا معانا عبر الدايركت مسج في حساباتي الخاصة. ممكن ترسل رقمك وكمان رأيك على سناب شات أو منصة إكس، وأكيد نرحب بالجميع.
0: هذا فريق العمل وهذه بدايتنا، ومتبقي أكيد نسمع اختيارات خلود أحلى وأجمل الباقات الغنائية. نستمع لأول الفواصل ونرجع معكم في أول الفقرات.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
1: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهرا على جدة FM.
2: استوديو 20 الآن على جدة FM.
3: أهلا وسهلا بكل الأصدقاء وحياكم الله معنا من جديد. تحت الهواء كنا نتكلم في موضوعنا اليوم بالأغلبية، اللي ناخذ فيه رأي الأغلبية فعلا يعني في النهاية، ونقول أي الرأيين كان يعني له مؤيدين أكثر أو الناس يعني اتجهت له أكثر. اليوم والله موضوع جميل صراحة مريم، خذنا وعطينا فيه كثير تحت الهواء،
4: صحيح.
3: خلينا نتكلم فيه بشكل مباشر.
4: طيب يعني تخيلوا إن شاء الله يا رب، مو تخيلوا إن شاء الله تكون حقيقة يا رب لنا كلنا يا رب، تمام، إنه جاتك زيادة في الراتب، تمام،
3: جميل،
4: أول زيادة في الراتب. يعني أنت دحين بتشتغل مثلا، وخصوصا مثلا للشباب اللي الآن داخلين مجال العمل وأول وظيفة له، وكمان ينطبق الموضوع على هذا الشخص اللي مثلا بيشتغل فترة طويلة وفي وظيفته وجاله زيادة في الراتب. أول زيادة في الراتب أنت إيش تسوي فيها؟ أوكي، هل ترفع مستوى معيشتك أم ترفع هذا المبلغ للإدخار؟ يعني جاك خبر الترقية وزاد راتبك، إيش أول شيء تسويه؟ هل أنت يعني تقول لا والله أنا أبغى استمتع في الزيادة هذه وأكافئ نفسي وأرفع مستوى معيشتي وأجيب الأشياء اللي أنا كنت أبغاها وما أقدر أجيبها، ولا تعيش بنفس مستواك الحالي زي ما أنت مدبر أمورك الآن تكمل وتحط هذه الزيادة في الإدخار؟
3: يا سلام. طيب هذه مرة يعني شغلة جميلة، والواحد صراحة يفرح فيها ويستمتع موضوع زيادة في الراتب مع توقعات مسبقة. يعني واحد ما حتجي زيادة بالراتب بشكل مفاجئ، عادة يسبقها بعض الإجراءات وموافقات وما إلى ذلك. أتوقع الخطة تبدأ من هنا، إذا أنت تعايشت مع دخلك الحالي بدون ما تضيف فيه المدخول المالي الجديد، ممكن أنت فعلا تتجه للادخار لأنه مو موجود في إيدك فما راح تفقده. ولكن إذا كان عندك مثلا مخططات مسبقة وتقول والله أنا أبا أشتري، عندي القصد الفلاني وعندي كذا، وهذه لا والله أنا بخليها ترفيه، أو هذه راح أشتري فيها بشكل دوري وشكل شهري للبيت، الرجال والنساء كلهم عندهم تفضيلات معينة وتصورات معينة. لكن اليوم إحنا بنشوف إذا أنت بترفع هالمبلغ ويصير عندك ادخار ويصير عندك مبلغ وعندك فكر استثماري، ولا عندك يعني على طول كذا حافز استهلاك لنا أشتري أول بأول. يعني أنا مريم أتوقع والله لا أحد أخلف مصاريفي،
4: يعني حتستمتع بالزيادة.
3: استمتع بالزيادة.
4: أوكي، يعني من باب أنه هذه الترقية أو زيادة الراتب من باب تحسين جودة الحياة.
3: أنا تعبت يعني وقعد فترة اللي ما جتني الزيادة هذه،
4: صحيح،
3: لا بحط بقول نفسي لا والله تستاهل،
4: صح،
3: روح اشتري وانبسط.
4: أيوة، لأنه جزء من فائدة الترقية يعني أنا أحسن حياتي وأزيد من جودة حياتي. والله يعني أنا ممكن يعني أقول أنه لا، أوكي، خليك تعيش على الأقل لو فترة معينة، أوكي، مو على طول، أوكي، فترة معينة بنفس المستوى. يعني أنت قد مدبر أمورك من قبل هذه الزيادة، تقدر كمان تمدها شوي وتستفيد من هذه الزيادة وتدخرها.
3: ممكن، ليش لا؟
4: أيوة يعني، وبعد كده أصرفها فجأة.
3: يبغى لها إدارة
4: إيه طبعا
3: وما تضعف قدام الفلوس اللي تكون موجودة في واحدة من حساباتك الادخارية.
4: على فكرة طيب تعرف خالد إنه في ناس كثير لما يكون معهم فلوس ما يكونوا مرتاحين إلا يبغى يصرف الفلوس بأي طريقة كانت.
3: ترى هذه حقيقة، ما أدري صراحة إيش اسم السلوك هذا، ولكن فعلا في ناس طالما في فلوس في البنك ما يحس انه مرتاح ويحس انه في شيء شاغله.
4: صح،
3: الين يصير الرصيد صفري يحس انه هذه حياتي النورمال الطبيعي اللي انا اعيش.
4: يرتاح نفسيا وقتها.
3: يرتاح نفسيا فعلا. أيوه. حتى خلينا نسال اصدقاء اذا مريتوا بهالحاله ولا لا.
4: اي والله ليه لا، يعدونا خبر في هذا الموضوع. احنا احيانا على فكرة ممكن في طريقة تسويها، مثلا انك انت يعني طول الشهر تعمل ميزانيتك وتصرف مصروفاتك الطبيعية، المبلغ الزايد احيانا بيزيد سبحان الله، ما تدري كيف يكون يعني في بركة في الراتب، يزيد شوية ممكن. حبتين هذه ممكن انت كده يعني تبسط نفسك فيها، اصرفها زي كيف ما اتفق، زي ما تبغى، إن شاء الله على كوب تشتري عادي
3: حقك يتعبك. أيوة. وجهدك يعني.
4: وأحيانا يعني البعض كمان خالد يشوف أنه ترى أنا بتعب وأنا كل يوم قاعد أداوم وكل يوم أصحى وأروح الدوام وأرجع من الدوام وأشتغل ومجتهد وملتزم وبداوم، من حقي أنا أمتع نفسي بفلوسي براتبي.
3: أي فعلا حقك، بالنهاية هو تعبك وجهدك ومالك هو راتبك، أنت تصرفه كيف ما حبيت.
4: تمام.
3: ولكن اليوم نشوف رأي الأغلبية، أول زيادة في الراتب راح ترفع من خلاله مستوى معيشتك، ولا أنت إنسان صاحب فكر استثماري فترفع هالمبالغ للإدخار؟ حياكم الله على الواتساب وعلى أرقامنا كذلك على 011-64-7715-4. نستقبل مشاركاتكم واستمعوا لنا من خلال كذلك تطبيقات الإذاعة السعودية سعودي راديو بلس.

0: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
1: استوديو 20 الآن على جدة FM.
3: يا أهلا وسهلا فيكم أصدقائنا، وإلى ثاني فقراتنا اليوم خذ العلم، أخبار

0: مواضيع يتم الشباب وأحداث صراحة تستحق أنك يعني تجربها وتستمتع فيها. اليوم عندنا خذ العلم، أول الأخبار والمواضيع، تفضلي فيها مريم.
1: أول أخبار المواضيع عندنا أخبار إلى الفضاء، يعني من مقاعد الجامعة إلى هندسة الأقمار الصناعية، وفي عندنا تدريب فضائي مجاني.
0: يا سلام،
1: الجميل إنه مجاني. طيب، تفاصيل الخبر تقول تتيح أكاديمية الفضاء السعودية سلسلة دورات مجانية باللغة الإنجليزية تستهدف طلاب السنة الجامعية الأخيرة والخريجين الجدد والمهنيين في تخصصات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات.
0: سلام.
1: تمام. طبعا أبرز المواعيد اللي يسجلوا فيها، اليوم بدأ التسجيل، من راح يكون من اليوم 8 سبتمبر إلى 10 سبتمبر. تمام. من 8 إلى 10 سبتمبر هندسة المواد والميكانيكا في مجال الفضاء حضوريا في الرياض. أوكي. الموعد الثاني راح يكون من 13 إلى 15 سبتمبر، تتضمن أساسيات تصميم وهندسة المركبات الفضائية عن بعد. تمام.
0: سلام.
1: من 15 إلى 17 سبتمبر أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية الجي بي إس والجي إن إس إس. تمام. طبعا تتكرر بعض الدورات خلال نوفمبر ووفق المقاعد المتاحة. مهم جدا مثل هذه المجالات لأنها تعد في نهاية فرصة عملية مجانية للشباب لاكتشاف وظائف قطاع الفضاء قبل الالتزام بمسار أكاديمي طويل، خصوصا لطلاب وخريجي تخصصات الـ STM. طبعا ممكن لطلاب الهندسة والتقنية أنه تخصصهم الحالي ممكن يكون بوابتهم طبعا للعمل في صناعة الفضاء. طبعا اللي يقول خالد كيف نسجل؟ عن طريق أكاديمية الفضاء السعودية.
0: نعم، ابحث عنها وسجل وفالكم التوفيق إن شاء الله. اليوم الفرص والتخصصات صراحة مثير للاهتمام وفرصة للشباب، وفالكم التوفيق. أنا كمان عندي خبر ثاني. تخيل أنه يكون عندك فكرة وهذه الفكرة يتم تطبيقها في خدمة المدن وتحصل على جائزة إذا يعني فكرتك يعني تم التعامل معها كأحدى الأفكار اللي بالإمكان تطبيقها، وتأخذ في الجائزة مبلغ قدره 500,000 ريال.
1: تمام.
0: شو يقول عنوان الخبر؟ فكرتك قد تغير مدينة وتنافس على 500,000 ريال. تفاصيل مريم تقول أنه جددت أمانة الباحة دعوتها للمبتكرين ورواد الأعمال والطلاب للمشاركة في هاكاثون الابتكار البلدي الثاني بجوائز تصل إلى 500,000 ريال. الهاكاثون يبحث عن حلول تقنية في 8 مسارات، منها تحسين تجربة المستفيد، أنسنة المدن ودعم التاجر المتنقل، وتحسين المشهد الحضري وتنمية الاستثمارات. الشروط كذلك بسيطة وسهلة، أنه يكون متسابق سعودي بعمر 21 عام فأكثر، يعني الاستهداف للشباب، ضمن فريق من 3 إلى 5 أشخاص، عندك أنت وأصدقائك مبتكرين مبدعين تستخدمون AI، كلاود، شات جي بي تي، أيا كان برمجين، وهذا عددكم تتفضلوا في التقديم على هذا المشروع. كذلك أن يقدم يعني مشروعا تقنيا مرتبطا بأحد المسارات بعد الشروط الأولية 21 سنة، الفريق من 3 إلى 5 أشخاص. وليش هذا الموضوع يهم الشباب اليوم يا مريم؟ لأنه يحول فكرة تطبيق أو حل تقني من مشروع جامعي أو تصور أولي إلى نموذج قابل للتطبيق في مدينة حقيقية.
1: حقيقي ولا أحلى من كده. أحيانا يعني في بعض المجتمعات وبعض الدول المبتكر هو من يبحث عن من يدعمه، أوكي؟
0: نعم.
1: ويقتنع بفكرته واختراعه ويبدأ إنه يعني يخلي شيء على أرض الواقع، أوكي؟ إحنا اليوم الحمد لله في يعني في هذا البلد العظيم، لا أنت هاد فكرتك وإحنا نمولك، يعني في جوائز على أفكارك.
0: صحيح.
1: يعني أنت يعني ما تتعب في موضوع الحصول على مين يمول، على مين يدعم، كل شيء موجود، بس أنت تقدم وتعال وبأفكارك وأكيد الدعم رح يكون موجود، وممكن نلاقي مثل هذه الحلول أو الأفكار على أرض الواقع.
0: فعلا، وما تتخيل كمية المبرمجين الشباب السعوديين، الشباب والبنات كذلك، اللي عندهم ما شاء الله أفكار إبداعية وأيضا قدرات تقنية عالية جدا، ففالكم التوفيق إن شاء الله دائما وأبدا. هذه كانت بعض الأخبار في خذ العلم، وإحنا أكيد يعني مواصلين معكم ونستنى تواصلكم على 012-64-77154.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة. نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
2: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
3: استوديو 20 الآن على جدة أف أم.
4: طيب نعود لكم مستمعين الكرام، هلا وسهلا بكل من ينضم إلينا الآن في استديو 20. واليوم موضوعنا لو جاتك زيادة في الراتب إيش تسوي فيها؟ ترفع مستوى معيشتك وتكافئ نفسك وتدلع نفسك، ولا تعيش بنفس مستواك وتحط هذه الزيادة في الادخار، وزي ما قال زميلنا خالد مستور إنه يكون عندك أنت فكر استثماري. أول اتصال معانا ومحمود، هلا وسهلا يا محمود.
5: أسعد الله مساكم مريم وخالد والمخرجة خلود لبني وطاقم البرنامج والمستمعين الكرام.
4: هلا وسهلا ومرحبا، يسعد أيامك.
5: والله سؤال يعني ينكأ الجراح، ولا بد نتعظ من هذه الأمور. وأنتم والله أنا أقولك أمانة وصدق، زاعة جدة وزاعة الرياض يعني بتوضعوا حلول جميلة وعظيمة للذي لا يقدر الظروف اليوم الأسود يعني.
4: ايوه
5: معنا، فانتم بتقولوا الكلام ده جميل يعني، لو قدر الله جاتني زياده. انا ماني اقول انا انسان مثالي، قد اكون يعني من قليل، انا صراحه احب المشتريات. فالواحد لابد يتعلم يا اخي ويا اختي من هذه الامور، خاصه تعرف الان بدا الغلاء وبدات الامور تتغير عن عندي قبل، فلابد يكون عندنا وعي ونتعظ من قبل بالناس اللي كانوا قبلنا. فلو جات الزيادة هذه إن شاء الله يعني قد يكون أنا عندي احتياجات مهمة جدا جدا.
4: طيب.
5: 3-4-5 شهور اشتري الاحتياجات، بعد كده أربط الحزام معنا يعني انتبه لنفسي، وبعد يعني بعدها ما ينفع الندم ولا يعني انك تعض أصابع ندم تقول يا ريت اللي جرى مكان. فأحرص يا أخي أن تكون إنسان واعي وعقلاني وعندك نظرة صاخبة للمستقبل.
4: أوكي، يعني أنت تتجه إلى الادخار يا محمود، صح؟
5: والله قلت لك يعني أنا
4: في البداية دلع نفسك وبعد كده تتجه للادخار.
5: مو بقول لك هذا الكلام، دلع نفسي نعم شهور الثلاثة الأربعة الاثنين كده، لكن بعد كده لابد أشوف المستقبل، إنه الواحد ما يدريش الأحوال، ما يقولون أرفع قرشك الأبيض ليومك الأسود.
4: ماشي يا محمود، يعطيك العافية، ليتك سعيدة.
5: الله يحفظكم بارك. شكرا.
4: هلا وسهلا. هلا والله.
6: طيب نشكر محمود على رأيه، وكمان محمد ما نحيك الله.
7: أيوة مساء النور على الجميع إذاعة جدة وطاقم البرنامج أكيد، وعلى المنفذ ومخرجة اللغة على مريم العمري أكيد، وعليك يا أستاذ خالد
6: الله يعزك،
7: مسؤول جميع المستمعين من يسمع محمد الحربي.
6: ونعم فيك والله يا حربي، حياك الله،
7: يبقيك ربي ويسعدك.
6: طيب طال عمرك، قل لنا جاك زيادة في الراتب شي يسوي محمد؟ ها
7: بالنسبة لي أنا أقول يعني عندي الوالدين، إنه يعني مثلا في دائما يعني الحاجة اللي يبغونها عندي أهم شيء إنهم يأخذونه، يعني مثلا في أشياء يعني الشهر هذا مثلا ناقص ما قدرنا نأخذ الشهر اللي راح، الشهر هذا نكمله يعني.
6: الله يجزاك خير ويكتب أجرك إن شاء الله.

0: ويوسع عليكم برزق لا يعد ولا يحصى يا رب.
1: آمين إن شاء الله وياكم اللي يسمع. بس أنا أقول يعني إحنا نقول يعني في أشياء الواحد يعني تجي يعني مثلا روتينية يعني مثلا صرف الرواتب وأشياء زي هذه يعني إحنا متعودين عليها كلنا يعني، لكن في أشياء تجي يعني بدون مثلا يعني بدون علم يعني تجيك كذا مثلا أنت ما تدري إلا مثلا
0: شيء
2: أو مثلا هذه أحلى شيء هذه إن شاء الله الله يكرمنا جميعا كذا فجأة كذا هذه أيوة المفاجآت يعني السارة السعيدة أيوة للجميع إن شاء الله.
1: أنا بقول بغيم مثلا فلانة وفلانة في العمل استحق مثلا جائزة استحق حاجة زي كذا
2: إن شاء الله.
1: هذه ما هي مصروفة في الراتب لكن تجي يعني كذا زي المفاجأة وأنا أحب المفاجآت.
0: والله كلنا نحب هالمفاجأة
2: كلنا أيوة نحب هذه النوعية من المفاجآت.
1: أيوة أنا أتمنى لكم مفاجآت يعني ولي الجميع المستمعين. يعني
2: شكرا شكرا يا محمد يعطيك العافية.
1: بس رضيت حبينا نطري على البرنامج يعني شيء من الدعابة يعني دائما متميزين الأستاذة مريم والأستاذ خالد أكيد والمخرج خلود لبني.
2: شكرا يعطيك العافية باي باي
1: في أمان. في أمان.
2: طيب على الواتساب يا خالد بيقول نعم. عبد الله بركات مساء السعادة يا هلا وسهلا يا عبد الله مساءك جميل. يقول أنا أول راتب أصرفه على طول الزيادة أصرفها وأرفع المعيشة.
0: يصرف الراتب كامل قصده؟
2: الزيادة
0: أتصرف الزيادة.
2: أيوه
0: والله ما تلام عبد الله هي زيادة منتظرة أصلا.
2: أوكي طيب مازن يقول أنا أروح للإدخار.
0: الله يقويك إن شاء الله.
2: أنا أروح للإدخار لأنه ممكن تجيني أفكار هو على طول دخل في المشاريع تجيني في أفكار عن المشاريع وأستثمرها فيها.
0: الإنسان اللي ترابده أفكار هو فعلا يعني غالبا يتجه موضوع الإدخار.
2: يس.
0: لكن اللي يفكر هالشهر وش يشتري من ساعة
2: أيوة.
0: موضوع ثاني
2: هنا طبعا. طيب غالبا تقريبا هذه المشاركات اللي على الواتساب.
0: طيب
2: نروح فاصل ولا نكمل ولا ايش تبغى نسوي؟ يلا
0: لا لا اكيد احنا مكملين معكم ولسه البرنامج مستمر الى 10 مساء.
2: اوكي
0: ونذكركم الواتساب 8024442828 والاتصال 012-64-77154 فاصل ونواصل معكم
2: يلا.

0: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: مستعد للحماس؟
2: أي كرة قدم؟
1: نتشوق للمتعة والإثارة؟
2: أي متعة؟
1: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا،
4: تيكي تاكا مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام. استوديو 20 الآن على جدة اف ام.
5: طيب نعود لكم مستمعين الكرام، هلا وسهلا بكل من ينضم إلينا الآن. أكيد أنتم معانا في استديو 20. أذكركم برقم الواتساب 800-200-44-28-28، تقدروا تشاركوا هنا وتقدروا كمان ترسلوا أرقامكم وإحنا نتصل فيكم، وكمان تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلس. اليوم فقرة بالأغلبية، أنت لو جاتك زيادة في الراتب، أوكي إيش راح تسوي في أول زيادة في الراتب؟ هل أنت تحتفظ فيها وتحولها على طول إلى الادخار؟ أوكي، ولا إنك أنت تستمتع فيها وتقول لا والله أنا قاعد أتعب وهذه أول زيادة لي وأنا لازم أمتع نفسي وأدلع نفسي؟ هل بتشوف إنه وجود الترقية أو الزيادة هي تعتبر من تحسين جودة الحياة؟ هذا هو موضوعنا اليوم بالأغلبية، وحنشوف الأغلبية مع مين. ومعنا يحيى، هلا وسهلا يا يحيى.
6: يا مساء الخير مريم.
5: هلا وسهلا، مساء الأنوار،
6: كيف الحال؟
5: أنا تمام، أنت كيف حالك؟
6: الله يسلمك. طيب الحمد لله بخير حبيبي، مبسوط
5: الحمد لله. طيب يحيى قل لي أنت مع مين في الأغلبية؟
6: الله ينعم، طبعا مع الادخار، عشان الزيادة هذه اللي تكون ما شاء الله فوق الراتب تخليها أي شيء تحتاجه، يعني تمام.
5: البدية
6: نعم.
5: يعني دحين أنت معانا في
7: الادخار.
5: الادخار
6: نعم.
7: جميل. يعني عندك أفكار استثمارية مستقبلية؟
6: أكيد إن شاء الله، أنا أقول إن شاء الله
7: يا رب. يا رب تصير مليونير، قول أمين
6: يا رب. وياك
5: بس لا تنسانا يا يحيى، لو صرت
6: من عيوني سنتين نعرف شو بتدلي.
5: أوكي، من دحين أجهز طلباتي
6: على طول.
5: اوكي ان شاء الله يا رب يبلغك كده ونشوفك، نقول لك بعد كده مليونير يحيى. اوكي الله معك، شكرا لك يا يحيى، باي باي. هلا والله
7: يحيى مع الادخار. مازن اهلا وسهلا فيك.
8: يا هلا وغلا حبيبي ابو فيصل، شخبارك
7: يا اهلا وسهلا باخونا العزيز. الحمد لله، شخبارك
8: حبيبي؟ الحمد لله، كيفك يا مريم؟ طيبة
5: والله. أنا تمام، أنت كيف حالك؟
8: الحمد لله، الحمد لله بخير، جعلكم بخير.
7: الله يعزك إن شاء الله. قول لنا طال عمرك.
8: الموضوع على الادخار.
7: أنت تروح مع الادخار قصدك؟
8: أيوة أروح مع الادخار، لأنه يمكن يكون في بالي مشروع معين أو شغلة أو عملية الادخار يحسبوها بعض المستمعين وبعض الناس هي بخل. لا هي ما هي بخل، بالعكس. إذا تدخل صح

0: كمان خلينا نروح لسناب شات. سارة من مكة، هلا وسهلا. تقول أوكي، بتمسي علينا بالخير، تقول مساء الخير مريومة وخالد من أول حلقة وأنا معاكم. موضوع اليوم حماس وحبيت أسمع رأي الناس وروح أعطيكم رأيي. أوكي، في انتظار رأيك يا سارة.
1: شكرا يا سارة. طيب كمان عندنا اتصال ونرجع نكمل مريم في رسائل واتساب وكل الوسائل الأخرى. أوصاف حياك الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مساء الخير لكم جميعا، لكم والعافية.
1: الله يعافيك، أهل وسهلا، تفضلي.
2: بالنسبة للموضوع، والله جانب زيادة على راتب أكيد بسوي أول شيء احتياجاتي لوازمي أقضيها من هذا الزايد، وإذا بعد شيء يعني أدخرها عادي، يعني هذا الشهر إذا جاء لا أنا أود يعني أسوي كل اللي احتياجاتي فيه.
1: يعني مع رفع المستوى المعيشي.
2: أي أكيد، يعني أربي احتياجات الأسرة إذا كان عليهم شيء قافر، وبقية الشهور لا، يعني أحب أدخل من الراتب.
1: يا سلام، يعني زيادة إن شاء الله تجي هالزيادة الجميلة بإذن الله.
2: إن شاء الله يا رب، لي ولكم إن شاء الله وكل المستمعين.
1: يا رب الله يعافيك.
0: شكرا. شكرا يا أوصاف. طيب دانا بتقول من المدينة، بتقول مساكم حلو وشكرا لك دانا على الكلمات الحلوة، مسائك جميل، إن شاء الله دائما نكون تحسن ظنكم. تقول أنا وأختي قاعدين نسمعكم وكل واحدة اختارت رأي مختلف، والحين النقاش انتقل من الاستديو لبيتنا وإحنا مختلفين.
1: الله يقويكم إن شاء الله.
0: طيب أعطوني في النهاية يعني نشوف رأيك ورأي أختك كمان، يعني هل أنتم مع الادخار، يعني نحن زيادة عندنا في الراتب ندخرها ونستثمرها ونستفيد منها، ولا إننا إحنا ندلع نفسنا كده ونكافئ نفسنا؟
1: هذه جميلة وهذه جميلة مريم. أيوه. بس يعني أحدهم تحس بنتيجة فعلية وفورية والثانية لا، يبغى لها الصراحة صبر وطولة بال.
0: أيوه أكيد. طيب خلنا نذكركم بأرقام التواصل معنا على الواتساب، ارسلوا أرقامكم على الواتساب وكمان مشاركاتكم 800-244-28-28. ونطلع فاصل مع خلود ونرجع لتروحوا بعيد، عندنا أخبار مرة حلوة لا تفوتكم.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
3: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة الواحدة ظهرا على جدة FM. استوديو 20 الآن على جدة FM.
4: أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام من جديد، هذه ساعتنا الثانية وهذا برنامج أو استوديو 20. نرحب فيكم ونجدد لكم التحية من داخل الاستوديو مريم العمري، وأنا خالد مستور، وفي تنسيق الضيوف ريهام قبوري والإخراج خلود لبني.
5: طيب إيش رأيكم نروح لفقرة AI Secret؟ عندنا أسرار في AI اليوم راح نقول لكم عليها، وسر يمكن ما يخطر على بالكم أبدا، تمام، بس والله حصل وصار معانا. طيب أحيانا يمكن خالد لما إحنا نستخدم الشات جي بي تي، تمام،
4: نعم،
5: مثلا، تمام، فجأة كده يزعل منك، أي يزعل منك،
4: أيه.
5: ما يعطيك رد يعني مفيد،
4: يدخل في حالة
5: هلوسة.
4: أيه.
5: صح.
4: صحيح.
5: يدخل في حالة هلوسة، يدخل في حالة عناد، يدخل في حالة اكتئاب حقيقي. ترى احنا بنتكلم حقيقي، مو قاعدين يعني انه نقول كلام غير صحيح، حقيقي. عشان كده اخترعوا لشات جي بي تي لوح شوكولاتة افتراضي لعلاج الهلوسة.
4: طبعا هي أداة اسمها هنجر اي اي، يجوع طلع الأخ، تستخدم يعني او تستخدم تعليمات افتراضية تطلب من روبوتات الدردشة مراجعة اجاباتها وإعادة صياغتها عند تقديم ردود غريبة او غير دقيقة. يعني صح. هذه من الأفكار المطروحة مستقبلا، انه صح. في حال علق معك او مثل ما نسميها بالعامية هنك او بدأ هلوس او الإجابات صارت يعني غير منطقية، لانه احيانا يحيد عن المنطق وما يعطيك شيء مفيد،
5: صحيح،
4: يقول لك انت يعني تحاول انك تتحايل عليه وتعطيه لوح شوكولاتة وتمشي الأمور بينكم.
5: عارفين الأداة اللي اسمها هانجر AI هي طبعا أداة جديدة عبارة عن وجبة خفيفة، تمام، افتراضية،
4: سناك
5: أيوة، لمساعدة الذكاء الاصطناعي عندما يبدأ في الموافقة المفرطة. عارفين لما يجي يطبل لك يقول لك أنت برا

0: برافو وانت عبقري وسؤالك هذا كنا يعني انت يعني يبدا كده يطبل لك ويمدحك بالزياده.
1: سؤالك رائع
0: وسؤالك رائع ومن فين جبت هذا السؤال؟ اعرف انه هو يعني في حاله مش مزبوطه اوكي. او يبدا غير المبالغه او الموافقه المفرطه لارائك, واحيانا يكون رايك مش كويس يعني اساسا انت من جنبها اوكي, او تقديم اجابات سيئه احيانا, او التصرف بطريقه غريبه. طيب هذه يعني الحالات اللي بنقدر نعطي لشات جي بي تي هذه الأداة اللي اسمها هانجر اي اي.
1: طبعا في حملة جديدة أطلقت في 31 أغسطس اللي قدمتها إحدى الشركات العالمية, أداة تتيح لأشخاص تقديم حلوى افتراضية روبوتات الددشة لما زي ما تفضلتي تنحرف على المسار الصحيح. ويمكن المستخدمين الفضوليين مثلا في الولايات المتحدة تقديم يعني هذه التجربة المميزة عبر الانترنت لمعرفة كيفية تعامل الذكاء الاصطناعي.
0: نعم.
1: طبعا بدلا من مجرد عرض صورة لوح من الشوكولاتة تحتوي هذه الإحدى الشوكولاتات الافتراضية على مجموعة من التعليمات الموجهة إلى روبوت الدردشة, تطلب منه مراجعة إجابته السابقة والإجابة على السؤال مرة ثانية بعد أخذ لوح الشوكولاتة كمكافأة. فأنت تشوف يعني قبل ما يكون جائع وبعد ما يكون شبعان كيفية التعامل مع الإجابات.
0: طبعا راح يختلف معك بعد ما تعطيه لوح الشوكولاتة الافتراضي, كل يبدأ يروق ويبدأ يهدى ويبدأ يأخذ سناك تبعه ويبدأ يديك الإجابات الجيدة يعني تمام. بما يقول لك هذا التغيير حتلاقيه في نوع الإجابة ونبرة الحديث معك.
1: هذه والله مشكلة.
0: أيوة يعني حتى نبرة حديثه والنكت اللي بيقولها والموضوعات كل شيء راح يبدأ يتغير, حتشوف في عنده تغير. طبعا خليني أقول إنه يعني حبيت الفكرة ليش لا؟
1: لا أنا ما حبيت.
0: بكرة يطلب منك مثلا هدية يعني افتراضية, يقول لك أعطيني هدية مثلا
1: ممكن.
0: مشروب معين مثلا, والله بدي أكيف اليوم أشرب كاسة شاي, أبغى فنجان قهوة اليوم, أنا الشات جي بي تي مو قاعد أتفاعل معكم عشان أنا ما شربت قهوة الصباحية, تروح أنت تشتري
1: مالي مزاج توي صاحي.
0: أيوه.
1: هي إن شاء الله أنها تكون يعني مود معين لأنه يفترض أنه مساعد يعني ذكاء ويتعامل معك بشكل سريع. مسألة التعامل مع نفسيته ومع حالة النفسية بتكون مزعجة شوية خصوصا إذا تستخدمه بشكل عملي, فأتوقع أنها مود معين أنت بإمكانك تشغله أو تغلقه حسب اختيارك.
0: أي والله أنت ذكرت نقطة مرة مهمة خالد, أنه تخيل لو كان أنت عندك مشروع معين ولا شغل معين ومطلوب منك إن السرعة والإنجاز, وهذا يجي يقول لك أنا جيعان وأنا مزاجي مش كويس وأنا ولا قد ينكت نكت بايخة. حقيقة إحنا ما راعينا نفسنا قد من براعي مثلا.
1: أي ممكن. لا هو لأنه يتم استخدامه بكثرة اليوم صار جزء من حياتنا, يمكن تكلمنا في الجانب في واحدة من الحلقات اللي فاتت, فيبغى يضيفون نوع من الحيوية والطريقة التعامل يعني فيها نوع من التجديد من الضحك والمرح. فزي ما أقول لك إن شاء الله أنه هو مود معين نقدر نطفيه أحسن من نحذفه نهائيا.
0: صح اتفق معك.
1: نكمل معكم إن شاء الله, يعني هذه كانت واحدة من خفايا وأسرار الذكاء الاصطناعي الاي اي تحديدا شات جي بي تي, وراح نشوف في المستقبل كثير من الأفكار المشابهة والكثير من التطور. فنرحب فيكم ونذكركم بأرقام التواصل معنا وأيضا استخدام وتحميل والاستماع لنا من خلال تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلاس,
0: وأيضا أرقامنا 012-647-7154 وكمان 012-649-5154. نغني ونرجع.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: نتشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
3: الأفكار كثيرة لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
4: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
5: الان مع سيما أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: استوديو 20 الآن على جدة اف ام.
6: حياكم الله من جديد وأهلا وسهلا بكل مستمعي ذا جدة فيم. رح فيكم اليوم لتذكير موضوعنا اللي كنا نتكلم فيه وما زلنا، الزيادة اللي تجي في الراتب اللي تكون يعني من أجمل أحداث السنوية أو تجيك يعني كل سنتين أو ثلاثة حسب الجهة اللي تعمل فيها. الواحد أحيانا يحتار يقول هذا المبلغ يعني ما دخل في مصاريفي وما دخل في ميزانيتي الشهرية، فهل أنا أزيد يعني من مستوى المعيشي أنا وأسرتي ولا أتعامل مع هذا المبلغ كأنه غير موجود ويعني يتعامل معاه كموضوع ادخار او استثمار؟ فانت تروح معي اتجاه وبالنهايه احنا راح نشوف راي الاغلبيه. الى الان راي الاغلبيه مريم يقول انه راح ازيد من مستواي المعيشي، وشيء منطقي صراحه ما حد يلام عليه.
7: تمام اوكي. طيب الاصدقاء اللي على سناب او على واتساب ارسلوا ارقامكم تمام، وكمان ارسلوا ارائكم تمام، يعني اوكي يعني كلمات المدح والثناء والله مشكورين عليه واكيد راح اقراها وكلها بتوصل لقلوبنا قبل حساباتنا، بس كمان نبغى ارائكم.
6: يلا حياكم الله واهلا وسهلا بالجميع. نرجع للاتصالات ونشوف معنا صديقنا اللي معنا حاليا، نقول او بعد شوي حياه الله على 012-64-77-154، ونستنى فعلا الاراء في هذا الموضوع. وزي ما قلنا انه سواء انت صرفتها او ادخرتها وحقك بالنهايه، ولا تحس بتأنيب الضمير يعني لو صرفت مبلغ على نفسك او على اسرتك استفدت من هذا المبلغ، لانه بالنهايه الانسان يتعب ويجتهد يستنى هالمكافاه السنويه. علاوه على ذلك ممكن يكون عندك بونص، ممكن يكون عندك ترقيه، الواحد دائما يحتار في المبلغ الاضافي.
7: صحيح.
6: عبد العزيز اهلا وسهلا فيه.
8: عليكم ورحمه الله وبركاته.
7: هلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله.
8: والله أسعد يوم لما نسمعكم الاثنين.
7: شكرا لك وإحنا سعداء بتواصلك معانا. هلا وسهلا.
8: الله يسلمكم من كل شر إن شاء الله.
7: الله يكرمك.
6: الله يخليك. تسلم.
7: تفضل يا عبد العزيز.
8: والله أديني بس شو اسمه كذا راف السؤال، لأني والله أنا ناسي وجالس بتفرج على مباراة الاتحاد.
6: مباراة الاتحاد الآن؟
8: ايوه الاتحاد والفيحاء.
6: يلا بالتوفيق ان شاء الله، مباراه ممتعه لكل الفريقين. لو جاك زياده في الراتب ترفع مستواك المعيشي ولا تحفظ يعني هذه الزياده كادخار؟
8: الواحد لان المثل يقول يعني قرشك الأسود ليومك الأبيض. قصدي الأبيض قرشك الأبيض ليومك الأسود البعيد عنا الجميع، وإن شاء الله ربنا يجعل أيامنا كلها بيضة. الإنسان لا يعني يعني يجب على الإنسان يكون وسط، لا يابسا فتعصر ولا يابسا فتكسر ولا لينا فتعصر. الواحد يعني إيش يكون وسط.
6: إيه جميل المبادئ هذه. إيه بس نبغى نعرف أنت لما جاك زيادة في الراتب إيش سويت؟
8: والله لو جاء راتب زيادة في الراتب أول شيء أجيب هدية لأم ريان.
6: لا ترفع من مستوى
7: المعيشة.
6: المعيشة
8: والله هي شوف هي على حسب. شوف أنت تعرف يا سيدي كل ما زاد الراتب بتزيد الأشياء حتى
7: المسؤوليات.
8: لو يعني أيوة الأولويات هذه يعني مفهوم.
7: لا قصدي كل ما زاد الراتب تزيد إيه. النفقات والمصروفات والمسؤوليات
8: وكل صح. وربنا يعني إن شاء الله يزيد رواتبنا ورواتبكم إن شاء الله. بالعكس الواحد كل ما زال الراتب زاد يعرف إنه ربنا سبحانه وتعالى يحبه. بس برضو بل الإنسان على نفسه بصيرة. أنا ما أقول لك لا يعني أيه. أنفق أيه. بس
7: باعتدال
8: وحتى لو زيادة ما في مشكلة. الواحد إذا نقصته أشياء يعني يفرح يعني يفرح عياله يفرح أحبابه اللي في البيت ما هو أي حاجة.
6: جميل أبو ريان يعني أنت بالنهاية بتروح لزيادة المستوى المعيشي. تسلم طال عمرك.
8: طبعا لا هو كل ما زاد الراتب حتزيد المسؤولية.
6: تسلم يا أبو ريان.
8: حتى لو ما في مسؤولية يقول لا أنا أبغى أصير على زي مستوى الناس التانيين كيف عايشين ليش.
6: شكرا لك يا أبو ريان حبيبنا.
7: طيب كمان معنا آسيا. هلا وسهلا يا آسيا.
9: هلا والله سلام عليكم.
7: أهلين عليكم السلام كيف حالك؟
9: تمام كيفك أستاذة مريم؟ أستاذة مريم أستاذ خالد.
7: أهلا وسهلا أنا تمام. تفضل يا آسيا.
9: أش الموضوع أتوقع إذا كان عندك راتب زيادة صح؟
7: يعني لو جات زيادة في الراتب إيش تاخذي قرار؟ هل أن أحتفظ بالزيادة وأظل وتظل مصروفاتي مثل ما هي ولا إني أنا هذه الزيادة أصرفها وكافئ نفسي وخلاص؟
9: لا مو ما كافئ نفسي صراحة. إذا كان عندي زيادة راتب
7: أيوة
9: أستحلب بزنس.
7: ما سمعتك راح صوتك يا آسيا. إيش؟
9: أقول أستحي بزنس مشروع.
7: أوكي. جميل. يعني تروحي للإدخار يا آسيا.
9: أيوة.
7: تمام.
9: أحس أفضل لأن تضيع الفلوس هذه بدل يعني شو سويت كذا هذا مشكلة.
7: أوكي شكرا لك يا آسيا.
9: أنا
7: باي باي. طيب على السناب كمان. فيصل من جدة يا هلا وسهلا بك فيصل. يقول مساء الخير عليكم. يقول أنا بصراحة مع الحل الوسط لا أندفع مرة ولا أتردد زيادة. أشوف الواحد يوازن ويشوف إيش الأنسب لظروفه.
6: يا سلام
7: والله أنا حبيت الفكرة هذه صراحة.
6: ظرفك الحالي بالضبط. جميل فيصل شكرا لك.
7: أوكي عبد العزيز بس مو عبد العزيز من مكة عبد العزيز من الرياض كمان. هلا وسهلا يا عبد العزيز. يقول مساء النور مساء السعادة يا عبد العزيز سعيد. يقول جدا بمتابعتكم. هلا وسهلا. يقول بالنسبة لي أنا مع الخيار العملي أكثر لأن التجربة علمتني إنه الواقع أحيانا يختلف كثير عن اللي نتوقعه.
6: أتوقع إنه يروح مع الادخار عبد العزيز.
7: مع الادخار. إيه.
6: يا سلام.
7: حلو تمام.
6: بالتوفيق إن شاء الله ومشاريع الادخار جميلة وإن شاء الله تتوج يعني. باستثمارات أروع وأجمل تضاعف رؤوس أموالكم يا رب. شكرا لكل الأصدقاء وأكيد مواصلين عندنا فقرات مقبلة جميلة جدا راح تعجبكم فكونوا معنا على السمع. فاصل ونرجع نواصل في استديو 20.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
4: استوديو 20 الآن على جدة FM.
5: أصدقائنا في استوديو 20 عندنا أحيانا يعني بعض الأشياء اللي نفكر فيها واختراعات كيف وصلت للبشرية وكيف اليوم صارت يعني موجودة في حياتنا ونستخدمها بكثرة. نتكلم في فقرة أثر غير متوقع عن اختراعات واكتشافات يعني حدثت بالصدفة وأصبحت اليوم جزء من حياتنا ومن تسهيلاتها. فاليوم صراحة شيء من الأشياء الجميلة اللي احنا نستخدمها في السوبر ماركت لما ندخل لمثل هذه الأماكن، يعني نستخدمها بشكل عادي. ولكن هذا الشيء اللي راح أتكلم عنه بعد ثواني كان له قصة وكان له فكرة.
6: أي والله، يعني في شيء بسيط جدا احنا كل يوم قاعدين نستخدمه في السوبر ماركت بس وراء قصة مرة كبيرة، وحصلت قصة عشان كده اليوم احنا عايشين هذا الأثر. طيب خالد، دحين انت لما تروح السوبر ماركت ايش اول حاجة تشوفها عند الباب؟
5: العربيات.
6: نعم. تمام. طيب احنا اليوم كل يوم قاعدين نستخدم العربيات ونروح ما شاء الله ونعبي العربية ونوديها على السيارة ومش عارف مين، لكن عارفين انه هذا الموضوع وراء قصة مرة كبيرة.
5: يلا حكينا مريم.
6: يلا. طيب قبل ظهور العربية اليوم اللي موجودة في السوبر ماركت كان الإنسان المتسوق تمام؟
5: أي
6: متسلق عادي ومتسوق تمام؟ يحمل سلة بيده، وكلما يعني صارت السلة هذه ثقيلة عليه شعر بالتعب تمام؟
5: نعم.
6: وتوقف عن إضافة المنتجات. هنا لاحظ صاحب متجر أمريكي يدعى سيلفان جولدمان إنه الزبون أحياناً لا يتوقف عن الشراء علشان هو اكتفى وخلص كل أغراضه أو الليست اللي معاه، هو توقف عن الشراء لأنه لم يعد قادر على تحمل المزيد من الثقل يعني، وإنه اتعبت السلة.
5: جميل، هذه ملاحظة في محلها.

0: هو وجد مشكلة وبحث عن الحل. في عام 1936 جولدمان هذا الرجل الذهبي استوحى فكرة عربة التسوق من كرسي قابل للطي، وأضاف له سلال وعجلات زي ما نشوفها بشكلها الحالي تقريبا اليوم، أكيد أنها محدثة، ثم قدمها داخل متجره في عام 1937. الفكرة استغرقت منه عام كامل تقريبا، بس صارت مفاجأة وما صار فيه تسهيل في الحياة. مريم، عارف المفاجأة ذي؟
1: أيوة.
0: إنه في البداية رفضوا موضوع العربيات هذه، خاصة الرجال، يعني اعتبروا أنها دليل أنهم غير قادرين على حمل المشتريات، وإحنا كرجال للأسف أحيانا نبحث عن الشقة.
1: يلا تخيل أنت طالع من السوبر ماركت ومحمل أكياس رز، تمام،
0: دليل فتوة وقوة يعني.
1: أيوة طيب أوكي، طب مو في العربية ممكن تساعدك؟ لكن هذا بالنسبة للرجال، الرجال قالوا لا والله إحنا أقوياء وإحنا نقدر نشيل مشترياتنا، ورفضوا تماما إنهم يستخدموا سلة أو عربية التسوق. بالنسبة للنساء أوكي إحنا قلنا لا، كيف أنا والله أبغى أدف عربية يعني شبهوها بعربة الأطفال، وما كمان رضيوا إنهم يستخدموا عربية التسوق، قالوا لا يعني إحنا ندف عربية أطفالنا في الشارع وكمان نجي نبغى نستخدم هذه العربة في سوبر ماركت، فرفضوا الموضوع.
0: أي يعني هو تورط مع الاثنين.
1: yes.
0: قدم لهم تسهيلات ولكن الجميع رفض.
1: yes.
0: طيب سوى هو وقتها يعني كان عنده فكرة تسويقية قوية جدا، وهو يعني أستاذ في الماركتينج، يعني يقول لك استعان بأشخاص يتسوقون داخل المتجر وهم يدفعون العربيات يعني بشكل عادي حتى يشوفون من الزبائن ويبدون في تقليدهم، ونجحت الفكرة. وغالبا التعامل مع الأفكار الجديدة يحدث بنفس الطريقة،
1: تلقى
0: عدد بسيط من الناس
1: استخدموا
0: ممكن ننتقدهم بس لا بعدين نشوف النتائج نقول لا نسوي زيهم.
1: صحيح. طبعا بعد انتشار العربة الناس أصبحوا قادرين على التجول في السوبر ماركت فترة أطول، شراء كميات أكبر، بدأت المتاجر كمان اللي بجنب المتجر تعرض منتجات وعبوات أكبر، وهنا فعلا ظهر الأثر الغير متوقع. عربة التسوق لم تسهل حمل مشترياتنا فقط، بل ساعدت على زيادة كمية ما نشتريه من الأساس.
0: السلام. طيب اليوم احنا نسأل لما تاخذ عربية كبيرة فعلا، وهذا يمكن لها اثر جانبي، اثر غير متوقع اضافي.
1: نعم.
0: هل انت من الناس اللي تلتزم بالقائمة، ولا تلاقي نفسك فجأة عبيت هالعربية باشياء ما كانت على البال؟ وهذه تصير معنا كثير صراحة.
1: والله تصير، يكون عندك لستة معينة ورايح السوبر ماركت وتبغى تجيب الاغراض اللي في اللستة، فجأة تلاقي تجيب ممكن كل شيء ما عدا اللي في اللستة،
0: وتنساها أحيانا.
1: تنساها.
0: تصير تدخل المكان بعدين أنا ليش دخلت أصلا؟
1: صح.
0: تلاقي عندك أشياء غريبة. باقي اختراع بصراحة أتمنى يسوونه،
1: اللي هو
0: إنه بعد ما أنت تجيب هالأكياس كلها والتسهيلات الموجودة في السوبر ماركت كيف تطلعها البيت؟
1: أي والله.
0: أي هذه يبغالنا أحد يفكر فيها ويجيب لنا اختراع حمل الأكياس بسهولة إلى المنزل.
1: إلى المنزل. ولا ومو بس كمان كده، أنتوا بالنسبة لكم الرجال خلاص أنتوا تنتهي مهمتكم لما توصل الأكياس إلى المطبخ.
0: أيوة.
1: خلاص بتطلعوا الأكياس، تبدأ مهمتنا إحنا سيدات ترتيب المقاضي.
0: أيوة
1: في البيت، فإحنا نبغى أحد يرتب كمان، نبغى حاجة كده خدمة من السوبر ماركت يجيبوا لك الأغراض والتسوق وكل شيء وطلعوها للبيت ويرتبوها.
0: يلا العشم في الاي اي.
1: بالضبط. ولكم وعد مننا راح نتكلم عنها في اثر غير متوقع لو سويتوا الفكره هذه
0: باذن الله تعالى. وهذا كان الاثر غير المتوقع لليوم واللي لامس حياتنا بشكل مباشر. عندنا فاصل جميل نرجع نستكمل استديو 20.
1: يلا.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
3: مستعد للحماس؟
4: أي كرة قدم؟
3: متشوق للمتعة والإثارة؟
4: أي متعة؟
3: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
5: تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا 6:00 مساء على جدة FM.
0: استوديو 20 الآن على جدة FM.

0: حياكم الله من جديد وأهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام. هذه العشر دقائق الأخيرة في استوديو 20، واليوم عندنا أصوات من الماضي كمان، مواضيع وأشياء كنا صراحة نتذكرها. اليوم سمعتني مريم شيء جميل، بس خلينا نعرف اليوم وش الصوت الماضي اللي راح نتكلم عنه.
1: أي والله، عندنا في فقرة صوت من الماضي، في عندنا صوت من الماضي والله راح يذكرنا بأشياء مرة كثير على فكرة. متحمس تسمع؟
0: يلا أكيد.
1: يلا يا خلود.

0: يا سلام،
1: ايش رايك؟ هذه معاك المسجل القديم، ونسجل بصراحة ذكريات قديمة وفيها إعادة التشغيل. هذا كان ألبوم صوتي، اليوم عندنا ألبوم صور موجود في الجوالات، بس هذا كان ألبوم صوتي. أتذكر حتى في الصيفيات يعني كنا نجلس مع بعض ولحقنا على التقنية فنسجل مع بعض، صباح الخير اليوم كذا مدري وش، أنا فلان الفلاني وتجمعنا مدري وين.
0: يا سلام، يعني هذا شريط الكاسيت. أتوقع ما في أحد فينا بالذات يعني إحنا الجيل الذهبي الجميل ده.
1: أوكي. نعم.
0: الآن إحنا ما نتكلم على جيل 2000 ولا آخر، ما يعرفوه أساساً ولا يعرفوا شكله. إحنا نتكلم على الجيل الثمانينات التسعينات، فكلنا نعرف إحنا هذا الصوت، والله نعرفه. أنا نفسي أعرف فين وداكم هذا الصوت. خالد فين وداك الصوت هذا؟
1: والله زمن قديم.
0: أيوة.
1: زمن يعني جميل. الواحد يعني في صغره ما كان عنده الالتزامات الكبيره، اكبر هم يجمع مع اصدقاء مع قاربه. على ايامنا نطلع الشارع شوي يعني نلعب كوره. فهذه كانت الذكريات الجميله، ويعني كان فيها تفنن ترى. بعضهم عنده تذكر السماعه هذيك اللي بس تشغلها 5 دقائق تتعطل.
0: أي سماعة؟
1: يعني تجي مع المسجل الصغير هذا تقعد. أيوة. تسمع فيه.
0: أيوة.
1: ف يعني هذا شيك اللي جاي جالس وكذا وقاعد يسمع.
0: الله.
1: فذكريات قديمة وجميلة، وحتى الأغاني أيامها بصراحة أغاني خالدة في الذاكرة اليوم.
0: طبعا خليني أقول إنه هذا الصوت حقيقي يعني رجعنا لأيام مرة حلوة وأيام مرة بسيطة، ورجعنا يعني رجعني لشكل المسجل.
1: أي.
0: المسجل اللي يجي كذا يعني في مسجل بباب ومسجل ببابين.
1: اي نعم
0: تمام. رجعني شكل المسجل لمكانه في على الطاوله في او في المكتبه تبع التلفزيون، للاشرطه يعني للاشرطه، حتى كان في ستاند كذا نحط فيه الكاسيتات والاشرطه، اغاني محمد عبده، اغاني عبد المجيد، اغاني راشد الماجد، عمرو دياب، اغاني كذا. حقيقي أنا رجعني صراحة لماضي جميل. وممكن كل واحد فينا يسمع اليوم شريط الكاسيت بيرجع لهذا الماضي. طيب مازن معانا طبعا يقول أنا كنت أسجل على سناب شات على الواتساب، يقول أنا كنت أسجل صوتي دائما وأعلق على المباريات.
1: الله، الآن مستمرة الموهبة.
0: يا سلام.
1: أيام.
0: طيب خليني أقول إنه كمان خالد كانوا يستخدموا الكاسيت.

0: الكاسيت أو شريط الكاسيت في الرسائل. احنا الناس اللي مسافرين بعيد يعني مسافات طبعا ما كان في يمكن يعني زي دحين التقنية، كانوا يبعثوا مكتوبهم ورسائلهم صوت عبر شريط الكاسيت.
1: اي صحيح،
0: تمام
1: فعلا.
0: وهذه الأشرطة حملت فعلا ذكريات ما أحد يعرفها والله غيرنا احنا صراحه.
1: اي كل جيل يعني عاش فتره معينه واستمتع فيها.
0: أيوه.
1: وكان عنده شغلات يعني الواحد يحن لها ويتذكرها كثير. من اكثر الاشياء صراحه اللي نحن لها ذكريات الاغاني الكاسيت في ايامها. اليوم راح نسالكم والاجابه تكون بينكم بين انفسكم، لما تتذكرون اغاني الكاسيت وش اكثر اغنيه تلامسكم وقريبه من قلوبكم.
0: طيب خليني اقول كمان على شيء خالد، لما نتعقد الشريط ويخرج من الكاسيت
1: أنا.
0: احنا نجلس نسوي عملية انقاذ يعني نلفه بقلم الرصاص وكذا.
1: هذا تدخل سريع.
0: ايوه صحيح. كمان ممكن احلى شيء لما يجيك كاسيت وهذا الشخص يعني بيهدي لك الكاسيت وهو مختار الاغاني لك انت اهداء،
1: اللي تقدر تختار فعلا الاغاني اللي تبغاها اليوم بلاي ليست وتختار أغانيك في السيارة تستمتع فيها. أول بلاي ليست مختلف لازم تروح وتسجل وتأكد من الجودة وتكتب الأغاني في نوت كذا خارجية وتسلمها للموظف.
0: صحيح.
1: وتقول والله أنا أبغى الأغاني هذه، عندي سفر اليوم، رايح اليوم طالع من الشرقية للرياض أو العكس. ففعلا كانت اختيارات وذويك يعني هذا والله هذا الكاسيت حق فلان.
0: صح.
1: يعني فلان
0: ينكتب عليه يعني
1: إيه فلان فلان
0: من اختيارات خالد مثلا، من اختيارات خلود.
1: أيه.
0: زي كذا يعني.
1: صحيح فعلا. طيب نحتاج نسمع واحدة من أغاني الكاسيت، ما حنقول وش هي بس احنا نرجعكم الماضي بصوت جميل، أغنية جميلة، خلونا نسمعها.

0: طيب احنا رجعنا لكم مع الكثير من الحنين للماضي واللي أشرطة الكاسيت، وكان هذا صوت من الماضي الجميل، يعني أشرطة عبد المجيد عبد الله.
1: نعم أكيد، إن شاء الله تكونوا استمتعتم بهالفقرة وكل محتوانا اللي قدمناه لمدة ساعتين من 8 إلى 10 مساء في استوديو 20. فكل الشكر والتقدير لكم، وعسى أيامكم المقبلة تصنع بإذن الله تعالى وأيامكم الحالية أجمل الذكريات. شكرا لك مريم العمري.
0: شكرا لك زميلي خالد مستور، يعطيك ألف عافية.
1: الله يعافيك، وأيضا كل التقدير في تنسيق الضيوف ريهام قبوري،
0: وكل المحبة والشكر أكيد لمخرجتنا خلود لبني.

0: جدة اف ام على هواك.
1: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير، ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: نتشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا 6:00 مساء على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM. ريشة.
2: استخدم جوستاف كليمت أوراق الذهب بكثافة ليمنح اللوحة بريقاً استثنائياً، وبين الزخارف الكثيرة يبقى المشهد بسيطاً، لحظة حب هادئة أصبحت من أشهر صور الفن الأوروبي.
3: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: ريشة.
5: في هذه اللوحة لم يرسم دي لاكروا الحرية كفكرة، بل جسدها في هيئة امرأة تحمل العلم وتقود الناس، لذلك أصبحت اللوحة رمزاً للنضال والشجاعة في أنحاء العالم.
0: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
6: علقت في الزحمة؟
7: الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم،
8: وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله، من الأحد إلى الخميس 14 على جدة أف أم.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة رح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام. خلاصة. تكرر على مسامعك عبارات السلبية والإحباط وتتوقع أن تسير حياتك بشكل جيد؟ الجواب يشرحه جوزيف ميرفي في كتابه الكلاسيكي وتعقلك الباطن. عقلك لا يفرق بين الحقيقة والخيال، بل ينفذ ما تغذيه به بعمق. السر الذي يعلمه لنا كتاب قوة عقلك الباطن يكمن في زرع الأفكار الإيجابية وفي تحفيز نفسك للنجاح بثقة تامة قبل نومك وفي هدوء يومك. تذكر، سلامك الداخلي ونجاحك يبدأان من الحوار الصامت الذي تديره مع نفسك، وهو جوهر كتاب قوة عقلك الباطن. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا 6:00 مساء على جدة FM.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآيOS والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
5: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس، الثانية ظهراً على جدة FM.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهرا على جدة FM.
2: ريشة.
3: كيف يمكن للوقت أن يذوب؟ هذا السؤال طرحه دالي من خلال ساعاته اللينة الشهيرة. أراد الفنان السريالي أن يذكرنا بأن الزمن قد يكون أكثر مرونة مما نتخيل.

له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح. ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة اف ام.
1: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع

0: المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.
2: استوديو 20 على جدة FM.

مساكم الله بالخير، حلقة جديدة من دورينا غير. إلى العناوين: قادسية التألق والإبداع ينتصر على الأهلي بالقوة والإقناع، الاتحاد ينتصر على الفيحاء العميد خطوة بخطوة إلى القمة، الحزم ينتصر على التعاون بجدارة والاتفاق والفيصلي سلبية، النصر يواجه أبها لاستعادة نغمة الانتصارات بعد الخسارة في الكلاسيكو.

0: حياكم الله مشاهدينا، مشاهدين دورينا غير على اس بي سي ومنصة شاهد ومنصة الأولى ومستمعينا عبر إذاعة جدة. حييكم وحي ضيوفي في الاستديو. كابتن ناصر الشمراني، مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور، الله يحييك.
0: هلا وسهلا ابو كابتن احمد الطيف.
2: مساك النور بالخير، حياك الله وحيا ضيوفنا الكرام.
0: الله يحييك ويعطيك العافية. حيا الله الكابتن عبد الرحيم الجيزاوي، وهارد لك.
3: مساء الخير، معوضين خير إن شاء الله. مساء الخير على الزملاء الموجودين والسادة المشاهدين.
0: وش اللي صاير في الأهلي عبد الرحيم؟
3: والله اللي صاير في الأهلي لا يسر ولا يريح أي أحد الصراحة. اللي صاير في الأهلي مصايب كثيرة، بس مباراة اليوم أنا أشوف اللي تحملها كلها المدرب.
0: يعني شوط كان
3: ما أدري أحمد، أحمد مقتنع معايا إنه المدرب ولا لا يا أحمد؟
2: صحيح،
3: الحمد لله أخيرا اقتنعت إنه المدرب ده لا يليق بالأهلي.
0: كابتن ناصر،
1: والله شوف الوضع اللي في الأهلي ممكن تكلمنا سبق إنه المدرب، ممكن تكلمنا اختلف الشباب موضوع التجانس، موضوع إنه لازم نسوي نقول تكتيك جديد نقول، بس اليوم المدرب صراحة يتحمل المباراة بشكل كامل. ومو بس نحمل المدرب، حتى بعض اللاعبين، يعني بداية المباراة بدأ الأهلي بشكل خاطئ 100% بصراحة، وهذا الشيء ما يخفي تغلب القادسية من أول دقيقة لآخر دقيقة.
0: طبعا راح نفصل أكيد في المباراة. اليوم قيمت معانا 4 مواجهات في بداية اليوم، كانت بالتأكيد مواجهة الاتفاق والفيصلي وانتهت بتعادل سلبي. بعدها قيم مباراة الحزم والتعاون، وانتصر الحزم بهدف في الرس. الاتحاد ينتصر بصعوبة أمام الفيحاء بهدفين مقابل هدف. وقمة الجولة قمة اليوم القادسية والأهلي، انتصار القادسية ب3 أهداف مقابل هدفين. كابتن أحمد، في مواجهات اليوم كان يعني الأنظار كلها على القادسية والأهلي وكذلك اتحاد الفيحاء، لكن كذلك الحزم انتصر على التعاون بالرأس.
2: شوف، هي استمرارية بالنسبة لي، أنا أشوف أن استمرارية للحزم على من بداية الموسم قاعد مع جلال قادر يقدم مستويات جيدة على المستوى الحضور الفني، على المستوى التغيير، على كل مباراة يعرف وش يبغى في كل مباراة. أنا أعتقد أن اليوم الحزم كان ممكن حتى يمكن لو توفق يمكن يفوز بأكثر من هدف. الأمانة جلال قادري قاعد يعمل عمل كبير مع الحزم. التعاون الموسم هذا أنا قلت يمكن بالنسبة لي هو أسوأ موسم للتعاون من 5 سنوات. الإعداد، الاستقرار، نوعية المدرب، نوعية اللاعبين اللي جلبهم يحتاج له وقت، لكن على المستوى الفني لا زال غير موجود للتعاون.
0: أبو علي، لما نروح للاتحاد والفيحاء، الاتحاد خطوة ورا خطوة، صحيح، جولة ورا جولة قاعد يتحسن الفريق. اليوم ممكن ما ظهر بنفس جودته في المباراة الأخيرة أمام النصر، لكن فاز الفريق.
1: شوف، إحنا اليوم نتكلم عن دوري، فالدوري إيش الغرض منه؟ النقاط. اليوم مدرب الاتحاد عمل عملية تدوير وكلنا شفناها، لكن احنا لما نتكلم انه الاتحاد بدا بدايه جيده بصراحه. بدايه المباراه بدا بدايه كويسه، ممكن استغل الفرص وجاء منها جول جورج بعد متابعه، بعد اتقان انه هذا فعلا مهاجم داخل البوكس. نتكلم عن الفيحة، برضو الفيحة عدل النتيجه، لكن في النهايه الاتحاد ايش اخذ المفيد. مدرب الاتحاد يعرف يتعامل مع كل المباريات اللي لعب فيها. مدرب الاتحاد ما زال انا اقول انه المدرب الوحيد اللي انا اديه العلامه الكامله رغم التعادل اللي صار في المباراه السابقه، لكن قاعد يلعب على امكانيات الفريق، قاعد يلعب على احتياجات فريقه، ايش اللاعب اللي احتاجه في المباراه دي، ايش اللاعب اللي ممكن يريح. عمليه التدوير عنده مره بشكل انا اقول اكثر من رائع.
0: رغم بدايته كانت صعبه مع الفريق.
1: هو شوف، انا اشوف بدايه الاتحاد ما كانت صعبه، لاني باخذها بمباراته في البطوله الاسيويه بصراحه. يعني بدايه انت تتكلم تسجل 4-5 أهداف تقريبا، 4 شيء مو سهل انك تبدا بدايه موسم وقدام الجزيره. احنا نشوف الجزيره ايش مسوي في الدوري حقه،
0: صح
1: بصراحه. لكن احنا نتكلم مدرب الاتحاد، انا بالنسبه لي اعطي العلامه الكامله من بدايه الموسم لين اليوم، مدرب يعرف يتعامل مع الفريق.
0: واحده من المواجهات اليوم كان الاتفاق امام الفيصلي. كابتن احمد، تعادل سلبي في هالمواجهه.
2: مجرد ما تشوف الاتفاق تعرف انه في تعادل. يعني اغلب مباريات الاتفاق للامانه، يعني انا اشوف الاتفاق الموسم هذا لا هو لاعب برا ارضه ولا في ارضه قاعد يقدم مستويات جيده. الاتفاق للاسف يعني اقل من العام بكثير على المستوى الفني. الفيصلي سنحت له بعض الفرص، لكن الفيصل لابد انه يتحسن، لان صحيح انه تو صاعد لكن لابد انه يتحسن على مستوى النقطي على مستوى الاداء، عنده مشاكل فنيه.
0: كابتن عبد الرحيم، الاهلي اليوم الصراحه شوط اول، يعني لو رجعنا للمباراه انت تشوف كان بدايه التشكيل كان خاطئ، عدل الشوط الثاني حاول انه يرجع، ولا الاهلي بشكل عام ما كان ممتاز اليوم؟
3: والله اول شيء مبروك جماهير نادي القادسيه، نادي القادسيه الفوز هارد لك جماهير النادي الاهلي. انا اتفق معك، المدرب بدأ بدايه جدا سيئه، وحتى التبديلات في الشوط الثاني كانت كلها بلا منطق. يمكن التبديل الوحيد الصحيح لانه كان يخش نايف مسعود يساند تنقانا وطلع سبيرتسيان، لانه هو قوته دائما في العمق وفي النزعه الهجوميه. شفنا اليوم سبيرتسيان الشوط الاول كان غير موجود تماما بسبب التشكيل حق المدرب، ترينكاو دخوله للنص لا هو اللي بيصنع ولا هو اللي بيساند الدفاع، برضه كان مسبب مشكله كبيره في عمق الاهلي. اعتقد انه مدرب جدا ما توفق في تشكيله النادي الاهلي اليوم. المدرب يتحمل المباراه كامله حتى التبديلات، خلاص عارفين احنا مدرب كل مباراه الشوط الثاني يطلع ظهير شوية، يطلع الظهير اليسار شوية، يطلع الظهير اليمين. فأعتقد المدرب مو عارف إيش يسوي، في تخبطات كثير حتى في التبديلات. يعني أنت مهزوم تطلع جالينيو وتنزل نايف مسعود محور، تخلي ترينكاو اللي ما شفنا منه شيء من بداية المباراة، لا أنا أخلي جالينيو أطلع ترينكاو، أو ما تبي تطلع ترينكاو طلعه على الطرف، طلع فراس. أعتقد إنه المدرب ما توفق كان هو سبب الخسارة اليوم بكل تأكيد 100%.
0: إيه كابتن ناصر، الأهلي مع مدربه الجديد قاعد يحاول يعني في المباريات الكبيرة أنه يظهر بشكل جيد، لكن ما يظهر بالشكل المأمول. يعني إحنا نتكلم عن مواجهته أمام الهلال، الحين مواجهته أمام القادسية، بينهم كان في مواجهة وانتصر بنتيجة كبيرة، لكن هل تتوقع أنه هالشيء أمام الفرق الكبيرة مو قادر يؤدي أو ما يقدر يفرض أسلوبه؟
1: لا شوف، إحنا لما نتكلم لازم نكون منطقيين. يعني بصراحة الأهلي لعب قدام الهلال والقادسية، هنا اختبار حقيقي للمدرب. لما تيجي تختبر المدرب بغض النظر فاز على الرياض 5، مع أنه الفوز كان فوز معنوي، لكن لما تيجي على أرض الواقع زي اليوم هذا واقع بصراحة. المدرب بدأ بداية خاطئة. أنا أشوف إشراك فراس على اليسار، إشراك سبيستيان، يعني أنت اليوم ما بديت بداية صحيحة، بالذات أنه يعني بونسو قدام مين؟ قدام ريان. صراحة تعب ريان، فأنت لازم اللاعب الوسط اللي يكون قدام ريان مفروض أنه يرجع معاه، لأنه بونسو بصراحة شكل خطورة على اللاعبين أعلى مستوى فني من ريان كل أمانة. فريان اليوم أنا ما أحب من ريان، ليش؟ لأنه لاعب الوسط اللي مع ريان ما قاعد يسانده بالشكل الصحيح، ولا حتى المحاور واقفين بالشكل الصحيح من بداية المباراة، لانه القادسيه باغت الاهلي من اول دقيقه.
2: عشان كذا ناصر شوف، اليوم انت مدرب يعني مدرب للاهلي او اي، انا دائما اقول اي مدرب لنادي كبير، انا ما علي من فريق المنافس، انا علي من فريقي، انا لاني انا فريق كبير برضو. انا هو لا اللي حسب، هو قاعد يفكر في الاطراف وترك النص، ولا هو بعارف يدافع في النص ولا هو بعارف يدافع في الاطراف، خسر كل بسبب ايش؟ توظيف اللاعبين. جاب سباستيان كمحور وجاب فراس كذا الطرف، لا اللي انت قادر تدافع على الطرف ولا تسوي خطوره برضو على الطرف، ولا انت قاعد تدافع في العمق بشكل جيد، ولا انت قاعد تهاجم في العمق بشكل جيد.
0: وش الفكره اللي كان يبيها؟
2: انا اعتقد، انا بالنسبه لي انا اعتقد ان مدرب الاهلي بدا يرضخ لبعض الضغوط الجماهيريه، وانه يتخلى عن اسلوبه، وانه يتخلى عن بعض اللاعبين. انا ما عندي مشكله اليوم انك انت بتلعب ضد القادسيه، انت اليوم ممكن الجمهور ما تقبل ارتيب، بس انت جبته كلاعب محور ما لعبته صحيح، بس انت فاقد لاعب في هذه الخانه، رجعت سباستيان اللي خسرت قوته في الامام. يعني انت لا جبت ارتيم لعبته، ولا جبت لاعب مكان ارتيم.
1: نفس الكلام احمد، انا توقعت انه مدرب الاهلي اليوم من بدايه التشكيل انا حسيت انه يبغى يفاجئ القادسيه بصراحه،
2: فاجئ نفسه،
1: لكن تفاجئ هو تفاجئ من رده فعل لاعبي القادسيه، بالذات رجل المباراه بصراحه. انا وجهه نظري تيجاني اكيد، يعني قدم مستوى على اعلى ما يكون. انت لما تقابل القادسيه في هذا الوقت، وهذا انذار لكل الانديه اللي بتقابل القادسيه، عندك كينوسس وعندك ريتيجي وعندك مصعب وعندك فايقة،
0: لا تنسى طرف الملعب.
1: ما بقول لك انا عندك ابو الشامات وبونسو بصراحه هذا
2: تحديد. عشان كذا
3: طيب ناصر تفضل. انا بس عندي سؤال، اذا انت عارف قوه الوسط، انت قلتها بصراحه شكرا، قوه وسط القادسيه صح؟
1: صحيح.
3: هل تلعب تنقال الواحد وتلاعب ترجع سبيرسيانو وتخلي تريكاو معهم في النص؟
1: قلت لك عبد الرحيم مدرب تفاجئ،
3: كانك تقول القادسيه
1: اي فوز علي.
0: عشان كذا عبد الرحيم
3: مدرب قري مدرب قري القادسيه غلط، هذا الشيء الاول. الشيء الثاني، موقع مع لاعب مع سعيد بعطيه ظهير يمين، تبدا براين حامد ليش؟
1: سعيد جاهز
3: التبديلات، طلعت سعيد جاهز، اللاعب موجود وموجود على الدكه، ايش كان يمنع ان انت تلعب محور ارتكاز جنب تنقانا؟ سواء شفنا زياده اليوم مو في التشكيله، طب نايف مسعود وخلي تريكاو مكانه ولعب سبيرسيان مكانه. انت اللي اعطيت القادسيه انه انت تطلع مهزوم 3-0 الشوط الاول، المدرب يتحملها كامله. شوف انا ما اقول لك في لعيبه في الملعب ما هم موجودين، اتفق معك قلتها انت ناصر، ولكن المدرب سهل المباراه جدا على القادسيه.
0: اكيد احيانا المدرب يكون يعني عامل مهم في التغيير
2: بس
0: المباراه،
2: بس برضه مدرب القادسيه انا بالنسبه لي مدرب
0: القادسيه
2: شوف انت لو تجي يمكن تكلم ناصر قال ان القادسيه لا انت اللي تقدر تدافع معه في على المستوى الوسط ولا على مستوى الاطراف، عنده حلول، يعرف يتعامل الفرق بين الطرفين اللي عنده باه وبوشامات. بوشامات دائما تشوفه داخل على الداخل يسوي زياده عدديه او يجي من الخلف، عكس باد اللي دائما فاتح على الطرف. تيجاني ومصعب دائما يسوون الزياده في عمق الملعب، فاعتقد انه يعرف يتعامل مع الادوات اللي عنده. مدرب عنده افكار، مدرب يعرف يتعامل مع الادوات اللي عنده، مدرب يعرف مشاكل المنافس. فاعتقد ان روجرز هو من افضل المدربين من العام الماضي، وقاعد يثبت انه مع كل مباراه وكل موسم انه قاعد يثبت انه هو الافضل في كل مباراه.
0: لا وصراحه يعني هو من افضل المدربين اللي قاعد ينجح في اسلوب لعبه. صحيح. اللي هو الثلاثي الخط الدفاع. صحيح. اجنحه الملعب وقوته في الوسط والمهاجمين.
1: شوف هو المدرب اول ما جاء حاول يلعب بالاربع ما نجح، كان مباراتين رجع للثلاثه. ليش؟ لانه هم بادين بالثلاثه من المدرب السابق، فنجحوا فيها بكل امانه، وعندهم كابتن قيادي يعرف يقود الدفاع. يعني بصراحة الثلاثي اللي دحين واقفين ورا جهاد ناتشو الفارس خلاص منسجمين وعارفين وقفة كل واحد، وبدليل لما تشوف أبو الشامات يطلع يهاجم
4: كيف التغطية.
1: هنا يبان أنه الفريق من جد في انسجام. لا ننسى أنه لاعبين الوسط اللي حاليا في القادسية بالذات لسه ما انسجم، وإحنا تونا في الجولة كم؟ بدري سادس.
2: تجاني تو جاي.
1: مصعب عندك ريتيجي عندك كلهم ذولي عارفين بعض، بس تيجاني لسه ما انسجم.
0: لا ويعني الصراحة التألق اللي دائما يسويه مدرب القادسية أمام الأندية الكبيرة ملفت الصراحة.
2: كلهم مستثنين مباراة الاتحاد. هذا اللي أنا قلت له الأهلي اليوم زي مدرب الأهلي لازم يعرف إنه هو مدرب نادي كبير. مدرب القادسية يعرف إنه هو مطالب إنه ينافس وإنه نادي قاعد موفر له كل شيء وإنه لازم يفوز، فعشان كذا يبدأ بشخصية الضغط العالي، يبدأ يلعب في ملعب المنافس، ما يعطي المنافس ما إني أنا أعطيك الملعب وأقلل من قيمة فريقي، لا داخل أرضية الملعب يثبت هيبته ويثبت شخصيته. وهذا يمكن ناصر يعرفه، دائما اليوم أنت لما تلعب أمام فريق كبير لابد أنك أنت تكون لك شخصية لابد أنك أنت تكون حاضر. فهذا مدرب القادسية قاعد يصنعها، غير الأفكار. صحيح. الأفكار الهجومية ولا الأفكار في داخل أرضية الملعب.
1: لا تنسى أنه أخذ درس من مباراة الاتحاد.
0: صحيح.
1: شوف مباراة الاتحاد أعطت روجر درس قاسي، مع أنه كان الأفضل على مستوى المباراة، لكن أعطوه درس لاعبين الاتحاد في إيش؟
0: اليوم كان يعني في مؤشر يعني خطير على الفريق، يعني كان ممكن يتعادل.
1: ممكن يتعادل، لكن أنا أتكلم الاتحاد أخذ من المباراة من بدايتها أخذ اللي يبغى، سكر وعرف كيف يوقف. وصحيح إنه الاتحاد بدأ بالأربعة في المباراة ذيك، بس كانوا واقفين الوقفة الصحيحة اللي هي خلف الكورة، وكانوا واقفين متمركزين. الأهلي أنا توقعت اليوم ممكن فكر إنه يسويها، لكن ما يقدر لأنه الأهلي لسه يعاني.
0: يعني ادوات الاهلي ازين من ادوات الاتحاد ازين من الاهلي؟
1: انا ما اتكلم ازين ومقارنات، لكن اتكلم كانضباط تكتيكي داخل الملعب للمدربين فقط. مدرب الاتحاد يعرف يشتغل على اللاعبين. لو نجي ناخذهم واحد بواحد مثلا، في لاعبين في الفريق هذا اقل امكانيات وفي في اللاعبين هذا اكثر امكانيات.
2: صحيح، وخاصه اليوم يعني لما تجي مدرب الاهلي في فرق ان الحد الان يمكن ما هو بواصل للفكره، يعني مدرب الاهلي له اللي عارف، انا بالنسبه لي قاعد تايه، له اللي عارف يلعب بالاسلوب الدفاع العالي والضغط العالي واللي يرجع عشان كذا شفت اليوم الفوضى الفنيه داخل ارضيه الملعب، هو ما تدري هو يبغى يلعب باسلوبه، هو يبغى يغير اسلوبه يروح لفكره ثانيه. فاعتقد ان شوف اي مدرب بالنسبه زي روجر يمكن قالها ناصر في البدايه جاي يبغى يلعب، يوم شاف حس الادوات هذه ما تنفع اني انا العب بالاسلوب هذا، رجع لاسلوب هو يقدر يستفيد من الادوات اللي عنده. فمدرب الاهلي لازم يعرف كيف يستفيد من الادوات اللي عنده.
0: عبد الرحيم، التاثير اللي على بعض اللاعبين من قبل المدرب على مستوى التكتيك، اختيار العناصر والتشكيل اللي يلعب فيها المباراه، ممكن تاثر على مستوى الحضور الذهني للاعب في المواجهه، خصوصا لو نرجع ونشوف الحين يعني الهدف الثالث للقادسيه، كيف كان الوقت ما بين الهدف الثاني والهدف الثالث، وكذلك المشكله اللي شفناها في نهايه المباراه بين لاعبين الاهلي.
3: والله شوف اكيد ياثر توظيف المدرب، اكيد ياثر على اللاعبين خصوصا يعني في الملعب. خلينا نشوف اليوم، اديك اقرب مثال سبيرتسيان. سبيرتسيان لا كان موجود دفاعيا ولا كان موجود في الدعم الهجومي، فكان مفتقد جدا. الهدف هذا شوف من سنتر هدف عليك، تلعب كره طويله تخسرها ترجع تجيك هدف، هنا تشوف حاله ذهنيه للاعبين داخل الملعب ما هي موجوده، وهذا ياثر كثير. بسبب انا اقول مره ثانيه المدرب هو اللي يتحمل هذا كله، لانه المدرب اليوم الفريق لا في تكتيك لا في ضغط عالي، في ضغط عالي لكن بس بنشوفه، لكن بفائده ما هو فائده. الاخطاء دفاعيه جدا كبيره اليوم الاهلي في الدفاع، يمكن من اسوء المباريات اللي قدمها دفاعيا. يعني تتكلم الاهلي لعب 6 مباريات الى الان حقق منها 9 نقاط فقط، خسران 9 نقاط، هذه بدايه جدا سيئه للاهلي في الموسم.
2: عبد الرحيم، عندما تشوف مدرب الاهلي في لحظات في مباراه يحاول يسوي الضغط العالي، واحيانا يحاول يبغى يلعب اللعب المباشر، واحيانا يحاول يبني، يعني تحس انه تايه مو بعارف وين الفكره.
3: تايه طبعا،
2: اي لان هذا هو الحين يقول انا ابغى العب باسلوبي ما انا بقادر، ابغى ارجع لاسلوبي يا اسلا انا ما اعرف له، فعشان كذا هو تايه.
3: بس احمد انا لما اجيب مدرب انا في النهايه انا العب على الامكانيات اللي موجوده عندي.
2: صحيح،
3: انا الامكانيات اللي موجوده عندي العب بالطريقه اللي تناسبها، ما اعطي اللعيب اكثر من فكر واكثر من طريقه يلعبوا فيها.
2: عشان كذا تشوفه تايه يا عبد الرحيم.
3: شوف انا اقول لك المدرب يتحمل كل شيء
0: على شخصيه المدرب عبد الرحيم، ونشوف اللقطه اللي في نهايه المباراه، هل شخصيه المدرب عبد الرحيم كذلك الشباب تاثر على اللاعبين بالشكل هذا، وممكن توصل انه اللاعب في الفريق او اللاعبين في الفريق مد ايد اللاعب على الثاني؟
2: صحيح، انا بالنسبه لي دائما شوف المدرب هو يمكن اهم نقطه في التواصل في اللاعبين بينه وبين بعض، لما يكون عندك مدرب عنده شخصيه يقدر يربط بين اللاعبين، يعني اللاعبين لهم احترام، حتى لو صارت مشكله ممكن تصير مشكله بينك وبين زميلك داخل الملعب بس ما تطول، لكن لابد ان المدرب تكون له شخصيه. يعني انا اشوف انا وضع اللاعبين الاهلي واضح انهم ذهنيا من قبل، يعني واضح ان قاعدين يعيشون غرف الملابس حاله ذهنيه غير جيده. انا هذا رايي، ما ادري عد اللي انا قاعد اشوفه، لان مشكله توني ومحمد عبد الرحمن والحاله الذهنيه في الملعب ما تحس ان لعيبه الاهلي حاضرين، ما تحس انهم حاضرين ولا تحسهم زي العام الماضي وقبل العام مع بعض.
1: شفت الجول الثالث يحكي لك الاهلي وش يعاني داخل الملعب. كوره كانت معاك بحوستك تلعبها طويل، الكره الاولى اخذوها القادسيه، الكره الثانيه اخذوها، انتشار غير سليم للاعبين الاهلي، التحول القادسيه كان اسرع منهم، بالذات لو نرجع للهدف وتشوف وقفه لاعبين الاهلي. يعني انا لما شفت العدد صراحه تدري كم لاعب خلف الكوره؟ يمكن 7-8 لاعبين. يعني مو معقول انك انت خلف الكوره ولا في افتكاك ولا في يعني حتى اقول شده داخل الملعب، مع احترام يعني اللاعبين الاهلي هذول مو هم لاعبين الاهلي اللي احنا متعودين عليهم بالروح والقتاليه. انا للامانه وضع الاهلي داخل الملعب، مش بتكلم داخل الملعب، وضع مؤسف، لاني انا المباراه اليوم اثبتت انه المدرب صراحه مو قادر يسيطر على الفريق ولا يسيطر على المجموعه، هذا اللي واضح. وحتى اللي صار يعني بعد المباراة بين اللاعبين تسير معانا واحنا نلعب، بس ما تسير على الملعب.
0: بس تصير متى؟
1: تصير غرفة الملابس.
0: غرفة الملابس عبد الرحيم تصير، بس تصير لما المدرب مو بقادر يفرض شخصيته على اللاعبين.
3: هذا شيء واضح مو من دحين، مو من نادي، من يمكن من ثانية وثالث مباراة. المدرب مو قادر يسيطر على الفريق ولا قادر المدرب على قول احمد تايه مو قادر يعرض، مو قادر يسوي افكاره، مو قادر يسيطر على اي شيء. يعني في هذه اللقطه اصلا، في هذه اللقطه اقل شيء انك انت تسحب اللاعبين تتكلم معهم ولا شيء، المدرب ما سوى له شيء.
0: نشوف اللقطه، نشوف اللقطه عبد الرحيم
3: يعني بين محمد عبد الرحمن وكمل، وشوف كملوا يعني شوف واضح، يقول له كم اوت، يقول له ما عندي مشكله اجيك. شوف هنا جاء المدرب ما سوى اي شيء ولا تصرف ولا اي حاجه، يعني المفروض اي احد يخش بينهم، يعني حتى ميندي شوف قاعد يحاول كمدرب وخره وانتهى الموضوع خلاص. لا انا اسحب اللاعبين، اتكلم معاهم، احل الموضوع ده بعدين. انا ممكن افكر لو ممكن بعد المباراه حيصير ده الشيء انا انهيه من قبل ما يصير، لكن الان شوف المدرب ما هو داري عن شيء، حتى مو داري عن التشكيله اللي حطها اليوم، ولا هو داري عن القادسيه، ما قري القادسيه صح اصلا. اعتقد انه المدرب يتحمل جزء كبير من اللي حاصل في النادي الاهلي.
0: وش الحل عبد الرحيم؟
3: والله الحل صعب، الاهلي بيعاني من في اكثر من جهه، سواء لاعبين داخل الملعب، سواء خانات ناقصه في الملعب، مدرب ما هو قد المسؤوليه. اعتقد الاهلي، انا قلتها قبل كده، قلت الاهلي حيطلع ده الموسم موسم صفري، في ناس كثير خشت وزعلت مني وتكلمت عليه، لكن هذا اللي حاصل. انا اتمنى ان الاهلي ياخذ كل البطولات، لكن بذي الحاله الاهلي لازم يغير، لازم يتصرف. اول شيء يغير مدرب، المدرب ما هو قد المسؤوليه، وما اعتقد انه يكون كفو في المباراه.
0: احيانا مثل الهدروب في المستوى، خصوصا بعد لما تقدم مستويات مميزه مع يايس لناصر، تحتاج رده فعل.
1: شوف المدرب الحالي المرحله اللي هو يمر فيها اكبر منه. انا اشوف انه الاهلي يتخذون قرار المسؤولين في نادي الاهلي تغيير المدرب. ليش بتقول لي تغيير المدرب بدري؟ صح، ثالث جولة لازم تلحق ما بقي، عارف من الدوري
0: منافس قال قبعت
1: هذه قبعت من قبل، من مباراة تدري مين؟
3: قبعت من قبل الموسم.
4: والله عبد الرحيم قبعة مع من قبل الموسم.
1: أنا أقولها لك
3: بكل أمانة، قبعت مو
1: مدحين. الهلاوية عليهم بتغيير المدرب في الفترة ذي، ترى بعد كم يوم، أسبوع أسبوعين تقريبا، عندك صن داونز وبيلعبك الظهر، عارف الظهر؟ ترى هم يتعمدون اي فريق يجيهم يلعب معاهم متى؟ في الظهر.
0: مباراة صعبة.
1: مباراة صعبة عليهم، الظهر ليش؟ لأن هم متعودين هناك على الأجواء، متعودين.
4: فريق كويس.
1: فريق ترى فريق صعب، صعب فوق أنت ما تتخيل.
0: لا ستايله ستايل فريق أوروبي يعني.
1: ستايل حتى ستايلهم ستايل سرعة غير طبيعية، أكلمك بكل أمانة. الستايل اللي يلعب فيه الأهلي حالياً ستايل بطيء، بطيء جداً في التحولات، في كل اطراف الملعب، جزئيات فيه جزئيات بسيطه،
3: ما في افكار يا ناصر.
0: وهذا
4: عشان كذا عبد الرحيم، انا لما قلت بدايه الموسم المدرب له اللي يعني له اللي ما يقدر يروح لاسلوب يايسلا، ما يقدر يروح يلعب لانه هو مو بعارف القواعد الاسلوب، يعني النظام اسلوب يايسلا هو مو بعارفه. صح ان اوكي ممكن انت كمشاهد تعرف ان اللعب مباشر والكره الثانيه، لكن كافكار كتمرين عليها كتطبيق صعب. جاء يبغى بفكرته، جاء يبغى يلعب
3: 8 مباريات يا احمد.
4: اي انا اقول لك ما يقدر يلعب بس
3: الان
4: ما يقدر يلعب باسلوب يايسلا،
3: ما يقدر يلعب باسلوب يايسلا، بس يقدر يسوي افكار شويه من افكاره احنا ما بنشوفها.
4: هو يحاول يسوي بافكار باللعب بالبناء، لكن هو واضح انه العناصر حتى يوم طلب ار تيم يبغى مثلا محور 8 يبني اللعب مع اتنجانس، صحيح ولا لا؟ لكن ارتيم يمكن ما هو بالجوده اللي هو يطلبها، لكن واضح من طلبه لارتيم يبغى لاعب في وسط الملعب يساعده في البناء. لكن الاهلي فريق، هل شوف الاهلي هل هو فريق بناء؟ هل هو فريق لعب مباشر؟ انت من تبعارف خلطه يعني قاعد في لان الاداره من اول مع المدير الرياضي اللي راح حاسوا الاهلي.
1: تدري ليش احمد؟ انا اتوقع المستشارين اللي مع المدرب كل ما خسر مباراة تعادل في المباراة قالوا له ارجع لأسلوب ياسر.
4: عشان كذا
1: لأنه هو بدأ أول ما بدأ مع الأهلي يبدأ من وين؟ من الخلف بالبناء، يبغى يلعب.
3: يعني هو ما عنده شخصية يا ناصر.
1: أنا أقول طيب عبد الرحيم، أنا قلتها وأنا خلصت.
3: مدرب
1: تدري شو مدرب لازم يمشي.
0: مدرب طيب يا يسلا وراح ما راح نعيش على
4: عشان عبد الرحيم. عشان كذا عبد الرحيم
3: هذا صح.
4: طيب عشان كذا عبد الرحيم بداية الموسم لما قلت لو يلعب على أسلوب يا يسلا بيتوه، لو يرجع لأنه مو بعارف. مو بعارف
0: القواعد ادوات اللي عنده
3: ايش قلت بدايه الموسم إيه
0: يقدر يلعب فيها المدرب الجديد باسلوب يا يسمع عبد الرحيم
3: ايش هو؟
0: اقول ادوات الاهلي اللي الحين يقدر يفرض فيها المدرب اسلوب يا يسلا
3: حاليا صعب عليه هو المدرب المشكله انه لا بدا باسلوب ياسلا ولا بدا باسلوب احنا ايش كنا نقول كنا نقول ابدا باسلوب ياسلا لكن ضيف افكارك حبه حبه توصل للطريقه اللي انت تبغاها
4: والله بيصير خلطه
3: هو اللي سوى كذا يا احمد احنا قلنا بدايه اول كم مباراه لانه جاء قبل المباراه باربع ايام يا احمد طبيعي إيه انه
4: خلي اول مباراه لا بس انا اقول لك
3: خلي اول مباراه ثاني مباراه ثالث مباراه احمد الحين لعب ثمانيه مباريات حتى ما في افكار للمدرب اوكي فاز 5-0 الرياض فاز 4-0 على ابها لكن لما جاء عند اول محاق هو الخلود ما راح يسوي شيء
4: انت اليوم مدرب هجومي مثلا انت مدرب هجومي تعتمد على الاستحواذ والضغط بجي اقول لك غير اسلوبك وارجع ورا والعب اللعب المباشر تعرف تطبقه 100% صح
3: لكن انا حاشتغل
4: الفريق غلط مو بسبب تعاقده مع المدرب في اختيار المدرب لان المدرب هذا ما هو بالادوات اساسا الادوات مبني على اسلوب يايسلا ويايسلا بنا يعني لابد انك انت تجيب مدرب نفس الاسلوب
3: يجيب
4: مدرب نفس الستايل ولا اصبر على المدرب هذا
0: وهنا سؤال من المسؤول عبد الرحيم عن بناء الفريق هذا الموسم
3: المسؤول عن بناء الفريق المفروض المدرب لكن بسبب المشاكل اللي صارت في الاهلي خلاص المدرب جاء قبل المباراه باربع ايام وزي ما قلت انا قبل كده قلتها اختيارهم للمدرب كان اختيار خاطئ المدرب ما ينفع مع مع مع طريقه النادي الاهلي ولكن اختاروا المدرب وجاء النادي الاهلي
1: طيب المدرب
3: فدحين الحل الوحيد انه المدرب ده يمشي ويجيب مدرب يمشي بافكار الفريق وبالطريقه اللي تناسب الفريق لانه المدرب مو قادر يفرض لا اسلوبه ولا قادر يلعب على امكانيات الفريق ولا قادر يسوي شيء
1: مدرب الاهلي جاء متى بدايه الموسم
0: صح
1: ولا لا فتره الانتقالات متى قفلت قبل امس
4: امس
1: كان عندك مجال انك تغير بعض اللاعبين صح ولا لا كان عندك افكار صحيح. تقدر تقول انا هذا اللاعب ما احتاجه مهما كان اسمه انت مشيت تدري مين مشيت كيسي ومشيت محرز جات على الاسامي الموجوده مع احترامي لهم كلهم ما يتقارنون باللي مشوا فليش اصبر عليهم مثلا انت جمهور الاهلي كل جمهور الاهلي غير مقتنع بارتيم صح ولا لا
0: صح
1: من يوم بدا الموسم كان بامكانك تعال يا ارتيم اسجلك في البطوله الاسيويه فيرمينيو اللي اعلى منه واحسن منه
0: صحيح.
1: ويلعب كوره احسن واحد كان وجاب النخبه الاولى ايه؟ واخذ افضل لاعب سجله في اسيا وما قال شيء
4: والموسم الثاني مشي
1: كان مديك تجيب ايش بديل في هذا المكان احنا تكلمنا قبل
3: ونعرض يا ناصر نعرض عليهم بديل ونعرض عليهم بروزوفيتش لكن تم اختيار ابراهيم ديابي برضه لاعب صغير نفس المشكلة اللي نقولها انه اتنقانا لوحده ما ينفع لانه لاعب لسه خبرته قليله
1: لما اجيب ابراهيم ديابي على اي اساس اجيب ابراهيم ديابي
3: بالضبط كانك جايب خليه حتى لو كان اللاعب كويس كانك جايب واحد في نفس عمره تنقانا احنا نبغى لاعب محور ثقيل يكون معاه تنقانا
1: انت اذا بتجيب ابراهيم ديابي يا جيزاوي انا عندي زياده على منه كخبره حاليا
3: بالضبط حتى نايف مسعود اللي ما احنا عارفين ليش المدرب ما يلعبه
1: افيد وخبره ومفيد لنا حتى انه يلعب زياده عشان المنتخب
4: شوف صراحه يعني شوف يمكن اتنقانا ابراهيم ديابي زياد نايف مسعود كلهم نفس المواصفات تقريبا صحيح ولا لا؟
3: صح
4: انت تحتاج ما تحتاج نفس المواصفات يعني الاختيار هو خطا يعني زي بروزوفيتش هو اللاعب اللي ممكن كان نفس يعني نفس مواصفات بروزوفيتش يعني حتى لو ما قدرت على بروزوفيتش تجيب لاعب
1: طيب
4: نفس المواصفات
1: معليش دحين يا جيزاوي اللي اختار ابراهيم ديابي هل هو بيدرو كمان
3: لا طبعا مو بيدرو
1: مين اللي اختار
3: اكيد الاداره اللي اختارت
1: الاختيار الاداره دحين يعني انا ودي اعرف بس جمهور الاهلي شن حمله على بدرو صح ولا لا؟ طيب انت بامكانك انك انت اليوم تقارب مقارنات ابراهيم ديابي باللاعبين الباقيين صح ولا لا؟
4: صح سباستيان
1: مين يتحمل هذه؟ بصراحه يعني انا استغرب بعض الجماهير لما يطلع يحمل طيب انت حمل اللي في النادي المسؤولين على القرارات صح ولا لا؟
0: صح
1: الاختيارات ليش انا كل ما صار شيء اطلع حمل المسؤولين اللي ما هم في النادي تماما؟ هذا اكبر غلط مو بس الاهلي كل الانديه
0: طيب راح نرجع واكيد بنفصل في مواجهه الاهلي القادسيه والاتحاد والفيحاء وباقي المواجهات لكن خلونا نروح للحالات الفنية مع المستشار التحكيمي للبرنامج أستاذ عبد الله القحطاني. أستاذ عبد الله.
5: مساء الخير أخوي عبد العزيز، أمسي عليك على الزملاء الأعزاء في البرنامج، على السادة المشاهدين. اليوم بنعرج على الحالات التحكيمية للأربع مباريات اللي لعبت اليوم. نبدأها في مباراة الأهلي والقادسية أو القادسية والأهلي. طبعا في البداية هنا نوقف أحمد، بنعرج على طاقم تحكيم المباراة لأول مرة، يعني طاقم من 5 دول. ما أدري وش الحكمة في اختيار أو تنوع الطاقم، الحكم من أمريكا، مساعد من ترينيداد وجامايكا، وحكم الفار باراغواي، واثنين حكام سعوديين. تشكيلة ما أدري وش الحكمة منها، ولكنها بالتأكيد راح تطغي على التفاهم بين الحكام في مثل هذه المباريات. ثم نأتي على الحالات اللي رصدناها في المباراة. شوف الحالة الأولى اللي كانت في الدقيقة 17، وهي حالة كان يجب فيها أن يتم احتساب ركلة جزاء لنادي الأهلي بسبب هنا عملية الركل بإهمال التي قام بها لاعب القادسية بعد السقوط. هذه ليست ضمن السياق الحركي. بنشوف اللاعب هنا بيقوم بعملية ركل هنا على مستوى وسط اللاعب، هنا نشوف الأقدام كانت في الأرض، نشوف لاعب القادسية ما الذي يقوم به لاحقا. اكمل اكمل اكمل عملية ركل هنا في الأعلى، هذه حركة إضافية ليست ضمن سياق حركي للأقدام وليست على مستوى الأرض. بنشوفها هنا بشكل أوضح، هنا عملية ركل بإهمال. للأسف حكام تقنية الفيديو كان يجب عليها أن يتواصل مع الحكم ويطلب مشاهدة الحالة والحكم عليها. راح يكون الحكم متأكد لحكم المباراة بعد ما يشاهد هذا الفعل بيكون ركلة جزاء، ولكن للأسف سمحوا للحكم بالاستمرار وأشاروا إليه بعدم وجود خطأ. نذهب إلى حالة أخرى تعطيك يعني تأكيد على أن الحكم مو في تركيز عالي في المباراة. لو لاحظنا في الحالة هذه أن الكرة انتقلت للأهلي، لكن نشاهد الخطأ لمين؟ للاعب القادسية. كيف تعطي إدفاندج بشكل عكسي؟ هنا عملية دخول من اللاعب الأهلي على لاعب القادسية والكرة ذهبت إلى فريق الأهلي. الحكم أعطى مبدأ إتاحة فرصة للنادي المخالف في وضع يعتبر قلة تركيز من الحكم. ما أدري وش مبرره في هذه الحالة، ولكن لاحقا أوقف اللعب وسمح بعلاج اللاعب بعد أن سمح باستمرار اللعب للفريق المخالف. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة هنا 41، حالة سقوط للاعب الأهلي داخل منطقة الجزاء، لا يوجد ركلة جزاء، الحكم كان في موقف مميز. نشوف هنا لاعب الأهلي هو حاول أن يصنع هذا الاحتكاك، مدافع القادسية لم يقم بأي مخالفة، حدث اصطدام بدني هنا على مستوى الأقدام. السبب في هنا لاعب الأهلي هو من وضع نفسه في هذه الوضعية، ولكن المؤكد أنه لا يوجد ركلة جزاء للنادي الأهلي والاستمرار قرار صحيح في هذه الحالة. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 68، أيضا سقوط للاعب القادسية داخل منطقة الجزاء، الحكم أيضا في موقف مميز. أيضا هذه من الحالات اللي ما يوجد لها أخوي عبد العزيز إعادات من مخرج المباراة، لكن هنا مع التقريب اتضح حينا للاعب القادسية فقد توازنه دون أي مخالفة من مدافع النادي الأهلي، وبالتالي لا يوجد ركلة جزاء لنادي القادسية في هذه الحالة. مباراتنا الثانية
0: طبعا هذه الحالات التحكيمية لمباراة القادسية والأهلي. نروح للمباراة الثانية، الاتحاد والفيحة.
5: مباراتنا الثانية مباراة الاتحاد والفيحة، رصدنا فيها هذه الحالات. الحالة الأولى كانت في الدقيقة 27، قرار موفق من حكم المباراة بعدم وجود مخالفة، زاوية رؤية واضحة للحكم. نشوف هنا اللاعبين في حالة اصطدام بدني طبيعي، لا يوجد أي مخالفة. نشوف هنا لاعب الاتحاد هو من قفز وقام بعملية الإمساك بلاعب الفيحة، لاعب الفيحة أيضا يمارس نفس يعني التنافس بين اللاعبين، لا يوجد مخالفة، قرار صحيح من حكم المباراة بالاستمرار. وهنا طبعا الزاوية اللي كان فيها الحكم ساعدته في الحكم على هذه الحالة وقرار صحيح بالاستمرار. نذهب إلى حالة أخرى اللي كانت هنا في الدقيقة 43، وهي طبعا الحالة التي من خلالها كان هناك طبعا عملية اللي هو تسجيل هدف بشكل صحيح، ولكن ليس بشكل مباشر من اللاعب الأول. لو كانت الكرة تجاوزت، طبعا هنا منشأ الهجوم لم يكن فيه تسلل، لو كانت الكرة تجاوزت من الركلة الأولى بيكون هناك ساعة اللي هو الجول لاين تكنولوجي، لكن نشوف الكرة اصطدمت على الخط. أيضا اللاعب الذي قام بتسجيل الهدف لم يكن في موقف تسلل لوجود أكثر من منافس أمامه في هذه الحالة، وارتدت الكرة إليه وهو في وضع صحيح ولم يكن في موقف تسلل، وبالتالي هدف صحيح لنادي الاتحاد في هذه الحالة. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 65، وهي الحالة التي لم ينجح فيها الحكم ابتداء بالحكم على هذه الحالة، وهي حالة لمس للكرة واليد في حالة تكبير. طلب من الحكم مراجعة الحالة، اتضح فعلا أن الكرة هنا ناخذ فريم. ارجع أحمد، ارجع أحمد، ارجع لنفس اللقطة، لا تطلع من اللقطة، ارجع للإعادة اللي في نفس الحالة. نرجع أحمد، لحظة لعب اللاعب، نكمل لحظة لعب اللاعب. نشوف هنا فريم، هنا أحمد، لا كانت يد اللاعب في وضع غير الوضع اللي كانت فيها أثناء لمس الكرة. اكمل أحمد، فريم نشوف يد اللاعب أثناء مرور الكرة، نشوف اليد بترتفع في عملية تكبير وقطع للكرة، وبالتالي ركلة جزاء تم احتسابها لاحقا. أيضا الإنذار لكابتن فريق الفيحة، إنذار مبرر من حكم المباراة، مو أي يعني صلاحية للكابتن أنه يناقش أو يعترض بمثل هذه الأشياء أو يرافق الحكم إلى شاشة الفار. قرار جيد من حكم المباراة بإيقاف مثل هذه الممارسات، ومن ثم العودة باحتساب ركلة جزاء صحيحة لنادي الاتحاد، وقرار موفق من حكام تقنية الفيديو بالإيعاز بمراجعة هذه الحالة كما يتضح في هذا التكبير. نذهب إلى حالة أخرى كانت في الدقيقة 77، وهي طبعا الحالة التي من خلالها تم إلغاء هدف بقرار صحيح من المساعد الثاني. تركيز عالي، لماذا؟ لأن الكرة طبعا هنا في منشأ الهجوم ما في أي حالة تسلل. نشوف وضعية التسلل ولماذا الحكم المساعد أعلن عن التسلل، وما هو نوع التسلل الذي حكم عليه في هذه الحالة. بنشوف هنا أثناء تمرير الكرة نوقف أحمد، نوقف هنا لاعب في موقف تسلل، نشوف ما الذي قام به. أكمل، هو عملية تداخل مع حارس المرمى والتأثير عليه. وهنا نقول لما حارس المرمى يفرق أني أنا أثر عليه بالدخول على الرغم من أني لم ألمس الكرة، ولكن قمت بعملية تداخل مع منافس واستفاد زميلي من ارتداد الكرة والتسجيل، ولكن المخالفة على اللاعب الأول الذي قام بالتداخل مع حارس المرمى، وقرار موفق من حكام المباراة بإلغاء هذا الهدف. على الجانب الثاني قرار آخر موفق في الدقيقة 87، وأين من المساعد هنا المرة هذه المساعد الثاني باحتساب تسلل في حالة جدا دقيقة على لاعب الاتحاد. نشوف مدى التقدم اللي كان عليه اللاعب، مش التقدم الصريح والواضح، هنا الأجسام تقريبا قريبة من بعض، لكن تركيز عالي من المساعد الثاني، وبالتالي تم إلغاء الهدف بداعي وجود تسلل في هذه الحالة.
0: طيب نروح للمواجهة الثالثة بين الحزم والتعاون والحالة التحكيمية اللي فيها.
5: مباراة الحزم والتعاون رصدنا فيها ثلاث حالات، نبدأها في الحالة الأولى اللي كانت هنا في الدقيقة 27، وهي حالة سقوط للاعب هنا التعاون داخل منطقة الجزاء. طبعا نؤكد لا يوجد إعادات من الناقل أخوي عبد العزيز أو من المخرج في هذه الحالة، لكن نشوف حالات تماسك ما بين كلا اللاعبين، لاعب من الحزم هنا في الطرف ولاعب آخر، حالات التماسك التي تحدث ما بين اللاعبين يكون قرار الحكم بالاستمرار فيها. الحكم كان لديه زاوية رؤية واضحة، شاهد كلا اللاعبين يتماسكان بنفس الفعل، وبالتالي الاستمرار قرار صحيح ولا يوجد ركلة جزاء للتعاون في هذه الحالة. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة هنا 44، وهي الحالة اللي كانت

0: مع حارس المرمى، أيضا الحكم هنا أخذ زاوية رؤية جدا واضحة بعد ارتداد الكرة، لا يوجد ركلة جزاء لنادي التعاون. السبب في ذلك أن حارس هنا الحزم تحديدا نجح في قطع الكرة وقبل أن يحتك باللاعب. نشوف هنا الكرة ما بين اللاعب وما بين يدين الحارس، لا يوجد مخالفة، أي إيقاف هنا في هذه الحالة بكل العلاج، وهذا ما حدث من حكم المباراة بعدم احتساب ركلة جزاء وهو قرار صحيح، ومن ثم السماح بعلاج اللاعبين وهو قرار آخر موفق من حكم المباراة. نذهب إلى الحالة الثالثة اللي كانت في الدقيقة 74، هي حالة إنذار صحيح للاعب الحزم رغم الاعتراض اللي كان عليها اللاعب، ولكنها بالفعل حالة مهاجمة بتهور حتى لو أخذ الكرة. حالة القطع هذه والقفز باتجاه المنافس بهذا الشكل نتركها أحمد بالوضع الطبيعي، هذه حالة تهور في طريقة قطع الكرة. نشوف اللاعب بيقفز بطريقة هنا متهورة في قطع الكرة والاتجاه إلى قدم اللاعب، والإنذار كان قرارا محقا من حكم المباراة في هذه الحالة.
1: طيب هذه ثالث المواجهات، آخر المواجهات كانت بين الاتفاق والفيصلي.
0: مباراتنا الرابعة اليوم مباراة الاتفاق والفيصلي، نبدأها بحالة أولى كانت في الدقيقة 14، وهي هنا الحالة التي من خلالها هنا تم إلغاء هدف بقرار مميز من المساعد ودقة عالية في التركيز. لما يكون المساعد مركز أخوي عبد العزيز نحصل على قرارات أشبه بتقنية التسلل شبه الآلي. نشوف مقدار التقدم اللي كان عليه اللاعب في حركة لاعبين، في سرعة لاعبين، دقة عالية من المساعد الأول في احتساب التسلل وإلغاء الهدف قبل أن يأتي القرار من التسلل شبه الآلي، وقرار موفق من حكم المباراة بإلغاء هذا الهدف بداعي التسلل. نذهب إلى حالة أخرى، هذه الحالة رجعت على أن هناك احتمالية حالة طرد، ولكن السبب في عدم وجود مخالفة أو عقوبة أن الاصطدام اللي حدث هنا هو اصطدام عرضي. طبعا هنا الحالة يعني تم قصها قبل الاكتمال، لكن احنا جبناها من اللقطة الواسعة أخوي عبد العزيز. نشوف هنا اللاعب هنا أثناء الوقوف، كمل أحمد، كمل، بيصطدم باللاعب لأنه هو من وقف في طريق هنا في حركة اللاعب، وبالتالي لا يوجد أي مخالفة إن كان من توقف بهنا بكل العلاج، ولكن لا يوجد عقوبة انضباطية بداعي الاصطدام العرضي في هذه الحالة. الحالة اللي كانت هنا في الدقيقة 80، وهي طبعا الحالة التي من خلالها طبعا هنا صار هنا عملية هنا مطالبة بوجود لمسة يد على لاعب هنا الفيصلي، الكرة لم تلمس اليد وإنما هنا لمست صدر اللاعب، نشوفه بتصطد من الصدر، وبالتالي لا يوجد ركلة جزاء لنادي الاتفاق في هذه الحالة. وإن كان هناك لمس بيكون في هذه الحالة، نشوف يدين اللاعب كانت في خلف الظهر تماما ولا يوجد تعمد أو تكبير أو فعل إضافي. نذهب للحالة اللي كانت في الدقيقة 86، أيضا مطالبة بوجود ركلة جزاء لنادي الاتفاق. نشوف هنا الوضعية اللي كانت فيها اليدين، اليد داخل الجسم والكرة هنا، نأخذها فريم فريم. أحمد اكمل اكمل، لحظة الركل هنا، الكرة ركلها اللاعب وارتدت إلى جسم اللاعب، ولم يكن هناك أي مخالفة من اللاعب ولا لمس ولا تكبير ولا تعمد في هذه الحالة، وبالتالي أيضا لا يوجد ركلة جزاء لنادي الاتفاق في هذه الحالة.
1: الله يعطيك العافية كابتن عبد الله القحطاني المستشار التحكيمي. طبعا هذه كانت الحالات التحكيمية صحيح في مواجهات اليوم. أكيد راح نرجع بإذن الله مشاهدينا بعد الفاصل، وراح نتكلم عن كثير تفاصيل في مواجهة الأهلي والقادسية والقادسية والأهلي. فاصل قصير وبعد الفاصل. الأهلي في 6 جولات يخسر 3 مباريات، القلعة تعاني.

0: جدة اف ام على هواك. مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
4: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
0: الافكار كثيرة لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
3: ريادة مع دلال خياط الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
5: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
3: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة اف ام.
6: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة الواحدة ظهراً على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: والله لو نشوف اكثر الفرق اللي سجلت على الاهلي كابتن ناصر في دوري المحترفين، شوف القادسية من اكثر الفرق اللي سجلوا في موسم 25 26.
2: والله شوف انا هذا ندلدل على ايش؟ ضعف خط الظهر. بصراحة تنظيم الدفاع سيء. أنا أقول هذا أكبر دليل، يعني الإحصائيات ما تكذب.
1: إيه؟
2: يعني تشوف أنت الأهداف اللي مسجلينها القادسية عدد مو سهل، 7
3: فريق ضد الأهلي.
2: ترى الأهلي تتكلم عن الأهلي، تتكلم إمكانيات ديميرال وإيبانيز وريان حامد يعني أنت تتكلم عن عن عن بصراحة كارثة في خط الظهر. 7 أهداف كثير، معناته معدل كل مباراة سوبر هاتريك
1: على الأهلي.
2: على الأهلي.
1: لو نشوف واحد من المشاكل بعد في الأهلي كابتن عبد الرحيم، وتكررت صراحة في الهدف الثاني تقريبا والهدف الثالث، ما في أي يعني تمركز واضح للعيبة الأهلي في يعني دفاع المنطقة، سواء في العرضيات اللي تيجي من ركنية أو من كرات ثابتة كذلك.
4: أكيد واضح هذه مشكلة في النادي الأهلي، واضحة مو من دي مباراة، من أكثر من مباراة عندنا مشكلة كبيرة في العمق الدفاعي. ونادي زي القادسية بيلعب بزيادة دائما عددية في الهجوم، أكيد حين حيسجل منه. يعني شوف هنا يمكن أكثر من 5 لعيبة، من 3 لعيبة سجلوا منه. في لقطة كمان ثانية يمكن لو تشوفها بين 2 لاعب لوحده يستلم الكرة، ففي مشاكل كثير في الدفاع، وهذا اللي أنا أقصده. يعني المدرب له كويس، له دفاعيا وله كويس هجوميا وله كويس في البناء وله كويس في أشياء كثير، فأشياء دي كلها يتحملها في المدرب، التنظيم داخل الملعب وكيد اللي يتحمله المدرب. هذه اللقطة اللي أنا أتكلم عليها، شوف لاعب بين 2 استلم الكرة لوحده، أوكي هذه يمكن شوف ريان حامد وراهم لاعبين،
3: بس عبد الرحيم شوف
4: أربع لعيبة في مشاكل كبيرة في النادي الأهلي، وممكن من أسباب الحالة الذهنية للاعبين بدأت تطلع المشاكل دي.
3: عبد الرحيم خلنا أرجع لك يمكن في اللقطتين هذه، وحتى في الهدف الثاني والثالث يمكن تقريبا. الهدف الثاني برضو أنا بالنسبة لي أنا أشوف ديميرال يتحمل جزء، يعني المنطقة هذه ليش أنت من الأساس ليش أنت ترى كاسر أوف سايد من أول، لو كان طالع هو جالس عند الحارس أول شيء منعت مندي يطلع في منطقة ما هي منطقتك، ولا مسكت اللاعب. ونفس الشيء الثاني هذه الحين ريان حامد 1 ضد 1، أنت وين واقف عند الحارس؟ ما سويت تغطية عكسية، ما رحت ساعدت ريان حامد. مشكلة ديميرال وإبنيز تمركزهم دائما يخلي الأهلي يرتكب أخطاء بسبب أنه يدخلون بزيادة خط الستة، وهذا ما هي مسؤوليتك. يعني أنت لو تيجي تشوف أي يمكن ناصر مهاجم أي مدافع يقعد في خط الستة أفضل، شوف وين واقف، شوف الكرة وين، تمركز وين خاطئ، اطلع. ولا انت اللي مسكت اللاعب، ولا انت طلعت مع الفريق. يعني دائما ديميرال وابنيز دائما ياخذون عمق زياده عن اللزوم، وهذا خطا. شوف وين ديميرال واقف، شوف الفريق طلعت الكره على الطرف ولا زال واقف عند في في في
4: معاه لاعب يا احمد واقف معاه،
3: لا من قبل ولا خداه ولا شوف من قبل اساس الكره.
1: طيب احمد هذا
3: شوف شوف شوف شوف شوف شوف لو ترجع دائما الدخول الزايد هذا أساساً يخلي المنافس يزيد. أنت اللي قاعد تطلع على خط واحد، ما يطلعون على خط واحد، تحصل 2 طالعين و2 داخلين جوة الستة.
1: طب القادسية بنفسها قاعد يهاجم بأكبر عدد ممكن.
3: إيه بس أنا لو يصير عندي تنظيم هذه المنطقة، يمكن في مدربين مرة يعني بالنسبة لي في هذه المنطقة، أنت مجرد دخولك 18 أنت أعطيت قوة للمهاجم.
2: صحيح.
3: وسهلت للمهاجم اي خطوه، اي اي اي اي جزء من خطا، جزء من لحظه بيستغلها المهاجم.
2: تمركز المدافعين هذا اول شيء، تمركز المدافعين غلط. ثاني شيء اللي موجودين ورا ابنيز ديميرال احنا نعتبرهم كباتن، المفروض يطلعون الفريق.
1: صح،
2: لازم تطلع الفريق، هذا اول شيء. يعني انا ما الوم مثلا الباكات، كثير يلومون باكات الاهلي سواء ريان او سعد بالعبيد، لكن أنا لما يكون معايا 2 نعتبرهم قادة في الفريق، ومع احترامي المندي كابتن الفريق، طلع فريقك برا، طلعه برا 18، لازم يطلع.
1: صح.
2: أنت لما تشوف الأخطاء اللي تصير أخطاء بزيادة عددية اللاعبين الأهلي، ترى في زيادة عددية.
3: زيادة عددية بس تنظيم.
2: ترى التنظيم ما في، أنت تتكلم عن 6 داخل البوكس، 6 ما أنا ما شفت لاعب بلاعب. حتى لما تكلمنا الحين أنا أشوف مرة مرتين ما في اللاعب اللي بلاعب،
1: لكن يونيس الحالة هو أخطر لاعب،
3: شوف أنهم أكثر عدد، أكثر
2: عدد
3: وتواجد في 18.
2: لكن الهدف لو جينا كمان الهدف الثالث تقريبا نفس التمركز كله.
1: واحد وراء انتصار اليوم اللي أشوفه نجم المباراة ونجم صفقات الموسم، تيجاني رايندرز.
2: تيجاني
1: لاعب مو طبيعي.
2: تيجاني لاعب صراحة. أنت لما تشوف الجول الأول وكيف اتخذ القرار، ترى مو مباراة ذي، حتى مباراة نيوم
1: شوف تحركه وين يروح تيجاني، يروح
2: فين يسحب نفسه في المساحة اللي أنا ما في أحد مقفل علي.
5: نفس هدف نيوم، نفس الطريقة بس
2: اختلاف التسديد.
1: هذا تميز من اللاعب ما في شك. لكن أنا عندي ثلاثة لاعبين في وسط الأهلي، لو نرجع ايش قاعدين يسوون؟
2: مو ايش أقول لك، ارتداد
5: في التنظيم،
2: في التنظيم سيء. يعني أنا ايش الفائدة أني أنا أرجع ارتداد دفاعي بدون تنظيم؟ ما كان سويت شيء.
4: طيب وهذه مين يتحملها عناصر التنظيم؟
2: انا والله يا عبد الرحيم قلت يتحملها المدرب، وما زلت اقول مدرب الاهلي. احنا اشتغلنا مع مدربين كثير، لدرجه انا احمد يذكر كنت امل كمهاجم ولعيبه الوسط. كان في مدرب معانا يشتغل بس على المدافعين والباكات.
1: مين هذا؟
2: هذا ميشيل برودون.
1: رغم ان الشباب وصل معاه يعني.
2: هذا من اعظم المدربين انا بالنسبه لي بصراحه.
1: صحيح.
2: انا لدرجه في فتره كنت امل، أقولها لك بكل أمان.
5: كان تكتيكيا،
2: كان تكتيكيا، وتدري شو يسوي في مرة. يعني كلنا كوتش، يعني ما يصير كل تمرين إحنا ما نتمرن كمهاجم. تدري شو يقول لنا؟ روح البيت. سأل أحمد يشتغل على المدافعين، تخيل أنا روح البيت بدري.
5: لأن مسألة التنظيم مهم.
2: تنظيم مهم. أنا أعرف وش أشتغل، مو تنظيم بس أي شيء.
5: مو إنك توقف اللاعبين. أنت لو تشوف زي ما ذكرت لعيبة وسط الأهلي، لو تشوفهم عدد كبير، زي ما ذكر ناصر 4 مدافعين و4 وسط، بس ما في تنظيم، ما في ترابط.
2: يكون عندك مدرب عاقل يعرف يرتب فريقك. أنا ليش أنا استرجعنا الذاكرة شوية؟ معليش، أنا لما آخذ دوري بدون هزيمة، لما ناخذ دوري اقل اهداف يدخل مرماي، انا وقتها كلنا رضينا انه فعلا المدرب قاعد يشتغل بصراحه. حتى في بعض اللاعبين كانوا معانا اظهره ما كانوا يعرفون يوقفون باك.
1: صحيح
2: هو اللي وقفهم احمد يذكر كيف توقف كيف تمين.
4: ناصر انا اشوف انه مو بس تنظيم، حتى اختيار اللاعبين اليوم المدرب كان اختيار سيء، وهذا اللي كان مؤثر جدا. يعني في اللقطه هذه احمد قال ترينكا واقف يتفرج، سبيرتسيان واقف يتفرج، اللاعب وخر على الجنب استلم الكرة الواحد وراح وشات. هذا في ترجع عليه تنظيم اللاعبين وفي التوظيف. لما انت تحط ترينكاو سبيرتسيان في وسط الملعب،
2: ترينكاو يسوي
4: الاثنين ما سوى ولا شيء ولا كلام.
2: لا انت تقول يسوي يتفرج يعني
4: ايوه

0: عشان
1: بس ده بس
0: إيه هو
1: بس انت كمدرب يا احمد، انت كمدرب تعرف انه الخيار ده غلط.
0: إيه بس عشان كده هل هو راح، هل انت تعرف عبد الرحيم، انت تعرف في مدربين والله الجمهور قاعد يضغط علي خلني اروح يعني مع الجمهور عشان حتى لو انا هزمت انا سويت اللي هم يبغونه. هل هذا
1: يعني احمد ايش سوى؟ ايش سوى؟ ضحى بافضل لاعب في الاهلي
0: بدايه الموسم
1: وحطه محور.
0: هل هذا يعقل؟
1: عشان كده اقول لك المدرب يتحمل كل شيء مباراه اليوم.
2: واحنا نتكلم عن هالمشاكل نشوف قدامنا واحده من اللقطات في المواجهه، مواجهه الاهلي القادسيه، ومشاكل الوسط اللي يعاني منها الاهلي هذا الموسم، وما في انسجام بشكل كبير بين الفريق ولا في تمركز واضح، وكانت واضحه صراحه في الهدف الاول والهدف الثاني. لو نشوف اللقطه الحين بتوضح لنا بشكل كبير. يعني شوف الهدف الاول كرة من القادسية، وهذا اللي تكلمنا فيه
0: تميز بين وقفين بس خلي يوقف وقف وقفين. شوف الحين سبعة لاعبين على ثلاثة في الـ اول شيء
2: شوف وقفة المحاور
0: اي اتنجانا هو اوكي مع مصعب قباله صح انه ما سوى الضغط، سباستيان صحيح انه ما ميل لكن جالينو مفروض يسوي التغطية العكسية المساحة الفراغ، وانت شايف اللاعب ترى راح جالينو متأخر. هنا هذه مسألة تنظيم، يمكن الميلان طريقة الميلان والكرة لما تكون في الجهة الثانية الوسط العكسي يكون داخل على الداخل، الأهلي مو قاعد يسويها. نفس الحكاية شوف مصعب وين يستلم، ينزل يستلم بريحية ما حد يكمل معه، هنا واحد ضد واحد ما في تغطية عكسية عليه، فكل مشكلة تتطور لين توصل للباب.
2: وش يواجهها تميز من مصعب في التمرير في المساحة
0: وتيجاني زي ما ذكر النصر.
1: شوف الحالة اللي أنا أقصد يا أحمد
0: هذا لاعب مين؟
1: شوف ضغط عالي ضغط بس أنت شوف الضغط العالي بس بدون أي فائدة.
0: رجحها شوي رجحها شوي صحيح سوى ضغط عالي
1: أي فائدة
0: إيه ضغط عالي بس هذه مسؤولية مين اللي قبل شوي؟
1: ولا هم واقفين صح ولا أي شيء.
0: كونسوس مسؤولية مين؟
1: أبديك معلومة أحمد، ترى من بداية المباراة وهذه تحسب للمدرب القادسية، ترى كينينيز ما هو قاعد يلعب راس حربة
0: صحيح.
1: كل المباراة يرجع يستلم ويخلي ريتيجي جالس. ليش؟ لأنه في مشكلة في وسط الأهلي واضحة وصريحة.
0: بس عبد الرحيم هذا
1: صار في فراغ.
0: عبد الرحيم هذا مهاجم، كينيسوس مهاجم نزل من المفروض يكمل معه
1: واحد نسيناه
0: إبنيز خلاه يدور لما دار ولعب الباص بدت المساحة تكبر.
2: وهالشيء ما يعني إنه القادسية لعب مباراة عظيمة. يعني لو نشوف ناصر أطراف القادسية، عندي أبو الشامات يمين، بونسو يسار، في المقابل عندي بالعبيد وعندي ريان في الجهة في الأطراف الأهلي.
3: تشوف أنا قلناها وأحمد دوب استعرض الحالة هو عبد الرحيم، صراحة أنا يعني ريان واحد ضد واحد فأنا المساندة. شوف كيف اللاعب اللي ما ترى المساندة لها دور على الباك لأنه ترى بيتعرض لضغط رهيب بالذات اللي قدامك بونسو
0: دائما واحد على واحد
3: ضد واحد، هذا دائما بصراحة يعني ما أي مدافع يقدر يوقفك بالذات يعني زي بونسو. يعني أرقامه تتكلم، محمد الشامات نفس الكلام أرقامهم في الدوري عالية. أنت في هذه الحالة لازم يعني تجيب مين اللي يقدر يساند الظهير في الحالة إيش الدفاعية
1: يعني
3: أنت قاعد تلعب قدام القادسية ترى رقم صعب في الدوري. تكلم معك بكل صراحه،
1: مدرب مميز يا ناصر، مدرب يقرا الفرق، يمكن افضل مدرب انا من الموسم الى الان، الموسم اللي فات الى الان يقرا الفرق، مدرب بنادق قدسيه
3: لانه حتى الادوات اللي عنده عبد الرحيم تساعد على اي طريق
1: هو
3: في اي
1: مباراه.
2: اعتقد لو سالنا كثير من المحللين وكثير من اللي في الوسط الرياضي راح يقولون القادسيه من او المرشح الاول للدوري.
3: انا معك، شوف القادسيه لنا الحين هذا ثالث موسم تقريبا، القادسية دائما نقول مرشح لكن في النهاية ينتهي الموسم صفري تمام. وأنا ألوم بصراحة إدارة القادسية أنه أنت لا جبت كاس ولا تجيب دوري،
2: بس الفريق قاعد يروح في مستوى تصاعد.
3: لا شوف أنا معاك بس على الدعم اللي موجود في نادي القادسية، تتكلم عن دعم رهيب لنادي القادسية، دعم كبير، دعم لا يقل عن الأندية اللي في الصندوق. ترى اللي ماسك القادسية أكبر شركة يعني
2: أكيد
0: إيه؟ مع أنه أقل ضغط
3: وأقل ضغط وما عندك ذاك الضغط الجماهيري اللي يعني بصراحة يحسك الفريق.
2: طيب خلنا نشوف تقرير فيما يخص الأهلي ووضعه هذا الموسم بعد موسم صراحة ومواسم مميزة مع يا يسلق، كيف وضع هذا الموسم؟
4: القلعة ثابتة لكنها لم تعد بذات الصلابة.

0: لم تعد عالية حصونها، الباب يهتز من أول طلقة والحال مؤلم، أصوات الغضب ترتفع وحالة الكآبة تنتشر في مدرجات المجانين، واختفى صوت الغناء وتعالت أصوات النداء مطالبة بسرعة الإنقاذ. الأهلي الذي تسيد القارة وحمل السوبر وكان يضع الدوري هدفا قادما أصبح بلا هوية وفاقدا للشخصية، فريق بلا طاقة ولا رغبة، لا يدافع بحدة ولا يهاجم بشراسة، كلما خرج من أرضه أصبح تحت تخوف من كارثة. الأهلي يخسر من القادسية، يسقط من الشوط الأول ويستسلم ويرفع رايته توقفا، وهي التي كانت تشق الصفوف ضربا. القلعة فقدت القادة وخسرت مدربا يعرف تفاصيل النادي بأكمله، وأصبحت على مشارف الانهيار. أصبح الفريق متباعدا والملامح شاحبة، والصوت الذي كان يهز القارة صار همسا بتخوف. الليلة اتضح ما كان يعني الغضب، ولما كان الرفض، ومما كانوا يخشون. الأهلي فقد لونه الأخضر، وأصبح الخريف يقترب من اقتلاع ما بني في سنوات ماضية. فهل هذه بداية الألم أم هي ضربة تصحح الأخطاء ويعود معها البطل؟
1: خلينا نشوف معاكم مشاهدينا برأيكم، ما هو سبب خسارة الأهلي أمام القادسية في دوري روشن؟ أخطاء الدفاع 9%، أفكار بوزيتش 63%، الحالة الذهنية 13%، فارق الإمكانيات. الجمهور رايح مع أفكار بوزيتش. عبد الرحيم،
2: أتفق معهم المدرب. أنا قلت من البداية يتحمل كل شيء، وللأسف يعني للأسف إذا المدرب ده استمر في نفس الوضع أعتقد إنه القادم حيكون أصعب من اللي عده.
1: أحمد،
3: أنا بالنسبة لي أكيد القادسية يعني فريق ما هو سهل إنك أنت تفوز عليه، وفريق عنده أفكار، وعندي أنا أعتقد مدرب القادسية يقرأ المباراة، وأضف إلى ذلك زي ما قال عبد الرحيم إن مدرب الأهلي عكس مدرب القادسية.
1: ناصر،
4: القادسية فريق فارق بصراحة. القادسية لازم نعدي القادسية نديه حقه. نادي يستحق انه يفوز. انا مالي مال افكار بوزيتش، مالي مال افكار مدري مين، انا ليا بمدرب القادسيه ولاعبين القادسيه قدم مباراه كبيره.
2: بس برضو يا ناصر، افكار المدرب اللي ضدك ترى تفرق.
4: انا معاك
2: ناصر، بس لو لحظه اليوم
4: انا معاك عبد الرحيم،
2: بس حتى التبديلات يا ناصر غريبه.
4: انا معاك، طيب احنا غريبة. احنا كمان يا عبد الرحيم عشان كمان ايش ما نهضم حق مدرب القادسيه صح؟
2: ما بالعكس، انا قلت افضل مدرب يقرا الفرق، بعكس مدربنا حتى ما يعرف يقرا المباراه.
4: مدربكم
2: يعني احنا شفتها طالع. شوف ناصر اليوم مهزوم 3-0، انتهى الشوط الاول، بدايه الشوط الثاني ما سوى شيء، ما سوى اي تبديلات. بعدين ايش التبديلات؟ اول تبديل غلط، طلع جالينيو. انت كيف ترجع في المباراه انت مطلع جالينيو؟ هل ترينكاو كان افضل من جالينيو؟ ما كان افضل. ثاني شيء طلع ظهير يمين، نزل ظهير يمين، وبرضه ما لعب سيد بعطيه، طلع ظهير يسار ونزل محمد بكر لاعب سنتر، لعبه ظهير يسار. هل هذه تبديلات منطقية
1: على مشاكل الأهلي؟
2: أنا أحس المدرب كأنه يقول أنا أبغى أمشي.
3: أنا عندي نقطة فرق، يعني يمكن لو ترجع للقادسية، وش التعاقد اللي سواه هذا الموسم؟ وش التعاقدات اللي سواها؟
1: تجاني
3: لاعب واحد. مو معناته بالكم، معناته بنوعية اختيار اللاعب والناقص. عندك مدرب
1: ينجح اسلوب المدرب.
3: ايوه، عندك مدرب عرف وين النقص عنده، قال انا ابغى اللاعب هذا، اذا تقدر تجيبه لي اوكي. تخلى عن لاعب مثلا اوتافيو ما يساعده، عنده بطء في الحركه، ياخر الهجمه، لكن اي تفكيره بطيء، لكن تيجان. فهذا هنا الاداره، هنا الاداره، قيمه الاداره في اختيار.
1: طيب خلينا نشوف لقاء مع كارلوس انتون المدير الرياضي للقادسيه مع الزميل خالد كينا.
5: الفوز دائما مهم، والحصول على النقاط الثلاث أمام منافس قوي له قيمة كبيرة. خططنا لهذا الموسم ونحن نعلم أننا سنشارك في 4 بطولات، ولذلك كان هدفنا زيادة عمق وجودة الفريق. أعتقد أننا نجحنا في ذلك، سواء على مستوى اللاعبين الأجانب أو المحليين، وكان من أهم أهدافنا استقطاب المواهب السعودية الشابة واللاعبين الذين يملكون الطموح. لدينا 4 بطولات هذا الموسم، ونريد المنافسة في جميعها حتى النهاية، وهدفنا تحقيق بطولة واحدة على الأقل. نملك فريقا جيدا جدا ومدربا مميزا، وعلينا التعامل مع كل مباراة على حدة. كما أن ضغط المباريات واللعب كل 3 أيام كان أحد الأسباب الرئيسية وراء سعينا لزيادة عمق الفريق محليا وعلى مستوى اللاعبين الأجانب.
1: طبعا القادسية والعمل الكبير، وكنا نتكلم عن إضافة تيجاني للفريق ناصر، وكيف أنه اللاعب قدر أنه يفرض أسلوبه مع الفريق، ومثل ما تكلم أحمد أنه بالكيف وما هو بالكم.
4: شوف تيجاني، نتكلم عن تيجاني لسه هذا، واللاعب تونا في سادس جولة يا جماعة، أو ثامن جولة عفوا، سادس صح؟
1: سادس
4: جولة. أنا رحت مع الأهلي عشان ثامن مباراة، معلش مخي تخربط. تيجاني لسه ما استوى، هذا توه ترى في البداية، يعني هذا اللاعب فارق. وزي ما تكلمنا، أنا إيش احتياجي؟ قالوا احتياجنا هذا اللاعب جيبوه بحلنا المشاكل اللي موجودة، تمام؟ مع أني أنا أشوف القادسية ما عنده ذيك المشاكل. ليش أنا أتكلم وأقول لك القادسية؟ من الصراحة أتمنى أن القادسية يحقق شيء السنة صراحة أكلمك، لأنه نادي يستحق. لاعبين وقاعدوا يقدمون مباريات من أحلى مباريات. أنا أتوقع أي مشجع في أي نادي أو إحنا كجماهير سعودية كاملة كلنا نتابع مباراة القادسية، الكل
3: تستمتع. وغير كذا عمل عمل عمل عمل مترابط، يعني عمل إداري على عمل فني على عمل، يعني أنت تجي يعني ما تشوف التوهان عند القادسية، يغير لك لاعب لاعبين، يغير لك مدرب، يعني أوكي، لكن يوم صار عنده مشكله في المدرب غير لك مدرب واستقر عليه. المدرب اللي جاء ما فرض اشياء كثيره،
1: بالرغم القادسيه يلعب في الشرقيه والاجواء رطبه شوي والاجواء صعبه في اول الجولات، لانه الفريق قاعد يقدم مستوى مميز في الملعب. يعني نشوف اللقطه المروحه اللي موجوده في
4: ليش يقدم مستوى كويس، عارف ليه؟
1: ليه؟
4: لانه الستاف كامل، ستاف المدرب عرف يتعامل مع العوامل اللي موجوده في المدينه اللي انا عايشها، عرف ايش يتمرى. انا لا انا ممكن اتابع اوقات من القادسيه ومواعيد تمارينهم، اوقات يتمرنون قبل المغرب، اوقات انا اشوف حتى تيجي لقطات لهم، اوقات يتمرنون قبل المغرب، يتعودون على الاجواء اللي هم عايشينها داخل المدينه اللي انا عايش فيها. تخيل هذا الفريق لو ينتقل على ملعبهم الجديد، ملعب ارامكو، ايش بيصير؟
1: واكيد مع الانتقال هذا راح يكون في جمهور، زياده
4: جمهور، والفريق اللي بيصير في الملعب على اعلى مستوى، أكيد اللاعبين ذولي راح يعطون أكثر مما يعطون حاليا، صدقني.
1: الصراحة القادسية بالمستوى اللي قاعد يسويه الفترة ذي،
4: أنا أقول لك استحبوا
3: والله. أنا أتمنى يعني زي النموذج لما يسوي يكون عندك نموذج
1: ناجح
3: إداري، إداري فني، ما هذا يعطيك نسخة يوزع على بعض الأندية،
1: على كل
3: الأندية. كل الأندية عندنا حوسة، والله كل الأندية عنده حوسة، كل الأندية عندنا حوسة. غير شل، جيب هذا ما ينفع جيبه بعد 3 شهور، بعد 6 شهور، بعد
1: ناخذ نموذج القادسية.
4: النموذج حقهم مرة بصراحة يدرس. ليش أنا تو قبل شوي أقول لك يعني من الصعب هذا الفريق ما يحصل على بطولة؟
1: صحيح،
4: صراحة فريق جالس يمتعنا، وعندهم ما شاء الله دعم، وعندهم كل شيء، فيستحقون بطولة السنة ذي بصراحة. كلمة
1: يستاهل قادسية،
4: والله يستاهل صراحة.
3: يعرفون يسوقون،
4: يعرفون سواقينهم يعرفون يسوقون.
1: عبد الرحيم، الأهلي اليوم في كوم، وأفكار المدرب في كوم، واللاعبين في كوم، توني وين توني؟ برغم أنه عادي، لأنه توني مش توني السنة الماضية.
2: والله صعب أنه يكون توني نفسه، بالعكس أنا أشوف توني قاعد يقدم فوق طاقته من بداية الموسم. أنا أشوف أنه توني لاعب مميز يعني، وقاعد يسجل في كل المباريات، بيأدي دوره كمهاجم أنه يتسجل، وهذا الشيء المطلوب. يمكن ناصر يلعب مهاجم ويعرف ده شيء، أنه كمهاجم أنت أهم شيء أنك تسجل.
1: هو العين المفتحة في الأهلي على قول،
2: هو الوحيد اللي قاعد، أنا بالنسبة لي هو وتنقان، يعني اللاعبين الوحيدين اللي قاعدين يعطوا كل شيء في يدهم. عشان كده أقول لك أنا مدرب يتحمل يمكن 80-90%، لكن 10% أو 20% الباقي يتحملها بعض اللاعبين، لكن توني أنا ما أشوف يتحمل شيء.
4: توني ما يعني
2: لعب اليوم
4: أبداً
2: في أسوأ مستويات الأهلي، يسجل هدفين.
1: لا توني صراحة يعني هو هداف الدوري الآن بثمان أهداف، لكن منظومة الأهلي كاملة ما هي قاعدة تساعده.
4: شوف أنا عشان تجيب طاري توني، أنا أحب المهاجمين اللي يسجلون في كل مباراة بصراحة. أنت إيش المطلوب منك؟
1: تسجل.
4: يعني إحنا في أدوار أنا ما أقدر أسويها، معايا احمد سنين يعني نلعب مع بعض، وهو يعرف في اوقات اجي ضايق يقولوا لي لا تنزل، صح؟ لا تجينا، ايش تبغى تجي؟ والله الجد في الملعب خلك قدام خلص، ليش تجينا هنا؟
6: صحيح.
4: فانا اليوم اتكلم كمهاجم، ايش وظيفتي في الملعب؟ اسجل، تخلص المباراه كم سجلت؟

0: او حتى فوز الفريق حتى لو 1-0. توني اليوم في صدارة الهدافين بثمانية اهداف من 6 جولات، رغم معدل مو سهل يعني، رغم الظروف اللي يمر فيها الاهلي، رغم ما في اللاعبين اللي هو صار بينهم انسجام وبينهم يعني تواصل داخل الملعب مشيوا. اكلمك بصراحه يعني، انا التقرير اللي صار قبل دقيقتين يتكلم عن القاده، قاده الاهلي فعلا ما في قاده. لما راح كيسي ومحرز ما في قاده في الاهلي. يعني توني
1: لوين لوين رايح الاهلي هالموسم؟
0: ها؟
1: لوين رايح؟
0: الاهلي رايح وين؟ الاهلي انا اقول لك الاهلي عشان لا نقول رايح وين وجاي من وين، الاهلي لازم يغير المدرب، عندك فتره توقف لمده 15 يوم عالج فيها كل امورك بصراحه.
1: هذا ما يخص اكيد الاهلي والقادسيه. فاصل قصير مشاهدينا وبعد الفاصل. الاتحاد يبدا الموسم بلا خساره ويصل للنقطه 14.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
2: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 4 عصرا على جدة FM.
3: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
4: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: من اجل حياة اكثر ايجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم الى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية.
4: يا هلا ومرحبا فيكم من جديد. هذا ترتيب روشن بعد مواجهات اليوم الهلال في الصدارة القادسية بعد انتصار اليوم وصيف. الاتحاد يصعد للمركز الثالث، النصر بدون مواجهة الغد في المركز الرابع، وهذا هو جدول الترتيب.

0: ناصر، الاتحاد خطوة بخطوة، انتصار ورا انتصار، بالرغم انهم كانوا في البداية مو براضين على الفريق.
1: والله شوف، احنا تكلمنا على الاتحاد، ويمكن انا تكلمت يعني في حلقات سابقة انه الاتحاد هذا اللي يسمونه قادمون من الخلف. سيب انا يعني النقاش الجماهيري واللي يصير في الشارع الرياضي، لا، احنا نتكلم عن ايش؟ عمل مدرب، عن فريق، عن ترتيب فريق، ترتيب المعسكر، ايش صار في المعسكر، ايش صار في الفريق. هذا اللي صار. شوف الفريق في اليوم في بدون خسارة، تخيل الاتحاد بدون خسارة، رغم يقولون عندنا نقص. أنا أشوف الاتحاد أنه فريق مرتب، فريق عناصريا، عرف المدرب كيف يوظفهم داخل الملعب.
0: بما أنك مهاجم، وش رأيك بجورج؟
1: أنا جورج بصراحة من أول ما بدأ الموسم،
0: العين اللي جابت جورج تجيب غيره؟
1: تجيب، بس جورج لما نجي لجورج، ترى جورج جمهور الاتحاد، الناس اللي كانوا في النادي ما كانوا مقتنعين في نهاية الموسم اللي راح. بس أنا أقول مدرب يشكر أنه شاف اللاعب بصراحة وأصر أنه اللاعب هذا يبقى. وشوف المدرب لو عنده نظرة مختلفة كان بقى كيلر، لكن مشى كيلر، عارف؟ مشى كيلر أنه ما في حاجة،
2: هم مخبينا في الكرتون من العام.
1: هو شوف اللاعب هذا ما شفنا، ترى ما حد شافه، ترى
2: ما شفنا، جابوه العام الماضي، ترى
1: ما حد شافه،
2: ما حد شافه.
1: حتى جمهور الاتحاد لو تقابل واحد جماهير الاتحاد تقول له هذا اللاعب عندك من الموسم اللي راح، ترى ما يدري.
2: يمكن
1: أتحد.
2: يمكن في ميزة يمكن الناصر يعرفها، هو كمهاجم يعني الناصر، هو ميزة غير أنه ما يشارك في اللعب، يتوقع يزي هدف النصر الأول، وزي اليوم
1: هذا هدف اليوم يبين لك أنه هذا
2: يعني
1: اللاعب
2: يحس عنده إحساس في المنطقة،
1: التهديف عنده متابع. هذه ترى بعض المدربين يتمناها في أي مهاجم. بس أنا برجع لهدف الاتحاد الأول، تعرف الكرة بدأت من عند مين بدايتها لو سمحتوا؟
2: من الحارس.
1: لا، من هنا. شوف من لعبها،
2: لوب.
1: شوف استقبال عوار، بداية اللعبة، شوتة برغوين، تسجيل جورج. هنا تحس انه في شغل. وثاني شيء، اللاعبين تحس كأنهم في بداية خلاص انسجموا، في تناغم بين اللاعبين.
0: ايه
1: صراحة
0: انا ودي صراحة استرجع شيء، يا يسلا وفيسنك، وجه التشابه بينهم. مدربين ألمان يعتمدون على مدرسة واحدة نوعا ما.
2: شوف، لا شوف، هو مدرسة يمكن ما اوكي كلهم ألمان، لكن تختلف الأفكار. انا اشوف مدرب الاتحاد أفكاره يعني بصراحة، يعني على كل مباراة تحس انه عنده فكرة، يعرف وش مشاكل المنافس. تكلمنا يمكن مباراة النصر، يعرف وين مشاكل المنافس. اليوم تكلمنا مع القادسية، ما تشوف فرق بين مباراة القادسية والنصر والفيحة لما تيجي. ليش؟ لأن كل مباراة تحس أنه يعرف وين المشاكل اللي ممكن يعاني منها، وين المشاكل اللي ممكن يستغلها. فهذا قيمة مدرب، ما عنده أسلوب واحد، خلاص أنا حافظ أسلوب واحد بستخدمه كل يا يسلى عنده أسلوب واحد صحيح نجح فيه وقاعد يستخدمه في كل مباراة.
0: طيب خلينا نشوف الاتحاد بدون كرة كيف يكون أسلوبه مع المدرب السنك. يعني لو نرجع لمباراة اليوم مع الفيحة، هذه واحدة يعني من السلبيات اللي استقبل منها الاتحاد الحالي.
2: صحيح، هو يحاول يسوي الضغط العالي، بس الضغط العالي متأخر في جزئيات. شوف، خاصة في الضغط العالي، إذا ما ضغط بشكل سريع وكنت سابق المنافس أو عارف متوقع، شوف كل لاعب في الاتحاد عنده تأخير،
1: عنده تأخير
2: في جزء من الثانية، فيصير في مساحات. زي يحاول يسوي الضغط العالي مو قادر، تبدأ تصير المساحة. مع مرور الوقت، مع مرور الكرة في أجزاء في معينة في الملعب، تبدأ تكبر المساحات، تبدأ هنا يبدأ الخلل.
1: في حالات أوقات يعني لما يكون الضغط في تأخير، زي ما قال أحمد، متأخر في الضغط، إيش أسوي؟
2: ترجع تسوي بلوك.
1: أرجع أسوي بلوك عشان أنا ما أتعب نفسي، حتى اللاعبين. لا ننسى أنه إحنا نعاني من الرطوبة الأيام دي، بالذات في جدة وفي الدمام رطوبة عالية. فالمفروض إيش يسوون لاعبين الاتحاد؟
0: توزيع المجهود،
1: بالذات أنه أنا ما مستحيل أني أروح أضغط لحالي. شوف هدف الفيحة، لو ترجع في الإعادة حقة الهدف، ترى بريرا ما كان واقف في المكان حقه، وين كان؟ كان داخل المرمى.
2: بس ناصر، هل انا بالنسبه لي التواصل مهم؟ يعني في من بدايه اللقطه وما صار في ضغط، اللاعبين ما تواصلوا. زي لوبي ما قال ارجعوا، وشاف الوضع انه في مساحات، انا ما انا بقادر اروح اضغط. فهنا التواصل، احمد الغامدي راح لعب الحاله، يعني ما حد كلمه لا تروح وسو اوكي تعال اهدى. فهنا التواصل مع زي ما قلنا، اذا ما تاخرت في الضغط العالي تسبب لك مشاكل.
0: عبد الرحيم، على السريع، فينالدوم راح يكون مفيد.

0: مفيد لمنظومة فيسنج مع الاتحاد؟
1: والله شوف أنا يعني أي مشجع اتحادي أكيد أو أي أحد يحب الاتحادي يتمنى أنه اللاعب يكون طرف بدل لاعب ديابي، لكن بينالدوم إضافة كبيرة لا حيكون أنا متأكد، لأنه لاعب مميز ولاعب دائما تلاقيه موجود في الهجوم وفي الدفاع، أعتقد أنه ممكن يكون إضافة جيدة للاتحاد.
0: طيب هذا اللي يخص مباراة الاتحاد والفيحاء، فاصل قصير وبعد الفاصل. الشباب ضيفا على الخلود والمتألق والفتح في محطة الدرعية الصعبة، والنصر يسعى لنقاط أبحث.

0: جدة اف ام على هواك.
1: يا شباب، عندي شيء مره يهمكم وابغى رايكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع
3: او قصدك فكره خارج الصندوق
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الاشياء.
2: انت بتقولين ولا قاعده تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي، وكمان اونلاين، وكمان
3: لحظه هذه يبغى لها جلسه مو اقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
2: كل يوم موضوع جديد
3: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
0: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة اف ام. كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح. ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
5: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
6: الحزم مع جلال قادري، فوزين، تعادلين، خسارتين، وانتصار اليوم على التعاون أبو علي.
7: صراحة شوف، احنا لازم ندي مدرب الحزم حظ اللي هو جلال قادري. رجل قاعد يعمل على الإمكانيات اللي موجودة، رجل قاعد يطور فريقه، طور بعض اللاعبين عنده. يعني بصراحة أنا أشوف أنه الحزم، ترى لما تقارن بين الحزم والتعاون كمن إمكانيات وفوارق نتكلم في كل شيء، لا تحس أنه التعاون، والتعاون احنا عارفين هو بيلعب في آسيا 2، يعني هنا في فوارق كبيرة. لكن احترام الخصم، شغل المدرب واضح، جلال قادر يعرف يتعامل مع كل المباريات اللي يلعبها ويستاهل الفوز بثلاث نقاط.
6: خلينا نشوف الهدف حق أبو بكر أحمد واللي سجل اليوم أمام التعاون.
8: ما يلسن غلط أحيانا الحراس، هو على قولة منافع قبعد اليوم مع الحارس، فأحيانا غلطة الحارس
6: برغم الحارس
8: مع أنه أفضل من أفضل ثلاثة حراس، أنا من أفضل ثلاثة حراس عندي في الدوري، ما يلسن من أفضل ثلاثة حراس، لكن اليوم أخطأ خطأ صراحة قاعد. أول شيء ترى يمكن رجعة التمريرة يعني كان قصيرة يعني، والشيء الثاني كان ممكن يتصرف بشكل أكثر، لكن هي كرة القدم جزئيات يعني بسيطة، أخطاء يعني، وأهم يعني، وحتى لاعب الحزم تصرف بشكل سريع، كان ترى على طول سدد.
6: طيب خلينا نشوف أبو بكر با مع الزميل عبد الله البطي.
9: فوز جميل جدا، وكنا بحاجة إليه أمام فريق كبير مثل التعاون. صحيح أننا عانينا، لكنني سعيد جدا لأن الفريق قاتل وبذل مجهودا من البداية حتى النهاية، وفي الأخير حققنا الفوز. هذه الرقصة معي منذ الطفولة ومع أصدقائي، وعندما أسجل تصبح تلقائية وأقوم بها مباشرة دون أن أفكر فيها. نعم، هي صورة تجمعني بوالدتي، وعندما أحتفل بهذه الطريقة فأنا أهديها لها مباشرة. أقول لأمي إنني أحبها كثيرا، وأدعو الله أن يحفظها لي ويرزقها عمرا طويلا.
6: اتفاق والفيصلي، كنا نسولف قبل شوي على الاتفاق مع مدرب آرثر، وقبل مع سعد الشهري، كانت على الأقل أو كنا قبل نشوف كرة ممتعة مع علق.
8: شوف يعني في حتى في ميزة في سعد بصراحة للأمانة، يعني عنده أفكار واضحة، لكن اليوم حتى اليوم تتكلم عن خالد الغنام مثلا، كان دائما يسوي فرق في كل مباراة ينزل، ومعك مع هذا إصرار مدرب الاتفاق على اللاعب المحترف، مو عشان المحترف لازم يلعب، خالد افضل قاعد يقدم لك، معناته هنا المدرب مو بقادر يدير. وعلى الافكار الفنيه ما اشوف افكار فنيه، فوارق بينه وبين سعد للامانه. غلطه الاداره الاتفاق باستغناء عن سعد.
6: طب خلينا نشوف ارثر باباس مع خالد كينا.
10: نحن نحاول هذا الموسم تغيير عقلية الفريق ليكون أكثر مبادرة وهجوما. علينا أن نواصل العمل والإيمان بالطريقة التي نصل بها إلى المناطق الهجومية، لكننا نحتاج إلى جودة أكبر في اللمسة الأخيرة لصناعة الفارق. المباراة المقبلة أمام القادسية ستكون ديربيا كبيرا في المنطقة الشرقية. أعرف جيدا قيمة هذه المواجهة، فقد عشتها من قبل 9 سنوات، وأدرك أهميتها الكبيرة لجماهيرنا. أما فترة التوقف الدولي فأعتقد أنها جاءت في توقيت مهم جدا بالنسبة لنا، لأنها ستمنحنا فرصة للتدرب معا، خصوصا أن بعض اللاعبين الجدد لم يحصلوا على وقت كاف مع الفريق، وستساعدنا على تحسين الانسجام والمرونة داخل المجموعة.
6: عبد الرحيم، آرثر مع الاتفاق هالموسم 3 مواجهات أو 3 انتصارات، تعادل وخسارتين.
11: والله أنا أشوف مدرب ما بدون أفكار. أنا أشوف يمكن يعرف يتكلم في المقابلات أكثر مما يشتغل في الملعب. والله أنا أشوف أنا أتفق مع أحمد، غلطة نادي اتفاق الاستغناء عن المدرب سعد.
6: صراحة سعد على الأقل كنا نشوف كرة ممتعة السنة الماضية مع الاتفاق.
8: في ظروف كانت صعبة على الاتفاق بصراحة، سوى عمل كبير. يعني فوارق، أنت لما تجيب لي مدرب في ظرف صعب وتقول لي سوى نتائج، قاعد يسوي نتائج. مدرب معطيه كل شيء ما سوى نتائج.
11: ما سوى صح.
6: طيب خلنا نشوف مواجهات بكرة في الدوري السعودي واستكمال الجولة 6 والمواجهات الخلود والشباب، الفتح، الدرعية، النصر وأبها. ناصر، توقعات على السريع كابتن أحمد عبد الرحيم، النصر وأبها. النصر بدون جواو فليكس.
12: النصر أبها وتروح للنصر.
6: أحمد عبد الرحيم.
11: النصر أكيد النصر.
6: المواجهة الثانية بين الخلود والشباب، ناصر.
12: والله شوف الأمنية أن الشباب يفوز بصراحة، يعني أقول لك أكيد أبو الشباب.
8: لا تضحك عبد الرحيم،
12: لكن الواقع أوقات الشباب يصدمك بصراحة. أنا أشوف ممكن تعادل.
6: أحمد،
8: أنا على كلام ناصر أشوف روح التعادل، يعني الخلود يقدم مستويات كويسة، الشباب للحين ما وصل للانسجام.
6: لا، ومع مستويات الخلود المميز الفترة الأخيرة عبد الرحيم.
11: أنا أروح مع الخلود، أتوقع الخلود هو اللي يفوز، خصوصا أنه ملعب الخلود. يعني
6: المواجهة الأخيرة الفتح والدرعية، ناصر.
12: فتح الدرعية والله شوف احنا نتمنى للعطوي أنه يجيب 3 نقاط، لكن الدرعية صاير صعب الفترة الأخيرة.
6: أحمد،
8: روح التعادل.
6: عبد الرحيم.
11: أنا أروح مع أحمد التعادل.
6: يعطيكم العافية، شكرا لكم. يوم كان مليء بالأحداث الرياضية في الدوري السعودي، نشوفكم غدا، فمع الله.

0: جدة اف ام على هواك.
1: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1:00 ظهراً على جدة FM.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: ريشة.
3: ابتدع رام برانيت في استخدام الضوء والظل حتى بدأ أفراد الحرس وكأنهم يتحركون أمام المشاهد، ولهذا تعد اللوحة محطة مهمة في تاريخ الرسم الهولندي.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
2: خلاصة: تبحث عن بوصلة حقيقية تنظم بها حياتك المهنية والشخصية وتمنحها المعنى؟ الجواب يطرحه ستيفن كوفي في كتابه الخالد العادات السابع للأشخاص الأكثر فعالية. الفعالية الحقيقية تبدأ من الداخل وتنطلق نحو بناء علاقات متوازنة مع الآخرين. السر الذي يرتكز عليه كتاب العادات السابع للأشخاص الأكثر فعالية يكمن في أن تكون مبادراً لا منتظراً للظروف، وأن تضع النهايات الواضحة نصب عينيك. تذكر، ابدأ وعيناك على الأهم، واجعل مبادئك هي بوصلتك الثابتة وفقاً لمنهجية العادات السابع للأشخاص الأكثر فعالية. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
3: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
4: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
3: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
5: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهراً على جدة FM.

0: لأجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهرا على جدة FM.
2: ريشة.
3: جمع رافائيل في لوحة واحدة أفلاطون، أرسطو وكبار فلاسفة اليونان، رغم أنهم عاشوا في عصور مختلفة. إنها احتفاء بالعلم والفكر أكثر من كونها مشهداً تاريخياً.
4: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
5: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
4: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
6: ولا شيء صار معك؟
4: هو شيء من كل هذه الأشياء.
5: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
4: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
7: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
6: تبون العلم؟ يلا على استديو 20.
5: كل يوم موضوع جديد
7: وتجارب وآراء
6: وزوايا مختلفة
4: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام. خلاصة:
1: السر الذي يعلمنا إياه كتاب الراهب الذي باع سيارته الفيراري يكمن في العودة للذات، السيطرة على العقل، وإعادة ترتيب أولوياتك قبل فوات الأوان. تذكر، أغنى الناس ليس من يملك أكثر، بل من يحتاج أقل، كما يرسخه فينا كتاب الراهب الذي باع سيارته الفيراري. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة، من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهرا على جدة FM.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس 2 ظهراً على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM. ريشة.
2: امرأة تقف بهدوء ممسكة بميزان صغير، لكن الرسالة أعمق من ذلك. يرى كثير من النقاد أن اللوحة تدعو إلى التوازن والتأني قبل إصدار الأحكام واتخاذ القرارات.
3: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
4: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
5: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
4: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
3: طيب وش الصح؟
6: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الدوري الاهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
1: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله.
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة. نقاش للحديث بقية

0: وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: ريشة.
3: هل يمكن لابتسامة واحدة أن تشغل العالم لقرون؟ هذا ما فعلته لوحة الموناليزا التي رسمها ليوناردو دافنشي في القرن 16. لا يعرف أحد على وجه اليقين سر ابتسامتها الغامضة، ولذلك تعددت التفسيرات حولها. ازدادت شهرة اللوحة بعد سرقتها عام 1911، فأصبحت حديث الصحافة العالمية، واليوم تستقبل ملايين الزوار سنوياً في متحف اللوف في باريس، لتبقى مثالاً على أن الغموض قد يكون أحياناً سر الخلود.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
2: خلاصة.
3: تظن أن النجاح يحتاج إلى قفزات كبرى، وتكتشف لاحقاً أنك تتراجع لنقطة الصفر. السر في عكس ذلك تماماً. الجواب يوضحه لك جيمس كيلر في كتابه الشهير عادات ذرية. النجاح ليس ثمرة تغيير جذري فجائي، بل هو نتيجة تراكم تحسينات بنسبة 1% يومياً. السر الذي يؤكده كتاب عادات ذرية يكمن في بناء أنظمة عمل واضحة وسهلة وممتعة، لا مجرد التركيز الأصم على الأهداف البعيدة. تذكر، أنت لا ترتفع لمستوى أهدافك، بل تنحدر لمستوى أنظمة عاداتك اليومية، كما يعلمنا كتاب عادات ذرية. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
4: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
5: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
4: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
6: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.

0: 105 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: الأفكار كثيرة لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
3: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهراً على جدة FM.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
2: ريشة
3: رسم فان جوخ لوحة ليلة النجوم وهو يقيم في مصحة نفسية، لكنه لم يرسم المرض بل رسم الأمل. السماء المليئة بالدوامات والنجوم المتوهجة منحت العالم واحدة من أكثر اللوحات تأثيراً. المدهش أن اللوحة لم تحظى بالتقدير الكبير في حياة الفنان، لكنها أصبحت بعد وفاته من أشهر أعمال الفن الحديث.
4: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.